0: سيحدث لو أن العالم من دون شعر، من دون حب ولوعة وغرام.
1: فارس الكلمة.
0: سيحدث أن يكون الشعر على الرغم من كل عالم سحيق، موالا وحديقة وأغنية ورقصة وألحان.

0: كلمة فحافظوا عليه أيها الشعراء، حافظوا عليه فهو آخر ما سيربطكم بعالم تهدده الألكترونيات بعشواء حضورها.
1: فرس الكلمة،
0: وضعوا شاعرا مع كل شيء، ضعوا شاعرا عكازا لكل مبتور روح. أيها البررة الهامسون، الصادحون، الصائلون، القائلون، الطائلون، فسلام عليكم، سلام سلام سلام سلام.
1: فرس الكلمة.
2: أهلا وسهلا بكم جميعا في سهرة الليلة من برنامج مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير. الليلة قصائد في السباق مع شعراء المجموعة السابعة والأخيرة للدور الثاني من المسابقة. إذن في هذه الليلة نختتم الدور الثاني بالمجموعة السابعة، وإن شاء الله الحصة القادمة بعد العيد إن شاء الله، وعيد سعيد ومبارك على الجميع، يقع الإعلان، يعني حصة الأسبوع القادم سيقع الإعلان عن القصائد التي ترشحت للدور الثالث. رحب بأعضاء لجنة التحكيم. قبل بداية التحكيم، الدكتور خميس الورتاني، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا.
3: مرحبا بك الأستاذ الدكتور راشد العياري، مرحبا بالسادة أعضاء لجنة التنظيم في جلالة الشعب الفتوى الإسلامي، مرحبا بأصدقائي وزملائي في لجنة التحكيم، الشاعر سلوات أفران خليل، الشاعر حشاك بن ضيا، مرحبا بكل المستمعين.
2: نعم.
3: الذين تعودوا على الانصات إلى هذه البرامج الدسمة ذات طبيعة ثقافية في داخل المنستير، ولكل مرحبا بكل المتسابقين. نرجو أن تكون هذه الحلقة التي هي خاتمة لهذه المرحلة، نرجو أن تكون حلقة ناجحة من جهة ما يمكن أن نتعلمه من بعضنا البعض، وخاصة من جهة ما يمكن أن نستشعره وأن يفتح آفاقنا وذاكرتنا ومخيلتنا.
2: نعم.
3: ممكن إقامة جميلة في هذا العالم البشع.
2: جميل. شكرا لك دكتور خميس الورتاني. في الطرف الآخر من الصوت الشاعرة سلوى الرابحي، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا.
4: مرحبا بك أستاذ أسعد العياري، مرحبا بكل مستمعي إذاعة المنستير، مرحبا بشعرائنا المشاركين وغير المشاركين والذين يتابعون هذا البرنامج بكل اهتمام، مرحبا بأعضاء لجنة التنظيم.
2: لا.
4: وأيضا بزميلي من لجنة التحكيم، كل الحب لكل المستمعين.
2: لا.
4: ولكل الشعراء.
2: شكرا جزيلا. الشاعر أحمد شاكر بن ضيا، مساء الأنوار، مساء القصائد الجميلة. الشاعر أحمد شاكر بن ضيا، شاعر أحمد شاكر معنا في الاستماع.
5: نعم في الاستماع، هل تسمعونني؟
2: أسمعك جيدا، تفضل.
5: إذن مساء الود ومساء المحبة، مساء الإبداع، تحياتي لكم دكتور لسعد، تحياتي إلى كل من يقدم قطرة جهد من أجل هذا البرنامج. نعم. المتميز بتنظيمكم، كل المحبة والتقدير لكل الفريق العامل معكم، وأيضا إلى زميلي العزيزين الدكتور خميس الورتاني رئيسنا المبجل والشاعرة سلوى الرابحي، هذه الشاعرة المتميزة.
2: نعم.
5: وفريق أفتخر جدا بالعمل معه.
2: نعم. ونحن أسعد كذلك، وخليني نهنيكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، إن شاء الله عيد سعيد ومبارك على الجميع إن شاء الله. إذن ندخل إلى قصائد في السباق، ونذكر مثل ما ذكرت منذ بداية الحصة، اليوم مع شعراء المجموعة السابعة والأخيرة للدور الثاني من المسابقة. والمجموعة السابعة كالعادة شأنها في ذلك شأن بقية المجموعات الأخرى، تتضمن يعني ثلاث قصائد. أولا الشاعرة الشاعرة خولة بن سيك سالم، عنوان القصيدة حتى تئن يدي من دهشة القصب. الشاعرة خولة بن سيك سالم من تونس.
6: فارس الكلمة. خولة بن شيك سالم من المكنين، سعيدة بتأهلي إلى هذه المرحلة من برنامج فارس الكلمة على موجات إذاعة المنستير. شكرا لكل من آمن بما نكتب، وشكرا لإذاعة المنستير على هذه الفرصة التي أتاحتها لشعراء من تونس وخارجها. فارس الكلمة. حتى تئن يدي من دهشة القصب، أفر من لغة السمراء من كتبي، كيما أرى وجهي المنسي في اللعب. قد كنت أهرب مني ثم أرجعني بنتا، أخبئ أحلامي بكف أبي بنتا تطل من العشرين، في يدها بعض المجاز ونص قيل في الخبب. واستوقفتني على بيت تعاتبني، لكنني لا أجيد البوح في العتب. كم قلت إني بخير كنت أكذبها، والماء يفضح ما أسررت للقرب. يا ماء يا ماء، يا دمعة شاخت على لغتي، تابت عيوني وهذا الدمع لم يتبي. لا شيء يشبهني إلا براءتها، إذ تصنع الحب من فستانها العنبي. تمشي على الرمل لا تخشى تعثرها، والشمس تركض خلف الخطو في طربي. تشد ثوبي إذا ما قلت أكتبني، حرفا فحرفا فلا تخشي ولا تهبي. وأرجع القلب بنتا عند نافذتي، كأنها لم تزل تلهو ولم تغبي. تفتت العمر بسكوتا على يدها، وتجمع الدمع والخيبات في العلب. مدت يديها لعصفور بكى معها، فاهتز من وجع كرسيها الخشبي. جف النهار على خديهما، ونمت على النوافذ أزمان من التعب. وكان بيتي صغيرا مثل أغنية تنام في حضن أمي ساعة الغضب. وكان بيتي صغيرا مثل أغنية تنام في حضن أمي ساعة الغضب. كنت الصغيرة لكن كنت أسكنها، كنت الصغيرة لكن كنت أسكنها، واليوم أسكن أوجاعي بلا أربي.

0: قميص من حكايتنا إن مسه الحزن عاد الضوء للشهب. يا أيها العمر مهلا إن في لغتي طفلا يؤرقني يبكي بلا سبب، كأن شعري قميص من حكايتنا إن مسه الحزن عاد الضوء للشهب. نامي قليلا، نامي قليلا على نصي لأقنعني أن القصيدة بنت الغيم والسحب. في كل بيت أقيم الآن مملكة، وعشوشب الشعر في كفي وفي جببي. يئن ناي على صدري فأحضنه حتى تئن يدي من دهشة القصب، وتهمس الطفلة الخجلة بذاكرتي ها قد كبرت ولم تكبر معي لعبي.
1: فارس الكلمة.
2: إذن كانت هذه هي الشاعرة خولة بنت سالم، وعنوان القصيدة حتى تئن يدي من دهشة القصب. تحية للشاعرة خولة بنت سالم، والكلمة الآن للجنة التحكيم.
3: الكلمة للجنة التحكيم.
2: الكلمة للجنة التحكيم، والبداية مع الدكتور خميس الورتاني، تفضل لك الكلمة.
4: شكرا أستاذ أسعد، شكرا لخولة بنت سالم على هذا النص. سأبدأ انطلاقا من مما يبدأ به في النص الإبداعي، وهو العنوان. العنوان حتى تئن يدي من دهشة القصب. العنوان هو في الأصل أمر طارئ في الكتابة الإبداعية، لكنه أصبح تقليدا انطلاقا خاصة مع الكتابة الرومانسية. العنوان عتبة، وهو فاتح بشهية القراءة وناطق عن برنامج سردي ممكن، وعن انتماء فكري أو دلالي أو جمالي. في نصنا في نص خولة العنوان قائم على صورة بمقتطعها: اليد تئن وعلت الأنين دهشة القصب. ثمة صياغة أو إسناد لغوي بين أمرين، بين اليد والأنين وبين القصب والدهشة، وهذان الإسنادان لا يتطابقان مع معرفتنا الكوسمولوجية، مع خبرتنا بالعالم، وهو أمر يزعزع هذا العقد القرائي الأولي حتى يحملنا على أن نتمثل النص ونتأوله باعتباره خطابا جماليا مبنيا على طرائق أخرى غير الخطاب النفعي التواصلي. هذا بحد ذاته أمر جيد. أن يكون العنوان فيه حامل لضرب من الصدمة بمقتضى نحن نعدل في آليات تفكيكنا الخطاب وتذوقه وتقييمه وفهمه. لكن سأكون صريحا مع خوف، هذا العنوان نجده عجزا للبيت العشرين. وبهذا الاعتبار فإن العنوان في الحقيقة هو ناطق عن كسل ذهني عند الشاعر، أو هو في أدل هو ناطق عن عدم وعي بقيمة هذا المكون في تخليق أو في تعميق شعرية النص. لا يمكن أن نعطي أي عنوان للنص مثل ما اتفق، أو أن نتخلى عن فكرة البحث عن تركيب معين نراه يختزل قوة النص أو قيمة النص أو مأتل إضافة، أو هذا المأتل الذي بمقتضى هذا النص يناقش أو يحاور ذاكرتنا الجمالية والإيقاعية. هذا أمر أبدأ به. الأمر الثاني، النص ماذا نص؟ هو عميقا محاولة لقول على نحو حامل لقيمة مضافة قياسا إلى ما أنجز سلفا وهو معلوم سلفا، بالتالي قياسا إلى أطر إيقاعية ودلالية تناولها الشعراء سابقا. ما هو معلوم سلفا؟ الشكل النظم. الشاعرة خولة تخيلت القصيد طريقة في تقطيع الخطاب، الوزن تخيلت البسيط وهو أكثر الأوزان رصانة ورسمية، واختارت الغرض بين دفرين، وإن لم يكن ضاربا تقيدا إلا أن هذا الغرض هو مرتبط بتجربة مضى عليها أكثر من قرن، هي عميقا التجربة الرومانتيكية. النص عميقا يتعلق بالطفولة لا بما هي مرحلة عمرية في تجربة الفرد فحسب، بل باعتبارها أي باعتبار أن الطفولة هي إقامة مخصوصة في العالم، والطفولة بهذا الاعتبار هي سن للبراءة وللحلم وللخير وللسعادة. وبالتالي أنا أجد تنافسا كبيرا مع نص معلوم للشاب ولحن وغني لله ما أحلى الطفولة. حاولت خولة شيخ ساكس أن تضفي بعض ملامح الإضافة في المستوى الإيقاعي من خلال التصرف في توزيع البيت، كما عاد والنص في إطار القصيد، كما عاد البيت قائما بشكل آلي على قسمين متساويين إلا بشكل استثنائي في البيت بيت 14. أما بقية الأبيات قد وزعتها بين ثلاث وحدات تلفظية وأربع وحدات تلفظية. وأغلب ما أنجزته خولة في الحقيقة هو ناطق عن اصطناع لا أصل له في البنية النحوية ولا الدلالية ولا النفسية للملفوظ الشعري في البيت. انظر مثال على ذلك البيت 37. وبالتالي فإن نجاحها في هذا الأمر نسبي جدا، بل أراها ولتسمح لي خولة كانت فاشلة في عدد غير قليل من هذا التصرف في التلفظ وفي المرفوض، وهو ما يؤكده ربما قراءتها التي كنا نستمع إليها في مستوى التخيل. يعني هذا الأمر حتى لا توجد معناتها خولة وترى أننا ربما نهاجمها، لا لا، النص نحن معنيين بالتقاط مواطن القوة وكذلك بالتقاط كذلك مواطن الضعف. في تقديري من مواطن الضعف هذه هو هذا التوزيع المهم عبر تفضيل الخطاب المهم بحداثة ما. أنت تخيرت القصيد وتخيرت الوزن الذي تخيرت البسيط، وهذا الوزن وهذا الشكل النظمي قديم، إذن نبقى في إطار القدامة ولكن يمكن أن نبني في إطار القدامة ويمكن أن نجدد في إطار الممكن. لكن هذا لا يلغي أنه في مستوى التخيل نعثر على صور عديدة فيها طرافة في كيفية الصياغة، وهي طرافة ناطقة عن فرادة وذاتية وعن علاقة مخصوصة بالعالم، وفيها مراجعات لمعرفتنا ولتجربتنا الكوسمولوجية. فقد أثبتت خولة سيكسالم رؤيتها وانفعالاتها انطلاقا من المصرع الأول للمطلع إلى المقطع. المطلع في النص هو البيت الأول والمقطع هو البيت الأخير. فقد شققت للغة العالمة والمتداولة معادلا هو اللغة الناضجة، وهذا ما نعطل عليه في البيت الأول. أفر من لغة السمراء من كتبي كيما أرى وجه المنسيل في اللعبي. إذن موضوع البيت الأول نعطل على هذا. نجد في البيت الثاني كذلك صورة في تقديري أن كم كنت أهرب مني ثم أرجعني بنتا أخبئ أحلامي بكف أبي. في بعض مجاز العيون في البيت السادس، في البيت الحادي عشر تفتت العمر بسكوتا على يدي داخلي. تم اجتهاد في صياغة المجازات أو التخيلات أو الصور، تم لطف وتم تدبر، تم ربما قيمة مضافة، تم صوت متفرد، تم ملامح لشخصية الشاعرة موجود في هذا المعنى.

من هذا النص. يعني هو عجوز لا يمكن فهمه تماما إلا بالعودة إلى النص. حين تقول يا إن ناي على صدري فأحضنه حتى تأن يدي من دهشتي القصب. وهنا القصب مرتبط ارتباطا وثيقا بالناي طبعا. فمفهوم العنوان إذن لا يمكن فهمه بمعزل عن الصدر صدر هذا البيت. وأساند الأستاذ الورتاني في قوله أنها لم توفق تماما في اختيارها للعنوان، وكان من الممكن أن يكون العنوان دهشة، أن يضفي دهشة أكبر لو كان إذا خارجا عن النص. في هذا أيضا بالنسبة إلى خولة بن سالم في هذا النص العمودي شكلا، ولكنه حين تنظر إليه فقد اعتمدت الشاعرة أسطرا ليست صدرا وعجزا، وإنما تركيب لغوي قائم على الأسطر الشعرية، ولكنه في نهاية المطاف هو نص عمودي، وخاصة أن الروي هنا هو حرف الباء والباء المكسورة. ولعلي أذهب إلى أن الباء المكسورة في هذا النص تعكس انكسار الشاعرة و يعني هذا الروي الذي كان بائية، تعكس الانكسار الداخلي وهذا الألم الداخلي بالنسبة إلى الشاعرة. ولاحظنا فرارا منذ الوهلة الأولى في نصها من انطلاقا من المفردات. المفردات الدالة على الفرار، مثال ذلك أفر، أهرب مني، أرجع القلب إلى غير ذلك. وهناك حنين كبير إلى الطفولة مما يعكس شرخا بين الماضي والحاضر. فاليوم الواقع، اليوم أسكن، تقول أسكن أوجاعي بلا أرب، نمت أزمان من التعب، دمعة شاخت على لغتي. إذن هناك فرار أساسا من هذه اللغة ومن الكتب. اللغة هنا هي رمز للحزن، دمع الكتابة لم يتبي. بالنسبة إلى الطفولة هذه هنا الماضي هي اللعب، الفرحة، الأب، بداية الكتابة، امتلاك بعض المجاز، البراءة، الطرب. القاسم المشترك بين الماضي والحاضر وهذه هي البراءة. تقول نامي قليلا على نفسي لأقنعني أن القصيدة بنت الغيم والسحب. وحين تقول بنت الغيم والسحب هنا أي أنها محض خيال وأنها ليست وليدة هذا الألم. وهناك أيضا فرار من الاعتراف، الاعتراف بأن القصيدة وليدة الأوجاع، وليدة هذا الألم، وليدة الصراع الداخلي الذي تعيشه الشاعرة. هي في نهاية المطاف، القصيدة هي ابنة التعب وأنين الناي. هناك حنين واضح إلى الماضي، إلى هذه الطفولة، وقلنا أن هناك مفارقة، ومفارقة حتى على مستوى الكتابة وعلى مستوى التفعيل. تقول مثلا أنها تتحدث، تقول هناك في الماضي طبعا نص في الخبب، والخبب هو إيقاع، له إيقاع سريع ومستمر شبيه بخبب الفرس. وهذا النص كتب على البسيط، والبسيط إذا كما قال الأستاذ هو من البحور الرصينة والبحور التي تتطلب معرفة، حتى أنه يعني هو بحر مركب وطويل. داخل كل شاعر طبعا يكمن الطفل حيا، طفل يلعب، روح مبدعة صادقة ما زالت تمتلك دهشة البدايات. الصورة بالنسبة إلى الشاعرة هي صورة جميلة وعلى بساطة اللغة، فاللغة هنا سلسة والصورة يعني هناك جمالية الصورة وهناك كثافة في الصورة رغم
بساطة الكلمات. عموما النص جيد ولكن يمكن

0: للشاعرة وخولة بن شيك سالم، هي كاتبة جيدة وكاتبة تحفر اسمها إذن في الشعر التونسي والعربي، ويمكن لها بهذا النص أن تحلق أبعد لو أرادت ذلك، خاصة بالنسبة إلى العنوان، وخاصة أيضا من بالنسبة إلى تركيبة خاصة هذه الثلاثية في تقسيم البيت، ولكنها بقيت إذن بقي النص في لا أقول في البسيط، ولكن الروي كان هناك أيضا هذا الروي المكسور الذي ربما جعل من النص أيضا يشبه كسرة داخل الشاعرة، والشاعرة قادرة على أن يكون الحلم أكبر رغم أنها يعني تتمنى هذه الطفولة وأن تعود إلى طفولتها وأن تخرج من هذا التعب اللذيذ تعب الشعر، ولكنها تسقط فيه لأنها تكتب برغوة الأوجاع.
1: نعم. شكرا جزيلا للشاعرة سلوى الرابحي. الكلمة الآن للشاعر أحمد شاكر بن ضيّة، تفضل لك الكلمة.
2: شكرا دكتور الأسعد، شكرا للدكتور خميس الورتاني، شكرا للشاعرة سلوى الرابحي، وأضم صوتي إلى صوتيهما في ما يتعلق بعنوان النص. طبعا ما نيفش نزيد تنظيف حتى تئن يدي من دهشة القصب للشعر خولة بن شيك سالم. طبعا هي قصيدة شتري تتنكر في ثوب توزيع بصري لقصيدة التفعيلة، وأقول هنا تتنكر لأنه كنا قد قلنا سابقا وثمنا هذه المحاولة في التجريب التي انتهجها عديد الشعراء المشاركين، يعني من خلال مشاركين طبعا بقصائد الشطرين. وكانت هذه القصائد يعني تحاول بمن فيهم الشعر خولة في نص سابق، تحاول هذه النصوص أن تكتب بتوزيع بصري مستعار من شكل التوزيع البصري لكتابة قصيدة التفعيلة. يعني نحن نتحدث هنا على التوزيع البصري اللي أمامنا على الورق، النص حبر على ورق. طيب هنا تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار في استغلال مساحة البياض يجب أن تكون مبررة وتؤدي وظيفة مثلها، مثل العبارات والكلمات والإيقاع والوزن وكل العناصر التي تساهم في اكتمال النص دلالة وبيانا. يعني مش ممكن انه نجي ونهكك يعني تخطر لنا باش نوزع النص شطرين بشكل توزيع بصري لقصيدة التفعيلة، أو مثلا أنه نأخذ قصيدة التفعيلة ونوزعها بشكل مستعار من قصيدة النثر وهكذا دواليك. يعني هذا الخيار وإن كان بالنسبة للشعر خاول أو لشعراء آخرين هو خيار، يعني مجرد خيار جمالي، فأنا الحقيقة أنا شخصيا لا أفضل ذلك، وأعتبر أن الشاعر والمبدع بصفة عامة لا ينطق على الهواء، ما هيش مصيبة مش على هواها كمان يخطر له يعمل، لا يعني كل عنصر بشي وظفه يلزم يؤدي وظيفة، فمعليش لهنا للأسف الشديد النص نتاع الشاعر خولة بن شيك سالم في هذا التوزيع ما حتى مبرر. يعني أنا كن نعود نوزع بالشكل العادي نتاع قصيدة الشطرين لا أجد أي اختلاف، بل بالعكس ما هو أسلم طريقة شكل كتابة نصها وتركيبة نصها وتركيبها المستعملة ومفرداتها وتصويرها الشعري ما يستقيم إلا بالشكل الكلاسيكي المعهود والمعروف لقصيدة الشطرين. طيب هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، خليني ساعة باش نقول الخولة، راني مشيت طول للنقاط السلبية. أنا لا يعني أخفي يعني إعجابي بهذا النص، ثم تطور، أنا لاحظت أنه ثم تطور خاصة في جودة صياغة الصور الشعرية وتشكيلها وفي جودة اللعب على التخيل. فما تطور وهذا جميل، وفما أشياء جميلة في السبقة. ما يقدم بنا وما يهمنا هو وضع الأصبع على مواطن اللي رواها نقائص وتبقى ديما مسائل ما تتعلق برؤيتنا الشخصية. طيب، بعض التعابير في النص أجدها تضعفه على الرغم من إمكانية أن تكون لها قيمة ربما ثمينة ذاتية لدى الشعر. مثلا تقول في البيت، في بيت من الأبيات: بنتا تطل من العشرين في يدها بعض المجازي ونص قيل في الخببي. يعني لو قيل في أنا كقارئ، ربما هو النص اللي كتبته أو النص في حياتك جاء على الخبب، أما أنا كقارئ ما الذي يعنيني إن كتب في الخبب ولا كتب في النثر ولا كتب في المتقارب؟ يعني لا أجد كلمة الخبب لها ثقل ولها تؤدي معنى وتنجم تمسني أنا كقارئ. مثلا مثال آخر: في كل بيت أقيم الآن مملكة وعشوشب الشعر في كفي وفي جببي. جببي هسه كلمة مسقطة، يعني في السياق ما لم أجد لها وظيفة جمالية في هذا البيت. هذه زاد دعوة أنه صديقتنا الشعر خولة ولا غيرها من شعراء، لما أعضاء لجنة التحكيم يعطيوا بعض الملاحظات، ربما أنا رأى فما عديد الملاحظات اللي هي واجهة. يعني إنك تعاود تبعث نص وتكرر فيه نفس الأخطاء متاع النصوص القادمة، وهذا توصية للدور الجاي إن شاء الله. يعني من المفروض نحن نفرح لو نلقاو إن الشاعر استفاد من الملاحظات التي قدمناها في نص السابق ولا في نصوص السابقة. بعض الأبيات أيضا يمكنها أن تشكل صورة شعرية في ذاتها وحدها كجزيرة وحدها، لكن لا محل لها من الأعراب في السياق الذي ولدت فيه. يعني كتقلها القبل وبعد، مثلا البيت هذا جميل جدا: كم قلت إني بخير كنت أكذبه والماء يفضح ما أسررت للقرب. جميل جميل، لكن بعد كتقرأ كمل تقرأ النص تلقى القرب هذه بالذات وما أسرت به إلى القرب ما عندوش وظيفة. هي البيت وحده جميل، أما بعد ما اشتغلتش، ما لعبتش بالشون ديكسيك بالحقل الدلالي هذية، ما ترزتش ما كملتش. يعني يولي كل بيت وحده منفصل، وهذه يعني من العيوب التي لطالما ذكرناها في نصوص الشطرين السابقة بالنسبة الخولة وبالنسبة الغير خولة. طبعا نصها ذكرني الحق ببعض هكا الأشياء اللي خطرت في ذهني. أنا نعرف ياسر إنه خولة مغرومة ومتأثرة بأحمد بخيت، وذكرتني في قصيدة لأحمد بخيت يقول فيها: أجن بطفلة فيها كبرت أنا ولم تكبر، طويلات ظفائرها قصير ثوبها الأحمر. جميل إنه نتأثر بشعراء، ولكن أيضا علينا أن نقلع خولة بن سيك سالم. أنا لها الأوان أن تقلع وأن تصنع عوالمها الخاصة بها. كذلك مثال سلاسعة، فقط كلمتين كلمتين أخيرتين أو كلمتين أخيرتين. الأديب العالمي جورج برنارد شو يقول في هذا المعنى ولا الجميل اللي التقطته من خولة: نحن لا نتوقف عن اللعب لأننا نكبر، بل نكبر لأننا توقفنا عن اللعب. وهذا جميل أنه خولة توظف أو تستثمر مثل هذه الأفكار. كذلك يقول الفيلسوف نيتش، يقول فيما معنى القول، خليني نقتبس، يقول: المبدع هو الشخص الذي نجح في أن يظل يلعب بجدية طفل. والاشتغال على اللعب جميل بالنسبة لنص خولة، ولكن أيضا يا خولة انتبهي، اللعب راهو زاد يلزم يكون محرار لتطور النص، لأنه بعض الأبيات والصور اللي فيها وردت مبهمة. مثلا كقولك: كأن شعري قميص في حكايتنا، إن مسه الحزن عاد الضوء للشهب. الحق بلي حاولت نقربها لصورة قميص سيدنا يوسف ويعني عودة البصر إلى سيدنا يعقوب، ولكن ما نعرفش إذا كان هذا ما قصدته خولة في توظيفها، لأن هذا البيت بقي بالنسبة إلي غامضا مبهما مغلقا على نفسه. كذلك ملاحظة حول الإلقاء، أرجو أن تشتغل خولة بن سيك سالم على الإلقاء لكي نجد هذا النص ثوبا ومضمونا قلبا وقالبا في صورة جميلة. شكرا لخولة بن سيك سالم وأتمنى لها كل التوفيق.
1: واضح. شكرا جزيلا الشاعر أحمد شاكر بن ضيا، وشكر أيضا للشاعرة خولة بن سيك سالم.

0: نواصل مستمعينا الكرام بكم ومعكم ركن قصائد في السباق ضمن حصة الليلة من مسابقة برنامج فارس الكلمة على موجات إذاعة المنستين. وجد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين والمبدعين. إذن المجموعة السابعة نستمع الآن إلى الشاعر رضوان محمد الحرازي، عنوان القصيدة الفجر المسافر. ورضوان محمد الحرازي من اليمن.
1: فارس الكلمة.
2: الفجر المسافر. وحيد بهذا الليل فجري يسافر على صهوة الأحلام واليأس ثائر، بدرب طويل ما له قط آخر، أزل خط الإقدام والأفق غادر. لعل ضياء يخنق الليل مشرقا، وتأتي على كفيه نحو البشائر، وأحظى بنصر يجعل الحلم واقعا، تعزى له عند الوصول الخسائر، ويؤتى اصطباري حقه من حصاده، وإن أجحفت فيه السنون الغوابر، ويلقى وجودي في الحياة وجوده، ويرتاح من تيه الطريق المسافر. وحيد ومن حولي مدار أحبتي، ولكنهم بالسير درب مغاير، يقولون أحببناك ملء نفاقهم، وما الحب إلا أن تصان المشاعر. وكيف لحب أن يعيش لمقتلي، على نيله بالحقد تؤتى الكبائر. يقولون لكن قولهم غير فعلهم، وما واردي منهم كما كان صادر. وما الانتقام منهم أي بغية، وإني بهم في الانتقام لا قادر. ولكنها الأيام إن فاض كيلها، بما كان دارت بالبقاة الدوائر، وما أخفت الأبغان فالدهر كاشف، من الناس ما كانت تكن السرائر. وحيد وهمي جاثم فوق همتي، ووهم هي الأحلام والحظ عاثر. وإن آنست نورا من الأنس وحشتي، لعلي به إن جئته تتطاير. فلم أقتبس صبحا يضيء قتامتي، ولم ألتمس إلا لظى يتكاثر. ألا أيها القلب الذي بات داميا، وفي يأسه آماله تتصاغر، إلى ما يشير اليوم والأمس عائد، فما الآتي المجهول إلا تواتر. إذا لم يكن للخيل فينا فوارس، فماذا ستغني في الحروب الحوافر. لعمرك ما كل انكسار هزيمة، ورب انتصار آخر الأمر خاسر. وما كنت يا قلبي لترجح خائبا، وأنت الذي نحو المعالي تسافر. ومن طال فيه الغيب لا بد أنه بأثمان هذا العمر لا شك ظافر. فذرهم يقولون القصيد ضلالة، وأنت الذي بالوحي عنهم تهاجر. فما خاب شعر كان للروح منهلا، ويكفيك أني أيها القلب شاعر.
1: فارس الكلمة.
0: كانت هذه مشاركة الشاعر رضوان محمد الحرازي من اليمن، وعنوان القصيدة الفجر المسافر. الكلمة الآن للجنة التحكيم.
3: الكلمة للجنة التحكيم.
0: والبداية مع الشاعرة سلوى الرابحي، تفضلي لك الكلمة.
4: إذن مرحبا بكم مرة أخرى.
0: نعم.
4: ننتقل ونسافر إلى قصيدة أخرى، وهي بعنوان الفجر المسافر للشاعر اليمني رضوان محمد الحرازي، وهي قصيدة عمودية على يعني على بحر الطويل، ووردت رائية، بمعنى أن الروي كان هو حرف الراء وهو مضموم، وطبعا وهو ما يعطي هذا النص. إذن أيضا رأي بمعنى الرؤية. لعل ضياء، يقول الشاعر، لعل ضياء يخنق الليل مشرقا، وتأتي على كفيه نحو البشائر. فهنا هذه الرؤية إذن التي ارتآها الشاعر وأرادها أن تكون، وأراد أن يكون السفر إليها. العنوان الفجر المسافر. هنا نتساءل طبعا، العنوان لم يرد جملة تامة، فمن الممكن أن يكون الفجر المسافر مبتدأ لخبر لم يرد في هذا في هذه الجملة، أو يمكن أن يكون نعتا ومنعوتا إلى غير ذلك. هناك في هذا النص لاحظنا محاولة لتأسيس عالم جديد مطيته في ذلك الخيال والحلم، وهناك أيضا واقعان، هناك الواقع الموجود والواقع المنشو. الواقع الموجود فيه الوحدة، النفاق، الحقد، تصغر الآمال إلى غير ذلك. الواقع المنشود ينشده بحرف الناسخ لعل في أكثر من موضع، يفيد طبعا هذا الحرف يفيد الترجي، أي طلب أمر محبب إلى النفس، ويعيد ذلك بقوله لعلي. أيضا الشعر يعطي مفهوما للشعر، مفهوم ذاتي للشعر، فالشعر بالنسبة إليه وليد الروح يأتي وحيا. وهنا يبين لنا الشاعر موقفه الرافض للشعر من الشعر المتصنع. استعمل الشاعر أساليب متعددة في هذا النص، منها الاستفهام، مثلا يقول كيف لحب أن يعيش لمقتلي، النداء ألا أيها القلب. وأيضا اعتمد الحكمة حين يقول مثلا لكنها الأيام انفاض كيلها بما كان دارت بالبغاة الدوائر. والحكمة هنا هي محاولة لصياغة قواعد عامة للحياة تعكس تجربة عميقة للشعر. ولكننا نتساءل، هل هو سفر في المكان أو في الزمان، أو هو سفر الروح؟ أيضا لاحظنا على مستوى الإيقاع بالنسبة إلى الموسيقى الخارجية التزم الشاعر بوحدة الوزن، وبالنسبة للإيقاع الداخلي اعتمد التكرار، مثال التكرار اللفظي وحيد. أيضا تكرار كلمة يقولون، اعتمد تكرار المعنى، اعتمد الجناس. كل ذلك خلق صورا شعرية، بعضها وفق فيه وكانت بعض الصور الأخرى إذا مكررة. وأجد هذا النص عموما نص مقبول، غير أن الشاعر لم يستطع أن يخرج من القالب التجديدي، ولم يكن هنالك تجديد حقيقي، ولم تكن هنالك ملامح لهذا الشعر، بمعنى ملامح له خاصة به في تجديده. ولكن عموما هو قادر على النظم، وقادر على خلق صور شعرية مقبولة. تحياتي إليه وإلى هذا الشاعر رضوان محمد الحرازي، ومن خلاله إلى اليمن. مع الشكر.
0: واضح، شكرا جزيلا للشاعر سلوى الربحي. نواصل التحكيم، والكلمة الآن للشاعر أحمد شاكر بن ضية، تفضل.
5: شكرا دكتور لسعد،
0: بعد إذنك سأتعسف عليك يعني دقيقتين بعد موجز الأخبار نعود، تفضل.
5: لا مش مشكلة، هو في النهاية أنا الحقيقة ليس لي الكثير لأضيفه على ما قالت الصديقة الشاعرة سلوى الرابحي. الفجر المسافر للشاعر رضوان محمد الحرازي. قبل كل شيء تحية إكبار وإجلال لأهلنا الصامدين الباسلين في اليمن الشامخ، والتحية موصولة من خلال الشاعر رضوان محمد الحرازي إلى كل شعراء ومبدعي ومثقفي اليمن. طبعا كما قلت لن أضيف الكثير على مقالة الشاعرة سلوى. هذا النص نص قصيدة شطرين على بحر الطويل، والتزم فيه الشاعر بما يجب أن يلتزم به كاتب قصيدة في هذا المستوى، يعني قصيدة منتمية شكلا ومضمونا إلى النص القديم، النص الكلاسيكي. حتى في تركيبة وتشكيل الصور ثمة يعني ما يدل على شاعر في مستوى محترم وله قدرة عالية على الكتابة والتصوير والانضباط لما تتطلبه لما يتطلبه هذا الشكل من كتابة الشعر. ولكن أيضا دعوتي إلى الأستاذ رضوان إلى مزيد الاشتغال على النص والاطلاع على التجارب الحديثة، خاصة وأن اليمن يعني بلد شعر وشعراء، وهو موطن الشعر وقلبه النابض. وطبعا شهد اليمن أيضا تجارب ومراحل مختلفة في كتابة النص والقصائد النثرية الحديثة، أكبر دليل وشاهد على ذلك. فطبعا العوالم التي اشتغل عليها الأستاذ رضوان هي كما قلت عوالم قديمة مستمدة من القصيدة العمودية القديمة، ولكن أرجو وأعتقد أنه من الواجب ومن خدمة للنص أنه ينظر وينفتح الشاعر على التجارب العديدة، من بينها التجارب اليمنية وأيضا التجارب العربية في ما وصل إليه قصيدة الشطرين نفسها من تطور. كل الشكر للشاعر رضوان، تمنية له بمزيد التوفيق.
0: شكرا جزيلا الشاعر أحمد شاكر بن ضيا. نعود لمواصلة المسابقة.
1: أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها العسعد العياري ويخرجها وليد بخريس.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: لا إله إلا
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منى السيف. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة منى السيف.
2: عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرفه من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة.

0: فارس الكلمة مع الأسعد العياري ووليد بخريس.
1: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة الجزء الثاني من برنامج مسابقة فارس الكلمة لحصة الليلة. أذكر أصدقاء المستمعين بأننا الليلة مع قصائد في السباق مع شعراء المجموعة السابعة للدور الثاني من المسابقة. استمعنا في الجزء الأول للشاعرة خولة بن سكسالم، استمعنا للشاعر اليمني رضوان محمد الحرازي، بقيت كلمة الدكتور خميس الورتاني لتحكيم قصيدة الفجر المسافر للشاعر اليمني رضوان محمد الحرازي. دكتور خميس الورتاني تفضل، لك الكلمة.
2: شكرا لك مجددا دكتور نصر العياري. أبدأ مرحبا برضوان محمد الحرازي ومن خلاله بيمن العروبة والإنسانية ويمن الشعر. لماذا؟ لأن الشعر ليس مجرد تجميل العالم عبر حيل فنية من إيقاع وتصوير، وإنما الشعر رؤية للعالم تتضمن قيما، وتفيض هذه القيم عن الوطن المحلي إلى القوم الهووي فإلى الإنسان. وأن نرفض الظلم ونشنع به، سواء أكان هذا الظلم متعلقا بالأفراد أو بالجماعات أو بالأمم والحضارات، فهذا هو في تقديري جوهر الشعر باعتباره موقفا مما يحدث الآن وهنا على وجه الأرض بين الإنسانية. في تقديري أستاذ أسعد، النص يحوم حومة غربة الإنسان في إقامته في مجتمعه ففي العالم، غربة الشعر بما هو فرد شخص أو عين ذات، وبما هو ممثل لجماعة ثقافية هم اليمنيون أولا فالعرب والمسلمون أخيرا. ومن هنا بهذه الخلفية وجدت أن هذا نص رضوان محمد الحرازي مبني على قسمين متميزين جدا وإن تداخل بعض حين. في القسم الأول، في أول هذين القسمين، تطغى بلاغة الخطاب الرومانتيقي بما هو الشخص الرومانتيقي محب للحياة وللخير والجمال بإزاء الجماعة التي تسعى بحكم المنظومة القيمية التي تتبناها إلى نبذه وعرقلته وتقزيمه. ومن هنا هذا الشعور المهيمن بالغربة على قسم غير قليل من النص. أما القسم الثاني ففيه حضور لملامح الخطاب التقليدي. القسم الأول ثمة حضور للخطاب الرومانتيقي، القسم الثاني حضور لملامح الخطاب التقليدي الذي يسمح بأن نرد هذا النص أو قسما منه إلى منظومة النظام الأغراضي القديم من خلال معيار الفخر والهجاء. فالنص في موضع ما هو فخر بالذات فيما ما تتبناه وما تهفو إليه، وهو كذلك هجاء للآخر أفرادا وجماعات بما تبنته من رؤية للعالم مدارها القعود والسكينة والرضا بالموجود. وهذا الأمر ليس مجرد يعني تفكر نظري يعتسف على النص، وإنما له أدلة شتى في النص، لعل أبرزها هو هذا الحضور اللافت في وتائر الخطاب الحكمي الذي يطغى على النص في كثير من الأبيات، مثل ذلك البيت الثامن والبيت التاسع والبيت الثاني عشر والبيت السابع عشر. هذه أبيات بأكملها هي قائمة على صياغة حكمية بما هي تقرير لحقائق مطلقة وعابرة الزمن. ومع ذلك نطق هذا نص رضوان محمد الحرازي عن اقتدار لغوي لا شك فيه، ونطق كذلك عن تمكن من تصريف الكلام وفقا لأنساق إيقاعية ضاربة في الذاكرة الجمالية العربية. ولأن نجح في ذلك فإن الشاعر بقي أسير المشاهد سلفا، يكاد لا يقول ذاتا مبدعة متمايزة هي ذاته، ذات رضوان محمد الحرازي، بقدر ما يقول الذات الشاعر العربية في المتخيل الجمعي العربي. ومن هنا فالنص الجوهري في تقدير المتواضع هو رجع صدى لبعض ما يمكن أن نعثر عليه في النماذج العليا للمنجز الشعري العربي. في هذا النص أنا وجدت تصاديا رجع صدى للمتنبي، ووجدت رجع صدى للشاب، وما بينهما بين الشاب والمتنبي من تجارب. إيجازا تمت اقتدار على النظم كبير، لكن قول الشعر أكبر من أن نأتيه من باب احترام الإكراهات العروضية والتصريع والمجازات المعلومة السيارة في الخطاب. نشكر لرضوان محمد الحرازي هذه المحاولة، ولكننا ندعو إلى أن يستفيد من التجارب التي أنجزتها الشعرية العربية على امتداد ما يقارب القرن أو القرن إلا ربع، وفيها تجارب كبيرة جدا ومهمة جدا يمكن أن تثقف هذه الطاقة التي يحملها وهذه الذاكرة وهذه الذائقة. شكرا له وشكرا لك سيدي.
1: شكرا دكتور خميس الورتاني، والشكر موصول أيضا للشاعر اليمني رضوان محمد الحرازي ولكل اليمنيين.

0: تحية لزميلنا وليد بوخريس على هذه الاختيارات الغنائية الرائعة والجميلة. إذن نواصل ركن قصائد في السباق مع المجموعة السابعة والأخيرة ضمن الدور الثاني من مسابقة فارس الكلمة. اليوم الأكيد المجموعة السابعة هي مجموعة عربية بامتياز. استمعنا إلى قصيدة الشاعر خولة بن سيكسالم من المكنين المنستير تونس، الشاعر رضوان محمد الحرازي من اليمن. الآن نستمع إلى قصيدة الشاعرة ناهد شبيب من سوريا، وعنوان القصيدة عتب المحبين.
1: فارس الكلمة.

ينام الحب في أحداق عيني، وأنت تنام بينهما وبيني. ولو قطع الفراق لنا وصالا، يراك القلب تبعد خطوتين، ونبضك لم يزل في الصدر حتى لأحسب صار نبضي دقتين. لكم طوت الدروب لنا حديثا، وطيفك لم يزل في المقلتين. رسمت الشوق أشرعة فهامت تداعب بالمحبة موجتين، وطوعت الحروف فصرنا وشما، وطوعت الحروف فصرنا وشما يزين بالشقائق وجنتين. عتبت عليك

مستحيل فصرنا في الملاحة واحدين. فما القبل الأثيمة ذكرياتي ولا العطر المذاب ببردتين. سنينا لم تزل تستاف حبي ولما تسقى من خمر اللجين. سنينا لم تزل تستاف حبي ولما تسقى من خمر اللجين.

0: فارس الكلمة.
1: إذن كانت هذه قصيدة الشاعرة السورية ناهد شبيب وعنوان القصيدة عتب المحبين. الكلمة الآن للجنة التحكيم.
2: الكلمة للجنة التحكيم.
1: والبداية مع الشاعر أحمد شاكر بن ضيا، تفضل لك الكلمة.
3: شكرا دكتور لسعد، شكرا للشاعرة ناهد شبيب، تحية لها وتحية إلى كل أهلنا وأصدقائنا بسوريا المقاومة. طبعا النص ربما ليس من الجدوى أن نعيد أو نكرر ربما ملاحظات كنا قد سقناها سابقا في علاقة بنصوص سابقة وتنطبق على هذا النص أيضا. هذا نص يعني شطرين أيضا، و يعني في جرت تفعيلة هذا النص على بحر الوافر. وطبعا التزمت الشاعرة بتقريبا فما ملاحظة بسيطة في بداية النص، هو وينام الحب في أحداق عيني، فما خلل في البداية يبدو أنه خطأ رقم. من المفروض كان أن ينطلق بينام الحب في أحداق عيني حتى يستقيم الوزن هنا، والواو يعني زايدة. الباقي الحق لم ألاحظ هنا عروضية أخرى. نص ينتمي إلى قصيدة الشطرين كما قلت، ملتزم بما يجب أن يلتزم به، يدل ويعني يقول هذا النص أن من كتبه شاعرة متمكنة لها القدرة ولها أدوات الكتابة الشعرية، ولكن يعني ما زال هذا النص أيضا يحتاج إلى مزيد العمل والاشتغال والتشذيب، خاصة على مستوى يعني التركيب المستعملة وعلى مستوى تشكيل الصورة الشعرية. النص غزلي يستثمر ويستلهم ويستأنس بكل ما يعني يمكن أن نجده من صور شعرية قديمة في هذا الغرض. طبعا الاشتغال على القافية أيضا يجب أن يكون أكثر جودة ودقة ومكابدة. هنا شعر اللحظة لها ملاحظة بسيطة أنه تنتهي في معظم الأبيات متاعها بمثنى، خطوتين دقيقتين دقتين المقلتين موجتين وجنتين عاشقين واحتين بردتين مرفقين، وباستثناء يعني فما ثلاثة ولا أربع أبيات اللي استعملت فيهم عبارات أخرى كما ديني في غير المثنى. وهذا طبعا يضعف النص ويجعل الكاتبة تكشف أنها ربما ركضت وراء القافية ولم تجتهد في اشتغال على عبارات ومعاني نصها شكلا ومضمونا، وخاصة أنه بهذه الطريقة باش نلقاو برشا عبارات مسقطة إسقاطا ولا تخدم البيت أو حتى النص. عموما نص الشاعرة ناهدة كما قلت نص محترم، نص في إطاره مقبول، والحقيقة لا يزيد على ذلك للأسف. يعني كنت أرجو أن نص هذا يكون أفضل من النص الذي شاركت به في الدور الأول، ولكن هذا النص ما زال يحتاج إلى مزيد التعب والاشتغال كما قلت، وهذا لا ينفي ولا يمنع أنني أتمنى لها مزيد التوفيق والنجاح في كتابتها القادمة، وأشكرها جزيل الشكر.
1: شكرا جزيلا الشاعر أحمد شاكر بن ضي. الكلمة الآن للدكتور خميس الورتاني، تفضل لك الكلمة.
4: مرحبا مجددا أستاذ الدكتور رفعت عياري بكل المستمعين. أبدأ بأن أشكر لمخرج البرنامج الحلقة وليد بخريس، في الحقيقة توفقه في اختيار الخلفية الموسيقية المنسجمة كليا مع روحية هذا النص عينيا. يعني ما لاحظته أن الإخراج يبحث ويفكر في روحية النص، ثم يحاول أن يجد هذا الحامل الموسيقي الذي يكون في الخلفية. في الحقيقة ثم توفق زاد النص جمالا على جماله.
1: نعم، تحية لزميلنا وليد بخريس.
4: نعم، تحية له. النص لن أضيف كثيرا على ما قاله أحمد شاكر. هذا النص هو قصيد من جهتي، أنه شكل نظمي، هو قصيد، قصيد بإزاء أشكال نظمية عديدة، موشح ومصمت ورجز وتبيت الأخير. ولكن مفهوم القصيد هو نفسه في حد ذاته هو مفهوم يفيد الكم. هذا المفهوم، هذا المصطلح يجرى للدلالة على الشكل النظمي وللدلالة على الكم. القصيد هو النص الذي ليس نطفة ولا يتيما ولا مقطوعة وليس مطولة وليس ألفية. هذا قصيد بالحد الأدنى، لأن القصيد ابتداء من 11 بيتا فما فوق يعتبر قصيدا. ما دونها هو مقطع، ما دونها هو نطفة، ما دونها هو يتيم. دونك بالأدنى هو قصيد، وهذا اختيار. يمكن أن ينجز الشاعر نصا قصير النفس، ولكن يكون هو ذا طاقة شعرية كبرى. الملاحظة الثانية، هذا النص يأتينا من سوريا، نهد شبيبي من سوريا، وسوريا في الحقيقة هي نتلقى هذه النصوص، ولسنا ساذجين ولسنا غفلين، ونتلقى انطلاقا من شحنة من المعطيات التي تتساوق مع النص. سوريا قبل العروبة. واللطيف هذا النص أنه يأتي على لسان شاعرة، وفي غرض بعينه هو الغزل. وفي تقديري مأتى اللطف في أنه بصفته تلك يصدر عن سورية أنت في هذه اللحظة العصيبة التي يعيشها الشعب السوري. والشعب السوري مبني نعلمه على طوائف عديدة جدا، تكاد في حدود 40 طائفة أو لعلها تزيد، ولكن انتمائها إلى الحضارة العربية أولا فالإنسانية ثانيا يعطيها المقام الذي له في قلوب العرب. وهذا الذي جعل سوريا على مدار الزمن فضاء مقتدرا على أن يخلق عدد من المبدعين في مجالات شتى في الفكر والسياسة والفن. الأسماء كثيرة جدا، طيب تيزين، ميشيل عبلق، ميزان قرداني، القدود الحلبية بمختلف الفاعلين فيها، يعني عدد كبير. في تقديري البسيط، يعني حتى أضيفها لأن أتوافق مع أحمد شاكر في أغلب ما قالها، في تقديري البسيط النص قابل لأن يقارب من موقعين متميزين. الموقع الأول هو الموقع الإنشائي، الموقع البنيوي اللي هو من أصول فرنكوفونية. الموقع الثاني هو الموقع الثقافي الاجتماعي، هو النقد الثقافي اللي هو نقد أنجلو ساكسوني. إنشائيا وجمعيا هذا ما تدربنا عليه وأحسننا نحن في تونس في المغرب العربي عموما. النص استمرار لذاكرة شعرية في الغرض هو الغزل، منذ أن استحال الغرض من مجرد معنى شعري إلى غرض مستقل. الغزل قديما في اللحظات الجاهلية في لحظات التأسيس لم يكن إلا جزءا من غرض أكبر هو الفخر، لكن في لحظة لاحقة أصبح استقل بنفسه وأصبح غرضا. وبالتالي فالنص استمرار لذاكرة شعرية تؤرخ لهذه التحولات التي وقعت في الشعر العربي.

0: خطابه يعني باللغة الواسطة وإن في مجازاته نص حافل بالصور، لكن هذه الصور من فرط تكرارها واستخدامها مضروبة في الزمن فإن هذه الصور ينتفي أو يضمر الشعور بأنها تشكل مجازات لابد أن نتوقف عندها، تكاد تكون في مرتبة الخطاب المتواطئ حوله أو الخطاب في الدرجة الأولى، دونك الطاقة التخيلية تكاد تكون ضابط، لكن هذا في حد ذاته هو في حد ذاته اقتدار. إذا خبر هذا من استمع إليه هو يقول اليوم المتداول الذي يمكن لأي منا أن يقوله، لكنه يلتقطه ثم يركبه نحن التركيب فيجعل منه مولدا بشعرية معينة. على مستوى الإيقاعي ثمة امتثال كلي. لا يعني لا نجد أي شيء له علاقة بمكتسبات التجربة الشعرية العربية الحديثة انطلاقا من تجربة تفعيل وما بعدها، بل نحن نجد أنفسنا في رحاب النظام الإيقاع التقليدي في الأشكال الأرثوذكسية، ثمة امتثال لمفهوم التصريع وهذا الأمر ينطبق كذلك على خولة الشيخ وعلى غيرها غيرهما من الشعراء، يعني تم التزام حتى بما ليس واجبا الالتزام به. لكن وراء هذا الامتثال وضمور وربما الاتكال كما ذكر احمد شاكر ونحييه في هذه الملاحظات، يعني القافيه هي موطن مدار الامر في الشعر على المطالع والمقاطع. يعني الكلمه الاخرى دي اللي فيها موطن القافيه لابد ان يكون فيها اشتغال كبير جدا في الحقيقه، وكانها اعتمدت على عبقريه او شجاعه اللغه العربيه من جهه انها توفر ابنيه صرفيه او مورفولوجيه بمقتضاها، اذا هي التثنيه دي ولدت منها كانت معدها. لكن في تقديري من منظور النقد الثقافي النص طريف من جهة أنه رؤية للحب في إطار الغزل، ولكن من منظور الأنثى في عروبة في سوريا القرن الحادي والعشرين يعني غبة تجربة الربيع العبري. وفي النص تم بهذا الاعتبار الشعر ليس مجرد تجربة جمالية، ولا ينبغي لنا أن نتوهم وأن نشرب ما يبيعونه إيانا الآخرون. النص الشعر هو تجربة حياتية، هو تعبير عن روحية الشعوب، وبهذا الاعتبار نحن نقدر ونثمن جدا ما أتته هذه الشاعرة نهاد الشبيب من جهة أنها أنثى أخذت الكلام على عاتقها مسؤولية أن تقول ذاتها في سياق يعيدنا إلى مسألة السبب. طرف في استئناف القول على موضوع الحب أو الغزل ليس من منظور ذكوري وإنما من منظور أنثوي، لأن هذه الثقافة وخاصة ما يحدث الآن هو محاولة لإعادة تكميم الأنثى وأصماتها. ربما لنا حظ نحن في تونس لا نشعر بقيمة هذا الريال بخطورته، لأن المجتمع المدني فينا متطور، لأن المرأة قد تطورت نوعيا وكميا. صحيح في البداية كان بحوام القانونية وبحوام مؤسسات، لكن الآن أصبحت المرأة التي قادرة أن تدافع، لكن تم خطر كبير جدا يتهدد وضعية المرأة. ومن اللطيف أن نجد في سوريا اليوم وهذه المخاطر تهددها، ثمة أنت تقول ذاتها وتحاول أن تقول ذاتها دون وجل أو خوف. نشكره على هذه المحاولة، لكن مع ذلك وأيد ما ذهب إليه أحمد من جهة أن على الشاعرة أن تتعمق، أن تراجع، أن تقرأ، أن تثقف هذا الاقتدار المبدئي، أن تثقفه بمنجزات بما تطلع عليه حتى تستأنف انطلاقا مما وصلت إليه التجربة الشعرية العربية قبلها.
1: شكرا جزيلا للدكتور خميس الورتاني. الكلمة الآن للشاعرة سلوى الرابحي، ونواصل تحكيم قصيدة عتب المحبين للشاعرة السورية ناهد شبيب. تفضلي الشاعرة سلوى الرابحي.
2: مرحبا بكم مرة أخرى بمستمعينا وبالشاعرة ناهدة شبيب من سوريا الحبيبة، تحية لها ولسوريا. هذا النص الموسوم بعتب المحبين طبعا لناهدة شبيب

0: تجده نصا يخاطب القلب. معنى ذلك أن هذا النص هو عتاب، وهذا العتاب كان ودودا، إيقاع أجده سلسا. ولكن اللافت في هذا النص هو التضارب من استعمال الشاعر للاتباق والمقابلة، وهو ما أحدث ديناميكية وحركية في النص، وأكد على وجود صراع داخلي لدى الشاعر. نحن هنا نتحدث عن الفجوة بين الأضداد، بين الموجود والمنشود، بين الفراق والوصال. أيضا هناك تضاد على مستوى الصور والمشاهد، تضاد لفظي وتضاد دلالي. العتاب بالنسبة إلى ماهدة شبيب يزيد من أواصر الحب ويغذي ديمومته وأجيجه. العتاب يستعطف الروح، وهو ما يختلف عن الهجاء. هنا أستحضر قولة أو عفوا بيتا لأحمد شوقي: على قدر الهوى على قدر الهوى يأتي العتاب، ومن عاتبت يفديه الصحاب. إذن هناك خوف من الفقد واستدعاء للذكريات. وأعتبر أن العتاب فن، فن قائم على وسط حالة المعاتبة وحالة المعاتب. وأيضا هنالك مقارنة بين الماضي والحاضر. إذن خلق لحركية في النص، فن وجداني، لوم دون قذف. يبقى إذن طبعا الحب بقي العتاب، هذه القولة. إذن لابن جهم لو صدق الذاكرة. إذن عموما النص فيه كثير من السلاسة، ولكن يعني هناك قدرة على الوصف، هناك قدرة على تشكيل الصورة، ولكنها أحيانا تقع في عدم اختيار اللفظ الذي يجب أن يكون، خاصة كما حدثنا أحمد، يعني خطوتين، دقتين، مقلتين، يعني لا ليس هناك تنويع على مستوى الإيقاع وعلى مستوى التركيب. أدعو الشاعر لأن هذا النص يمس القلب إلى إعادة كتابة هذا النص بأكثر، ربما في الكتابة محو، وبأكثر تدقيق، لأنني أظن أن من كتب ينام الحب في أحداق عيني وأنت تنام بينهما وبيني. هناك صورة شعرية جميلة يعني، ولكن هذه الصورة أحيانا تخفت في بعض الأبيات لتكون صورا مكررة، ولتكون هنا المرأة تستعطف المعاتب، ولكن بلين طبعا. وهذا قلت هذا النص يصل القلب، ولكنه في الآن ذاته إذا قرأناه بنقدية فإننا سنجد أن هذا النص يحتاج إلى بعض المراجعة. مع الشكر.
1: شكرا جزيلا الشاعرة سلوى الرابح. هكذا نكون قد استوفينا قصائد المجموعة السابعة للدور الثاني من مسابقة فارس الكلمة. شكرا جزيلا كثيرا جميلا لأعضاء لجنة التحكيم برئاسة الدكتور خميس الورتاني، عضوية الشاعر سلوى الرابحي والشاعر أحمد شاكر بنضية. شكر واجب، وأيضا التهنئة واجبة. أرجو لأعضاء لجنة التحكيم عيد أضحى مبارك وسعيد، وإن شاء الله بمزيد من الخير واليمن والبركة والتألق والتميز والسداد في الحياة الخاصة وأيضا في الحياة الأدبية والشعرية. أيضا شكر موصول لكل أصدقائنا المستمعين والمتابعين والمبدعين. تحية أيضا للشعراء المشاركين ضمن المجموعة السابعة على الدور الثاني: الشاعر خولة بن سكسالم، الشاعر رضوان بن محمد الحرازي من اليمن، والشاعر ناهد شبيب من سوريا. أجمل تحية فريق المسابقة، مسابقة فارس الكلمة. تحية الأستاذ جلال بن سعد المنسق العام، الأستاذ صفاء السلامي المشرفة على الصفحة الرسمية. أيضا تحية زميلنا وصديقنا وليد بخريس في الإشراف على إخراج هذه المسابقة. معاذ الحداد في تأمين المكالمات الهاتفية، تحية ليها. رؤوف غديرة في الإشراف على الإخراج الرقمي. كان في خدمتكم ميكروفونيا الأسعد العام. الأسبوع القادم إن شاء الله يقع الإعلان عن النتائج، يعني ونعلن عن قائمة القصائد التي تترشح إلى الدور الثالث. أمان الله.
2: جلست والخ

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من

أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها العسعد العياري، ويخرجها وليد بخريس.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب الماء.
0: الطرب.

0: في تأبط شجنا.
1: تأليف وإعداد إبراهيم الوافي. التقديم يحيى الصلهبي. الهندسة الإذاعية والتسجيل محمد الشهري. وتأبط شجنا إخراج خالد الربيعان. أيها الأعزاء، أيها الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم في تأبط شجنا، حيث الكلمة الطازجة التي تلعق الروح ألقا وذاكرة حين تتعلق بهدب خاطرة أو بيت شعري يحمل الغيم ويبشر بمطر الروح.

ذاكرة للنسيان. لغة الذاكرة أسمى برغم وضاعة النسيان، حين نختاره نعمة وثوابا. لا تحفلي بي الآن كثيرا، لا أجيد القراءة خارج ما يدور في جمجمتي، ولهذا سأذكر معك ما نسيت. لا أعرف كيف يجيء الفعل كان ناقصا عند أجدادنا العرب، حينما يكون الماضي مكتملا فيتناقص بالحديث عنه. الزمن الذي أحدثك فيه لن تكون فيه أنت حينما تنقصينني فيه، ولن أكون فيه أنا حينما لا تكونين معي. ليس من بين أغصان الأيام وردة لا تهدى، وحزن لا تمتد ظلاله حتى حدود النهر يا سيدتي. لا وهج الأمكنة ولا وله الراحلين عنها، ولا حنين الأقمار والبدور والقصائد السائغة، ما يعبث بمقامات العشاق ويؤرجح مواعيدهم. تعب الأنامل من الطرق على شغف الصوت أشبه بالسفن التي لا تطلق أشرعتها حين تهب المشيئة، فينهك البحارة قبل الوصول إلى مرافق الريح. وحدنا نصبغ الشمس بألوان أجسادنا حين نستجدي الليل مخبأ لأحلام الظهيرة، ونجعل من سقيفة الوجع ظلالا لرابعة.

نسيت، نسيت بأن المواعيد مثل فتاة القصيدة حين تجيء لها ملهمة. أنا لو تعثرت بالظل أشكو الطريق لشمس غدي، ثم أخبرها أن ليل النهايات من قبل قد ظلل.

نسيت بأني أقلم أظفار وقتي بها، نسيت الحقيقة في بابها، فهل أقدم الآن أظفار هذه الدقائق حين تغيب بأتعابها؟ نسيت بأن الحقيقة أنثى، وأني من الشعراء الصغار الذين يبيعون أنفاسهم للحنين. إذن فدم الرمل في ذمة الراحلين. نسيت أقول بأن البداية سكر، وأن النهاية رابية في ضلوعي، فلا ريب فيها ستكبر. ولكن مشكلتي أنني كلما قلت أني نسيتك أذكر. نسيت أقول بأن البداية سكر، وأن النهاية رابية في ضلوعي، فلا ريب فيها ستكبر. ولكن مشكلتي أنني كلما قلت إني نسيتك أذكر. نسيت بأن سوف تمتد ما بيننا سكة للقاء، وأن المساء قصاصة شعر ألف بها لوز حزني، فنلهو به حينما يلتقي الأشقياء.

0: منذ الساعة التي لا تعود، والموعد يقرأ عقاربها بالمقلوب، فمتى يا ترى تجيئين؟
1: لو كان جيتيني في طعم البدايات، قلت سرقت قلبي برقه وطيبه، لكن تجين الحين والليل ما بات بعده يضوي شمعته للقريبة. لو كان جيتيني في طعم البدايات، قلت سرقت قلبي برقه وطيبه، لكن تجين الحين والليل ما بات بعده يضوي شمعته للقريبة. وروح عنها كل ليلة مسافات، وانتي تقولي لي حكاية عجيبة يا ساكنة في الذات. وش حيلة الذات؟ البعد نكبة والمواصل مصيبة، مهما نغير في مسمى العلاقات ونقول لا هذه قصيدة غريبة، تبقين نبض الحلم في صدر الأبيات. أجي حبيب وتنتظرني حبيبي.

حين كنت صغيرا كنت أتذاكى وأتساءل كيف تكون الساعة الزمنية واحدة حين تدور في محيط ساعة حائط ومحيط ساعة صغيرة ناعمة على معصم فتاة ذابل. لا عليك، لا عليك، ما زال للشجن بقية. توقفي، توقفي، لا تأخذيني للبحر، ستتعرف علي النوارس، ستخبرك أنني حذرت الأسماك الصغيرة منها حينما قلت لها يكفيك البياض مؤونة الغذاء. يا الزمن حزني، يا الزمن حزني ووجع قصيدتي. أنساك حين تذكرني الأخرى، وأذكرك حين أنساني، وبينهما لا أشهق الشعر ولا تلتقطني العصافير مع حبات الصباح، ولا حتى أغضب منك. من هنا، من زمن لا تجدني فيه طفلتي، ولا تعرفني فيه أمي، ولا تأمن فيه الريح على أسرار المطر، ولا يعرق فيه الرمل أسوة بجسد الرحيل، ولا حتى أغضب منه.

الرسائل رقص السنابل للريح. تلميذة نسيت في حقيبتها وردة من لقاء المساء. الرسائل رقص السنابل للريح. تلميذة نسيت في حقيبتها وردة من لقاء المساء. الرسائل جائعة للكلام، محنطة في التوابيت، تواقة للقاء، لكنها قطرة من دمي ثقبت إصبعي، خرجت عن مسار وريدي، فحق عليها البقاء.

الرسائل صمت المساء حيال ارتطامي بحد الرصيف حيال صراخ البكاء ورعشة قلب الضعيف. الرسائل صوت المعتق حين تنافقني عزتي وتحدثني عن جمال الخريف. الرسائل خوفي من البوح فوضى الكلام على شفتي وغصة حرف الشمس.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت

0: سيد الهاني على الموجة 104.7.
1: إذاعة المنستير، صوت الطرب الأصيل.
2: بلاش العتاب، إذاعة المنستير، بلاش عتاب يا حبيبي، عيش أنت.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المنستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المنستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ أحمد العينة يتلو ما تيسر من سورة الحج.

وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلك

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ أحمد نعينة ما تيسر من سورة الحج.

0: الكروان.
1: دعاء الكروان.
2: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
3: مع سليم الحيزم.
2: مستمعينا الكرام في كل مكان، صباح النور ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان. نفحات إيمانية، آيات قرآنية، أدعية مستجابة بإذن الله ترافقكم حتى الخامسة صباحا، فابقوا معنا.

0: من أذكار الصباح.
1: اللهم إنا نسألك أن تحفظ علينا النعم وتدفع عنا النقم، واشفي مرضانا وارحم موتانا واشرح صدورنا ويسر أمورنا وأصلح أحوالنا وحقق آمالنا وبارك لنا في أعمارنا وعافيتنا وأولادنا يا مالك الملك. وكلناك أمرنا واستودعناك همنا، فبشرنا بما يفتح مداخل السعادة إلى قلوبنا. اللهم احفظ لنا من أحببنا، وأصلح لنا من أنجبنا، واجعل جنتك مكانا لمن فقدنا. ربنا لا تشغل عقولنا بما يقلقها، ولا قلوبنا بمن لا يرحمها، ولا أوقاتنا بما لا ينفعها، وكن لنا وكن معنا، واجعلنا بك أقوى وبك أغنى عن العالمين.

0: الطريق إلى مكة رحلة إسلام محمد أسد.
1: قل لي، كيف حدث أن دين نبيكم وكل ما فيه من البساطة والوضوح قد دفن تحت أنقاض من تأملات متحدلقيكم العقيمة؟ كيف حدث أن أمراءكم وكبار إقطاعيكم يمرحون في الرخاء والنعيم، بينما يعيش الكثيرون من إخوانهم المسلمين في فقر وقذارة يفوقان الوصف، مع أن نبيكم قد لقنكم أنه لا يؤمن أحدكم إذا بات شبعان وجاره جائع؟ كيف حدث أن كثيرا جدا منكم أيها المسلمون جهلة، وأن قلة جدا منكم يعرفون مجرد القراءة والكتابة، مع أن نبيكم أعلن أن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، ومع أنه قال لكم إن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب؟ وكان مضيفي لا يزال يحدق في دون أن ينطق بكلمة، وبدأت أعتقد أن ثورتي قد غاضته وأساءت إليه إساءة عميقة، بينما أخذ العجب صاحب العود، وكان لا يعرف الفارسية جيدا بحيث يفهم ما أقول، لرؤيته غريبا يتحدث إلى الحاكم بمثل تلك الحدة وذلك الانفعال. وأخيرا لف الحاكم نفسه بعباءته الواسعة الصفراء بصورة أكثر إحكاما، كأنما كان يشعر بالبرد، ثم همس:
2: ولكن أنت مسلم؟
1: كلا، إنني لست بمسلم، ولكني رأيت في الإسلام قدرا كبيرا جدا من الجمال، بحيث أنني أستشيط غضبا أحيانا لرؤيتكم تضيعونه. سامحني إذا كنت قد تكلمت بجفاء، فأنا لم أتكلم كعدو.
2: كلا، إن الأمر كما قلت، أنت مسلم ولكنك لا تعرف ذلك، لماذا لا تقول الآن وفي هذا المكان لا إله إلا الله محمد رسول الله، فتصبح مسلما فعلا كما أنت الآن في داخلك؟ قلها يا أخي، قلها الآن، وأخذك إلى الأمير فيستقبلك بذراعين مفتوحين كواحد منا، سوف يهبك البيوت والحدائق والمواشي، وسنحبك كلنا.
1: إني إذا قلتها يوما فسأقولها لأنني مطمئن إليها، لا من أجل بيوت الأمير وحدائقه.
2: ولكنك تعرف الآن عن الإسلام أكثر مما يعرفه معظمنا عنه، أي شيء لم تفهمه بعد؟
1: ليست المسألة مسألة فهم، بل اقتناع. اقتناعي بأن القرآن هو حقا كلام الله، وليس مجرد خلق عبقري أبدعه عقل بشري عظيم. ولكن كلمات صديقي الأفغاني لم تفارقني فعلا طيلة الأشهر التي تلت، ومن كابل ركبت أسابيع قاطعا جنوبي أفغانستان عبر مدينة غزنة القديمة التي خرج منها محمود الكبير منذ 1000 سنة تقريبا كي يغزو الهند، عبر قندهار، عبر الصحراء في زاوية أفغانستان الجنوبية الغربية، ومنها عدت إلى هرات من حيث بدأت رحلتي في أفغانستان. وفي عام 1926 في أواخر الشتاء غادرت هرات وبدأت المرحلة الأولى من رحلتي الطويلة إلى أرض الوطن. كان علي أن آخذ القطار من حدود الأفغان إلى مرو في تركستان الروسية، فسمرقند فبخارى فطشقند، ومن ثم عبر سهول تركمان الواسعة إلى جبال الأورال فموسكو. وكان أول انطباعاتي وأطولها بقاء عن روسيا السوفياتية في محطة السكة الحديدية في مرو إعلانا كبيرا جذابا يصف شابا من عامة الشعب في ثوبه العمالي الأزرق يرفس بحذائه رجلا مضحكا ذا لحية بيضاء مرتديا ثيابا فضفاضة خارجا من سماء ملبدة بالغيوم. وكانت القصة الروسية تحت الإعلان تقول: هكذا طرد عمال الاتحاد السوفيتي الله من عليائه، تعالى الله عن ذلك. نشرته الجمعية اللادينية في جمهوريات الاتحاد السوفيتي الاشتراكية، مثل هذه الدعاية الموافق عليها رسميا من الدولة ضد الدين، كانت تظهر في كل مكان، في الأماكن العامة وفي الشوارع وبجوار بيوت العبادة في معظم الأحيان. وقد كانت معظم هذه البيوت في تركستان طبعا من المساجد.

0: أن اسمي في إبان غيبتي قد اشتهر، وأنني أصبحت أعتبر واحدا من أبرز مراسلي صحف أوروبا الوسطى في الخارج، وقد كانت بعض مقالاتي قد لفتت أنظار مشاهير المستشرقين ولقيت أكثر من مجرد تقدير عابر. فدعيت إلى إلقاء سلسلة من المحاضرات في الأكاديمية الجغرافية السياسية في برلين، حيث قيل لي أنه لم يسبق لأي رجل في مثل سني، ولم أكن عندئذ بلغت 26 أن منح مثل هذا الامتياز. كذلك كانت صحف كثيرة أخرى قد استأذنت فرانكفورتر زايتونغ في إعادة نشر بعض المقالات عن موضوعات أعم وأوسع، وقيل لي إن أحد هذه المقالات قد نشر 30 مرة، والخلاصة أن رحلتي قد أعطت أينع الثمار. في ذلك الحين تزوجت من إلسا، فالسنتان اللتان قضيتهما بعيدا عن أوروبا لم توقفا حبي لها، بل زادتاه قوة، وبفيض من السعادة لم أعهده من قبل بددت جميع المخاوف والظنون التي ساورتها من الفارق العظيم بين سنينا.
1: ولكن كيف تستطيع أن تتزوجني؟ إنك لم تبلغ 26 بعد، في حين أنني قد تجاوزت 40. فكر في هذا، عندما تصبح في 30 أكون قد بلغت 45، وعندما تصل أنت إلى 40 أكون قد أصبحت امرأة عجوز.
0: وما يهم، إنني لا أستطيع أن أتصور مستقبلا دونك. وأخيرا أذعنت، والحق أنني لم أبالغ قط عندما قلت أنني ما كنت لأستطيع أن أتصور مستقبلا دون إلسا، فقد سحرني جمالها وظرفها الفطري إلى درجة لم أستطع معها حتى أن أنظر إلى أي امرأة أخرى، كما أن تفهمها الحساس لما كنت أبتغيه من الحياة أنار آمالي ورغباتي وجعلها أكثر ثباتا وقوة. وكانت إلسا تعرف ما كنت أبحث عنه عندما كنت أتكلم إليها عن الإسلام، وعلى الرغم من أنها ربما لم تكن تشعر بذلك الدافع الملح نفسه الذي كنت أشعر به، فإن حبها جعلها تشاركني فيما كنت أبحث عنه. كنا كثيرا ما نجلس فنقرأ ترجمة للقرآن معا ونناقش آراءه، وأصبحت إلسا شأني أنا أكثر تأثرا مع الوقت بذلك الالتئام الباطني بين تعاليمه الأخلاقية وتوجيهاته العلمية. إن الله بمقتضى القرآن لم يطلب خضوعا أعمى من جانب الإنسان، بل خاطب عقله، إنه لا يقف بعيدا عن مصير الإنسان، بل إنه أقرب إليك من حبل الوريد، إنه لم يرسم أي خط فاصل بين الإيمان والسلوك الاجتماعي، إنه لم يقل إن الطريق إلى الهداية يتطلب تحرير الروح من قيود الجسد، إن إنكار الغرائز وإماتة الذات في الوثنية الهندية وعند من قلدها من أهل الكتاب ليست من دين الله، فلا رهبانية في الدين الحق، وإرادة الإنسان التمتع بنعم الله أقرها الإسلام غريزة إيجابية مثمرة يثاب عليها، وتضمنتها أحكامه في النكاح والبيوع والإرث ونحو ذلك. والإنسان قد علم في الحقيقة إن عليك أن تحيا وأن تستفيد وتفيد من حياتك إلى أقصى حدود استطاعتك. لقد أخذت الآن شريعة الإسلام تظهر لي بطريقة أذهلتني أحيانا، لقد كانت تكتمل في عقلي دون جهد واع من قبلي لأن أجمع وأنسق العديد من قطع المعرفة التي اعترضت طريقي في السنوات 4 الماضية. لقد رأيت أمامي بناء كاملا تتم بعض عناصره بعضا بطريقة متكاملة، اتزان وسكينة يضفيان على الباحث المنصف شعورا بأن كل ما في عقيدة الإسلام وأحكامه في محله. منذ 13 قرنا وقف محمد صلى الله عليه وسلم

0: وقال ما معناه: لست سوى بشر، ولكن الله الذي أوجد الكون قد أوحى إلي أن أحمل رسالته إليكم، فلكي تعيشوا بصورة تتلائم مع غاية وجوده أمرني الله أن أذكركم بأنه بخلقه كل مخلوق وقدرته على كل شيء وعلمه بكل أمر فهو وحده المستحق للعبادة، وبأن أضع أمامكم منهاجا للعمل في الحياة، فإذا قبلتم هذا المنهاج فاتبعوني يحببكم الله ويرضى عنكم. تلك كانت زبدة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي نفسها زبدة رسالة كل الرسل من قبله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومع أن رأس الأمر في الإسلام الإيمان بأن الله وحده هو المستحق للعبادة، وأن الله لا يغفر أن يشرك به أحد من خلقه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإن الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم شملت شريعته الحياة من جميع وجوهها الاعتقادية والعلمية الفردية والجماعية، وكان لمشكلات الجسد ومشكلات العقل مكانها الصحيح في أحكام الإسلام، فلم يبدو أن هناك شيئا أتفه من أن يدخل مدار التوجيه الديني، حتى ولا تلك المسائل العادية من مثل التجارة والإرث وحقوق الملكية والنكاح. لقد صيغت جميع أحكام الشريعة لصالح الفرد والجماعة بالتساوي دون تمييز بالنسب أو العنصر أو الجنس أو اللون. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وحرم الله الوساطة بين العبد وربه، ذلك أن الله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يعترف الإسلام بولاء غير الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين. وهذا ما منع ذلك النوع من الولاء الجاهلي الذي يقول: وطني أو قومي أو عشيرتي أحب إلي سواء أكانوا على الحق أم على الباطل. لم يكن عندي أي صورة خيالية عن أحوال المسلمين اليوم، وأن أكثرهم قد ضلوا عن شريعة الإسلام وانغمسوا في التقليد والابتداع والجهل، ولكن ما هم أن يكونوا لم يحافظوا على المثل الأعلى الذي أرسل الله به رسوله منذ 13 قرنا مضت، إذا كان ذلك المثل الأعلى نفسه ما زال متاحا لكل راغب في قبول رسالته كما أنزلت والعمل بها.
1: كنتم مع برنامج الطريق إلى مكة.

0: دعاء الكروان حكم ومواعظ للتفاؤل والاطمئنان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. صدق الله العظيم.
2: بناء الكعبة.

0: شاء الله أن يكون الملائكة هم أول بنات للكعبة وأول من طاف بها، وكان هذا البناء الأول للكعبة تحت البيت المعمور، وهو البناء الذي طاف به الملائكة، وهو موجود تحت العرش. وتشاء إرادة الله أيضا أن تكون الكعبة موجودة في موقع سره، الأرض ووسطها.
1: لما نزل آدم عليه السلام إلى الأرض لم يكن يعلم مكان الكعبة، فشكى الوحشة وقال:
0: يا رب، ما لي لا أسمع أصوات الملائكة ولا أحسهم. فدله الله على مكان الكعبة، فبنى القواعد المثبتة في الأرض وطاف بها، ثم طاف بها أولاده، وطاف بها المؤمنون من بعده، إلى أن جاء عصر نسي فيه الإنسان ربه وعبد الأصنام. وكان إن انتشرت الوثنية وطغت وتضاءل أمامها وأمام عبادها القلة المؤمنة التي استمسكت بدين آدم ومن بعده شيت عليهما السلام.
1: وصار للأصنام في نفوس الناس الحظوة والمنزلة، وارتفعت أسماء ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، فضلا عن العديد من الأصنام الأخرى التي تمسك بها الناس لتكون حاجزا قويا يحول دون الاستماع إلى نبي الله نوح عليه السلام، مما جعله يفقد الصبر الذي لازمه 950 عاما ظل طوالها يدعو قومه إلى عبادة الله، فاتجه إلى الله عز وجل داعيا:
0: ربي، لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. صدق الله العظيم.
1: واستجاب الله لدعائه فعاقبهم، وكان عقابهم بالطوفان، فكان هذا الطوفان وسيلة لإهلاكهم ووسيلة للقضاء على الشرك والمشركين، كما كان أيضا وسيلة لتطهير الأرض مما دنسها من وثنية استبدت بالقلوب والعقول، وكان هذا الطوفان سببا في اندثار موضع الكعبة إلى أن جاء عصر إبراهيم عليه السلام.
2: وإلى الغد. بناء الكعبة.
1: هبة نبيل،
0: فاضل حطاب التميمي،
1: والمخرج قتيبة إبراهيم.

0: دعاء الكروان فسحة نرافقكم فيها حتى الخامسة صباحا.
1: البيت الأول. قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: ابعدوها.
1: لا لن ابتعد، اقتلوني ودعوا، اتركوا ولدي.
0: خذي
1: ولدي. لا لا لا تقتلوه،
0: اقتلوه.
2: ما بالك راكدا هكذا؟
3: أدركنا يا مولاي، كارثة يا مولاي.
2: ماذا أصابك أيها الرجل؟
3: لا أدري ماذا أصاب الناس.
2: وما الذي أصابهم؟
3: انظر انظر من الشرفة يا مولاي.
2: هدئ روعك وتعال ننظر معا.
3: انظر يا مولاي،
2: أرى العمال يخرجون من باب البرج راكدين ويتفرقون في كل اتجاه.
3: عندما وصلوا يا مولاي إلى ارتفاع 800 ذراع توقفوا فجأة عن العمل ورموا آلاتهم وأحجارهم وراحوا يتراكضون نحو أسفل البرج يدفع بعضهم بعضا.
2: وأين الجنود؟
3: لم يستطع أحد إيقافهم.
2: وماذا أصابهم؟
3: لم يعرف أحد.
2: ألم يقولوا؟
3: كان كل منهم يتكلم بلسان جديد غريب، تبلبلت ألسنتهم وركبهم خوف عظيم وتفرقوا في كل ناحية.
2: لسان غريب؟
3: أجل يا مولاي، لم أفهم من أحد منهم كلمة واحدة، وكان يبدو عليهم أنهم هم أيضا لا يفهمون كلام بعضهم بعضا.
2: حدث غريب.
3: لعله إله إبراهيم.
2: ولماذا يكون إله إبراهيم؟ إنهم وصلوا إلى ارتفاع كبير وأطلوا من شاهق، فخافوا وتلعثمت ألسنتهم وهربوا.
3: قتل الجنود منهم الكثيرين وتدافعوا من أعلى البرج فسقط المئات وماتوا.
2: وكيف سمح لهم الجنود الذين في أعلى البرج بالنزول؟
3: الغريب يا مولاي أن الجنود أنفسهم هربوا معهم وقد تبلبلت ألسنتهم.
2: على كل حال 800 ذراع تكفي.
3: أنت مصمم يا مولاي؟
2: كل التصميم. تعال نبتعد عن الشرفة.
3: ألا تعتقد يا مولاي أن هذا إنذار من إله إبراهيم؟
2: أعتقد أنت ما شئت، أما أنا فأعتقد أن علي متابعة المعركة مع إبراهيم حتى النهاية، فالتراجع موت، أما في التقدم فهناك أمل بالنجاح.
3: ألا تخشى أن يصيبك سوء؟
2: تذكر أيها الكاهن أننا تعرضنا لأتباع إبراهيم ولم نتعرض له، فتعرض إلهه لأتباعنا ولم يتعرض لنا.
3: إنه سيتعرض أخيرا.
2: لولا خوفه مني لما تركني حتى الآن.
3: يبدو وأنه يعاملك بالمثل.
2: طبعا، وستبقى المعركة الأخيرة بيني وبينه وجها لوجه، فإما أن أنتصر عليه وأصبح الإله الأوحد في الأرض والسماء، أو يقضى عليه فأكون قد قهرت من إله لا من تابع له كإبراهيم بن آزر.
3: أنت وما تختار يا مولاي؟
2: سترافقني.
3: طبعا يا مولاي، فمصيري مرتبط بمصيرك يا مولاي.
2: نسيت أن أقول لك إن إبراهيم جاءني أمس.
3: ها؟ ماذا يريد؟
2: يدعوني إلى دينه من جديد.
3: ظننته جاء يرجوك في أتباعه الذين مات منهم المئات في البرج.
2: وأنا اعتقدت ذلك، وعندما بدأ يدعوني إلى دينه قلت له: ظننتك يا إبراهيم أتيت ترجوني في أتباعك.
3: وماذا قال لك؟
2: قال لي إبراهيم: إن ربي لم يكلفني أن أرجوك في عباده، بل كلفني أن أدعوك إلى عبادته، فأنا مسؤول عن تنفيذ ما يوحيه إليه، وهو المسؤول عني وعن كل المؤمنين.
3: يا له من مكابر عنيد.
2: واستمر يزين لاتباع دينه ويخوفني من العواقب.
3: وبماذا أجبته يا مولاي؟
2: قلت له: إنك لست ندا لي يا إبراهيم لتدعوني إلى دينك، سأقابل إلهك وعندها يعرف المنتصر والمهزوم.
3: وهل اقتنع؟
2: قال لي: ما دمت لست ندا لك فلماذا لا تقتلني؟
3: يا للجرأة.
2: أرأيت. ولكني قلت له: سأقتل أولا إلهك فلا أعود بحاجة لقتلك.
3: وبماذا أجاب؟
2: ضحك وقال: لو قتلت كفرك يا نمرود لربحت الدارين، ولكنك إذا أصررت على كفرك فستكون أول قتيل بيننا.
0: ألم تقل له شيئا يا مولاي؟
2: قال هذه الكلمات ثم أضاف: فكر يا نمرود، فكر كثيرا قبل أن تندم حيث لا ينفعك الندم. ثم انصرف.
0: لو وقع بين يدي لمزقته.
2: وأنا أتمنى ذلك، ولكني لا أجرؤ عليه قبل أن أنهي مهمتي.
0: هل نأتي بعمال جدد يا مولاي ونستأنف بناء البرج؟
2: لا، 800 ذراع تكفي، فإني أخشى أن يؤذينا إله إبراهيم أكثر مما فعل.
0: ومتى سنصعد يا مولاي؟
2: هل كل شيء جاهز؟
0: كل شيء جاهز.
2: وكيف حال النسور 8؟
0: كل واحد منها يحمل الصندوق وحده ويطير به أياما.
2: حاول إبراهيم كثيرا أن يثنيني عن عزمي.
0: ماذا قال لك؟
2: قال لي: إنك تفتش عن إلهي في السماء، وإلهي ليس في مكان معين.
3: إنه يضللنا ليصرفنا عن إلهي.
2: ولولا خوفه على إلهه لما قال ذلك.
0: صحيح.
2: وهذا ما شجعني على رفض كل أقواله والتصميم على متابعة عملي.
0: متى سنقوم بالمهمة يا مولاي؟
2: أريد أن يرى شعبي الحادثة بعينيه كي لا يكون هناك مجال للإشاعات والأكاذيب.
0: فكرة جيدة.
2: لذلك أصدر أوامري بدعوة كل من في أرض بابل ليجتمعوا حول البرج، وبعد 3 أيام سنقوم بمهمتنا.
0: أمرك مطاع يا مولاي.
2: ومن الآن امنع الطعام عن النسور إلا ما يقوم بأودها كي تجوع دون أن تضعف قواها.
0: أمرك يا مولاي.
2: اذهب الآن ونفذ ما قلته لك. اذهب أيها الكاهن الأكبر.
4: سارة يا سارة، أين إبراهيم يا سارة؟
5: لا أدري يا عمه، فقد خرج منذ الصباح.
4: هل سمعت نداء جنود النمرود؟
5: أي نداء؟ لم أسمع شيئا.
4: كان جنود النمرود يجوبون البلاد، ينادون الناس ويأمرونهم بالتوجه إلى بابل والاجتماع هناك قبل مرور 3 أيام.
5: وما القصد من هذه الدعوة؟
4: سيبدأ النمرود بمطاردة إله إبراهيم.
5: يا للسخافة.
4: وأنت أيضا أصبحت من أتباع إبراهيم؟
5: بل أصبحت مؤمنة بالله الواحد.
4: كنت أخشى على إبراهيم ولوط فأصبحت أخشى عليك أيضا.
5: ومما تخشى يا عمّا؟
4: أخشى انتقام النمرود منكم.
5: ما دام النمرود يحاول الوصول إلى الله فالخوف عليه وحده.
4: وإذا انتصر؟
5: لن ينتصر.
4: عبث الكلام معكم عبث، فقد أعماكم إبراهيم عن كل شيء.
5: بل فتح عيوننا ونفوسنا على عبادة الخالق العظيم.
4: زوج إبراهيم أنت، فما نفع الجدال معك؟
5: أنا ابنتك يا عمه، ولن أناقشك فيما تراه.
4: ولكن لن تقتنعي بكلامي.
5: عفوك يا عمه، فقد كنت أنتظر أن أراك قد أصبحت مؤمنا.
4: لن أصبح منكم يا سارة، ولكني لن أوفر جهدا لأحافظ على حياتكم، فأنتم أولادي.
5: شكرا لك يا عمه.
4: أخشى أن يكون إبراهيم قد ذهب إلى بابل.
5: ومما الخوف يا عمه؟
4: لقد ألب النمرود الناس ضده وأصبحوا مقتنعين بقوته، فأخشى أن يسيئوا إلى إبراهيم.
5: لن يصيب إبراهيم إلا ما كتب الله له.
4: كفاكم عنادا ومكابرة.
5: هذا ليس عنادا ولا مكابرة يا عمه، إنه الإيمان.
4: آمنوا كما تشاءون، سأحاول أن أنقذكم مهما كلفني ذلك.
5: أتعتقد أن إبراهيم في بابل يا عمه؟
4: سأذهب لأراه.
5: عمه لا أكتمك يا عمه أني مشغولة البال عليه، ولكني واثقة بحسن تدبيره.
4: فإذا لم يكن قد ذهب إلى بابل وعاد إلى البيت، فحاولي أن تمنعيه من الذهاب إلى هناك.
5: سأحاول يا عمه.
4: إني منصرف الآن، وسأعود إليك وأخبرك بما جد معي.
5: لم يسمع كلامي، لم يسمع كلامي.
4: ها أنت خائفة أخيرا.
5: وهل قلت إني لست خائفة يا عمّة؟
4: هوني عليك يا ابنتي.
5: حاولت كثيرا أن أمنعه من الذهاب ولكنه أصر.
4: الناس قد اجتمعوا، عشرات الألوف يحيطون بالبرج ينتظرون فعل النمرود،
5: وإبراهيم وحده بينهم.
4: حاولت أنا أيضا يا سارة ولم أفلح في إقناعك.
5: ولماذا قلت لي إنك لم ترى؟
4: كنت أكذب على نفسي وعليك.
5: وما الذي يدفعك إلى ذلك؟
4: كذبت على نفسي لأوهمك أن ابني يسمع كلامي.
5: وعلي؟
4: وكذبت عليك لأبقي لك أملا بعودة إبراهيم.
5: ما الذي يدفعه للبقاء هناك؟
4: طرحت عليه هذا السؤال فقال إن واجبه يدعوه إلى مواجهة النمرود حتى اللحظة الأخيرة.
5: ألم تخوفه من غضب الجماهير؟
4: خوفته.
5: وماذا كان موقفه؟
4: قلت له ألا تخشى هذه الألوف المؤلفة؟ فقال بل أخشاها.
5: ولماذا يبقى ما دام يخشاها؟
4: قال لي إبراهيم إني أخشى هذه الألوف المؤلفة إذا بقيت، ولكني إذا ذهبت فإني أخشى خالق هذه الألوف ومن بيده حياتها وموتها.
5: إذن فإن إلهه يدعوه للبقاء هناك.
4: إني أستغرب بعد الناس عنه.
5: ألم يحاول إيذاءه؟
4: يتحلقون حوله ولا يقتربون منه، كأن هناك حاجزا بينه وبينهم.
5: ومما تخاف عليه إذن؟
4: إذا قضى النمرود على إله إبراهيم مزقوه إربا.
5: إذن فلا تخف يا
4: أنا عمر. لست من رأيك، ولذلك فإني راجع إلى جانب إبراهيم.
5: هل ستحاول إقناعه من جديد؟
4: كلا، ولكني سأفديه بحياتي قبل أن يؤذيه أحد.
5: بورك بك من أب عطوف يا عمه.
4: سارة، إذا حدث لي مكروه فإني أوصيك بامرأة عمك خيرا.
5: إن إلهنا يحميكم ويرعاكم يا عمه، وإذا شاء أن يصيبكم شيء فإني ابنتك وستكون صدوق أما لي.
4: لتبارك الآلهة يا ابنتي.
5: بل ليباركني الله يا عمه.
4: أنت وما تشائين. سأنقل سلامك إلى إبراهيم.
5: أنقل سلامي إلى إبراهيم. أحرسه يا الله وأرجعه إلي سالما. أحرسه يا الله وأرجعه إلي سالما.
6: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. صدق الله العظيم. في مسلسلة تمثيلية قدمنا لكم البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.
7: موسوعة الحج، موسوعة الحج، موسوعة الحج.
8: أخي يا راغب الحج، أخي يا قاصد النهج، أتاك اليوم ما ترجوه في موسوعة الحج.

0: أخي الحاج الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتك بكل خير ومحبة. أهلا بك ضيفا من ضيوف الرحمن، ونرجو لك طيب الإقامة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. يطيب لنا أن نصحبك في وقفات سريعة عبر موسوعة الحج. مسألة الإحرام من جدة.
1: موسوعة الحج.
0: جدة ليست من المواقيت الخمسة التي وقتها الرسول صلى الله عليه وسلم، لذا فلا يحل للحاج أو المعتمر القادم بطريق البر أو البحر أو الجو أن يؤخر إحرامه إلى أن يصل إليها، بل عليه أن يحرم من الميقات الذي يخص الجهة القادمة منها. فإن كان الحاج من أهل المدينة أحرم من ذي الحليفة المعروفة الآن بأبيار علي، وإن كان قادما من الشام ومصر والمغرب فعليه أن يحرم من ميقات الجحفة، ومن أحرم من رابغ وهي قريبة من الجحفة فقد أحرم من الميقات. وقرن المنازل المعروف الآن باسم السيل الكبير أو وادي محرم المحاذي له هو ميقات لمن أتى من وسط وشرق المملكة العربية السعودية ومن بلدان الخليج وما والاها. ولو قدم الحاج من هذه المناطق عن طريق الجو فإنه يلزمه أن يحرم ويدخل في النسك إذا حاذ الميقات، ولا ينتظر حتى وصوله إلى جدة. وعلى الحجاج القادمين من العراق وما جاورها أن يحرموا من ميقات ذات عرق المعروفة الآن باسم الضريبة، وأما من قدم من اليمن فعليه أن يحرم من ميقات يلملم ويعرف الآن بقرية السعدية. وهذه المواقيت هي مواضع لإحرام من أتى إليها من تلك البلدان أو من أتى من جهاتها، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. وهذا التوقيت من النبي صلى الله عليه وسلم على التأبيد، لا يجوز لمن قصد البيت الحرام أن يتجاوز من أحد هذه المواضع دون إحرام. فإن كان قدومه بطريق الجو فعليه أن ينوي الإحرام عند دنوه من الميقات أو محاذاته له، أما لبس الإحرام فإن له ذلك قبل دخول الميقات. أما الذين يسكنون دون المواقيت الخمسة فلهم أن يحرموا من أماكنهم، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون منها.
1: موسوعة الحج.
0: أخي الحاج الكريم، بهذا نصل وإياك إلى نهاية هذه الحلقة من موسوعة الحج، وحجا مبرورا وسعيا مشكورا.
2: إلى هنا تنتهي هذه الحصة من دعاء الكروان، نرجو أن تكون قد نالت رضاكم واستحسانكم. متابعة رائقة لبقية برامج إذاعة المنستير.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
4: أصبحنا وأصبح الملك لله وحده. اللهم كن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، وارحمنا بترك المعاصي، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا، ومتعنا ببصرنا واجعله الوارث منا، وانصرنا على من ظلمنا ولا تجعلنا من المعتدين. ربي إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ربي إن نسألك في صباحنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، فاكتب لنا السلامة والعافية والغنيمة في كل شيء، واحفظنا من كل بلاء، وعافنا واعف عنا يا الله، وتقبل منا دعاءنا يا كريم يا رحيم. إنا نسألك الخير والنعمة والرضا، فلا تردنا خائبين.

0: مرحبا بكم رفاقنا الأعزاء في رحلة هذا الصباح الجديد عبر أمواج إذاعة المنستير. يؤانسكم اليوم صوت لحبيب مرموش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يسافر فليقل: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، إن الله إذا استودع شيئا حفظه. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني أريد السفر فزودني. فقال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. فقال الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم: ويسر لك الخير حيثما كنت. كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدن مني أودعك كما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يودعنا فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. ومن وجه آخر كان يعني النبي إذا ودع رجلا أخذ بيده فلا يدعها حتى يكون الرجل هو الذي يدع يد النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم.
1: نفسي ومنعين والشوق مخليني

0: هلت بشائر الفجر المنير كريمة الندية معطرة بهية برحمات الله الزكية.
1: من أهم أسباب النسيان هو الشيطان، وقد جاء في العديد من الأحاديث في فضل سورة البقرة في تحصين النفس والبيت، مما يجعل آياتها العظيمة من ضمن الآيات القرآنية التي تساعد على إنارة العقل بأمر الله تعالى. وقال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، وعلى قدر نية الإنسان في قراءتها تحصل الاستفادة. وفي حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. الله

0: أنت.
1: إذا كنت تغدو في الذنوب جليدا وتخاف في يوم المعاد وعيدا، فلقد أتاك من المهيمن عفوه وأفاض من نعم عليك مزيدا. لا تيأسا من لطف ربك في الحشا في بطن أمك مضغة ووليدا. لو شاء أن تصلى جهنم خالدا ما كان ألهم قلبك التوحيدا.

توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي، وما يك من رزقي فليس يفوتني، ولو كان في قاع البحار العوامق. سيأتي به الله العظيم بفضله، ولو لم يكن مني اللسان بناطقي. ففي أي شيء تذهب النفس حسرة، وقد قسم الرحمن رزق الخلائق.

العليم. قال أب لابنه: يا بني، إن علاقتنا مع الناس تدوم وتستمر بالتغاضي، وتزداد انسجاما بالتراضي، لكنها تمرض بالتدقيق وتموت وتنتهي بالتحقيق. بالابتسامة نتجاوز الحزن، وبالصبر نتجاوز الهموم، وبالصمت نتجاوز اللغو والحماقات، وبالكلمة الطيبة نتجاوز الحقد والكراهية، ونصفح عما فات. فتميز بما شئت، لكن لا تغتر ولا تتكبر على أحد أبدا. اكتب ما شئت، لكن لا تستفز أحدا. انتقد كما شئت، لكن لا تجرح ولا تطعن أحدا. روعة الإنسان وقيمته ليست بما يملك، بل بما يمنح ويعطي.

قصة الطفل الباكي هي صورة مؤثرة عميقة المعاني، صورة معروفة موجودة في بيوت العديد من المبدعين والفنانين، وكثير من الناس لا يعرفون القصة الحقيقية لهذا الطفل الباكي بنظرات حزينة مؤثرة. هي لوحة للرسام الإيطالي جيوفاني، خرج ذات صباح من بيته فوجد هذا الطفل المتشرد جالسا بالقرب من منزله، فأدخله إلى مرسمه ورسم له العديد من الصور. وقد لاحظ جيوفاني أن الطفل لا يتذمر ولا يتحرك، وفي عينيه صمت مؤثر ونحيب عميق، فبدأ يجمع المعلومات عنه، فتبين له أن هذا الطفل هو الناجي الوحيد من عائلته التي احترقت مع المنزل، وقد شاهد الطفل بأم عينيه هذا الاحتراق الكبير بسبب الحرب آنذاك، وقد استطاع هذا الطفل النزوح مع العائلات القادمة من إسبانيا إلى إيطاليا حيث يوجد الرسام، وهناك ظل هائما في الشوارع إلى أن وجده جيوفاني نائما قرب بيته. وكم تذكرنا هذه الصورة بأطفال غزة وفلسطين في هذا الزمن الضنين.

هذه إذاعة المنستير ترافقكم أينما كنتم وحيثما حللتم، وتفتح لكم نوافذ الفرح والجمال. يؤانسكم في رحلة هذا الصباح ومنذ الخامسة صباحا صوت لحبيب مرموش. قيل لحكيم: إن فلان يمشي فوق الماء. قال: هذا غير مهم، فلوح الخشب أيضا يطفو فوق الماء. فقالوا له: إن فلانا صار يطير. فقال لهم: هذا غير مهم، إن الذباب أيضا يطير. فقالوا: إذن ما

صديقي الكريم، ينكسر الزجاج فينتهي الصوت بسرعة، ولكن تبقى قطع الزجاج تجرح من يلمسها. كذلك الكلام الجارح في حياتنا ينتهي لحظتها، ولكن يبقى القلب يتألم طويلا بعدها. فعندما تظلم ستظلم، وعندما تكذب سيكذب عليك، وعندما تخون ستخان. فافعل اليوم ما تحب أن يفعل بك غدا. إن في قلب كل إنسان نبتة صالحة، إن سقاها خيرا تفرعت وأزهرت وأثمرت وأنشأت له بستانا جميلا، وإن سقاها شرا فسدت وأفسدت أرضه وأفسدت ما حوله.

يحكى أن فتاة صغيرة كانت مع والدها العجوز يعبران جسرا، خاف الأب الحنون على ابنته من السقوط، فقال لها: عزيزتي الصغيرة، أمسكي بيدي جيدا حتى لا تقعي في النهر. فأجابت الطفلة دون تردد: لا يا أبي، أمسك أنت بيدي. فرد الأب باستغراب: وهل هناك فرق يا ابنتي؟ فكان جواب الفتاة الصغيرة فيه حكمة أثيرة، حيث قالت: لو أمسكت أنا بيدك قد أتعب ولا أستطيع التماسك، ومن الممكن أن تنفلت يدي فأسقط، لكن لو أمسكت أنت بيدي فأنت لن تدعها تفلت منك أبدا. عزيزي المستمع، عندما تثق بمن تحب أكثر من ثقتك بنفسك، وتطمئن على وضع حياتك بين يديهم أكثر من اطمئنانك لوضع حياتك بين يديك، عندها أمسك بيدي من تحب قبل أن تنتظر منهم أن يمسكوا هم بيديك. في هذا الوجود المواقف تخبرك من يحبك، الظروف تخبرك من يقف إلى جانبك، وغيابك يخبرك من يفتقدك ويفكر فيك ويحن إليك.

0: قال أحد المسنين: بعد الستين نصبح مثل الزجاج تماما، تجرحنا الكلمة القاسية المؤلمة، وتؤذينا الحماقة والسفاقة وقلة الذوق. بعد الستين تؤلمنا الاستهانة بنا، وتسعدنا الكلمة الطيبة، وينعشنا الاهتمام والمودة الصادقة. بعد الستين نصبح مثل أطفال صغار، أحاسيسنا مرهفة، ونتأثر بكل شيء. فرفقا بنا أيها العابرون على جسر الحياة، نحن جيل لن يتكرر، وليس لنا قطع خيار. فرفقا بنا، غدا تصبحون مثلنا في زمن تملأه العواصف وتحكمه الأقدار.
1: ما فقتش كي تغير حالي، متطوعة دخلت الغابة، كبرت الدنيا على خيالي، وليت كيفك يا بابا. ما فقتش كي تغير حالي، صغير على كتافك نطير، وحتى حكاية ما تحيرني، لقيت روحي في طريق نسير، واقع الدنيا يأمرني، يأمر ينهي كما يحب، هو اللي يحكم في أحلامي، لا ناقف لا نحس تعب، مسؤول أولادي قدامي. أول شي بضحكت عليها، من غدوة كثرت شيباتي، نجري وفي لحظة نغطيها، في بالي نطول في حياتي. يركض بيا فرص أيامي، وأحلامي تصبح أوهام، نكتب غناية وكلامي، تتأكد منه العوام. نفنى ويكبر ولدي الغالي، يحفظ لغناية وموالي، ويجيني ويغنيها لي. ما فقتش كي تغير حالي، ما فقتش كي تغير حالي، متطوعة دخلت الغابة. ما فقتش كي تغير حالي، متطوعة دخلت الغابة. ما فقتش كي تغير

لا نقف لا نحس بتعب، مسؤول أولادي قدامي، يؤمر ينهي فيما يحب.

مر الشيخ سلمان على راعي غنم فقال له: ماذا معك من العلم أيها الراعي؟ فقال: معي 5 كلمات وزدني منك 5 أكمل بها علمي. فقال له سلمان: وماذا معك حتى أزيدك ما عندي؟ قال: يا سيدي، الأولى لا أستعمل الكذب والصدق موجود، والثانية لا أستعمل الحرام والحلال موجود، والثالثة لا أذكر عيوب الناس والعيب فيا، والرابعة لا أعصي الله وهو يراني، والخامسة لا أجحد نعمة وهو يكفيني. فقال له سلمان: لقد حويت ما تريد، علم الأولين والآخرين، فدم على 5 كلمات التي معك فليس عليها مزيد.

0: يحبني.
1: بهذه الكلمات النيرات وعلى إيقاع هذه النغمات العذبة الجميلة نودعكم أصدقائنا الأعزاء متابعي نور الصباح، على أمل أن نلتقي بكم من جديد. لكم خالص تحيات لحبيب مرموش في إعدادي وتقديمي هذه الحصة، إخراج الزميلة سامية مطاوة. دمتم في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح.
1: تمام السادسة، صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. انعقدت أمس بمقر الوكالة التونسية للتكوين المهني جلسة عمل خصصت للنظر في برنامج الوكالة خلال الفترة القادمة وفي مقدمتها الاستعدادات للعودة التكوينية 26 و2027 و2000، من خلال استكمال كافة التحضيرات التنظيمية واللوجستية وتقديم المنصة الرقمية الخاصة بعقود الأداء. وتندرج هذه الجلسة في إطار متابعة سير العمل وضبط الأولويات في المرحلة القادمة وفق بلاغ للوكالة. أمنت المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة إلى حدود الجمعة 19 نشاطا تحسيسيا حول أهمية عيادات ما قبل الولادة لفائدة أكثر من 1700 امرأة عاملة بالقطاع الخاص بولاية المنستير ونابل وبن عروسة والقصرين ومدنين ومنوبة والكف وجندوبة وتوزر وتطوينة. وتندرج هذه الأنشطة في إطار حرص وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن على إنجاح الحملة الوطنية التي نظمتها تحت شعار عيادات ما قبل الولادة أمان لك ولصغيرك، والتي تمتد من 20 إلى غاية 31 من مايو الجارية. شهدت التمور زيادة في الكمية المصدرة بنحو 5.6% خلال الأشهر السبعة الأولى من موسم 25 و2026 و2000 مقارنة بنفس الفترة من الموسم السابق، إذ بلغت 113 ألف طن، منها 83.9% من صنف دجلة النورة وفق ما أعلن عنه المرصد الوطني للفلاحة. وبحسب ذات المرصد سجلت قيمة الصادرات أيضا زيادة بنسبة 5.6%، إذ قدرت ب 725 مليون دينار، بما معنى 93.8% متأتية منها من صادرات دجلة النورة. انطلقت مراكز تجميع الحبوب بولاية القيروان في قبول الحبوب بطاقة استيعاب فعلية تقدر ب 352 ألف قنطار مغطاة و 78 ألف قنطار في الهواء الطلق، موزعة على مختلف المعتمديات. وشهد أول أيام التجميع الخميس تجميع أكثر من 50 ألف قنطار من الحبوب، وهو رقم استثنائي ومؤشر إيجابي وفق معطيات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان. دوليا، قال مسؤول في البيت الأبيض أن اجتماع غرفة العمليات بشأن إيران انتهى بعد نحو ساعتين من النقاش، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يبرم أي اتفاق مع طهران. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: إلهي يا رب، يا رب، يا رب، يا أرحم الراحمين، يا حبيب المساكين، إلهي وسندي، إلهي قوتي منك، ومنها تنهل الحمد شفاهي، وتغني الروح تسبيحا وشكرا يا إلهي. فأنا يا رب، أنا في كل خطوي لك حمد ومتابك،

6:05 دقائق صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحيه اليوم السبت 30 ماي 2026. صبحيه جديده، نهار جديد نبداه مع بعضنا، ان شاء الله يكون مبروك عليكم الناس الكل. كما العاده الموعد من توا حتى للتسعه، ثلاثة سوايع مع الاخبار مع الفقرات اللي تعودتوا بهم والاغنيات اللي ان شاء الله يعجبوكم. وهذه تحيه توصلكم من عند ايمن الشاب اليوم اللي رافقني في الاخراج، محمد بيار معكم في الاعداد والتقديم. بعد شويه ناخذ فكره على أحوال طقسنا، نشوفوا كيفاش باش يكون اليوم، وتستناو بقية فقرات ساعتنا الأولى. لكن البداية كما العادة تكون مع فيروز. شكرا على اختياركم إذاعة المنستير، مرحبا بكم في بشائر الصباح.

فيروز نوصل معها ل 26 دقيقة. تحية لكل مخلط يسمع في بشائر الصباح من إذاعة المنسير وقيت باش ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم. طقس اليوم السبت 30 مايو 2026 باش يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق، ثم تتكاثف السحب تدريجيا بعد الظهر مع ظهور أمطار تكون مؤقتا رعدية بالمناطق الغربية. بالنسبة للريح تكون اليوم من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون ضعيفة فمعتدلة. بالنسبة للبحر يكون قليل الاضطراب ودرجات الحرارة بتسجل انخفاض طفيف مقارنة بالبارح وبش تتراوح بين 22 و 31 درجة بالمناطق الساحلية وتنجم توصل إلى 37 درجة بالجنوب الغربي. تنزيد ناخذ أكثر تفاصيل على طقس اليوم وطقس نهاية الأسبوع بعد أسبوع ونصف في ساعتنا الثانية مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. نواصل مع الغنايات وتستنى بعد شوية فقرة حلم يوم جديد.

0: وصباحكم في إذاعة المنستير مع بشائر الخير.
1: قول صباح الخير تلاقي الخير جاي لك ما تعرفش منين.
0: من 6 ل 9 متاع الصباح مواعيد نصبحوا من خلالها عليكم.

0: يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
1: عند الألماني مثل يقول: الفقر هو الحاسة السادسة. ومعنى هذا أنه إذا كنا نعتمد على حواسنا الخمس لنعمل في هذه الدنيا ونفلح، فالفقر يسلحنا بحاسة سادسة، والستة خير من الخمسة. فلا تقل بعد هذا: أنا ابن فقير، ولا تحسد الغارقين في بحور النعمة، ولكن قل: سأصير مثلهم. وشمر عن زندك ولا تقضي حياتك قانطا بائسا. وبعد، فليس المال كل شيء، ولو خلق الناس مكفيين لما فكروا بعلم وأدب، ولظلت الإنسانية تفترش الأرض، ولما رأينا ناطحات السحاب، ولما سابقنا الطيور تحت قبة السماء. إن الفقر لا يخلو من النعم. أليس في قريتك جبال؟ تأمل تجد أن أقوى الأشجار ترتفع من بين شقوق الصخر إلى الأعالي. فالأرز الذي يتغنى به شعراء العالم وتقصده الناس من أقصى أقطار المسكونة لهو ابن فقر، لم ينبت في مهاد نعمة التراب والسماد، وإن كانت جذوره تمتد إلى القاع. هو خالد لأنه يصبر على شظف العيش، فلا يتكل على من يكافح عنه الحشرات الفتاكة. فاشكر الفقر إذن، لأنه يقويك منذ نشأتك، ويجعلك جبارا عنيدا، لأنك تكون ذقت طعم نار الفقر. والسنديانة لا تحتاج إلى تربة كثيفة أو عناية وسهر كما تحتاج التفاحة وغيرها من بنات البساتين وربيبات المحراث، فهي بنت الغاب، وفي الغاب مرابض النمور والأسود. التفاحة تذكر مع اللذة، أما السنديانة فمع القوة والصرامة والعناد. وتلك

0: كهي الرجولة المخشوشنة، التفاحة يسيل لذكرها اللعاب، أما السنديانة فتتفتح عند ذكرها الأوداج والأعصاب. التفاحة بنت سنوات، أما السنديانة فبنت مئات، لم يغرسها ولم يتعهدها أحد، وكذلك العباقرة. وإذا رأيت فقيرا اغتنى وهو يرى الإحسان أطيب شيء، فلا تقل يا سبحان الله كيف كان وكيف صار وما أجمله محسنا. اعلم أنه خريج مدرسة الفقر النابغ، وهو بإحسانه إلى البائسين يثأر لنفسه من الفاقة وأخذ الثأر لذيذ، أليس كذلك؟ قال أحد الحكماء: ليست كل مصيبة لعنة، فكثيرا ما يكون الفقر في أول العمر خيرا وبركة. وهذا ما نراه بأعيننا، فالقابضون اليوم على مقاليد التجارة والصناعة هم أبناء فقر وذاقوا طعم الحاجة صغارا. لا أدري من قال ما معناه، يظهر أن أمريكا مدينة للأكواخ، لأن أشهر أعاظم العالم لا في أمريكا وحدها، طلعوا منها. ما عليك إلا أن تفتح كتبك لتعلم أن أديسون الأمريكي هو من أبناء مدرسة البؤس، وأن سبنسر الإنجليزي كان غلاما حافي القدمين، وديزرايلي الذي وصل إلى رئاسة وزارة بريطانيا لم يكن يرفل في صغره بحلل الديباج. لا يا أخي، إنه كان آخر الفقراء رتبة، ولكنه كان ذا عقل ثاقب وإرادة فولاذية، وقد عبر عن ذلك بقوله: إنما حدث أمس سيحدث اليوم، وأنا قادر على التغلب بالثبات والحمية على أعظم المصائب. ومضى يحاول، ولكنه لم ينجح أولا، لأن المجلس كان يستقبله بالصفير والاستهزاء، حتى قال مرة لأعضاء مجلس العموم: سيأتي يوم تصغون فيه إلى كلامي. ثم ظل يعمل حتى جاء اليوم الذي صار فيه قطب عصره بلا منازع.
1: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد، إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

46 دقيقة، تحية لكم وين ما كنتوا موجودين. مازلنا مواصلين معكم في ساعتنا الأولى من بشائر الصباح من إذاعة المنستير، ونمشيو نعملوا طلة ونشوفوا شنو صار في العالم في 24 ساعة الأخيرة. صباح بلا حدود، البداية من موقع الجزيرة بوانات اللي تكتب: حوار شانغريلا واشنطن تراقب بقلق النمو العسكري السريع للتنين الصيني. وزير الدفاع الأمريكي كان أعرب عن قلق واشنطن إزاء التطور العسكري السريع للصين ونشاطاتها العسكرية بآسيا في ظل توتر وتباين وجهات النظر بين القوتين بشأن تايوان. أيضا من العناوين الأخرى: رفضت الإجابة بجلسة استماع، هل سترت بوندي على ترامب في قضية إبستين، ومطالب وخرائط كواليس 9 ساعات من مفاوضات لبنان وإسرائيل بالبنتاغون. وبعد حادثة رومانيا، السؤال في موقع الجزيرة: هل يفعل الناتو المادة 5 من اتفاقية الدفاع المشترك؟ نمشي إلى موقع فرانس 24 باللغة العربية: هيكسيت يؤكد قدرة بلاده على استئناف الحرب، وترامب لن يبرم اتفاقا مع إيران لا يستوفي خطوطه الحمر. هذا ما أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيت في سنغافورة اليوم السبت، ويقول أن الولايات المتحدة لديها مخزونات كافية من الأسلحة وهي قادرة تماما على استئناف الحرب مع إيران. وفيما أورد البيت الأبيض نهار الجمعة البارح أنه الرئيس دونالد ترامب لن يبرم اتفاق مع إيران إلا إذا استوفى كل شروطه، بعد ما عقد الجمهوري اجتماع مع مساعديه لمناقشة اتفاق محتمل. أيضا في نفس الموقع، موقع فرانس 24: رومانيا طرد القنصل الروسي العام بعد سقوط مسيرة روسية على مبنى سكني قرب حدود أوكرانيا. وأيضا في المكسيك، تيخوانا بوابة الحلم الأمريكي تتحول إلى طريق مسدود. كانوا هذن بعض العناوين وبعض الأخبار اللي تنجموا تلقاهم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. كانت هذه صباح بلا حدود. صباح بلا حدود، دريجين تقريبا يفصلنا على موجز أخبار السبعة، ونرجو لكم في ساعتنا الثانية مع بقية الفقرات. استنى فقرة عيشة أحلى، دقيقة صحة، الأخبار الرياضية في سبور أنفو، وأحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. تحياتنا لكم، طريق سلامة للجميع إذا كان شادين الثنية للخدمة ولا ماشيين تقضيوا في القضيات على بكري شوية. نقول لكم طريق سلامة، إن شاء الله نهاركم مبروك، وإن شاء الله ما فيه كان الخير.

0: وصباحكم في إذاعة المنستير مع بشائر الخير.
1: قول صباح الخير تلاقي الخير جايلك ما تعرفش منين.
0: من 6 ل 9 متاع الصباح مواعيد نصبحوا من خلالها عليكم.

0: ونسير
1: بو حجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
2: 97.3
3: كل ما يتعلق بالسياسة والاقتصاد
2: الأمور القانونية والاجتماعية الأعمال الفنية والثقافية تلقاها عنا صباح وعشية
3: بنكهة
2: ولهجة تونسية
1: الفحص النذور بير مشاركة على الموجة 104.7
4: صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. دعا كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه حمد الحبي بلا تكثيف الاستعدادات لتأمين التزويد بمياه الشرب خلال فصل الصيف ومتابعة الكميات المخصصة للري بكل ولاية، إلى جانب مزيد الاستعداد لموسم التجميع وتحسين التنسيق بين مختلف الولايات والهياكل المتدخلة. أكدت مديرة الزراعة الكبرى بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي رابعة بن صلاح أن التقديرات الأولية لموسم الحصاد تشير إلى أن صابة الحبوب ستفوق 20 مليون قنطار لتتجاوز بذلك صابة الموسم الماضي. وأكدت بن صلاح أن عدد الآلات الحاصدة يبلغ 2700 آلة موزعة على كامل مناطق الإنتاج، حيث تم الشروع في تعديل الآلات الحاصدة بهدف تقليص من نسبة الضياع. صدقت اللجنة الوطنية لإسناد الامتيازات التابعة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية خلال جلستها الخامسة للسنة الحالية، صدقت على عمليات استثمار لمشاريع بولايات المنستير والمهدية ونابل وسيدي بوزيدة بقيمة استثمارية جملية بلغت 10 مليون دينار في الأنشطة الفلاحية والصيد البحري. دعا الناطق الرسمي باسم الديوان التونسي العميد شكري الجابري التونسيين المقيمين بالخارج والذين يعتزمون العودة إلى أرض الوطن بمناسبة الموسم الصيفي، دعاهم إلى الإقبال على استعمال تطبيقتي رخصتي وامتعتي لما توفرانه من خدمات ومن تسهيل على مستوى المعاملات. وأكد أنه بإمكان كل تونسي مقيم بالخارج توريد أي مبلغ من العملة الصعبة، ونصح في هذا الإطار بالتصريح بمبلغ مهما كانت قيمته تجنبا لأي مشاكل، خاصة وأن العملية متاحة عن بعد. شهد الحجم الإجمالي للقروض غير المهنية الممنوحة من مختلف البنوك التجارية التونسية للأفراد تراجعا طفيفا ليبلغ حوالي 30 مليار دينار بنهاية مارس 26 في، وهو ما يمثل انخفاضا بقيمة 233 مليون دينار في مقارنة بسنة 25 دولياً. انتهت جولة المباحثات الأمنية بين لبنان والاحتلال في وقت متأخر يوم الأمس بعدما استمرت لأكثر من 9 داخل مقر وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون، وسط تسريبات تشير إلى تصدر سلاح حزب الله والمسيرات جدول أعمال هذه النقاشات. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
0: إذاعة المنستير،
2: مع كل صباح جديد نتوكلوا على المولى ونقولوا يا فتاح يا عليم،
6: يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم،
2: يا فتاح يا عليم.

0: صباح الخير، نهاركم أسعد ليام، صباح الفل للناس الكل.
1: لك الله يسعد لي صباحي، صباح الخير.
0: كل واحد فيكم يحب يبدأ نهاره بشيء.

السلامة، أنا اسمي بيا، عمري 6 سنوات، عندي سيدتي اسمها إيمان، قررنا تربية موسيقية، معناها نغني وتعلمنا الموسيقى. سيدتي إيمان مزيانة وتعلمنا أناشيد مزيانة برشا. أكثر أنشطة بحبها هي أنشطة قد آتي فصل خاري.

ماما تنجم تعمل باب كيك وتنجم تعمل جاتو نجم تعمل كل شيء. وانا نعاونا كيف هي تحط الفارينة انا نعاونا نعمل معها الكيك بتاعها وبنين على الاخر انا ناكل منه ونجيب منه للمجة وصحي لما تعملهولي بالفاكهة والفاكهة مفيدة. ان شاء الله نهاركم مبروك. باي باي.

0: 27 دقيقة، مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح من إذاعة المنستير. السلام عليكم وين ما كنتوا موجودين، نتمنى لكم نهار مبروك وإن شاء الله ما فيه كان الخير كما العادة. لقيت هذا وقيت فقرة عيشة أحلى.
1: عيشة أحلى
0: في فقرة عيشة أحلى كالعادة نستقبل زهرة القفصي. صباح النور، مرحبا بك.
2: صباح الأنوار والأزهار، مرحبا بيك وبكل مستمعي إذاعة المنستير، وإن شاء الله كل عام وهما بخير.
0: مرحبا بيك وإن شاء الله كل عام وأنت حية بألف خير. مرحبا بيك مرة أخرى معنا زهرة القفصي في فقرة عيشها أحلى. غدوة لحد، غدوة آخر أحد في شهر ماي، وكما كل آخر أحد في شهر ماي من كل عام تونس تحتفل بعيد الأمهات، وهذاك علاش باش نخصوا فقرة اليوم للحدث هذا.
2: جستمون هو كما كنت تقول غدوة في تونس هو عيد الأمهات، وفما دول أخرى في العالم اختارت أيامات أخرى لعيد الأمهات، ولو أنه في الحقيقة الأمهات ما يلزمهمش يوم واحد للاحتفال، المفروض نحتفلوا بهم كل يوم وكل ساعة وحتى كل لحظة. وأكيد اللي عنده أم يعرف قيمة الأم، لأنه كما نقولوا أم هي رمز التضحية، رمز العطاء اللامتناهي، رمز الحب والحنان، وأول حب يعيشه الإنسان وحب الأم، لأنه أول كونتاكت أمة يكون بالأم. دونك احنا مضابينا أكيد كنا نتنافس باش كل واحد فينا يسعد أمه بأحسن طريقة ويفرحها على الأقل نهار في العام. هذاك علاش نحب نقول للسادة المستمعين، خليكم غدوة تتفنوا في إسعاد أمهاتكم، ولكن ما تقتصروش على يوم غدوة أكهو وبعد ننساوهم. راهو عادة الأمهات من أكثر الحاجات اللي تسعدهم هي اللي احنا نكونوا متواجدين بحثهم، نطلوا عليهم، نعديوا معهم وقت، نسألوا على أحوالهم، نهتموا بصحتهم، نعاونوهم، نحسوا بيهم. دونك أكيد هذا مشترك بين كل الأمهات. كما قلت في الأخير كل واحد تبقى عنده التوش متاعه كيفاش يحب يسعد أمه. فما اللي يحب يقدم لها هدايا عندها قيمة كبيرة، فما اللي يقدم هدايا رمزية، فما اللي يكتفي بخبزاجاتو ويعدي معاها بعض الوقت، فما اللي يهديها خرجة يبارتاجي معاها وقت. دونك أيا كانت الفازة خليني نقول، وإلا الجست اللي اخترت باش تعمله باش تفرح أمك، مثلش تفنن فيه غدوة، ولكن الأهم أنك تحس بقيمتها طيلة باقي أيام العام، لأنه راهو أمهاتنا مهمش أمهاتنا نهار واحد في العام، هما أمهاتنا على طول. وأكيد ما يعرف قيمة الأم كيف ما كنت نقول كان الناس اللي فقدتها، لأنه مش عارف قيمتها أكثر. فهذاك علاش نحب نقول الناس اللي تسمع فيها، إذا عندك أم ما زالت على قيد الحياة استثمر كل لحظة معها، وإنك تستمتع بوجودها معك. أراه حتى شيء ما يضمن إنه أمك تزيد معك أعوام أخرى. نجم عيد الأمهات هذا يكون آخر عيد أمهات، وربي يطول إن شاء الله في أعمار الأمهات الكل اللي على قيد الحياة. وإذا أنت من الناس اللي بتلك ربي وفقدت أمك، فما عليك إن تتصدق، تحاول تعوض أكل النقص اللي فتاتر ما عشتوش معاها، من خلال أنك تبرها حتى بعد وجودها في الحياة، يعني بعد ما مشيت لرب سبحانه واصل في أنك تبرها. تنجم إذا عندك جدة عمة خالة صديقة أمك كنت تحبها فأهدي لها اللي تهدي فيه. نفس الشيء إذا أنت زوج وصغارك مازالوا صغار، ابدأ أنت بادر وحسسهم بقيمة الأم متاعهم بشكل تساهم في تربيتهم تربية صحيحة. نختم حلقة اليوم بإني نتمنى الصحة لكل أم على قيد الحياة، ونقولها ربي طول عمرك في الخير، وإن شاء الله ربي يرحم كل أم توفيت. وأكيد ما نجمش نختم الحلقة هذه الموجهة لعيد الأمهات من غير ما نوجه تحية خاصة لأمي ربي فضلها ويطول في عمرها، وإن شاء الله يا ربي نشوفهم كلهم في أحسن صورة وديما يكونوا في صحة وعافية وفرحانين خاصة ومرتاحين، وربي قدرنا ونبروهم وهم على قيد الحياة حتى بعد ما يغادروا. إن شاء الله نهاية أسبوع سعيدة وموفقة للناس الكل. ما بقى لي كي نقولكم كان في وديعة ربي، ونتقابل إن شاء الله في حلقة أخرى مع مواضيع أخرى.
0: شكرا لك زهرة القفصي، نهاية أسبوع سعيدة لك، وإن شاء الله موعدنا يجدد معك نهار الاثنين إن شاء الله كما العادة في فقرة عيشها أحلى. كما كنا نحكي وعيد الأم هاونا باش يكون فرصة باش نعبروا على شكرنا على اعترافنا بالجميل للمرأة اللي كانت، وإن شاء الله ديما تكون سند في الأفراح وفي الأحزان، واللي تفرح للنجاحات وتتألم أيضا لآلامنا. مهما باش نقول ومهما باش نتكلم ويظهر لي الكلمات باش تقعد ديما عاجزة على وصف مكانة الأم وقيمتها في حياتنا. تحية تقدير وإجلال لكل الأمهات اللي حملوا رسالة الحب والرعاية والصبر، وإن شاء الله يحفظهم، وإن شاء الله يا ربي يرحم اللي رحلوا، وإن شاء الله ذكرهم تقعد خالدة في القلوب. كل عام وأمهاتنا بخير، وكل عام وهم عنوان المحبة والحياة. ونستغل ونغتنم الفرصة هذه زادة باش نقدم تحية كبيرة للسيدة الوالدة، نقولها ربي خليك وربي يحفظك. 7:27 دقيقة مازلنا مواصلين معكم حتى للتسعة كما العادة في صبحيتنا، ونسوكم لمدة 3 سوايع. بعد شوية تستنوا فقرة دقيقة صحة، تستنوا أيضا عناوين نشرة أخبار 8 والأخبار الرياضية في سبور انفو. خليكم معنا ما تبعدوش، وشكرا على الاستماع.

0: دقيقة صحة.
1: عسلامة ومرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على مرض السكر في العين أو ما يطلق عليه لاغيتينوباتي ديابيتيك. مرض السكر في عيني نجم يتشاف عند المرضى اللي عندهم السكر ليهم مديدة، وإلا السكر متاعهم مش معدل بالكتاء. في مراحل الأولى المرض هذايا ما يعطي حتى أمهرة، وفي المرحلة هذه بالذات وين يلزم يكون التدخل الطبي بصفة ناجعة وصفة ساتيسفيزونت باش نتفاداو حصول تعكرات اللي من شأنها باش تتسبب في ضعف البصر وحتى في فقدان البصر. لذا على كل مريض عنده السكر انه يعايد طبيب العينين متاعو بصفه دوريه، وذلك لتقصي المرض في المراحل الاولى متاعو. هكاك نجمو نداويو في الوقت المناسب وكيما يلزم ونتفاداو التعكرات. كنت معاكم هاجر بن عمر طبيبه عينين، مع تمنياتنا بالصحه والعافيه.
0: دقيقه صحه.
2: صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى جولة مع نوين نشرة الثامنة. وزارة التربية تؤكد أن عقوبة الغش في البكالوريا تمتد من الإقصاء الفوري إلى الحرمان من الترسيم لخمس سنوات. الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي تؤكد أن التقديرات الأولية لموسم الحصاد تتوقع أن تفوق صعبة الحبوب 20 مليون قنطار لتتجاوز صعبة الموسم الماضي. وتراجع حجم القروض البنكية غير المهنية الممنوحة للأفراد نهاية الثلاثية الأول من سنة 26 و2000. هذه العناوين وغيرها من الأخبار تأتيكم بأكثر التفاصيل في تمام الثامنة صباحا مع أولى نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم.
3: بوحجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3.
4: كل ما يتعلق بالسياسة والاقتصاد، الأمور القانونية والاجتماعية، الأعمال الفنية والثقافية، تلقاها عنا صباح وعشية بنكهة ولهجة تونسية.

الآن ما دام الحب مهنينا ما تحزنش عاللي كان وافرح باللي ماشي جينا ما تفكرش في الأحزان ما دام الحب مهنينا.

صباح النور، تحية رياضية في أول موعد رياضي على موجهة إذاعة المنستير. بعد شوية نحكيه على مباراة البراج من أجل صعود الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، لكن البداية بالاتحاد الرياضي المنستيري والكتابة العامة. أعلنت أمس تلقيها استقالة جماعية من جميع أعضاء الهيئة المديرة المنتخبة، مما أدى إلى حال شغول داخل تسيير الجمعية. وبناء على ذلك وتبقى لمقتضيات الفصل 42 من النظام الأساسي، قرر عقد جلسة عامة انتخابية استثنائية بشكون يوم 30 جوان 26، مع فتح باب الترشحات وفق القوانين المنظمة للجمعية. وأكدت الكتابة العامة أن الهيئة المتخلية باش تواصل تسيير شؤون النادي إلى حين انعقاد الجلسة الانتخابية، داعي كافة الأحباء والداعمين الالتفاف حول الجمعية ودعم استقراره خلال هذه المرحلة. نحكي على مباراة الصعود الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، اليوم باش تكون في ملعب الأولمبي بسوسة، باش تجمع نادي حمنف بالملعب الجيبسي بإدارة الحكم فرج عبد اللاوي، وباش يكون في غرفة الفار أمير لصيف بمساعدة وسام بغطاس. نذكر المباراة الساعة الرابعة منقولة تلفزيا دون حضور الجمهور. والبارح كان تعرفنا على بطل الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، تقدم سقي الدير يتوج بلقب بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بعد انتصاره في ملعب الجنات بالمنسير 3-2. كان اللاعب زياد العلوي افتتح النتيجة لتقدم سقي الدير، ثم خلدون منصور عدى النتيجة لمرادي بحمسوسة، طاهر حمودة يعطي الأسبقية لفريق المرادي بحمسوسة 2-1، ثم زياد العلوي يرجع يعدى النتيجة لتقدم سقي الدير، ونفس اللاعب زياد العلوي يحقق الهدف الثالث والثلاثي لزياد العلوي 3-2، وهكا يتوج فريق تقدم سقي الدير بلقب بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. غدوة الموعد أيضا مع نهائي كأس تونس، وغضب كبير من جماهير ترجي جرجيس، احتجاج لترجي جرجيس وغضب جماهيره في جرجيس بعد ما أثار ملف تذاكر نهائي كأس تونس حالة من الاحتقان بعد احتجاج ترجي الرياضي التونسي على عدد تذاكر مخصصة لجماهيره ومطالبته بالترفيع في الحصة الممنوحة، مقابل حالة غضب في صفوف جماهير ترجي جرجيس بسبب ما اعتبرته سوء تنظيم ولخبطة في عملية بيع التذاكر خاصة بالمباراة النهائية. ذكروا غدوة المباراة الساعة الرابعة بإدارة الحكم نضال طيف نهائي كأس تونس من أجل معرفة صاحب الأميرة بلقاء الترجي التونسي والترجي الجرجيسي. في كرة اليد اليوم ختام الموسم، من خلالها باش نتعرفوا على صاحب كأس تونس في الكبريات والأكابر، النادي النسائي بالمكنين، النادي الإفريقي في الفتيات الساعة الواحدة والساعة الرابعة، الترجي الرياضي التونسي والترجي والتقدم سقية الدير. هذا برنامج الدور النهائي لكأس تونس. نذكر طاقم تحكيم الدولي بنتكون مرشد زغلامي ومكرم بن داحو لإدارة نهائي كأس تونس للأكابر بين الترجي التونسي والنادي سقية الزيت. في المقابل تم تكليف طاقم تحكيم متكون من هاني الغرياني وسام عطية الله بإدارة نهائي كأس تونس الكبريات بين النادي الإفريقي والنادي النسائي بالمكنين. ونختم بالكرة في العالم، ونيس يهزم سانت تيان بربعي ويضمن البقاء في الدوري الفرنسي، بعد من ضمن نيس البقاء في الدوري الفرنسي بعد فوزه الكبير على أمام سانت تيان 4-0 مقابل هدف في إياب ملحق تجنب النزول. وبالنسبة كانت المباراة الذهاب انتهت بالتعادل 0-0، ويحسم نيس المواجهة ب4-1، يؤكد استمراره في الدرجة الأولى الموسم القادم. ونذكروا علي العابدي لاعب المنتخب الوطني التونسي غاب على قائمة الفريق بعد السفر للمشاركة في تحضيرات المنتخب الوطني التونسي للمونديال. خفتني هذه سبورانفو، شارككم أسعد ليام، أرجعكم محمد كامل معكم بشار الصبح، إلى اللقاء.

كسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قلت لم كسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، عشت كتير وشفت كتير وغير

0: الحب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح اعشق لا رح حب هالمرة تربي.
1: 47 دقيقة رجعنا لكم في بشائر الصباح ونمشي إلى أحوال الطقس. مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا سي صبحي بن أحمد. صباح النور، مرحبا بك.
2: صباح الخير خويا محمد، تحية ليك فريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعين بذات المنسية.
1: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. هات خلينا ناخذ فكرة كيفاش باش يكون طقسنا اليوم ونهاية الأسبوع بصفة عامة إن شاء الله.
2: نعم، بالنسبة ليوم الأمس في العشية تكونت قلية رعدية رافقتها أمطار بمناطق الجنوب، أقصى الجنوب جهة البرمة وكذلك برج الخضرة في البداية، ثم تكونت خلايا رعدية أخرى بمناطق الغربية للوسط جهة قفصة كذلك جهة سيدي بوزيد والقصرين. الكميات كانت عموما ما بين 1 و 10 مليمترات. بالنسبة لليوم الطقس باش يكون صافي إلى قليل السحب في بداية النهار، ثم كالعادة تتكاثف السحب أكثر العشية وتكون معناتها مرفوقة بخلايا رعدية مصحوبة بأمطار قد تكون غزيرة في مدة زمنية وجيزة مع تساقط البرد بأماكن محدودة. هذا بطبيعة الحال المناطق الغربية للوسط كالعادة، جهة تبدأ بجهة القصرين جهة قفصة سيدي بوزيد وتتفرع لتشمل في آخر النهار بقية مناطق شرقية، تشمل حتى معناتها مناطق القيروان، بعض مناطق من غربية معناتها ولاية المهدية وكذلك حتى بعض المناطق الغربية لولاية صفاقس. بالنسبة لدرجات الحرارة اليوم تقريبا نفس النسق نتاع يوم الأمس أو أقل بقليل، درجة أو درجتين. البارح سجلنا بالمنستير 31 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر، اليوم إن شاء الله نسجله 30 درجة. وبالنسبة لحالة البحر باش يكون قليل الاضطراب تقريبا على معظم السواحل. غدوة إن شاء الله تبقى الطقس ملائم لظهور الخلايا الرعدية كالعادة بعد الظهر ديما بالمناطق الغربية، ثم تتفرع لتشمل بعض المناطق الشرقية للوسط وكذلك الشمال في آخر النهار. بالنسبة للرياح ما زالت ضعيفة فمعتدل البحر هادئ إلى قليل الاضطراب تقريبا على معظم السواحل، والحرارة قصوى غدوة تتراوح ما بين 27 و 31 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات. غدوة نسجلوا 29 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر بالمنسير، وما بين 32 و 36 درجة ببقية الجهات. إن شاء الله الأسبوع القادم تبدأ مع تنسق الارتفاع في درجات الحرارة، ونعرفوا اليوم هو دخول الفعلي في فصل الصيف حسب التقويم الفلاحي التقليدي. 30 ماي هو أول يوم في فصل الصيف، إن شاء الله صيفة معناتها آمنة للجميع.
1: شكرا لك، إن شاء الله نهارك مبروك ونهاية أسبوع سعيدة لك سي صبحي. 7:52 دقيقة وصلنا نهاية ساعتنا الثانية بعد تقريب 7 دقائق من توا 8 دقائق موجز نشرة أخبار الثمانية، ونرجع لكم نحن في ساعتنا الثالثة والأخيرة مع بقية الفقرات. تحية توصلكم من عند أيمن الشابي في الإخراج، محمد بيار معكم في الإعداد والتقديم. هذه بشائر الصباح لصبحية اليوم السبت 30 ماي 2026، مواصلين معكم حتى للتسعة.

0: العسل.
1: والساعة تشير إلى تمام 8 صباحا على موجات إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في نشرة الأنباء. في عناوينها تقديرات بإنتاج أكثر من 20 مليون قنطار من الحبوب وتخصيص 2700 آلة حصاد موزعة على كامل مناطق الإنتاج لتأمين جمع الصبا. الديوانة التونسية تدعو التونسيين بالخارج إلى الإقبال على استعمال تطبيقتي رخصتي وأمتعتي. تراجع حجم القروض البنكية غير المهنية الممنوحة للأفراد خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية. إلى تفاصيل النشرة، أكدت مديرة الزراعة الكبرى بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي ربع بن صلاح أن التقديرات الأولية لموسم الحصاد تشير إلى أن صابة الحبوب ستفوق 20 مليون قنطار وتتجاوز بذلك صابة الموسم الماضي. وأكدت أن عدد الآلات الحاصدة يبلغ 2700 آلة موزعة على كامل مناطق الإنتاج، حيث تم الشروع في تعديل الآلات الحاصدة بهدف التقليص من نسبة الضياع.
3: التقديرات الأولية تشير إلى أن صابة طيبة تفوق بكميات قليلة الموسم الفارق. استعدينا مبكرا كوزارة الفلاحة لتأمين الصابة هذه. حاولنا أثناء انطلقنا في عملية مكثفة لتعديل آلات الحصاد، للتقليص من الضياع على مستوى الضياعات. هدفنا أثناء هو 1300 آلة حاصدة تم تعديلهم من جملة 2700 آلة حاصدة. كذلك وضعنا بتنسيق مع مختلف الوزارات برنامج مكثف للتوقي من الحرائق، مسح حواشي الطرقات. كذلك انطلقت عمليات تجهيز والمطابقة على مراكز التجميع اللي باش يتم فيها تجميع الصابة هذه. مبدئيا 200 مركز تجميع، المطابقة هي الحقيقة انطلقت مبكرا. احنا العدد الجملي الآلات الحصاد هو في حدود 2700 آلة حاصدة موزعة على مختلف مناطق الإنتاج، تم تعديلها للتقليص من الضياع عند الحصاد.
1: تتواصل اليوم فعالية المؤتمر الدولي تحت عنوان التعليم الشامل المستدام، مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة. ويهدف هذا المؤتمر وفق رئيسته سناء العرفاوية إلى تعزيز ثقافة الإنصاف والتنوع والإدماج داخل المؤسسات التربوية.
4: التعليم الشامل والمستدام الهدف نتاعو احنا نحبوا نخرجوا باليات باش نعاونوا المدربين الاساتذة، كل ما هو اخصائي زاد كيف يتعامل مع تلامذة ولا مع طلبة اللي عندهم احتياجات خصوصية واللي عندهم اختلافات، كيفاش نجموا يكون عندهم الحق في التعليم الشامل كيما صغيرات الكل من الامكانيات نفس الامكانيات. الموضوع نتاعنا من التحضيري يعني من قبل المدرسه حتى كشي للجامعه. واللي نحبوا عليه نعطيك مثال، معناها عندنا احنا صغيرات ساعات عندهم صعوبه في التعلم، يبداو اللي نراو فيها احنا اللي تو لازم يدخل سنه اولى لازم يعرف يقرا ولازم يعرف يكتب ولازم يبدا حاضر ولازم هذاك اللي هو ماهوش عمره. فما اللي عندهم سهوله باش يتعلموا كل شيء يبداو حاضرين، فما اللي عندهم صعوبه في التعلم، هذوك مساكن يلقاو رواحهم كريميني واكسكلو من الجروب. لازم معني كيفاش ينجم يكون عندهم نفس الحظوظ للنجاح، نفس الإمكانيات ونفس اللهوة.
1: ومن جانبها شددت النائبة بمجلس الجهات والأقاليم ونائب رئيس لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى سعيد شقيرة على أهمية مثل هذه التظاهرات في التعرف على التجارب الأخرى بما يساعد على تجديد وتطوير التجربة التونسية.
5: الأطراف الكل باش تقعد مع بعضها وباش نحكيوا على التجارب مختلفة ونظرتهم وشموليتهم، خاصة المختصين في الميدان هذايا، ونشوفوا تبادل الآراء والأفكار والتجديد البيداغوجي والتجديد الميداني في مستوى التربية من قبل الدراسي إلى الجامعي. ديما نقول تونس رايدة، تونس اللي عندها كفاءات تخطف عليها دول في العالم وناس كل معناها تستقطب فيها، وما ناس يجيبوا ذمرة للجامعات التونسية يحضروا التخرج متاع الطلبة متاعنا ويهزوهم كيكملوا يهزوهم، وهنا نشوف وليداتنا الكل هم منورين تونس. احنا مع التجديد ديما، حتى لو تجربتنا ناجحه مع التجديد مع نسمع الاخرين، فما يمكن في مجال الصعوبات التعلم عندنا برشا دي لاكون كبار. لا موجوده صعوبات موجوده وكثيره جدا، نشوفوا مثلا نتائج في اللغات في الباك.
1: جددت وزارة التربية تحذير المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا من العقوبات الصارمة المترتبة عن محاولة أو ارتكاب الغش، بما في ذلك اصطحاب جهاز إلكتروني أو وسيلة اتصال إلى مركز الامتحان، والتي تعرض مرتكبيها إلى عقوبات تصل إلى تحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين 1 و5 سنوات. دعا الناطق الرسمي باسم الديوانة التونسية العميد شكري الجبري أمس التونسيين المقيمين بالخارج والذين يعتزمون العودة إلى أرض الوطن بمناسبة الموسم الصيفي إلى الإقبال على استعمال تطبيقتي رخصتي وأمتعتي لما توفرانه من خدمات ومن تسهيل على مستوى المعاملات. وأكد أنه بإمكان كل تونسي مقيم بالخارج توريد أي مبلغ من العملة الصعبة، ونصح في هذا الإطار بالتصريح بالمبلغ مهما كانت قيمته تجنبا لأي مشاكل، خاصة وأن العملية متاحة عن بعد.
0: تطبيق متاع أمتعتي اللي تمكنهم باش يصرحوا بالأمتع متاعهم عن بعد قبل ما يوصل للميناء، ينجم معناه هو مازال مرتاح في داره، يدخل على التطبيق هذه الموجودة في موقع الويب، يمشي الأو سيرفيس، يمشي البارتيكولي، باش يلقى الوثيقة الخاصة بالتصريح بالأمتع متاعه، يعمرها في عقله هو في راحة من عقله قبل ما يوصل للميناء ويبدأ تعب في داره، مازال في داره هذاك علاش باش ما ينساش حتى شيء في الميناء، بعد يبدأ تعب ويبدأ مرهق، وثم شكون ما يعرفش يقرأ وما يعرفش يكتب وما يعرفش يقرأ بالعربي، ثم شكون يبدا يلوج على ستيلو ويبدا يلوج على المطبوعه ويبدا هذا يكون نتفادى هو خويا، وانت مازلت في دارك تليفونك وانت قاعد في دارك تعمر المطبوع، حتى ولو نسيت حاجه ما يسالش، راه بعد وقت توصل للمينات نجم تزيدها بستيلو قبل ما تبدا عمليه التفتيش، راه تنجم تزيدها بستيلو ما عندك حتى مشكل، المهم بادر بتعمير هالمطبوعه هذه. كيف كيف التصريح بالعمله، كيف كيف زاد عن بعد نجم زاد تصرح بالعمله نتاعك عن بعد، تدخل زاد للتطبيقه هذه موجوده في موقع الويب، تصرح بالعمله نتاعك اللي ناوي باش تجيبها، تستحفظ بالكود كيير كما بالضبط كما باش تعمل في رخصتي، تستحفظ بالكود كيير وقت توصل للميناء ولا للمطار، تستظهر بالكود كيير هذاك العون الديوانة المكلف بالتصريح بالعملة، تعطيه الكود كيير هذاك يجبد لك المطبوع ويتأكد من المبلغ اللي انت صرحت به، وهكاك يستخرج لك الوثيقة بتاع التصريح بالعملة. هنا راهو نأكدوا راهو التصريح متاعك بالعملة راهو ما يكفيش، يلزم تتقدم لمصالح الديوانة باش يجبد لك الوثيقة، راهو الكود كيير هذاك وقت توصل للميناء تستظهر بالكود كيير هذاك العون الديوانة باش هو يعطيك الوثيقة بتاع التصريح، التصريح بالعملة وجوبي في بعض الحالات.
1: في موضوع آخر، شهد الحجم الإجمالي للقروض غير المهنية الممنوحة من مختلف البنوك التجارية التونسية للأفراد تراجعا طفيفا ليبلغ حوالي 30.297 مليار دينار في نهاية مارس المنقضي مقابل 30.530 مليار دينار مسجلة في ديسمبر 25 و2000. ويرى مختصون أن البنوك تفرض شروطا أكثر صرامة في منح القروض للأفراد، فضلا عن كون التكلفة العالية للقرض البنكي في حد ذاتها باتت عاملا مساهما في تراجع اقتراض الأسر التونسية من هذه المؤسسات المالية. وفي سياق متصل، شهد حجم الأموال النقدية المتداولة في تونس من أوراق نقدية وقطع معدنية ارتفاعا غير مسبوق ليبلغ نحو 29.678 مليار دينار وفق أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي التونسي. وتعكس هذه الزيادة المتواصلة في حجم التداول النقدي تطور الطلب على السيولة داخل السوق المحلية في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي تشهدها البلاد. في الأنباء الدولية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه بصدد اتخاذ قرار نهائي بشأن إبرام اتفاق سلام مع إيران من عدمه، مشددا على أن إيران عليها أن توافق على عدم امتلاك أسلحة نووية أبدا وعلى فتح ممرات الشحن في مضيق هرمز. وفي المقابل، نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن مصادر مطلعة قولها إن التصريحات الأخيرة لترامب بشأن اتفاق محتمل لإنهاء الحرب هي خليط من الحقيقة والكذب. نهاية نشرة الأنباء ومن أبرز ما ورد فيها: تقديرات بإنتاج أكثر من 20 مليون قنطار من الحبوب وتخصيص 2700 آلة حاصدة موزعة على كامل مناطق الإنتاج لتأمين صدبة الحبوب. الديوانة التونسية تدعو التونسيين بالخارج إلى الإقبال على استعمال تطبيقتي رخصتي وامتعتي. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. عجمل تحية أمين الشابي، أيمن الشابي، أحمد العساوي ونصير السكلي. بشار الصباح ما زالت متواصلة مع محمد بيار. إلى اللقاء.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. صباحكم غير في إذاعة المنستير. When I wake up in the morning. Here we go. يبدأ المشوار مع البشائر، مع الموسيقى والغناء. Let's go. بشائر الصباح تواكب معكم إيقاع صباحكم، آخر الأخبار، أهم الأحداث، أحوال الطقس وغيره من الفقرات اللي تسمعوا تفاصيلها حتى للتسعة. وإن شاء الله صباحكم يتعدى زين. Okay, playing your favorite radio station right now. من العشرة متاع الصباح عناوين قارة نحكيه من خلالها في مختلف جوانب الحياة وفي المواضيع والمسائل اللي تهمكم وتشغلكم. وهذه أحلى صبحية على إذاعة المنستير.

0: عدن الشواشي نوصل مع أهل 88 دقيقة. صباح النور، مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح لصبحية اليوم السبت 30 مايو 2026. نواصلوا مع فقراتنا ونمشيوا لفقرة خبر وتعليق.
1: خبر وتعليق،
2: خبر وتعليق.
0: كالعادة ينضم لي في التحليل والتعليق على الأخبار دكتور مازري تبقى. صباح النور.
3: صباح الخير أخوي محمد، صباح الخير سيدة مستمعين وكامل الفريق العمل معك.
0: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. كما قلنا البارح باش نرجعوا إلى ملف مهم وملف قاعد يطرح منذ سنوات، ملف التعليم في تونس باعتباره أحد أهم الملفات الاستراتيجية المربوطة بمستقبل البلاد. نلاحظوا أنه رغم ما حققته المدرسة التونسية من مكاسب في تعميم التعليم، رفع نسب التمدرس، المنظومة الحالية نعرفه وحكينا فيه العديد من المرات تواجه تحديات متزايدة تتعلق بجودة التكوين، تراجع المكتسبات الأساسية عند التلامذة، ارتفاع نسب الانقطاع المدرسي، صعوبة مواكبة التحولات التكنولوجية والاقتصادية أيضا اللي يشهدها العالم. وفي ظل هذا الكل يتجدد الحديث اليوم عن مشروع إصلاح التعليم. وين وصلنا في المشروع هذا، وخاصة يمكن أهم سؤال بالرغم من أنه حاجة يورجنت يعني يلزمها تصير اليوم قبل غدوة، علاش البطء في بداية الإصلاح متاع التعليم؟
3: والله يا أخوي محمد بالنسبة لي يعني قبل ما نبدأ نتحدث في الموضوع أصلا نحب نعطي رؤوس نفسي أو نحط روحي في الإطار للمشروعية اللي اكتسبها أنا كمواطن في الحديث على مشروع الإصلاح التربوي. لا ينطلق فقط مني كمواطن، لأنه كل المواطنين مهتمين بهالموضوع هذا، لا ينطلق زاد كيف فقط من أني مهني في التربية بخبرة 20 سنة تدريس، لا ينطلق أيضا من صفتي كدكتور وباحث ومختص في علوم التربية والتكوين، وأيضا كخبير دولي معتمد من مجلات دولية وأمريكية في التربية. هذه كلها تخلينا نتحدث مش فقط كمهتم، ولكن أعتبر نفسي كشخص مسؤول وأحاسب نفسي حتى بيني وبين روحي في حال فشل العملية الإصلاح التربوي اللي أصبح حتى ما عادش تحث على إصلاح بقدر ما هو تغيير، تحث على أنه هذه المنظومة ككل يجب أن تذهب في حال سبيلها وتجيب منظومة جديدة تستجيب لكل المتطلبات، سواء كان متاع العائلات التونسية، سواء كان متاع المهنيين، سواء كان متاع المنتوج الأساسي للمنظومة التربوية اللي هو التلميذ.
0: وهو هذاك علاش ديما نفس الموضوع هذا نرجع فيه معاك عديد المرات، لأنه نعرف مش كان ملاحظ بل خلينا نقوله يمكن في صلب اختصاصك الموضوع هذا، بين التشخيص والحلول دكتور اليوم، وبين الطموحات والإمكانيات المتاحة. كما قلنا برشا أسئلة عديدة تبرز اليوم حول طبيعة الإصلاح هذا، حول الأهداف، حول الفرص متاع النجاح متاعه. وهو فما سؤال انت بيدك ديما تسألوا، شنية المدرسة اليوم اللي نحبوا عليها؟
3: اكزاكتومو، شنية المدرسة اللي نحبوا عليها؟ هو اساسا علاش ممكن الحديث اصلا على تأخر عملية الإصلاح التربوي، لانه اول ما عموما في عملية الإصلاحات التربوية التي حدثت في العالم اللي نشوفوها حتى من ناحية علمية قبل ما تكون من ناحية إجرائية، اول خطوة من خطوات الإصلاحات التربوية هي اولا نشوفوا لاسيس فينانسيير، معناها القدرة المالية التي تتوفرها الدولة للإصلاح هذا. وبتبيع ما خطر نحبوا نكروا الإصلاح التربوي راهو حاجة مكلفة جدا، وقبل ما تبدأ في الإصلاح التربوي لازم تحضر القاعدة المالية، قداش نجم توفر فلوس او اعتمادات الإصلاح التربوي. بتبيع هذا الكل راهو ما نجمش يكون بطريقة اعتباطية، ما نجمش نقول مثلا نحتاج 100,000 ولا 200 دينار، راهو نحتاج الى كمية من الفلوس على اساس الطلبات لعملية الإصلاح التربوي. ولهنا الإشكال في المنظومة التربوية، الإشكال في نفس الوقت هي نقطة قوة، أن المتدخلين في العملية التربوية راهم لا نهاية لهم، سواء كان من ناحية من الأسرة إلى وزارة التربية إلى النقل إلى وزارة الاتصال، معناها اللي اسمها ذيك هي متاع الاتصال والتكنولوجيات الحديثة اكسترا، إلى وزارة التعليم العالي، إلى المجتمع عموما بمختلف تمظهراته، سواء كان من النقابة، سواء كان الجمعيات تمثل الأولياء. وبالتالي العناصر المتدخلة مترابطة برشا. إلى حد الآن اليوم الإشكال باش ما تخلوش برشا في التفاصيل الإشكال احنا اليوم ما زلنا الحديث موجود رسميا أعلى رأس أعلى السلطة التنفيذية اللي هو سيد رئيس الجمهورية يتحدث بيتناب عن الإصلاح التربوي، وفي كل مرة أنه نلقاو روحنا قدام وضعية إلا وتحدثنا عن الإصلاح التربوي. الهيكل الاستشاري اللي تم بعثه اللي هو المجلس العالي للتربية إجرائيا قائم الذات، ولكن وزارة التربية لحد الآن أن نتمنى على سيد رئيس الجمهورية إذا كان باش يقوم بعملية تحرير وزاري، وإذا كان باش يغيروا وزير التربيه ما عنديش مشكل معاه السيد راهو ما يهمنيش، ولكن اذا كان باش يغيروه اعتقد ان الوزير الجاي اللي باش يجي يجب ان يكون وزير اساسا هدفه اطلاق عمليه الاصلاح التربوي فقط لا غير، ويجب محاسبته على تلك هل انه انطلق والا لا. شنو نجم نعمله؟ تو الناس تسمع فينا تقول لك باهي سيدي الناس كل نعرفوا وضعيه الوضعيه المنظومه التربويه، وكان تخرج انت ميكرو تروتوار لهنا تلقى الف والف عله من علات المنظومه التربويه، كل شخص باش يقولها وكل شخص عنده الحق فيها لانه كل واحد عنده المنطلق، اللي يحكي لك على النقل واللي يحكي لك على كميه الدروس واللي يحكي لك على الامتحانات اللي قاعده ترهق في تلامذتنا واللي يحكي لك على الشهايد اللي ماهاش ما عادش متناسبه مع سوق الشغل. دوك تنجم عد عد عد تغلط قال لك قل قائل شنو يجب أن نعمله. الأمر راهو إجرائيا واضح وبسيط، راهو قبل ما تحدث على عملية الإصلاح التربوي يجب تسأل، يجب أن تستشير. أنا كنت نستنى وأنه باش يتم إطلاق مثلا منصة إلكترونية تعمل كولكت نتاع طلبات الناس المواطنين، كل مواطن لانه يوجد في النهر ما يوجد في البحر. انا نعتبر نفسي مختص، ولكن فما الناس نجم تعطينا افكار اكثر برشا من نجم يعطيها شخص مختص، وبالتالي نسال المواطنين. هذا واحد، لانه ما تنجمش تعمل مؤتمر وتقول لهم يجي الناس كل، لا نعمل نجم نعمل منصه، وهذا راهو معتمد في كامل الدول التي قامت بعمليه الاصلاح التربوي. نستشير الناس كل واحد وشنو ممكن نعطيهم بعض المحاور النجم يتحدثوا فيها، ثم انطلاقا على هذيك اللي باش نبني بها شنو هي المحاور الكبرى للاصلاح التربوي نتاعي، وانطلق في العمليه خاصه العلميه في وضع الاسس نتاع الاصلاح. كما نقولوا احنا العرس اللي بعد باش تبني عليهم الحيط، الحيوط اللي باش تبنيهم باش تبنيهم الاداره، ولكن فما عرس يجب انه تكون محطوطه. نتحدثوا على راهو كي نتحدثوا على اصلاح تربوي راه مش نجي في وسط المسلك الدراسي اللي هو معناها احنا عندنا 6 سنوات ابتدائي وثلاثه اعدادي وبقيه المسار في الثانوي. راهو الاصلاح عندما ينطلق وتغيير النظام ينطلق من السنة الأولى ابتدائي، وبالتالي راهو الأجيال هذه كل عام قاعد يتعدى، كل ما قاعد ينخسروا. الطفل اللي يدخل في المسلك الدراسي هذا من سنة سادسة يعتبر سيء ضحية المنظومة الحالية، وبالتالي يجب الانطلاق في أسرع وقت. فاش نستناه؟ والله ما نعرفش. وزارة التربية لها كل الاعتمادات، أي وزارة التربية لها كل اللوجستية متوفر، الاعتمادات على الأقل في إطلاق الإصلاح التربوي متوفر، الإرادة متوفر، والشعب مستعد للإصلاح التربوي، المجتمع التونسي مستعد، قال لك أخويا فدينا بدلنا، وبالتالي كل شيء متوفر. فاش نستنى باش نجم نطلق استشارة كبرى تهم المواطنين واستشارة كبرى تهم الأساتذة، ثم على أساس هذاك نعمل كوميتي دو بيلوتاج فيها وزارة التربية، فيها أطراف اللي هي عندها تدخل مباشر في عملية الإصلاح التربوي، ونعمل ممكن لقاء دوري كل شهر شنو الجديد اللي صار، ثم نمشي في الأمور الإدارية الحصرية اللي تم وزارة التربية ما تهمش المواطن. راهو نمشيو توا بشوية عاطفة توا، لأنه العاطفة ممكن تحرك شوية. أعتقد أن الإصلاح التربوي واحدة من النقاط اللي تهم الأمن القومي أو الأمن الوطني، الأمن القومي، ونعرفوا إحنا عندنا مجلس أمن القومي اللي يشرف عليه السيد رئيس الجمهورية. أعتقد أن الأمر أصبح معناها بالضرورة الأفات الاجتماعية اللي نعيشوا فيها اليوم، البركاجات والعنف في الملاعب ومختلف كما قلنا الأفات، وكما حكينا البارحة على عملية الخصوصية اكسترا، هذه كل أفات مجتمعية راهي المنطلق نتاعها صحيح الأسرة اللي الروابط وسطها قلت، والأسرة نقصت شوية دورها مقارنة بالأسرة نتاع سنوات 60 واللي قبلها، ولكن هذا كيف ما نجموش نحملوا الأسرة كل شيء. الآن فما مدرسة، وأنا كما قلت أنت معناها طرحت دائما السؤال أي مدرسة نريد؟ هل أنه نحب مدرسة تستنسخ نفس الأمراض نتاع المجتمع التونسي ونلقاوها في وسطها؟ وهذا هو الحال اليوم، احنا مدرسنا فيها العنف، مدرسنا فيها الغش، مدرسنا فيها الممنوعات والمخدرات وكل أنواع الآفات الاجتماعية موجودة في المؤسسة اللي هي مجتمع مصغر. دوك إذا كنا نحبوا مدرسة تستنسخ المجتمع، مش هذا اللي حاجتنا به، نحبوا مدرسة هي التي تؤثر على المجتمع، دوك تعمل الثنية بالعكس. هذا هو نوعا ما من نقول الإطار المفاهيمي للمدرسة متاعنا، لأنه المجتمع متاعنا التونسي قاعد يفقد في برشا قيم متاعه، قيم النظافة، قيم التسامح، قيم عدم استعمال العنف، راهو مش كلام مزيان منمق هذا نعيشوا فيه وتعيشوا فيه تواصل الكل في الشارع اليوم. هكا علاش الناس كل ولاد كي تبدا ماشي بتليفونه في وسط الشارع يتلفت يمين ويسار، لانه علاش؟ لانه مجتمعنا اصبح مريض. هذا علاش مريض؟ لانه مدرستنا مريضة. انا اعتقد أن السيد رئيس الجمهورية يجب أن نسرع معاش باش نخاطب السيد وزير التربية بصراحة. عنده ممكن البكالوريا وعنده المناظرات النهائية متاع آخر العام، هذه كانت ديجا شانتي. ولكن أعتقد أن السيد رئيس الجمهورية بصفته رأس السلطة يجب أن نطلق معناها عاجلا بطريقة صفة عاجلة، كما يتحرك تتحرك المؤسسة العسكرية وإن فما تهديد للأمن الداخلي، كما تتحرك زاد الآن وزارة التربية لأنه فما تهديد للمجتمع متاعنا. أنا قلبي يوجع كي رأيت لمذات التلامذة متاع السنة الابتدائي قبل العيد يعديوا في الامتحان، بعد العيد يعديوا في الامتحان. شو نطلب منه؟ أنا طفل عمره 6 سنين ولا 10 سنين ونحط عليه في ضغط رهيب متاع امتحانات ويحفظ الفقرة الفلانية، شو نطلب منه؟ نحبه قالب. احنا لا نحترم الاختلاف داخل المؤسسة التربوية متاعنا. هذه نقطة من نقاط المشاكل متاع الإصلاح التربوي. المؤسسات الإعلامية وإذاعة منستير من أكثر الإذاعات تتحدث عن الإصلاح التربوي، وأعتقد أنه هنا هذا دور الإعلام، لأنه يجب أن نخلق وعي مجتمعي. المجتمع حاضر نعرفه، لأنه عملية الإصلاح دائما ما تكون موجعة لأنه فيها تغيير كبير للنمط متاع التربية. احنا اليوم يلزمنا نتحثوا على

0: في اطار اصلاح المنظومه التربويه، في اطار استشاره، في اطار نعملوا نقولوا احنا تحرك جمعي اجتماعي كامل، يولي وانه كل مقدرات الدوله تتجه، لانه خطر جدا ما قاعد يحدث في المجتمع التونسي. تنجم انت بيدك محمد تلقى العديد من النقاط اللي تخلي المجتمع التونسي، تخلي الاصلاح التربوي حاجه ضروريه جدا، ولكن زاد كيف يزال نتحركوا احنا. فما المختصين، المخابر البحث التي تهتم بالتربية موجودة، سواء كان في جامعة المنستير أو كان موجودة في جامعة صفاقس وفي جامعة تونس والمنار وقرطاج وغيره، هذه كلها جامعات فيها مخابر بحث. علاش لا ما نعطيوش ما نجتمعش مخابر البحث هذه؟ كنت نستنى أنه السيد وزير التعليم العالي يجتمع برؤساء المخابر التي تهتم بشؤون التربية، أي سيدي نعملوا مؤتمر ودولي ونجيبوا خبراء من برا إضافة للخبراء التوانسة، ونعملوا كاتيجوريزاسيون، معناها كل نقطة من نقاط الإصلاح التربوي نتحدثوا فيها. احنا في تونس والناس تسمع فينا، صارت 3 إصلاحات تربوية، والثلاثة إصلاحات تربوية كانت عندها غايات سياسية أو منطلقات سياسية. الإصلاح التربوي الأول عام 59 واللي كان الهدف منه تونست المدرسة التونسية إثر الاستقلال، الثاني 91 اللي صار وكان الهدف متاعه أول إصلاح تربوي هدفه مقاومة الانقطاع المبكر على الدراسة، ولكن فشل الإصلاح التربوي ذاك رغم في مقاومة الانقطاع المبكر على الدراسة. أش خلاه؟ جاء القانون التوجيهي متاع 2022 وعملية التعريب كانت تفكر متاع الفيزيك متاع المات اكسترا، وخلقوا هكا البريباراتوار هذيك الاعدادي، وزاد كيف كان الهدف هو محاربه الانقطاع المدرسي. ريتو شفت انت الاصلاح التربوي في الحالتين الثلاثه كان المنطلق نتاعهم اجتماعي سياسي اجتماعي، وبالتالي الضروره الاجتماعيه تفرض وانه يجب ان يكون هنالك اصلاح. احد الوزراء في الفتره الاخيره، مش الفتره الاخيره، الفتره اللي فاتت شوي، عمل ما يسمى بالكتاب الابيض، وانا اعتقد اعتبرها كانت عمليه تحيل وقتها، لانه حب يسميه بالسيف اصلاح، ولكن ماهوش اصلاح، هذيك عمليه فقط باش ياخذ لنا كتاب ورق وبلاصه فارغه وبدا يكتب فيها. وانا هو الشخص هذاك السيد الوزير السابق هذاك تحدثت معه وانتقدته ممكن حتى في الكتاب اللي قالوا، لانه مش اصلاح. الاصلاح التربوي كامل مقدرات الدولة يلزمها تكون موجودة، مش فقط النقص في عدد الكتب أو النقص في ساعات الدراسة. تقول لي أنت نحب مثلا من بين المقترحات اللي المواطن أصبح يطلبها هو تغيير التوقيت المدرسي، مهم جدا الفكرة في تغيير التوقيت المدرسي، ولكن يجب أن يكون هناك تناسب بين التوقيت المدرسي وبين التوقيت الزمن المدرسي والزمن التمدرسي، معناه الزمن اللي يتلقى فيه المعلومات الطفل، مش فقط تتحثوا على بعض الزملاء جدد توا في عملية في التعليم، تلاحظ فيهم حتى على الفيسبوك يبدأ حط تليفون يصور في روحه كيفاش يحكي مع تلامذة. هذه من أكبر الجرائم اللي قاعدة تصير، ما فهمتش وزارة التربية فاش تستنى يوريه معناها اعتداء على خصوصية الطفل الصغير، هذا واحد. ثاني حاجة، أنت خويا في القسم قاعدة تقري، وين حرمة القسم؟ تصور لي في تلامذة وتصور لي في روحك كيفاش قاعدة اللي أنت معناها تعرف تقري؟ هذا من الحاجات اللي قاعدة تصير، وأستغرب أنه وزارة التربية ما تدخلش. ومش هذا راهو التكنولوجيات الحديثة راهو، مش هذا، مش تحط تليفون وتصور لي في روحك وتصور في تلامذة قاعدين يقراوا في الكلاس، تقول لي هذا هذه التكنولوجيات الحديثه. دوك شانتي كبير برشا، وانا وانت جبد لي انت على الموضوع هذا قال الاخر الذكاء تحير لي المواجهة، لانه اعتقد من نفسي انا اذا كان لست مسؤولا، ولكن اعتقد في نفسي زاد من الناس اللي فشلت، لانه ما عنديش الفرصه وانه نشارك في عمليه الاصلاح التربوي، على الاقل نطلق العمليه هذه، لانه للاسف الامر اداري بامتياز، ما عندناش الفرصه وانه نشاركوا في هذا. ان شاء الله السيد رئيس الجمهوريه يكون سمعنا وينطلق فعلا الإصلاح التربوي، لأنه أهم حاجة هو المجتمع. المجتمع حاضر، بالعكس المجتمع يطلب فيك باش تعمل إصلاح تربوي، دوك فرصة باش نعديه الإصلاح هذا وينطلق على أسس صحيحة.
1: شكرا لك دكتور، يعطيك الصحة، موضوع مهم، وكل مرة هنا نحاولوا نرجعوا له نشوفوا وين وصلنا ووين الوضعية. شكرا لك دكتور، نهاية أسبوع سعيدة إن شاء الله ليك، وموعدنا إن شاء الله يتجدد نهار الاثنين كما العادة في نفس الموعد 8:34 دقيقة، مازلنا مواصلين حتى للتسعة في بشائر الصباح، خليكم معنا ما تبعدوش، بعد شوية نرجع لكم في فقرة الكلمة ليك.
2: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
3: 95.7
4: انتم
3: تسمعون
4: في إذاعة المنستير،
3: معاكم
4: وين ما كنتم،
3: على وين ترافق نهاركم، كل ما فيه من مشاغل واهتمامات للكبار، على وين تهم تفاصيل حياتهم اليومية، بالاقتصاد، قضايا المجتمع، السياسة، الفن.

الثقافة وغيره، وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل.

0: جورج وصوف نص لمعه 48 دقيقة. تحية لكم وين ما كنتم موجودين. نمشيوا لفقرة الكلمة ليك.
1: الكلمة ليك. الكلمة ليك.
0: في فقرة الكلمة ليك اليوم باش نحكيوا على مهمة اقتصادية تونسية في دكار. باش ناخذوا كل التفاصيل مع ضيفي سي رياض عزيز رئيس غرفة المستشارين في التصدير. صباح النور، مرحبا بك.
2: صباح الخير
0: سي
2: محمد،
0: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. الموعد حضور تونسي بين 7 و13 جوان 2026 في دكار في السنغال. نحكيوا لهنا على مهمة اقتصادية تونسية في دكار، فما مشاركة في معرض للمواد الغذائية. خلينا ناخذ أكثر تفاصيل، والبداية شنوما ليزوبجيكتيف، شنوما الأهداف متاع المهمة هذه؟
2: ليزوبجيكتيف سي محمد اللي هو تبليغ المنتوج التونسي على الساحات الإفريقية، واخترنا الباب الشمالي متاع إفريقيا الغربية باش نوصلوا الدقلة التونسية، باش نوصلوا الزيت التونسي، باش نوصلوا التن التونسي، جل مكاتب الدراسات التونسية، جل الميادين التونسية نحبهم يتواجدوا غاديك على المكان. وكان ثم إمكانية ربما نوصلوا حتى نوصلوا باش نحلوا كونتوار سير بلاس غاديك على أساس إيجاد السنة على طول متاع المنتوج التونسي. بس تعرف اللي البلدان هذوك ما برشا منتوجات ما يصنعوش فيها غديك على عين المكان. وماذا بينا احنا ما نقعدوش نبعثوا بالبتو متاع البرودوي التونسي، ماذا بينا يكون متواجد سنة على طول غديك في المكان هذاك. والسوق هذيك سوق كبيرة، دكار مدخل متاع اليو اموا ومتاع السيداو 350 مليون متساكن. إذا تقارنها بالسوق التونسية هي 12 مليون، تشوف قداش معناها البوتنسيال الموجود بالنسبة لنا احنا كمؤسسات تونسية. عدد المؤسسات ماشيين 20 أبوبري، 20 مؤسسة. مازالت ثم بلايس للي عندنا 3-4 بلايس مازالوا مفتوحين للوخيان اللي يحبوا يلتحقوا بنا. وهذا الكل كما قلت لك الأوبجيكتيف عدد واحد أنه يولي المنتوج التونسي متواجد على عين المكان السنة على طول، مهما كان المنتوج الفلاحي التونسي.
0: نحكيه على سوق كبيرة، السوق الإفريقية كما قلت أنت أكثر من 300 مليون مواطن. نحب نعرف شوية أو نفهم مدى حضور المنتوج التونسي في اللحظة هذه في إفريقيا.
2: اللحظة هذه ماك تعرف ثم بعض كلكو مارك اللي هما قاعدين نجم نقولوا التواجد نتاع لي برودوي انا توا محتشم الخاطر نقعدوا نستناو حتى يكون ثم ديستريبيتور ولا امبورتاتور من موارد اللي هو يكوموند معناها السلعه باش نبلغوها له. لذلك احنا نحبوا نبدلوا توا طبيعه
0: يعني مش نحنا نمشيو لهم نقعدوا نستناو لين يجوهم.
2: يعطيك الصحة، توا هما اللي قاعدين يعملوا في الليفور باش اللي حاجته يشري من تونس، وحنا ماذا بينا يكون البرودوي التونسي متواجد على عين المكان باش ينجم يتباع. الخاطر المجتمعات هذه كلها ولا تخدم افلو توندو العام على طول، اللي حاجته بالدقلة يحب يمشي يشري الدقلة مش يقعد يستنى حتى اللي تكمنداها. وتعرف اللي ثم مشاكل متاع لوجيستيك على طريق الباخرة والكل، ما بين الوقت اللي انت تتكمندها فيه وتوصلك السلعة متاعك 60 يوم ساعات حتى أكثر من 60 يوم. وعلى هذا الأساس كان نحبوا حقيقة نصدروا البلدان ما وراء الصحراء، يلزم السلعة متاعنا تكون موجودة نقول لك قبل ما يطلبوها هما، لازم احنا ندور ونعملوا البورتا بورت ونقولوا هاي السلعه نتاعنا. وهذاك علاش داير في اطار المساهمه هذه. ثم بيان سور مشاركه في الصالون اللي هو الصالون بالضبط يدوم 3 ايام سيني فود اسمه من 11-13 جوان. ولكن قبل عندنا برنامج نتاع دور تو دور، معناها من الباب احنا باش ندقوا على الابواب ونمشيو وباش نقدموا باش نذوقوا البرودوي التونسي. وفما برنامج كبير متاع بي تو بي معناه بزنس تو بزنس متاع ناس رجال أعمال السنغاليين باش نقول لهم اجا وقابلوا لو زومولوج تونيزيان باش تبنيوا علاقه على طول السنه. احنا مانيش ماشيين في اطار عمليات نتاع سبوت نتاع واحد باش يبيع كونتينر. نحبوا نخلقوا دي بارتناريا ا لون تيرم بين التوانسه والسنغاليين باش الناس تستانس بالبرودوي التونسي وتعرف البرودوي التونسي معروف بالكاليتي اكسبسيونيل نتاعو في راهو في افريقيا الكل معناها في البلدان من وراء الصحراء. البرودوي التونسي سينونيم دو كاليتي ولكن مع الاسف ماهوش موجود بصفه كافيه. وهذا الاوبجيكتيف نتاع المساهمه هذه. واخترنا كما قلت لك السنغال خاطر نتاعنا اعتبروها دكار الباب اللي هي الباب الشمالي وفما باب شرقي اللي هو في النيجر باب جنوبي اللي هو في الكوت ديفوار. وهذاك عليه احنا كمنظمه اعراف كايوتيكا نحاولوا باش تكون عندنا استراتيجيه اللي هي منظمه في الاغرو اليمونتير باش ندخلوا من ثلاثه ابواب في نفس السنه باش نوفروا المنتوج التونسي على طول السنه في البلدان هذه.
0: كما قلت وكما معروف المنتوج التونسي معروف ومطلوب وساعات نحسوه يحكي على وحده حتى مش لازم تعملوا بروموسيون كبيره. لكن عندي سؤال بخلاف المشاكل اللوجستيه هل فما مشاكل اخرى تعترض اليوم المصدر التونسي خاصه اللي باش يصدر لافريقيا؟
2: والله بكل صراحة أبار معناها كان استثنائي والمشاكل اللوجستية ما ثم حتى مشكلة متاع تصدير. راهو كل إنسان اللي يختار باش يتواجد على عين المكان يلقى الأبواب مفتوحة. حقيقة ما نعرفش أنت سألتني ربما تخمم في مشاكل متاع سيكوريتي ولا غيرها أمور أمنية ولا حاجة.
0: لا حتى حتى المشاكل المالية مثلا ولا حاجة كمان.
2: والله المشاكل المالية راهو فما حلول ومن الحلول راهو نحكيو عليها بكل أريحية. ما حتى شيء ما يمنع التونسي باش هو يصدر روحه غديك باش يفتح كونتوار ويكون كونتوار تونسي وشدينه تونسة وسرعتك أنت هو لتستوردها البلدان هذيك وتقعد السلعة في الدب ومتاعك على ذمتك وانت تفرقها وتبيعها على عين المكان. يولي الريسك متاع اللامبيي الريسك
0: أقل
2: مش أقل يولي صفر. القادر انت باش تبيع روحك ولا باش تبيع المؤسسة تبعتك كما الشركات التونسية نجم غدوة ثلاثة أربع شركات تونسية اللي هما وهذه المحاولة اللي باش نعملوها المرة هذه يوليوا بيعة الزيت وبيعة الدقلة يحلوا انتربو مع بعضهم والانتربو هذاك فيه إعانة كبيرة نورمال مون مش نتحصلوا على إعانة من سفارتنا في دكار ومن سيبكس سيربلاس تولي انت تبيع روحك تبيع للمؤسسة اللي هي تبعتك يولي حقيقة الريسك دم بي صفر ما تماشي ريسك دو ركوفرمون. هذوما الحلول الموجودة على عين المكان.
0: مهم جدا. قلت مازالوا فما بعض الأماكن مازالوا ثلاثة أربعة اللي يحب يشارك ومازال عنده الوقت كيفاش ينجم ياخذ أكثر تفاصيل
2: نعطيك أدريس إلكترونيك باش تتصلوا بينا az.com@gnet.tn gnet.tn ولا نومرو متاع واتساب +216 98 42 338 ومرحبا بالوخيان الساحل اللي يحبوا يلتحقوا بينا.
0: شكرا لك سي رياض عزيز رئيس غرفة المستشارين في التصدير التابعة للوتيكان. نشكرك برشا على تدخلك معنا وعلى كل ما أفدتنا به. نتمنى لك نهارك مبروك وإن شاء الله نهاية أسبوع سعيدة وبالتوفيق لكم في المشاركة التونسية هذه المهمة الاقتصادية التونسية في دكار. نذكروا بين 7 و13 جوان 2026 58 دقيقة قبل الختام كما العادة نمشيوا للأسعار. أسعار السوق كما كل نهار سبت من المنستير سي محمد البواب. صباح النور.
3: صباح الخير سيدي محمد وكل عام وانت حي بخير
0: وسنين دائمة
3: المستمعين وسنين دائمة إن شاء الله ربي كما نقولوا يسبق علينا الصحة والعافية وربي كما نقولوا يوفر الأموال ويوجد الخير باش الناس ربي إن شاء الله يرضى
0: إن شاء الله
3: وتستنتبط على كل خويا محمد.
0: رجعت الحركة ولا
3: والله يا محمد بطيئة جدا تفاجأت الحقيقة قمت الصباح كي جيتك الواحد فارغ شوية خاصة من جانب الخضر ماش ناس مش ناصب هكاك مع حد بعد لقيت فرحت لقيت واحد ناصب ولا زوج يعني ولخال خدت ناس كل جت مع العيل كي محكاو معتها وزيد فما الجمعة والسبت وبش تتسكر انت نهار نهار لحد حتى ما نعرفش ما واحد جوان يحل ولا ما يحلش مش في جويلة يتحل الموسم الصيفي على فهمتني هكا علاش معتها السوق ناس ما تبضعتش هكا علاش والسلع ناقصة برشا الحقيقة شفت اللي مشيت شفت الدجاج انه البعض مع سلع والبعض لا مثلا الدجاج من 5 ل 5200 يعني معناتها مشكور الشخص كعطاني الصوم وبعد جاني يجري قال لي سامحني راني غالي 5 ل 5200 بالنسبه للفخدان طاح شوي على قبل الجمعه اللي فاتت 9.5 كيف كانت 7.8 فما لزاد الحقيقه اسعار سكالوب دانت 17.500 مشوي دانت 16.500 زاد شويه كان 15.400 حتى 17000 سكالوب دجاج 18.500 وكان 17.900 فخدت دجاج 8500 دجاج 8500 يعني الدجاج المذبوح الكركاس 500 لكن العنكوش 4500 كبد الدجاج 13500 يعني كانت 14500 الاسبوع الفارط كيف كان 16500 العظم 950 بلاتو فما معناتها دانتو الجوانح 4000 وكما قلت الدجاج 18500 بالنسبه للغلال حقيقه ناقصه شويه شفت الفريز ب 5000 المشماش مقله مع 4800 حتى 6800 البيوبي بصاع 4000 500 في حال الحصيل بالتبعية الحال هاولنا نحكي بكلال سامحني اللي شفت السيريز ارتل ب 10000 ل 12000 حتى 13000 مش ماشي من 2000 حتى الجويد حتى 3800 اللي مثل ب 3800 العصير ذاك البطيخ من 2000 ل 2500 الفريز طاح شويه 4.8 الكرموس فما البيثر الكرموس والبيثر موجود تو الناس كلها على البيثر والكرموس مع شويه بسيسه محمد راهو البيثر ابن من الكرموس لان الكرموس في العاده يجي وقته في اوت معناتها اخر جويليه لكن البيثر توا يعني يجي شويه معروفه به جهه الوردانيين بقاله المهدي وعنده حتى كان مهرجان في الوردانيين البيثر مع شويه حلو شويه كرموس صحيح حلو شويه بنا عالميه خاصه المعده والمصارن قاعدين قبل عليه شفت العباد كل تاخذ في البيثر في ظل معناتها نقص الغلال الدلاع قلت ب 15 كيلو ب 2000 البطيخ من 2000 ل 2500 وبوتبقايا ب 5000 بالنسبه للحم الحقيقه محمد شفت الهبره بقري قاعد معناتها ب 45 الكتلات بقري ب 45 كتله بقري ب 45 العلوش طاح شويه على المره فاتت 60 لأنه ناقص ما فماش يعني تبسيفة كبيرة اللحم اللحم البرشني 63 اللحم الجنب 25 اللحم مرقاس 30 الكرش 7000 الرقم 12000 والحم صدرة بالعظم 25 بالنسبة للخضر الورقية معدنو 600 السلق 600 معناه 1500 لتي 1800 أنا أحكي لك راهو بسيفة قلة معناتها أول مرة في السوق بالناقص برشة البجلد 1500 والكلافس ب 800 بالنسبه للخضر الحقيقه الخضر قلت لك ناقصه شفت الفلفل البطال بصل ب 2000 الفلفل ب 2500 فقوس 2500 2800 سيناريا 2000 سبناخ الكيلو ب 4000 فلفل من 2000 ل 2500 حتى 3500 البطاطا 2000 قلت لك القارص 3700 بده يطلع قرع بوتازينا 1800 الجله تحت شويه على اللي ما تفات 1800 كما قلت طماطم باقي غالية 3700 يعني بصراحة باقي مخصص ب 2500 غالية شوية يعني الحزمة بالنسبة للحوت الحقيقة ناقص برشا يعني شفت شفنا اليوم شفنا السردينة ب 85 حتى 86 اللاتشة الخشينة وفما الحرة مفماشة اللي عملوا بها كما قلت الكسكي المفور اللاج 28-800 وراثة ب 20000 شفت الكريفات الخشين 35-800 الحقيقة بايس ومعقول 26-800 ديما نقول مستيرة وشفت بعض البلايس خاطر قالوا هذه حتى اللي بيبيعوا في بلايس يقول لك تاخذوا بالجرو هكا على السوم أرخص شوية من بعض المناطق الحقيقة كاليبر كبير 35-800 باهي سومو 59000 شوابي 25000 فرشكة ممتازة شوابي الحقيقة هذوما خاصة أنك البحارة اللي جو توا على الصباح معناتها مش برشا مكعبات تلقاها حية شفتها قدامي يعني بالنسبة فما مرقة عقارب وفيها فيها وراثة وسارقي 25000 بالنسبة للفلوس مناني 65000 حلوفة الحقيقة تحت شوية والله الحلوفة فرشكة 18000 خير من 22 و 18 اللي هي الفارس الشاقص قرنيط ب 35 وكان الحظ قال لي اللي كنت ب 30 قلت له بارك الله فيك لما حالة خاطر ب 30 و 35 تسمى معقولة راه حتى 38 و 40 عقارب 12000 فلوس مناني 65000 الحصيرة 16000 هذه معناتها مرقة بحرية فيها الزرزومية نقولوا ب 4.8 وفيها كعبات يعني سبارس مثلا نتاع شوربة ب 2000 سبارس خشينة 8000 شفت الحقيقة عند خويا مالك معناتها فما الوراثة البحرية ب 25 فرشكة فما المغزل فما واحد كعبات مش معناتها موجودين أما تو وقت البرقاش بدي يطيح ب 25 البرقاش غالي شويه. ممكن في بلاصه اخرى يا محمد ما يعرفوش يتلقى حتى رخيص البرقاش يجي مفور بالبطاطا مفوره بنين بنين برشا كان مش تعمله مقلي ولا مطبوخ ما يجيكش منين سبحان الله. اما تيجي معناتها مطبوخ بنا عالميه مع البصل مع الفلفل الاحمر كما قلت يعني القرنيط كما قلت من 30 35 ومش برشا الحقيقه محمد اليوم الله منه فما شوف فما حوايج معناتها تشوف السوق معناتها رتيب شويه لما حاله ان شاء الله ما نش السوق السبت زاد يظل لي ناقص شويه ولكن يبداو يسلعوا ان شاء الله نهار ثلاثة مع السوق تلقى السلعه والحاجه الباهيه هنا الغله بدات ترخص الغله بدات الحقيقه بدات تيح شويه على كل ربي يوجد الخير.
0: شكرا لك محمد. شكرا لك سي محمد تحياتنا ليك وتحياتنا لكل مستمعينا وين ما كانوا موجودين. هكا نحن نكون وصلنا لنهايه موعدنا لبشائر الصباح لليوم السبت 30 مايو 2026. شكرا لكل الفريق ايمن الشابي في الاخراج نجل عطيه بن محمد في الاخراج الرقمي وكنت معكم محمد بيار في الاعداد والتقديم. الموعد يتجدد ان شاء الله نهار الاثنين كما العاده بدايه من 6 امتع الصباح. ما بقى لي كمش نقول لكم نهايه اسبوع سعيده ان شاء الله نهاركم مبروك وبقيه متابعه طيبه لكل برامج اذاعه المنستير في لمن.

0: الساعة تشير إلى تمام 9 صباحا بإذاعة المنستير. صباح الخير وأهلا بكم في موجز الأنباء. دعا كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه حمد الحبيب إلى تكثيف الاستعدادات لتأمين التزويد بمياه الشرب خلال فصل الصيف ومتابعة الكميات المخصصة للري بكل ولاية، إلى جانب مزيد الاستعداد لموسم التجميع وتحسين التنسيق بين مختلف الولايات والهياكل المتداخلة. أكدت مديرة الزراعات الكبرى بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي ربعة بن صلاح أن التقديرات الأولية لموسم الحصاد تشير إلى أن صابة الحبوب ستفوق 20 مليون قنطار لتتجاوز بذلك صابة الموسم الماضي، وأكدت أن عدد الآلات الحاصدة يبلغ 2700 آلة موزعة على كامل مناطق الإنتاج، حيث تم الشروع في تعديل الآلات الحاصدة بهدف التقليص من نسبة الضياع. وفي ولاية القيروان انطلقت مراكز تجميع الحبوب في قابول الحبوب بطاقة استيعاب فعلية تقدر ب 352 ألف قنطار مغطاة و 78 ألف قنطار في الهواء الطلق موزعة على مختلف معتمديات الولاية، وشهد أول يوم التجميع يوم الخميس الماضي تجميع أكثر من 50 ألف قنطار من الحبوب، وهو رقم استثنائي ومؤشر إيجابي وفق معطيات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان. دعا الناطق الرسمي باسم الديوان التونسي العميد شكري الجبري التونسيين المقيمين بالخارج والذين يعتزمون العودة إلى تونس بمناسبة الموسم الصيفي إلى الإقبال على استعمال تطبيقتي رخصتي وأمتعتي لما توفرانه من خدمات ومن تسهيل على مستوى المعاملات، ونصح في هذا الإطار بالتصريح بالمبلغ مهما كانت قيمته تجنبا لأي مشاكل، خاصة وأن العملية متاحة عن بعد. انتهت جولة المباحثات الأمنية بين لبنان والكيان الصهيوني في وقت متأخر أمس بعدما استمرت لأكثر من 9 ساعات داخل مقر وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون غربي العاصمة واشنطن، وسط تسريبات تشير إلى تصدر سلاح حزب الله والمسيرات لجدول أعمال هذه النقاشات. قال مسؤول في البيت الأبيض إن اجتماع غرفة العمليات بشأن إيران انتهى بعد نحو 2 ساعة من النقاش، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي لن يبرم أي اتفاق مع طهران. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في تمام 10:00، ولك الأجر بعد لحظات مع وطف الجبالي. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
2: ظواهر اجتماعية وحياتية للناس، سلوكيات وأفكار، قضايا وحكايات من صلب المجتمع. ووقفة مع كل ظاهرة.

0: صباح الورد، صباح النور، صباح السرور، شنحويلكم إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير، سنين دايمة في صحة جيدة إن شاء الله. هذا من تمنيه لكم الصحة والسعادة وراحة البال إن شاء الله، ربي يعطيكم الكل ما تتمنيه. مرحبا بكم معنا في هذا العدد الأول بعد العيد. أي مسيرش نحن نبدأ نحسبه بالمناسبات الدينية، خاطر مهمة برشا ساعات ننسيه اللي نحن عنا مواسم وأعياد معناها ومناسبات دينية مهم أن نحن زيدا نأرخوا بها. فمرحبا بكم إن شاء الله في أول حصة بعد العيد اليوم في برنامج ولك الأجر. إن شاء الله الأجر حاصل للناس الكل اليوم كما العادة هكا ما شاء الله. الأستوديو تنجموا تتبعوا على صفحة الإذاعة زميلتنا نجلة عطية، تحية ليها باش نقول لكم هذا البث مباشرة، فتشوفوا معناها في معية ما شاء الله صديقاتي وأصدقائي وأخواتي في الله الكل، نحبهم كيف يحضروا بحذينا، قديش يضفيوا مسحة من السرور والسعادة على قلبي. فمرحبا بهم الكل. نبدأ على يميني بالأستاذ خالد التلمودي، أستاذنا الشيخ الجليل، وطبعا الأستاذ التفكير الإسلامي والإمام الخطيب بجامع الصبر بسوسة. صباح النور.
1: مرحبا بكم بارك جميعا. الحمد لله رب العالمين.
0: يعيشك. مرحبا بك. أيضا حاضر معنا زيادة أستاذنا الجليل كيف أستاذ هشام الجبلاوي، إمام الخطيب وناشط في المجتمع المدني والعمل الخيري. صباح النور.
2: صباح الخيرات، صباح الأنوار، جمعة طيبة ولمة حلوة إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى نجعل هذا العمل في ميزان حسنات الجميع إن شاء الله، وشكرا للمشرفين على هذه الحصة الطيبة، بارك الله فيكم.
0: ربي فضلك، نحن الكل مشرفين على هذه الحصة بما فيهم سيادتك. مرحبا مدام عايدة مقديد، ناشطة في المجتمع المدني.
3: سعيد ليكم إن شاء الله ولكل مستمعينا إن شاء الله بخير.
0: يعيشك، ربي يشدك بالصحة. مرحبا بيك. نبدأ بطبيعة ما غير ما نقوله أستاذنا ومرحبا بي ديما منورنا كما العادة سي فتحي زواغي، رئيس جمعية دار اليتيم بسوسة. مرحبا سي فتحي.
4: مرحبا، كل عام وأنتم نور على نور، وإن شاء الله نصر المبيل إلى غزة.
0: أيوة، غزة العزة،
4: غزة العزة، وندعو لهم بالنصر إن شاء الله.
0: ربي ينصرهم. آمين، ربي ينصرها. كما العادة منولة منال الحاج سالم اللي هي بطبيعة تمثل جمعية تونسية جمعية أولادنا في ولاية المنستير. صباح الورد، شنحوي؟
5: صباح النور والسرور، إن شاء الله عيدكم مبروك، إن شاء الله أيامكم الكل مليانة فرحة وراحة بال، وربي يعيدوا علينا إن شاء الله بالصحة والعافية والبركة يا رب العالمين.
0: آمين يا رب، آمين. احنا في هالامتداد الأسبوع اللي فات واللي ما قبله بطبيعة الناس كل قاعدة تحضر، لكن الأسبوع هذا كان الحقيقة يتعب شوية بين ظفرين، لكن حلاوة التعب متاع العمل الخيري راهو ما تتشريش بالفلوس. برشا تعب عشناه، لكن الحمد لله حب نشكر كل الحضور معنا على المجهودات الكبيرة، كل الجمعيات الشريكة بما فيهم اللي غايبين وحاضرين ديما بالغياب اللي هما نقدم لهم التحية، سواء كانوا عشاق حمام سوسة، سي محمد أمين الوسلاتي، كيف كيف رضوية الفارسي، الجمعية التونسية أولادنا، كيف كيف زاد جمعية تكافل الأحسان الخيرية، سي منير الحزم، مدام سميرة جراح، كلهم نقدم لهم تحية، مجهودات كبيرة في العيد هذية باش يأمنوا ينقلوا أو ينقلوا كل طبعا ما توفر لهم من خيرات إلى الأهالي وإلى المستحقين من عائلاتنا. فنحب نشكرهم برشا، لكن الإنسان ديما كيف يبدأ يخدم ويبدأ يعطي من جهده من وقته وبمحبة بطبيعة، لكن يبدأ يسأل بينه وبين روحك السؤال هذاك ديما، السؤال خفي اللي يقعد له يقول سعم ربي يتقبل مني، يبدأ كيزعيني ربي يا ربي يتقبل مني، إن شاء الله ربي يتقبل مني هالعمل هذية. فالسؤال هذية ديما بينه وبين روحنا نسألوه، ونرجع ماذا بينا نرجع لكم أنتم كأمة وخطباء وعندكم بطبيعة الإجابة اللي تطلج الصدر على الأقل تقرب لنا شوية الصورة وتطمنا. قولوا يا أخي ثم شروط باش ربي يقبل مني، هل يكفي أني مثلا نهز هالأضحية هذية ولا نعمل العمل هذية باش نربح الثواب، وإلا ثم شروط معينة يلزمني نكون تكون متوفرة فيه، أو ثم زاد حاجات يلزمني نتجنبها بالمقابل باش نربح الثواب هذيك. فنخلي لك الكلمة أستاذنا خالد التلمودي.
1: نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وخليني نبدأ بحاجة ساعة جميلة جدا، هو الإحساس اللي أكيد أنا متأكد أنه كنا متقسمين، والحضور ناس كل باسمة تحس فرحة عارمة، وإحنا تحدثنا قبل ما ندخل الاستوديو بأنه كل قام بواجبه تجاه الآخر، إن شاء الله يا ربي نكونوا مش مقصرين، وباللي اجتهدنا وباللي عملنا وانا نتصور الشعور هذا بالفرحه هو كانه مؤشر على القبول بحول الله
0: ان شاء الله يا رب.
1: واذا بديت بالنهايه
0: يعني تبدا الفرحه في قلب
1: تنسي تبدا فرحه
0: مطمئن
1: تبدأ
0: فرحة. الحمد لله
1: بديت بالنهايه
0: الحمد لله. اوكي
1: جماعه كل ابتسموا وضحكوا يدل على انه فما فرحه حقيقيه
0: ان شاء الله.
1: والفرحه هذيك ان شاء الله يا رب يقولوا مؤشر على القبول. لكن نحب نبدا بايه قرانيه جميله جدا في سوره المائده استرعت انتباهي تحكي على القبول.
0: ايوه
1: اختي اللي يقول المولى عز وجل في سوره المائده الايه 27 واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين
0: من المتقين.
1: هذا مشهد جميل جدا نحكي على قربان كل حد قدم حاجة فيهم قبيل وهابيل مش مهم شنو قرب واحد قدم
0: يعني
1: خرفان واحد
0: صالح.
1: قدم لا هو واحد قدم خرفان أيه. واحد قدم شعير وقمح إلى ذلك كل حد أيه. اختصاصه
0: أيه.
1: معناه هي يعطينا تقريبا صورة على الواقع اللي احنا عايشينه. هو يعتبر أنموذج يعتبر مثال ربي ما حدوش باش ديما كي نحكيه على القربان اللي قدموه لله عز وجل هو أي كان ديما عنا المقياس الأصلي هو في النص القرآني
0: نعم.
1: وإحنا تقريبا في كل يوم قاعدين نقدمه في قرابين لله عز وجل من خلال الطاعات من خلال العبادات لأن القرابين هي مختلفة نجم تكون ذكر تسبيح تلاوة القرآن صدقات خرفان وهذا اللي قاموا به الكثير من الخائن فما لا نعرفهم فما لا نعرفهمش
0: صحيح.
1: فعليش ربي يتقبل من واحد وربي ما يتقبلش منه احنا ديما ندعيه واحنا ما نعرفوش احنا نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صالحات أعمالنا
0: نعم.
1: هيك ولا
0: أي.
1: حتى أننا حتى بعد ما نصلي ونبدأ نستغفر في ربي لعله قصرت شني في حاجة صحيح. لأنه فالهم تاعنا مش أداء الأعمال في حد ذاته احنا تو نحكيو في حيز نتاع ظرف الناس كلها عطات
0: ايوه
1: احناش نحكيو على الناس اللي ما تعطيش هذوك ما حناش نحكيو عليهم
0: خارجين اليوم تو نحكي
1: احنا نحكيو على الناس اللي تعطي
0: ايوه
1: ومن بعد هو يسال يقول زعما ربي تقبل مني ولا ما تقبلش مني اوكي ربي اعطانا الاجابه باختصار جميل جدا قال انما يتقبل الله من المتقين
0: أيوة.
1: اذا السؤال الذي يطرح نفسه شكون المتقيه ذو شروط اساسيه بدءا ذو شروط اساسيه ان يكون الامر هذاك خالصا لوجه الله
2: بارك الله
0: أيوة.
1: مهم جدا وان يكون موافقا لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك مقاييس شرعيه تعتمدها وقت اللي تعملك الحاجه هذيك اذا كان اعتمدتها وجعلت انت وهذاك أيوة. الامر قلبي بالضروره فما امر قلبي اللي هو الاخلاص وهذا لا يطلع عليه حتى الملك المقربين ما يطلعوش عليه يعرفوا كان ربي والامر الثاني هو جانب تطبيقي عملي مقاييس شرعية مطابق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي علمنا ديما العطاء كيفاش يكون هذا من زوج جوانب لكن فما جانب خفي هو الخوف يلزم وقت اللي تقدم الأمر ذاك تبدأ خايف خايف من شنو خايف تقول زعما ربي تقبل مني ولا الشك هذاك راهو شك دافع للعمل لمزيد من العمل لأنك أنت إذا كان عندك يقين أنك الأمر هذاك تقبله الله راهو تنجم توقف على العمل علاش لأنه دخلك الجنة
0: أيوة.
1: لأنه إحنا إذا كنت قلنا أني من اليوم صليت صليت ورب اليوم صليت الصبح
0: أيوة.
1: تقبل مني تنبط علاش خاطرك الصلاه هذيك باش تخلني الجنة كي تبدا انت عندك شك اش تعمل تقول لا يلزمني غدوه نصلي يلزم نحافظ نصلي يلزم نكمل
0: أيوة.
1: اليوم اعطيت اضحيه صنعت يلزم حتى ومحلاك الشعور الذي ينتابك وقت تحس بك الفرحه الذي قسمناها ان شاء الله جميعا هو هذاك يعطيك حافز لمزيد من العمل
0: نعم.
1: وتبدا باش تعرف انت زعما نقول اني ربي تقبل منك العمل هذا باقي سؤال اخر شوف روحك من بعد انت شعور نتاع الفرحه شعور نتاع السعاده شعور نتاع الطمانينه البركه في الرزق تشوف السعاده في اهلك
0: أيه.
1: تشوف النجاح في الحياه في الحياه نتاعك تشوف محبه الناس ليك وذلك خير مؤشر على ان الله عز وجل تقبل منك ذلك العمل وغرس محبه الناس في قلبهم تجاهك انت كمؤشر على ذلك ومع ذلك ندعي
0: نعم.
1: سيدنا إبراهيم عليه السلام يبني في الكعبة يقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم يبني نعم. في الكعبة أعظم إنجاز في هذه الكرة الأرضية أنه بنى الكعبة ومع ذلك يبني ويقول يا رب تقبل منا فبالتالي إحنا ديما وقت اللي نعمل حاجة ندعيه لبعضنا البعض وهذا اللي إحنا حمسوه الحمد لله ديما نتوجوا به صلاة خطبة الجمعة نتوجوا به جلساتنا تلاوتنا للقرآن نتوجوا به لقاءاتنا نتوجوا به حتى بعد الصلاة تقول ربي تقبل منك هذه ما برش نحبوهاش تقول ربي تقبل منا ومنك
0: نعم.
1: أنت كتدعي الخوك بهذه المحبة ربي تقبل منك أنت لأنك أنت دعيت الخوك شو محلاك الشعور شو محلاك الوقفة الجميلة جدا
0: أيوة.
1: من خلال هذا النموذج باش يكون محفز إلى مزيد من العمل وهذا بطبيعة الحال وهذا نكمل يجب يستمر إلى آخر لحظة في حياتنا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين العبادة بأصنافها نسأل الله عز وجل حسن الخاتمة.
0: آمين يا رب. آمين. شكرا لك
5: يا سي خالد.
0: ربي يفضله ديما سي خالد يكيزنا فوق الصعاب. ما نحبوش نهبطوا نقعدوا غادي. خلينا نسبحوا في الفضاء. ربي يفضله إن شاء الله. ربي يفضله. هذيك هو وراء البرنامج مش فقط معني خذوا هيت بين ظفرين معني شكون حاجته كل ماذا بينا نعاونوا نقدم. لكن المعاني هذه راهي مهمة برشا أنه ديما نذكروا بها روايحنا قبل كل شيء ونذكروا بها الناس اللي تسمع فينا باش هكيكا ما نبعدوش عليك السكة هذيك نتاع الراحة النفسية كان صحة العبارة خاطر مهمة ياسر مهمة ياسر كالطمأنينة اللي نحسوها وصحة ليهم الناس اللي معناها ماشيين في الثنية هذه اللي عطاها ولي بالحق ربي يتقبل منهم لوجه الله في ربي يجازيهم كل خير. أي سيدي تحية توا للناس اللي تسمع فينا الكل كيما العادة نبداو ب نغم قصير لكم انتوما سيبها على ربي بطبيعة سيبوها كان على ربي رميوا حمالنا الكل على الله وبعد هذاك باش نرجعوا نبداو بالوضعيات نتاعنا ونشوفوا شنو عنا جديد. مرحبا بكم انتوما اذا كان يهمكم بطبيعة باش تشاركونا الحوار ولا عندكم اي وضعية تحبوا تطرحوها ولا تحبوا تعاونوا فمرحبا 73 460 800 او كمعاذ معاذ بحذينا مرحبا به معاذ كل عام وحي بخير باش تقبل مكالماتكم الهاتفية ايمن زادة كيف كيف على الكونسول شكرا لك يا ايمن مرحبا بالناس الكل.

0: الناس وراه.
1: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. أي عمل تقدمه لأي مخلوق يعد قرضاً حسناً لله عز وجل. من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة؟ أنت معرض كل يوم إلى تلبية حاجات الناس، سائل سألك، مريض استعان بك، إنسان ضال في الطريق قال لك أين بيت فلان وهو غريب فأعنته على وصول البيت. والذين تعاملوا مع الله ذاقوا من الله المكافأة، المكافأة النفسية بالسكينة، والمكافأة المادية بالعطاء والتوفيق. لذلك الإنسان حينما يكون محسناً وتأتيه الخيرات من كل جانب هذا بسبب إحسانه.

0: مواصلين معكم ديما في برنامج ولك الأجر. ثم شكون صباح خلينا وسايق قال بربي راهو عندي دبش متاع صغيرات نحب نعصيه، حسيلو كل يوم هما يجيو الوضعيات هذه ربي يبارك لهم الناس الكل. نقول لهم بقدرة ربي تو ننسقوا مع الجمعيات، وبالطبيعة إذا كان ثم عائلات محتاجة الجمعيات هي بالطبيعة توزع هذه تقوم بالعملية التوزيع، فإن شاء الله نتصلوا بكم في أقرب وقت. بارك الله فيكم. نمشي لسي فتحي الزواغي جمعية دار اليتيم بسوسة، شنو أحوالكم في العيد؟
1: لاباس؟ الأحوال طيبة ومؤشر الخير ما شاء الله،
0: الحمد لله.
1: في البداية كل الشكر والتقدير لكل من مسح دمعه وأدخل الفرحة والسرور على أبنائنا وبناتنا منظوري الجمعية. الحقيقة يعني مؤشر خير كبير،
0: الحمد لله،
1: وصل لنا من كل شيرة. آخرتها جانا علوش من نابل، يهودي قلت له نابل قال سمعتكم في الإذاعة محتاجين، قربت العلوش وتوجيت هزه
0: ما شاء الله.
1: والحمد لله تسخر أهل الخير ومشوا جابوه، يعني باش نقول لكم يعني شيء لا يوصف.
0: تحية لي
1: يعني ربي، تحية إلى كل من ساهم في إدخال الفرحة على أبنائنا.
0: نعم.
1: عندي نداء صغير، احنا من زمان بدينا قلنا مضى بنا لكل عائلة كفيل. احنا عندنا 170 عائلة، وصلنا الحمد لله تو 50 كفيل
2: ما شاء الله،
1: وإن شاء الله يا رب البقية يعني
3: على أبواب
1: شنو المطلوب؟ المطلوب يعني مساهمة شهرية، سواء يجيونا للمقر وإحنا نخليهم على المباشر، نهزوهم للعائلة ويتبنوا هما، وإلا مقدار مالي كل شهر 100 دينار 150 200 كل واحد شنو هي بنية الكفالة، وإحنا ننسق مع كل العائلة.
0: سي فتحي هما ينجموا يطلعوا على القائمة يمشوا يشوفوا كين يحبوا العائلة هكا ولا؟
1: ولا هذا هو بالضبط. أي. هذا هو، إحنا ما شاء الله يعني كل شهر نقدموا في مساعدة مالية.
0: نعم.
1: ما أقلش من 100 دينار، يعني توصل حتى 500 دينار.
0: أيوة.
1: إحنا والعدد بتاع العائلة وإحنا ظروفة إلى آخره، فنتمناه باش كل عائلة يكون عندها كفيل، مش بالضرورة يكون واحد، ينجموا زوز أخوات يتجمعوا، ينجم يحط مقدار مالي يعني يقول هذا بنية الكفالة، على الأقل احنا كل شهر نلقاه رصيد باش نواجهوا هالمساعدة.
0: معناها مازالونا 50 القديم، مازالوا 100
1: 50 كفيل تو اللي موجودين، مازالوا 120 ان شاء الله
0: كفيل
1: ان شاء الله يا رب. والله فما شكون خدا اربع عائلات
0: ان شاء الله.
1: احنا نتمناو كان الشركات تدخل في البرنامج هذا. أيوة. ولما لا،
0: صحيح.
1: فنوجه نداء إلى كل القلوب الرحيمة وإلى أهل البر والإحسان باش يجونا ونشوفوهم على المباشر غادي كاي ونوريهم كل شيء على
0: دولي. مش حاجة كبيرة رابي سي فتحي، 100 دينار ولا 150 ولا 200 اللي نجم يتكفل، مش حاجة كبيرة بعائلة هذية، وانتم يهز معكم شوية الحمل، والكلهم راهو أيتام. نعاود ديما نذكر راهم صغيرات هذوما الكلهم فاقدين أبائهم، إن شاء الله ربي يرحمهم،
1: إن شاء الله يا رب يعني يلقى القبول. رقم الهاتف بتاعي
0: تذكروا كالعادة
1: 94 513 770،
0: 94 513 770، دار اليتيم بسوسة، وبالطبيعة المقر نتاعكم في حي الرياض هكا،
1: حي الرياض. أيوة. بجانب قهوة بغداد.
0: واضح.
1: وماذا بينا يكون كل شيء على المباشر، نهزوهما للعائلة ويشوفوا ويختاروا ويعملوا اللي يحبوا، وفما كفالة مباشرة ولا كفالة يعني عن طريق الجمعية. يعني المباشرة اش معناه؟ احنا نوصلوهم للعائلة ونبعد.
0: واضح.
1: الغير مباشرة يصبنا للجمعية شنو قدر كتب من ربي، معناها مقدار مالي، وإحنا نتبنى والبقية بتاع.
0: يعطيك صحة يا سيفة حي ربي.
1: إذن رقم الهاتف بتاعي 94 513 770، ولكم الأجر.
0: ولكم الأجر، يعطيك صحة. وأكيد الدعوة بتاعك باش تلقى أذان صاغية، هوك الناس اللي تحب تسجل حتى أرقامها 73 460 800، مرحبا بكم، وإلا على 94 513 770 باش تكفلوا بهالعائلة من العائلة هذه أو أكثر زيادة، أنتم ما قدرتكم إن شاء الله ربي يبارك للناس الكل به. سيشي تواريتنا احنا كل مرة نبدأ ونحكيه عن الجمعيات بما فيهم دار اليتيم والجمعيات الأخرى الشريكة، فكل مرة نحسوا اليوم المجهود الكبير اللي قاعدين يقوموا به مهم برشا، وأكيد أنه هذا يزيد عنده أجر وثواب كبير عند ربي، وإن شاء الله ربي يتقبل منهم كما قال سي خالد، سواء كان الفرد أو المجموعة معناها ربي يتقبل منهم. فنخلي لك كنت حاب تقول كلمة في الإطار هذايا تشجعوا من خلالها الجمعيات.
2: نعم، حابين نقول أنه بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، يعني تتم لما قاله الشيخ خالد، ونحن نتحدث ديما رسمي أن يكون هذا الحديث له وقع وأثر طيب على المساهمين الناس، لأنه نحن الجمعية هذه واللي الناس اللي يخدموا في العمل المدني ويساعدوا يحتاجوا دائما إلى المساعدات.
0: نعم.
2: ويحتاجوا إلى المساهمين، وكل إنسان يعني ضمن النطاق متاعه قاعد يتحرك. فنحن حابين نعطوا فكرة طيبة جدا لهؤلاء المساهمين حتى تزداد ثقتهم بهذه الجمعيات وهؤلاء القائمين على هذا العمل اللي هو عمل عظيم جدا وفيه نفع للناس.
0: نعم.
2: نحن حذرتنا حويجة في دقائق معدودة حابين الناس يسمعوها أنه كيف يكون هذا العمل الخيري والاجتماعي تعاونا لا تنافسا قصد الإحاطة والعناية بالحالات المعوزة والمحتاجة، وكيف نقدم هذه المساعدة اللازمة قدر المستطاع.
0: نعم.
2: نحن قلنا أن العمل الخيري والاجتماعي تعاونا لا تنافسا حين يدرك الجميع أن المقصود هو خدمة المحتاج، لا تحقيق الظهور أو تسجيل الإنجازات أو استقطاب الأنصار. الفقراء والمعوزون ليسوا مجالنا التنافس، وإنما هم أمانة في أعناق المجتمع كله.
0: نعم.
2: وقد أرشدنا القرآن إلى هذا الأصل العظيم بقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى.
0: أيوة.
2: فالتعاون هو الأصل، والتكامل هو المنهج، توحيد الجهود هو السبيل إلى تحقيق أكبر نفع للمحتاجين. من مظاهر هذا التعاون نحن نقوله تواضيع اللي هي الجمعيات كما قلنا نحن الصميم ونواة هذا العمل. أول شيء مظاهر هذا التعاون في تبادل المعلومات حول الحياة الاجتماعية مع مراعاة حفظ كرامة أصحابها وخصوصياتهم.
0: نعم.
2: حتى لا تحرم بعض الأسر من المساعدة أو تتكرر الإعانات لفئة دون أخرى. أيه. تنسيق به
0: وإذا مهم راهو استهنا خاطر ثم عائلات تلقاها من جمعية لجمعية فيردوا بالكم راهم قاعدين المعلومات ما بيناتهم تتداول. يعني
2: يعطيك الصحة. أيوة. كذلك التنسيق بين الجمعيات
0: وإذا علاش سي هشام سامحني يا شيخ
2: طبعا.
0: لأنه هذا باش نضمنوا أكثر عدد ممكن من المنتفعين، مش نحن نحبوا نحرموا.
2: نعم.
0: هذا من ربما من عطاء من هذا من زوج جمعيات وثلاثة، لا لكن ثم غيرك زاد في القائمة عنده حق أنه ياخذ معك، مش أنت تاخذ زوج وثلاثة وغيرك ما
2: ياخذش.
0: هذا علاش. نعم.
2: نعم. كذلك التنسيق بين الجمعيات والمحسنين والجهات الرسمية لوضع قاعدة بيانات دقيقة للحالات الأكثر احتياجا.
0: أيوة.
2: من نمشوا الحلقة الأضعف نحن.
0: صحيح.
2: فبني. كذلك توزيع الأدوار والمهام بحسب الإمكانات والخبرات.
0: نعم.
2: فهناك من يحسن جمع التبرعات، وهناك من يتقن الدراسة الاجتماعية، وهناك من يستطيع المتابعة الميدانية.
0: نعم.
2: سي خالد يعرف العمل هذا لأنه قاعد يوقف فيه.
0: أيوة.
2: في السويس معناه ثم. نعم. تخصصات يعني.
0: نعم.
2: كذلك تقديم المصلحة العامة على المصالح الشخصية والمؤسسية، فلا يكون الهدف نسبة الإنجاز إلى جهة معينة بل إيصال الخير إلى مستحقيه.
0: أيوة.
2: لأن نحن عملنا روعة عمل نبتغي من خلاله. أيوة. مرضاة ربي اللي قاله.
0: نعم.
2: سي خالد معنى أن شو الغاية متاعك أنت هو أن تخلص في ذلك العمل حتى يكون مقبولا.
0: أيوة.
2: العمل كذلك بروح التكامل، احتياجات الفقراء لا تحتاج على المساعدات المالية بل تشمل العلاج والتعليم والتأهيل والتشغيل والإحاطة النفسية والاجتماعية. يجب يكون العمل متاعنا معنا نوعا ما حرفي يعني.
0: أيوة.
2: مع انتقلنا نحن من الحالة العاطفية إلى حالة حرفية.
0: نعم.
2: مش يكون العمل هذا عنده أثر متاع.
0: نعم.
2: ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في التعاون والتكافل، فقال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وقال مثل المؤمنين في توادهم وترحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد. وعندما تسود روح التعاون تختفي مظاهر التزاحم والتنافس غير المحمود، وتتحول الجهود المتفرقة إلى قوة مجتمعية فاعلة قادرة على الإحاطة بالحالات المعوزة والمحتاجة، تقديم المساعدات اللازمة لها قدر المستطاع بما يحفظ كرامتها ويخف معاناتها ويعينها على تجاوز ظروف.
0: نعم.
2: ونقول نحن في النهاية أن نجاح العمل الخيري لا يقاس بعدد الجهات العاملة فيه، وإنما يقاس بمدى وصول الرحمة إلى المحتاجين وتحقيق قول الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. فكلما اتحدت القلوب وتكاملت الجهود كان الأثر أعظم والخير.
0: نعم.
2: أعم والبركة أشمل. فقط مثال عملي ونختم به.
0: نعم.
2: أنه نحن نسقنا مع جمعية عشاق حمام سوسة بالتنسيق مع أخونا أمين الوسلاتي.
0: نعم.
2: دار اليتيم، ونحن في المجتمع المدني وشاركنا معهم لأن السنة كانت هناك ذبح والعجولة اللي موجودة غادي.
0: نعم.
2: نحن الناس كل ساهمنا صفتح ساهم بطبيعة الحال بالتنسيق مع أخوتنا غادي ثميكة.
0: نعم.
2: وذبحوا نهارتها في نهار الأحد.
0: أيه.
2: ونقول لك الحضور طيب متاع الشبيبة متاع الكشافة برك الله شباب موجودين غادي النساء كل وقسم اللحم ووضع في الأكياس وكل واحد أخذ المنابات نتاعهم شو وزعها.
0: نعم.
2: نحن في إطار المجتمع المدني صحبة الأخ
3: يوم عرض
2: عرس. نعم. ما شاء الله معنى أنا نختم كلمة أنا أخت العايدة رغم نحن نسمى نحن خلية صغيرة.
0: نعم.
2: يعني أكثر من 100 مساعدة يمكن وصلنا 110 120 مساعدة.
0: ربي يبارك لكم.
2: فالحمد
0: يعني
2: لله.
0: يعني نسكل الجزيت. الحمد لله.
2: لا لآخر لحظة مجينا حتى واحد ما رديناه اللي جاء ولا واحد عاد مكتوب في الليست ولا مش مكتوب.
0: يعطيكم الصحة.
2: الكل اعطيناهم الحمد لله وهذا نعمة عظيمة جدا.
0: ربي يبارك لكم.
2: وذلك من فضل الله عز وجل.
0: فضل الله كله. وتم التجربة مزيانة على الأخر نتي تو تحكي واستحضرتها في ذهني هي نتاع أندونيسيا.
3: شفتها
0: سي خالد ممتازة. مش خاص كنا نعملوا حاجة هكاك مثالش خلينا ديما نحلموا نحن
3: في إطار جمعية
0: لعل في إطار جمعية النجم ونعم في إطار
3: جمعية
0: وهذا هو المقصود في إطار الجمعيات تعرف سي هشام الناس الكل تجيب

0: ولك الأجر.
1: ولك الأجر.
0: ولك الأجر.
1: إعداد وتقديم عواطف جبالي.
2: عام الخير أهل علينا، اعمل خيرا تلقى سلام.
3: اعمل خيرا تلقى سلام، اي السلام الداخلي والخارجي. ان شاء الله ربي يستخدمنا ولا يستبدلنا. مواصلين معكم في برنامج ولك الاجر. الغالب الكلام الكل درر، معني ان شاء الله يوصل لقلوبكم كما قاعد يوصل لقلوبنا. اسمعوا بقلوبكم، حاولوا انكم كي تسمعوا في الراديو، ديما نقول الراديو شنو الميزه نتاعو، مش كيما التلفزه. التلفزه تنهمشك بالصوره، ربما احنا اليوم ولينا صوره وصوت، لكن راهو ديما الحفظ عليك، تحافظ انك تسمع، لانك تسمع بقلبك بوجدانك راهو ياثر اكثر، توصلك المعلومه خير وتفهمها وتتمع عنها، خاطر هذيك المهم في الحياه، مش فقط انك تسمع وتتعدى. الكلام اللي قاعد يتقال كله مهم برشا، خاصه للناس اللي معنيه بالعمل الخير، وان شاء الله يكون اكثر عدد او اكبر عدد في تونس معني بهذيا. بموصلين معكم، نحن باش نمشيو لبعض الوضعيات الان اللي هي مهمه برشا وبدينا فيها منذ مده. الأسبوع قبل العيد نحن خارجين منال، وجيتنا مرأة من قفصة. تحب نقدم تحية لكل الناس اللي تجي من صفاقس، من قفصة، من سليانة، من آخر واحد شكون جاني، من سيدي بوزيد، تحية لكم الكل. والله ديما نعاود نذكر راني كل في القائمة، هاوش نبدأ بالوضعية بالوضعية. في المرأة هذه جيت من قفصة وقالت بربي راني سمعت البرنامج ونحب تعاونوني على ولدي. ولدها شنو الوضعية؟
4: ولدها عنده إعاقة، وعندها زوز وليدات مرضى، هما عندها وليد أزماتيك وعندها الوليد اللي جابته معاها اللي شفته أنت عنده إعاقة. دونك هي مطالبة حتى شيء، دوي لولادها ومساج الولدها المعاق.
3: نعم، هاي معنا هي عبر الهاتف، نرحب بها من غير ذكر الاسم. صباح النور، مرحبا.
5: صباح الخير.
3: شن أحوالك؟ كل عام تحيا بخير.
5: عايش ما شاء الله بخير.
3: يعني شخصي أي لا، قول لنا أنت الوضعية متاع وليداتك الزوز يستحقوا هكا علاجة، ذكرني بالضبط شنو الوضعية الطبية متاعهم، هما شنو بالضبط؟ منيش يشتكي
5: وضعية. أنا عندي زوز وليدات مرضى،
3: هاي
5: من الوليد عمره 6 سنين يتطلب مساج، بالنسبة لي هو توا مساج. الطب قالوا لي علاش توا كي مشيت ليه السوسة، قالوا لي علاش ولدك فقط فيه توتية، ما عنديش، ما قدرتش، معناها باش نعالجه.
3: هو ما استنيني، هو الوضعية متاعه معناها ما يتحركش هكا، في ما يمشيش هكا ولا
5: عنده مشكلة؟ لا يمشي لا يتكلم، معناها هو من يقول معناها ما فقتش بيه. أنا في بالي معناها عادي، معناها زي يوصل لسن عامين 3 سنين زي يمشي يتكلم. بعد كي هزيتها للطبيب قال لي يا مدام، قال لي ولدك يزمه مساج، يزمه دويات، عملنا لها سكانير، عملنا لها الإيرام، آخر حاجة الإيرام، قال لي مدام يزمه مساج ولدك، يزمه يتنقل. قال لي وصلت بالسوسة وفي كل غادي ذريتي وكل أولادي الزوج وكل غادي، صدقني وقت اللي تشوف فيه بتاع المساج الدكتورة غادي في سهلول تقول لي مدام ولدك كامل من كل شيء، ولدك ما ينقص حتى حاجة، علاش سوى، علاش سوت هي؟ قلت لها مدام
3: يعني ثم سنوات ضاعت هكاك، كان ينجم يكون خير ربما وضعيته،
5: كان ينجم يكون خير. قلت لي كامل ما في.
3: انت شنو الوضعية العائلية متاعك؟ متزوجة؟ رجلك معاك هكا؟
5: انا متزوجة، عندي 3 صغيرات،
3: ربي يفضلهم. وزوجك شنو يخدم؟
5: راجلي عامل يومي، انا في الدار قايمة، معناها بولي الله اللي مقعد ما يمشيش، نجمش أخليه وحده.
3: فهمتك.
5: اللهو بيه بالكوش بكل شيء، معناه ما نجمش أخليه وحده. ولدي الأخرى عندي وليد الأخر الكبير 11 سنة،
3: نعم،
5: من عمره عامين، نعاني فيه بالدواء في سهلول.
3: شنو المرض متاعهم؟ عاود ذكرني شنو المرض متاعهم بالضبط؟
5: مرض متاعهم مرض مزمن البومينة، حشاك الأملاح اللي كالأملاح في بدلة هي تنفخ. كان بالدواء من اللي عمر عامين ياكل فيه يمشي بالدواء، توتيه كي اعطاته جواب الطبيب العينين ولا عندها الماء في عينيه.
3: بسم الله عليه، به

0: قل لي انت توا شنو بالضبط المطلوب؟ معناها تحب توفر لهم دواهم والمساج هكا؟
1: انا نحب نوفر لهم دواهم، نحب نوفر لهم المساج بتاع ولدي. بالحق عملت له 3 شهور ما نحبش نتراجع، دو نحبس ونخليه كيكي ما بين يدي ولا نخزر له.
0: قديش الساعة؟ قول لنا قديش الساعة التكلفة نتاعها؟ تتنقل هي جيت المنستير زادة باش تعالج، اما ما نعرفش المساج وين تعمل فيه، في قفصة؟
1: المساج نعمل فيه عند الدكتور من غير اسم
0: يعني في قفصة انت تعمل فيه هكا ولا؟
1: نعمل
0: فيه. والعلاج وين؟
1: العلاج في سوسة ومستير، معناها
0: بين سوسة والمنستير
1: بتاع المساج في سوسة،
0: فهمت؟
1: اللي هي ترق فيها معناها القفصة
2: في البشر
1: رقدهولك.
0: وكيفاش تتنقل بيهم الاثنين هذيك في كرسي متحرك وليدك
1: ليخذ زيت؟ نهزها في كرسي متحرك ونهزها في الكار، معناها نطبق الكاروسة نطلع نحطها في الكار ونطلع بيهم المستير وسوسة وغادي ديما، معناها في الشهر في أبريل 3 مرات معناها نخرج صغاري في الكار غادي السوسة.
0: معاناة حتى في التنقل بيهم.
2: مدام عواطف كلمة معاناة زادة في المعيشة، يعني كنشوف الدار كي جاتني المعاينة الدار كاتستروف، ما هيش مؤهلة للسكن.
0: يعني الدار قديمة برشا وفيها
2: برشا قديمة برشا ندين هو أزماتيك ولدة، معناة تستعمله في الفشفشات.
0: أيوة
1: دارها
2: ورثتها.
0: بالنسبة لك أنت ما تدخل حتى حد من السلطات الجهوية ولا المحلية يعاونوك على الدار؟
1: أقسم بالله وقت اللي يقول لك راني عطيتك الشهادة بيضة 260 زوجة 22 ولد 280 معناها وين، يقول لي مدام هذاك شنو نجمو نعملوا لك؟
0: فهمتك. بيه مدام اليوم شنو نجمو نعاونوك؟ الناس اللي تسمع فينا الجمعيات باش نجمو نعاونوك؟
1: أنا طالبة من أصحاب الخير يوقفوا معايا على أولادي زوج المرضى، بالحق يوقفوا معايا يهزوا معايا شوية حتى شوية بالدواء وبالمساج، ما طالبة حتى شيء، أنا طالبة لاباس ناكل لاباس نشرب. صدقني حاجتي كان بالدواء لأولادي والمساج.
0: قول لنا الدواء التكلفة نتاعو قديش، المساج قديش من مرة في الأسبوع ولا في الشهر، قديش يلزمك؟
1: ثلاثة حصص في الجامعة يتكلف
0: 300 دينار.
2: لا أعطاني الدوفي، هو تواصلت معاه
0: دقيقة برك بالله مدام قد معايا من إليه
2: تواصلت معاه دوفي 36 حصة 900 يطلع
0: 36 حصة
2: الحصة ب 25 لا 36 سيونس
0: الحصة ب 25
2: 900
0: هذه في ظرف قديش؟
2: في ظرف ليه؟ في ظرف 4 شهور.
0: به وبالنسبة للدواء نتاع
2: في حدود 180
0: في الشهر
2: زي. في الشهر
1: 200 ولا 300 انا نحسب ب 30 يوم معناها
0: تحسب بالشهر، مش مشكل واضح بما انه اتصلنا نحن بالسيد ولا اللي قاعد يقوم بالمساج وكل واضح، يعني بالنسبه لي هو 36 ساعه 900 دينار اللي هذوما كما قالت منال على 4 اشهر. على كل حال هو توا اللي نجم يعاون، والناس اللي تسمع فينا الرقم نتاعك توا نعطي رقم منال باش هكاك كل شيء يبدا محفوظ عن طريق الجمعيات وهي تتصل بيك، الناس اللي تنجم تعاون حتى باش تعطي سيونس 10-20 اللي تنجم انت، مش مشكل
3: باش تعطي دواء. ما يتطوعش
0: اتصلنا تو بالكيني للاسف راهو سي خالد مش الناس الكل راهو، حتى كي تقول له راهو الوضعيه
2: قال لي نورمالمون ب 45 الكام تاعو هو، ما اني نتسمع عامل لسوم حكيت معاه
0: قل لك هذا باش عاونت الله غالب ما نلقاوش، اذا كان نلقاو شكون هي بما انها جي مستير وسوسه كل، اذا كان نلقاو شكون ينجم يتكفل بالصغيرات هذوما حتى بالنسبه للمساج ولا اذا كان فارماسيان يشري الدواء يعطي الدواء للصغيرات هذوما. في
2: عندي راهو لي زوردونونس اللي يحب يتكفل من اللي فارماسيان نعطيه
0: به، ذكرنا بالرقم
2: 95 ايوه 360 240
0: به 95 360 240 هذا رقم منال جمعية تونسي أولادنا وهي تتبع في الوضعية نتاعها. ديجا انتم تكفلتوا يظهر لي منال بعدد من الحصص نتاع المساج ولا لا؟
2: اي تكفلت بالتو حاليا بشطر نتسمى 450
0: يعطيكم الصحة ربي يبارك لكم. يبقى الشطر إذا كان ثم شكون ينجم يعاوننا عليه بالطبيعة، هذا ظرف 4 شهور ما هو الأولاد يلزموا ديما على طول ما يقصش على المساج،
2: نحاولوا نوفروا له حتى نتاع عام احنا تو نحب
0: خاص كان نجمه ثم كيف كيف الدواء
3: من ذلك ممكن تعملي تقرير تفصيلي للحالة هذه وابعث لي حتى على الواتساب.
2: أوكي إن شاء الله
3: نلقى شكون يتكفل بالأمر هذا
2: في قفصة
0: إن شاء الله في قفصة
3: أي ولو ولو مش يعطيك المونتو أنت تعطيه المون تقرير تفصيلي فيه المعطيات الكل.
2: أوكي
3: وهو يبدأ عنده حاجة أجيمون قدامه
0: بطبيعة بطبيعة ملف واضح وهو المعطيات الكل موجودة بالنسبه للكرني الابيض بالنسبه للوضعيه نتاعها بالنسبه للبطاقه التعريف نتاعها تاع وليداتها الكرني نتاع الاعاقه نتاع ولدها بالضبط
2: قديش وبعد الحقيقه نحب لفته للدار نعملوا حتى نعرفش نقرقشوها نعاودوا ندهنوها لا نلقى اعطيني هكا نجم نتصرف
0: بإذن الله.
2: أنا ركحت في سيدي بوزيد وفي القصري
0: نعم المهم ثم شكون يتكفل بالوضعية وراو اللي يحب يعاون راو نبعثوا له المعطيات كل خاطر تعرفوا معطيات شخصية ما نجموش نحن نهبطوها كيكا في إذاعة ولا نقدموها على حتى على الفيسبوك الحقيقة ما نسمحش روحي باش نهبط حاجات كما هذية الناس كلهم ناس أسرار بيوت أسرار فإذا كان شيء إذا كان هم حب يهبطوا ذيك حاجة أخرى بالنسبة لي عنا المعطيات الكل اللي يحب يعاون يبعث لي ولا يبعث المدام منال ونعطيو كل المعطيات تشوفوا على عينيكم تحبوا
2: تبعثوا حتى الوضعيه على الواتساب
0: يعطيك الصحه على الواتساب ولا كيما تحبوا نتوما وهكيك تقرروا باش تعاونوا بقداش تعاونوا ربي يبارك لكم الكل. نشكرك برشا ان شاء الله لاباس وليداتك يعطيك الصحه مدام شكرا ليك. من قفصه نرجعوا للمنستير.
2: منستير
0: صباح النور على السلامه.
4: بخير
0: مرحبا مدام شنحوي لك
4: وبك عايشه الحمد لله.
0: ان شاء الله عيدك مبروك ان شاء الله كل عام وانتي بخير.
4: يعيشك
0: مدام نيزة انت كنت بحذين يعيشك ربي فضلك انت كنت بحذين زادة كيف كيف قبل العيدة قلت لنا الوضعية متاع وليداتك عندك ثلاثة وليدات ما يسمعوش هكا ولا ومتسببين قلق كبير للجيران لانهم هما مسكنات تحتك الضغط نتاع قلة السمع يبداو يسيحوا ويعيطوا في ثم قلق كبير للجيران وكذا فهي تبحث على معناها يلزم على طول عندهم السماعات في وذنيهم باش هما يبداو مرتاحين هكا ولا شنو الوضعيه اليوم توا نادية شنو حويلهم الساعه الاولاد
4: والله لاباس الحمد لله عايشك ربي يبارك لكم ربي يبارك لكم وربي يبارك المدام منال وربي يبارك للمدير الجمعيه
0: نعم
4: ربي يبارك
0: لك سيدي الفاسي بالنسبه لكم بالنسبه لكم انتم يعيشك بالنسبه لكم انتم تحلت المشكله لكن ديما نقول ظرفيا يعني ديما نحاول انه نقول لهم يعطيهم الصحه جمعيه تونسي اولادنا وفروا لك السماعات
4: ربي يبارك لك والله وصلتني لاباريات نتاع اولادي
0: نعم
4: جبتهم لي مدام منال والحمد لله
3: جمعت في الكراش الكراش
0: عملت اي هاو يذكر شي خالد باش يقول لك
3: صوتها تبدل هو
0: صوتها تبدل شويه الكراي لاباس اش عملت في الكراي هي قالت المراه باش تخرجها اي باري وعندها
4: باش تخرج المراه والله مازلت نلوج
0: مازلت
4: والله مازلت نلوج مدام مازلت نلوج تو على الكراي
0: أيوة.
4: واللي موجود
3: يركحوش الولاد كان ركحو الولاد ما طول تحلك باش قلت
0: اي اذا كان لا ما هي حاجتها بالدار يظهر لي حسب ما فهمتها هي بالنسبه للقلق نتاع الاولاد ولا حاجتها بالدار نتاعها
2: باش تعمل لها ترانسفورماسيون
4: هي حاجتها بالدار نتاعها
0: بالضبط. بالضبط بالضبط باهي اليوم الناس اللي تحب تعاون راهو ريت السماعات قداش يشدوا اذا ما وقت بالنسبه للصغيرات قداش ياخذوا معناها يلزمهم وقت معناها قداش يقعدوا معاهم شهر شهرين ستة شهور قداش
4: لا لا معناتها
0: عامين عامين ممتاز
2: عامين وتزيد تشوف السماعة تقيس معناها تشوف
0: أيوة.
4: اما نبدلهم لاباريات ونتفقدهم عند الطبيبه
0: يعطيك الصحه معناها تقعد كنترول برا ان شاء الله ربي ملي يبقى يستر توا عامين تهنين عليهم
2: باذن الله خالد ربي يبارك له لي بيل
4: وربي يبارك لكم ومدام منال نحب نشكرها ونشكر مدير الاذاعه ونشكركم الكل
0: ربي يفضلك
4: ويعيشك وكي جيتكم والله مشكلتي تحلت الحمد لله ربي يبارك
0: الحمد لله نادية ان شاء الله ربي يفضلك انا ريت قلبي عليك قلت بالك شي شويه كهو ونعاود ونشري مره اخرى فين نعاود نذكر لكن الحمد لله ربي يبارك لهم كل اللي عاونوك
4: جابت لي مدام منال جابت لي الفلوس وخلصت لي العطار وفي العيد وصلني الخير الكل
0: وصلني
4: على النبي
0: ربي يبارك جمعية تونسية أولادنا ما قصروش ديما وبرشا وضعيات تدخلوا معهم في العيد وهزولهم ما يكتب معناها من خيرات ربي سبحانه في ربي يبارك لهم
4: نشكركم
0: ويبارك للمتبرعين
4: أمين يبارك لكم ويبارك في اللي ساهم ويبارك لكم ويرحم أمي متناني
0: امين
3: يدخل سرور على قلب المؤمن
2: تعرف واش قالت لي نقص عليكم هي عندها مشكل في الشبكيه في النظر قالت لي ريت منال شويه تنظر لما زالت عندي كانت تعطي نعطيها لك والله والله
0: الحمد لله كانت
2: تعطي نعطيها لك
0: الحمد لله يا بنتي لا تقلق الله موجود راه ربي موجود راه قلنا الا اسباب وعمرك ما تقول باب مسكر ديما اقصد ربي والحمد لله ان شاء الله ربي يجعلنا سبب باش ندخل السرور كما قال سي خالد على قلوبكم اما راهو منا الا اسباب وربي كتب لك كل حاجه باش توصلك فنحن على ذمتكم وان شاء الله ربي يفضلك الاولاد ويكبروا وتفرح بهم وإذا كان ثم حد ينجم يعاون في دار، ينجم يعاون باش يتكفل لها بالكريرة والمرأة وحدها، هذا حمل ثلاثة صغيرات رجلها مش معاها، يعني كما تعرف الوضعية صعبة برشا، ما عندهاش مورد رزق معناها قار، ما عندهاش فلوس تكفي باش تغطي احتياجات وليداتها، ثلاثة ما يسمعوش، تعرفوا الظروف الصعبة، الظروف الاقتصادية الناس كل عايشينها. فإذا كنت نجموا تعاونوها تنجموا تتصلوا على 95-360-240 أو كمان يلت نجم تعاونكم تهزكم حتى للمنزل تشوفوا الوضعية متاحة وتعاونوا المرأة هذية، وإن شاء الله ربي يحنن عليك القلوب. شكرا لك مدام نادي، يعطيك الصحة.
4: من إيه زاد باش تهزني نهار الأربعاء، خذت لي رنديفو نهار الأربعاء باش نمشي على عينيك.
0: تعدي على عينيك.
4: بركل
0: إيه. يعطيها الصحة منين القيمة بالواجب، وربي إن شاء الله يرحم ميمتها، يرحم
4: ميمتكم، يرحم ميمتها ويبارككم الكل اللي ذا الكل يبارككم، يعطيكم ما تتمنوا.
5: يستركم. الأعمال الإنسانية هي جبر الخواطر.
0: أثر صفاتها.
5: هي جبر الخواطر. يعني المرأة هذه ما تصورش قديش هزت لي يعني إحساسي وشعوري. وإن شاء الله تلقى القلوب الرحيمة إن شاء الله.
4: يبارك يا رب. ما تتمنى سهلة في وجهك يستركم دنيا وآخرة. يبارك لكم.
0: شكرا ليك يعطيك الصحة. واضح يا معار نحن ديما نحاولوا أننا نعطيوا رقم الجمعيات باش يتصلوا بالجمعية كي كان نعرفوا شكون اتصل ونثبتوا المعطيات الكل. شكرا ليك مدام نادي يعطيك الصحة إن شاء الله لاباس وليداتك وربي يفضلك ليهم. نعاود نذكر 95-360-240 بسم الله عليك ما تبكيش.
6: نقول إن شاء الله ربي يقبل منا وكذا.
0: آمين ربي يتقبل منا أكيد. مادام ثم صدق أصدق الله يصدق. مادام ثم صدق لبس. شكرا ليك. نمشي لعيودة عايدة كيما العادة.
7: مرحبا مجددا.
0: يعيشك ربي فضلك. نحن زادة توا مدة طويلة تالي. كنا نلوجوا على زوز بنيات.
7: صح.
0: وقعدنا ثلاثة مرات في كل أسبوع نعاود ونقولوا يهديكم ربي عاونونا رانا نحبوا نلقاو زوز بنيات هذوما ضايعين على امهم وبوهم. عاود ذكرنا بالوضعيه.
7: باهي عندنا وضعيه اللي حكينا عليها عندنا مده طويله شويه. هي ام فقدت بنتين، بنتها عمرها 16 سنه تقريبا، هزت اختها 3 سنين و8 شهور من حي الرياض ومشيت به لتونس.
0: ايوا
7: نعرفش شكون يا غر بها يا هي كيفاش مشيت غادي تعمل فيها التسول، إلا أن أمها بجهد منها مشيت طلعت غادي في العيد قالت لي عايدة وأخيرا وجدت بنية. بنتها الصغرونة في الأسواس متاع منوبة. والبنية الكبيرة عطات معناها يعني عطات معطيات الهوية والمعطيات غالطة. اللي هي يعني اعتبار اللي هي ماجور ولا هي مينور حطوها في الحبس
8: محجوزة
7: في السجن.
0: لا حول ولا قوة. في السجن رغم اللي هي صغيرة
7: يعني رغم السن حطت معطيات غلطة يخصبوها معناها قالت عمر يعني خذيت كي ضربوا على السيستم يلقوها ألي ماجور في البنتين وقالت لهم هذيك بنتي كذبت عطت كل المعطيات مع الأسف. والطفلة في السجن توا اللي هي نورمال ما تكون في الأصلاحية لخطر هي عملت شغب متاع قطار وحاجات هكا عملت شغب يعني أدى بها هي للسجن وفتكتك البنية لم تبكي قال طوى نجري باش نجيب بنيتي الصغيرة تسترجع بنتها الصغيرة وتشوف الحل الأخرى باش يحولوها من السجن إلى الإصلاح
8: في في سدلاني سدلاني قريب عليه
7: أي الأخرى تقرب لها خاطر هي متنجمش تحول يعني تمشي عندها صغار خمسة صغار أخرين في الدار وزوجها كما قلنا مريض عنده تخثر الدم يعني كي تجرح يبدأ الدم والظروف تعب على الأخر وحكينا عليها فيها تسكن معناها قلنا وين جمع الألفة وقمت بالزيارة وكل شيء. هذا نداء إن شاء الله يعني اللي يسمعنا الأخرى يسهلوا لها الأمر
3: استرجاع البنية دي من السؤال
7: مزيد أنكور قاعدة يقولوا لها برا امشي هذيك علاش إني جيت باش نعملوا اي باش انت تسعى لها الشيخ خالد باش باهي ان شاء الله الاخرى تفرح ببنيتها والله تلم في الدبش وقلت لها بنتك ما زدت ما جيتش قالت لي لا هي قريب تجي خليني نلم لها طريفه بيشيت وفرحانه معناها قالت لي تو سقيه ما تهزنيش كيفاش لقيت بنتي الحمد لله قالت اما ان شاء الله ان تسترجع وبارك الله فيهم زيد باش تواصلنا اللي كول جون دوي فرحوها بعلوش العيد ربطوه لها وقربطوه لها هي وعائلة أخرى عندها ستة صغار اللي عندها البيبي اللي مزيد كي ولدت هي ما حطتلوش حتى كيلو لحم يا أخي والله الأب بكثرة هكة تفاجأ يلقى العلوش مش مصدق يبكي ولا بالفرح معناه كيفاش السرور هي نفسها معناها بدأ هيك وجهد ويجوا جاءوا كل من الصغار
9: هم اللي عملوا كل
7: عملوا كلك
9: بالتنسيق مع
7: ربيهم على ربي يبارك له
9: ربي يبارك فيهم
7: هم دم أميرة
9: الآن يعملوا المبادرات هذه وجاءوا الصغار بيدهم وهزوا
7: صورنا وإن شاء الله تنهبطوا في الله ولك الأجر ونشكر زيد دبرك الله فيهم اللي ساهم معنا في 5 خرفان مدام وسيلة وزوجها كل واحد منه جاب لنا علوش وزاد الدكتور رشيد زاد جاب لنا زوز عليلش وزاد جابوا لنا فتيمك هدية من أهل الخير نشكرهم زيدا مع الأكياس زيدا مدام سلمة نشكرها 13 كيس لحم بارك الله فيها مع زيدا الشيخ زيدا مصطفى زيدا جاب لنا كمية زيدا من اللحم ربي يبارك له
0: ما شاء الله الخير عم على الناس الكل
7: الخير عم على الناس الكل
0: نعم يعطيكم الصحة إن شاء الله ربي
10: الحمد لله من نعم. الحركات النبيلة أيوة. احنا وزعنا تقريبا 14 علوش حيين معنا
9: ما شاء الله
10: الشيء الباهي ان اللي وزعنا لهم جابونا رجعونا يعني في الربع ولا قالوا نهزوهم احنا خدينا علوش نعطيه للعائلة
7: هذا لازم هذا لازم
10: يعني ويؤثرون على انفسهم يعني ما شاء الله حركات نبيلة برشا يعني
9: الحمد لله
7: واختي عوفت بربي نحب نزيد في بوان اللي نتاع اليتامة الام عندي نعم. حالة راجل يخدم طيب في حمام عنده 4 بنات وظروف متاعه قاسية نعم. معناه هذا شكون مش يستنفع بأي جمعية شكون يمش يقوم له بأي جمعية 4 بنات البنت الصغرى عمرها 9 سنين والكبيرة 16 وفي 50 ويخدم طيب نعم. هذا يعني
6: شو لازمه
7: هذا حتى الدار مشيت معاينة لازمه يعني تعطي في قراية بناته في لباس متاحهم في عناية في قرايتهم هو يخدم طيب شنو يخلص الطيب
6: سكولار خليها عليا بإذن
7: إن شاء الله لخاطر ظروفه قاسية شوية مع الكريم مع مصاريف الضوء مع الماء والكل خاطر احنا تو عملنا تأطير جمعية دار اليتيم هو اليتامة الأب فقط
0: نعم
7: عمليات تامت الأم فما وضعيات ألا تستوجب أن احنا ننظر في ذلك يسكن في حي الرياض
9: تيم الأم في الجمعية مربوطين
7: هذاك عليه برشا عنا وضعيات
10: اللي الشراء يقول اليتيم هو يتيم الأب
9: نعم نعم نعم, نعم سبحان الله مش
0: لو أنه ثم وضعيات مش عارف المحل الشرع بحذنا هو
3: يشمعون نحكيوا على فقر حاجة أخرى بين اليتيم خد نجمع راهو يكون يتيم متكفي
7: هو كيف يبدأ أمه متكفية مش يتيمة
3: ايه هو لا معناه هو يتيم الأم
7: يتيم
9: الأم
3: أما ينجم يكون يتيم ولكن مش فقير معناه اليتيم
7: بطبيعة
3: مش معناه مش يكون يتيم ولا البو لكن احنا نحكيوا على ظاهرة الفقر هو فقط عمل تخصص فتحي وله ذلك هو الى جانب اليتم نحكيوا على فقر هيك
10: يزدادون الفقر احنا قالوا ان يتيم الام ما هوش يتيم
9: لا يتسمى حتى يتيم سي فتحي
10: في الشرع يتيم هو يتيم الاب
3: باعتباره العقل
10: ويقعد يتيم الى ان يبلغ الحلم
7: يعني اما اليتيم فلا تقهر لا ام لا بو الا يستحق ياخذ
0: مش نفسي اما يتيم هو
9: لا مساش لا مساش هو نجم يزيدوه البن
7: كما قال سي خالد الفقر هو اللي يحدد
9: بالضبط يعطيك الصحه نجم يكون يتيم كما قال لك غني ورث فلوس
0: بالضبط يلزم نعرف الوضعيه الاجتماعيه فقط كي تبدا الوضعيه الاجتماعيه صعيبه فحتى هيك يتيم كيف كيف
9: لا وحاله اخرى زاد اختي عواطف تو نحن عندنا حاله وعرضناها لسي فتحي ينظر فيه امرأة عندها ولد كبير مش أكبر من 18 عام ولكن مريضة سي فتحي سي خالد معناها هو مريض نفسانيا ومريض واحد هذا هو في حكم اليتيم قال سي فتحي تنظروا له إن شاء الله في الحالة هذه معناها إن شاء الله وعندك حكاية ذيك الوردة اللي الأخت من غير
7: أي فما زادة يتم بالحياة لا لا
9: قل هذيك على اللي هي أصغر صغيرة عندها 10 شهور أيوة. وأكبر بنية عندها 10 سنين
7: أيوة.
9: 5 صغار الراجل اعتدى عليها بالعنف ثم اختفى أيوة. كسر لها حتى الإنات نتاعها مشينا جددنا لها الحمد لله
7: نعم.
9: وتو تعرف هي مساكنة تعيش معنا ثم أهل الخير وأهل الإحسان بارك الله فيهم وفرنا لها مبلغ باش سددت 4 شهور كراء وشريت لوزم تاع العائلة وثم أثاث في الدار ناقص قاعدين نحن بالتنسيق مع بعض الخيرين نوفر ولكن هي مستوى تعليمي بسيط 5 صغيرات قلت لك صغير 10 شهور والكبيرة
0: قداش حتى هم يظلموا رويحهم ربي سي خالد ربي معاهم إن شاء الله ربي حنن عليهم سي شي ما حتى هم يظلموا رويحهم 5 صغيرات
9: من
0: 5 شهور ولا من العام 10 سنين معليش والله علاش ربي يهديهم المحالة راه سامحوني
9: ربي يطول عمرك
0: إيه معليش معليش تظلم فيهم تظلم فيهم تظلم فيهم
9: الجهل والبساطة هذاك اللي
0: نقول أيه إن شاء الله ربي يعينهم عليهم والضحية. الناس اللي تحب تعاون بتبيع نعاود نذكروا بالرقم عايدة
11: 21 160 109
0: عايدة عملت بينا دورة كبيرة من اللي فقدوا وعملت بينا دورة هيك كبيرة ما عاش محد يعني معناه بكثر الحكايات لكن الكل مهمين الناس اللي تحب ترجع وتسمع ترجع لصفحة الإذاعة وتلقى بالتفصيل الوضعية اللي يحبوا يعاونوا الناس اللي عندهم فلوس تحب تخرجها لله الناس اللي ربما ديما نقول في كرب شديد راهو أعطي ربي سبحانه يفرج عليك الناس اللي مريضة راهو ربي يفرج عليك صحيت أموال الزكاة فأنتم إذا كنت تحبوا تعطيوا للناس ويمشي المحل ونعطيكم كل المعطيات بالطبيعة كما قلنا كل شيء على عينيكم تتفقدوا أنتم تمشيوا أنتم تهزوا أنتم فمرحبا بكم ترجعوا للصفحة نتاع الإذاعة من 9 ل 10 تلقاو البرنامج هو كموجود سامحوني ولك الأجر وبالطبيعة إذا كان أي وضع تحبوا تدخلوا وتعاونوها فتنجموا تتصلوا بينا بالأرقام اللي عطيناهم الكل موجودين ترجعوا للإذاعة وصفحة الإذاعة تلقوهم الكل في ختام اللقاء هذا نحب نشكركم برشا
11: شكرا
0: يعطيكم الصحة على الحضور يعطيكم الصحة على كل ما تفضلتوا
9: به تعدد فيسا الحسنة
0: فيسا فيسا تعدد الحسنة ديما كل أسبوع مش قلت لكم نطلعوا على الصحة
9: شوية شوية اسمح تعدد نادينا نحن من المنبر هذا على الأخوة القائمين على روى هذه الحصة ما شاء الله لاقية معنى ثرطي في قلوب الناس نقولوا نطالبوا الإدارة لو تزيد في الوقت شوية وبالتنسيق معك أنت أختي عواطف
0: معنا نشوفوا كما زدت في رمضان حتى شهر معنا كل يوم ما عندي حتى مشكل أما إن شاء الله حتى راهو سي هشام نعم. ساعات راهو الحاجة كتبت هكا
9: قليل دائم خير من كثير لا يدوم
3: خطبة الجمعة 20 دقيقة
0: أثر كبير يتواصل ساعات عمر كامل واحد يتذكر فما تستهينش بك الوقت
9: لا ما تستهينوش إن شاء الله
0: خدمت برشا برامج بساعتين وثلاثة وأربعة فالوقع نتاعهم ساعات ما يكونش اكثر من الوقع نتاع حصه بساعه صحيح. فالمهم هو الصدق والمهم هو يوصل للقلب هذيك هو معني وانتم الحمد لله صادقين في
3: كيف مزيج من الفرحه والبكاء
0: والله نحسوا المشاعر الكل في مره نضحكوا مره نبكي ومره من الداخل نتالم بالحق نعيش المشاعر الكل والحمد لله هذيا ما يعكس كان انه نحن صادقين والحمد لله
11: ربي مدام عواطف تحيه لمدام جميله الحديري عندي عروسه ما في بالك
0: دي.
11: اللي قاعده اليتيمه اللي قاعد ان شاء الله باش تعرس الجمعه الجايه باذن الله انه خليتها تختار الروبة على كيفها اللي حبت عليها معنا ما جبرتيش انه باش تختار هو هذا شنو عندك
0: أيوة.
11: الكولكسيون الكل قدامك اختار ركح امورك الله يبارك لك مدام جميله انتو سلعه عربي ربي يجبر بخاطركم أيوة. وان شاء الله ربي يرزقك الرزق الوافير يا ربي
0: يا ربي يعطيها الصحه وربي يبارك في جهودها
3: جميعا ان شاء الله
0: العربي يقول لي كان عندك واحدة اخرى جيبها لنا راهو الصيف جيش بيهم ما جيش
11: عندي
0: قدمت تحيه كبيره الاسبوع الفرد قال هنا وقال لي عوض تيويني الاخرى تيويني الاخرى هنا هي الاخرى قلت له يزيد عرفي قال لي خليهم يجيو ميسالش راهو مرحبا بيهم راهو المدام على ذمتهم وراهي هي راغبه انها معنيها تتكفل بيهم فربي يجازيكم كل خير راهو قد ان شاء الله ان شاء الله يكثروا ان شاء الله يكثروا الوقت الغالب فهكا وصلنا للختام تاع الحصه نشكركم برشا خلي الوقت فقط قصير لاغنيه حبيت نقول حاجه في ختام الحصه هذه البارحه في حمام سوسة صارت حادثة أليمة برشا وليد صغير تم طعنه توفى الله يرحمه الحقيقة معنى هذا ألمنا برشا
9: مؤلم جدا
0: مؤلم جدا والتصرفات هذه بالله نحكيه شوية مع وليداتنا بالله نحاول نحسوا أولادنا بأهمية أنه نبعدوا على العنف بأهمية أنه نتراحموا أنه نحكيه ونحكيه ونتحاوروا عليه فقدنا صغير معناها نوارة فقدته أم وبوه فقدناه الكل كان ينجم يكون
10: وحيد
0: العائلة في مؤلم برشا تأسفنا برشا بكينا معاهم لأنه قال يلزم الكلام هذا في بربي تنبوا أغزروا شوي لصغيراتكم وين يمشيوا وين يجيوا خاصة توصيف الناس الكل في الشارع فردوا بالكم على صغيراتكم وين يمشيوا مع شكون يمشيوا وحسوهم ونبهوهم وقولوا لهم بالله ابعدوا على العنف قدر الامكان وخاصه انك المواد المخدره عاد هذاك مجال اخر تو نحكيوا فيه ان شاء الله في حصص قادمه نشكركم برشا مع تحياتي عواطف جبيلي شكرا لك ايمن الشاب يعطيك الصحه نجلة عطيه شكرا لك معاذ شكرا لكم مع تحياتي للقاء

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. موجز الأخبار. في إطار الاستعدادات لفصل الصيف أبرمت بلدية دار شعبان الفهري صفقتين مع الخواص لمعاضدة مجهوداتها وإزالة جميع النطاقات السوداء بالمعتمدية خلال الصائفة، مع الانطلاق في تنفيذ برنامج التوقي من الحرائق والقضاء على الحشرات والناموس. أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاما سجنية تراوحت بين 6 و15 سنة سجنا وخطايا مالية فاقت 100,000 دينار في حق عناصر شبكة نسائية خطيرة تخصصت في ترويج الأقراص المخدرة في الأوساط المدرسية والشبابية بالعاصمة. وكشفت التحقيقات أن المتهمات تعمدنا استهداف التلاميذ وشباب بمحيط المؤسسات التربوية لترويج الأقراص المخدرة مستغلات أساليب تمويهية لتجنب الشبهات. دعا كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية المكلف بالمياه حمادي الحبيب إلى تكثيف الاستعدادات لتأمين التزود بمياه الشرب خلال فصل الصيف ومتابعة الكميات المخصصة للري بكل ولاية، إلى جانب مزيد الاستعدادات للموسم موسم تجميع وتحسين التنسيق بين مختلف الولايات والهياكل المتدخلة. وفي أخبارنا الدولية ضمن هذه النشرة، الرئيس الأمريكي يعتزم إبرام اتفاقية السلام مع إيران، ولكن وكالة أنباء فارس الإيرانية قالت إن التصريحات الأخيرة للرئيس ترامب بشأن اتفاق محتمل لإنهاء الحرب هي خليط من الحقيقة والكذب. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام 11. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: يومياً من 10:30
3: من 10:30
2: مواعيد إذاعة المنستير في خدمتكم.
3: احنا في خدمتكم.
2: عناوين تقدم المعلومة الاستشارة، وفي مجالات عديدة نتلقاو وغايتنا الإفادة وزيد الإمتاع.
4: في دائرة القانون. في دائرة القانون. في دائرة القانون.

0: صباح الخير، صباح النور، وسهلا بكم مستمعينا الكرام، منورينا في متابعة عدد متجدد من برنامج في دائرة القانون. لقاء جديد يجمعنا بكم مستمعينا الكرام، يبدأ توا يتواصل إن شاء الله إلى حدود منتصف النهار، ومن خلال نواصل إن شاء الله بإذن الله في تكريس ثقافة قانونية نرجو أن تكون حاضرة في أذهان الجميع. قول صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا بكم سيد محسن قبوج، منورنا برشا برشا، كل عام وانت حي بخير. أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا رفقة، تحية ليك، تحية للفريق العامل معنا الصباح، تحية لكل وفي إذاعة منسير عبر مختلف برامجها. شكرا لكم على هذه الاستضافة، تهاني مجددا بعيد الأضحى المبارك، إن شاء الله عيدكم مبروك. تحية خاصة لصديقي وزميلي الأستاذ رياض نابلي، وقت تعذر عليه الحضور الأسبوع الماضي، ما أبداش حتى تردد باش يحضر نيابة عني، وبارك الله فيه، وتحية ليه وتحية لكل الزملاء والزميلات، وإن شاء الله كل عام وتونس بخير، وإن شاء الله كل عام والأمة الإسلامية بخير، وإن شاء الله كل عام والمحامة التونسية بألف خير.
0: أمين يا ربي. تحياتنا الكبيرة كما قلت للأستاذ رياض النابلي اللي قام تعويضك الأسبوع الفارط، شكرا جزيلا لي، وشكرا جزيلا لكل من يدعم هذا البرنامج أستاذ، لكل من يسهر على أن يقع تقديم المعلومة القانونية في الإبان لسد المستمعين والمستمعات. نعود نقول له الثقافة القانونية هي ثقافة تكتسب ولابد أن تكرس عند الجميع، على خاطر كي نشوفوا في ملامح الفوضى اللي صايرة في السنوات الأخيرة نحس وكأنه فما إرادة عند البعض، مش إرادة سياسية ولا إرادة، فما إرادة عند البعض إنه يقع التطبيع مع مخالفات قانونية، التطبيع مع الفوضى، يقول لك هذاك هو الموجود، وكل مرة بتعلة من التعلات الواهية، لسيما غنتي كي تشوف مثلا الملامح متاع العيد الأضحى كيفاش تعدى، تفهم المخالفات القانونية اللي جاية معناها بالجرو مش بالديتاي، معناها تشوف الاحتكار، المضاربة، الغش. أنا صديقة البارح تكلم فيها قالت لي معناها شريت علوش معتك هزيت للجزار بشي قسمه لي وزنت، قالت لي يتكلف لي الكيلو ب200 دينار. دونك هنا اي معناتها الحقيقه كي تشوف المضاربه وتشوف الاحتكار وتشوف الترفيع في الاسعار وتشوف اللغه اللي ولت عند البعض والتي تسوق حتى على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم من بعد تشوف لغه القشاره مش الفلاحه، ما حتى الفلاحه في بعض الاحيان انخرطوا في هذا الجدل وفي هذا التبرير لارتفاع المشط لسعر الاضحيه. تشوف زاده كيف في الاسواق الاسبوعيه كي تشوف الخضره يقول لك انت قدمت على علوش بزوز ملايين، ما تقدمش على مثلا كيلو طماطم ب3000 ولا 4000، وكل واحد يغني وكل واحد يجبد بموجه، معناها وقعد المواطن المستهلك كل كوره ما بيناتهم الكل، لا حول له ولا قوه. تقول انت وين الدوله؟ هل يمكنها اليوم ان تتحدث عن امكانيات اجبار الفلاحه ولا القشاره على انهم يخفضوا الاسعار؟ نعرفوا اللي هي منظومه اقتصاديه متكامله، الدوله كانت تتدخل من خلال التعديل، وكانت عندها الديوان ولا زال ما الدوره نتاعو كان كبير برشا قبل، ديوان المراعي وتربيه الماشيه اللي كانت عنده دور كبير برشا، كانت تتدخل زاد كيف بالاستيراد، ولكن اليوم في ظل الحاجيات الكبيرة اللي تعرفها البلاد، معناها حتى العملة الصعبة هل يمكن أنك اليوم تستورد، وانت عندك قطيع، اليوم القطيع كيفاش قاعد يدار، برشا كلام يتقال في المجال هذية، ومنها أنا نتفكر الفلاحة، نتفكر ديما الإرشاد الفلاحي، وشكون ضرب المنظومة متاع الإرشاد الفلاحي في سنوات خلت. تقول اليوم المواطن مسكين شو اللي صار فيه، نحكي على الفوضى دائما. مع هذا كي تشوف انت تقول وين تم بيع وعرض الأضاحي، معناها نورمالمون كي ترى انت معناها البلاغات نتاع البلديات تقول لنا وصلنا سعي، امورنا متحضره، امورنا واضحه منظمه مريقله، تلقاها اي بارتو. اليوم المواطن ينجم يقوم الصباح يلقى قدام داره نقطه نتاع بيع
1: عادي،
0: وعجبك ولا ما عجبكش. وقبل هذايا الناس وين ربيت على السطوحه نتاع الديار، معناها نقول لنا لو سخ ضربنا معناها في مقتل. اليوم وقت تشوف الضجيج الفوضى تمشي تتبلغ وتمشي تشكي للبلديات اللي هذا مكتف في دي لا حول ولا قوة، فالآخر تسمع المنطقة متاع خلي العباد تسترزق. مع هذا يجينا نشوفه في نقاط البيع قدام ديار الناس، بعد نقاط البيع كتشوف انت وين يمضي والسكيكن وين يشوش الروس، حاصيل فوضى عارمة. أنا كران نقطة بيع فوضوية قدام معتمدية قدام بلدية ما عادش نحكي على حتى شيء. اليوم وقت اللي تدور وتلقى الفوضى في كل بلاصة، وتلقى إنسان مازال كينتصب لحسابه الخاص بطريقة منظمة ديريكت مشاوله، تقول لابد نترجع عنا ثقافة احترام القانون. أستاذ القانون ما يطبقش بالمناسبات والحملات، القانون ما يطبقش زادة بسياسة المثيلين. هذا نطبق عليه القانون دنيا وآخرة، والآخر نسيبه على ترق ذراعه وهو يؤذي في غيره ولا من متحرك، وكأنه صحيح. الإيذاء هذية يكون بحماية من السلطة اللي المفروض هي لتسعى على أو تسهر على تطبيق القانون. أستاذ
1: هو أكيد شوف رفقة والناس اسمع فينا، هو تطبيق القانون والخضوع لأحكام القانون واحترام النصوص القانونية ده مش مزية ولا اختيار ولا معناها فضل، هو واجب محمول علينا الناس كلها بقطع النظر على مهما كانت درجة المسؤولية عنا ومهما كانت الصفات عنا صفة المواطنة بالأساس، والوطن هو الذي يجمعنا والقانون الوطني هو الذي يجمعنا كذلك. وبالتالي لهنا اليوم نحس من اللي كنت تدخل فيه ومن المظاهر اللي نعاينوا فيها ونشوفوا فيها بالعين المجردة وتعاين فيها الناس كلها أنه هناك وكأنه هناك معناها إرادة لتغييب القانون وضرب القانون وتكريس معناها وضعيات الفوضى وكأن الناس لا تعنيها هذه المسائل. والحال أنه شوف سؤال لماذا هذا كل هذا، لماذا احنا العيب مش في القانون، العيب القانون موجود، القانون موجود واحكامه ما شاء الله وديما نقولها ونكررها عنا من احسن القوانين المعناها حداثه ومطابقه ومتماشيه مع الواقع نتاعنا، لكن الاليات في تطبيق القانون هي الاشكاليه اللي ما زالت معناها موجوده واللي لحد الان ما حبتش معناها تنتهي، وكانه اريد لها معناها بفعل فاعل أن نعيش هذه الفوضى وهذه المخالفات القانونية التي ما عندها حتى مبرر الحقيقة. ما راهو اللي يفصل ما بين الناس واللي يحقق العدل واللي يحقق المساواة واللي يحقق صفة المواطنة كاملة هو القانون الذي يحمينا والذي به معنا نتحاكم ونتعامل وسياساتنا الكل مبنية على أسس قانونية. وبالتالي علاش نقولوا ديما القانون يعلو ولا يعلى عليه، ما فماش حتى إرادة أخرى ولو معناها باش تكون تحاول أنها تتخطى القانون ماهيش باش تلقى مسار اللي يوصلها للطريقة اللي تصبوا إليه، لأنه هنا يلزمنا زاد نميزوا بين قوة القانون وقانون القوة. ناس تحب تستعمل قانون القوة في بعض الحالات وإحنا كنحبوا نتمسكوا بقوة القانون، وهذا الفرق ما بينات القانون هو قوة، القانون كما قلت هو يعلو ولا يعلى عليه، هذيك قوة القانون. أما تقول لي قانون القوة والكبير ياكل الصغير وكل واحد بجهيد وكل واحد يفك اللي هو، هذه هي الفوضى، وهذه مع الأسف والظاهرة موجودة برشا ولا تعاين بالعين مجردة ما نلقاو لهاش حتى تفسير. في بعض الحالات ولينا نتسالوا بالك شي يحبوها هكاك، بالك فما جهات تريد هذه الفوضى. معنى الحقيقة معنى نشوف في أبسط الحالات في أبسط الحاجات حتى شيء ما هو قاعد يمشي كما قلت، يجي المشرع يعمل لك نقاط البيع حتى المشرع المحلي جهات معنى سلطات محلية وجامعات محلية وبلديات تجي يعمل لك نقطة بيع معنى منظمة تلقى الناس تخلي لك نقطة البيع ذيك وتلقى معنى في كل رحبة وفي كل قدام دار كما قلت أنت معنى تلقى الغنم وتلقى معنى في مخالفة صريحة للتراتيب هذه. والمشكل أنه فما عمل منقوص، خليني نقول فما عمل إداري منقوص. صحيح أنت كجهة كسلطة محلية وفرت معنا أماكن خاصة للانتصاب هذا الوقتي بمناسبة عيد الأضحى، خلينا نحن نقدم في المناسبة هذه ومشكور على هذا وهذاك هو اللي اسمه يزمسيد، لكن الناس كما تحترمش الناس اللي ما احترمتش القرار هذا شنو عملت معها؟ خليتها على معناها على حد وكان معنا معنى خليت الحالة على هو ما عليه معنى كرست الفوضى انديركتمون بطريقة غير مباشرة، خليت الناس كيما تولى انتصاب الفوضى ويخلي الناس ترتزق مساج والناس المنظمة والناس اللي عندها حوانت والناس اللي عندها بتيندة والناس اللي عندها كراوات والناس اللي في وضعية قانونية شنو ذنبهم باش يجي شكون يعمل معناها سوق موازي ولا يعمل تجارة موازية وعلى مرأة ومسمع. ما يصيرش شوف مسؤولية راهو المسؤولية دي ما نقوله حتى بالقانون مسؤولية راهي تكليف ماهيش تشريف، راهو مش كراسي ومش مناصب، مش شكون يشد بلاصة فلان وشكون مش شايف يقعد بلاصة فلان وشكون ينتظر باش يغادر وشكون ينتظر باش يجي. المسؤول هو يحاسب بالعمل نتاعو وبالعمل الميداني وبالعمل المطابق للقانون، وهذاك علاش ديما نقولوا القانون يعلو ولا يعلى عليه. انا والله في برشا مناسبات ونحضر لهنا تجي على بالي مساله الحقيقة منظر لا يسر في مدينة المنستير وهو المفترق البنك المركزي. مفترق البنك المركزي صارت فيه أشغال نتاع تغيير قنوات تقعدش عنده شهر شهرين ثلاثة شهور والحال على ما هو عليه. باش نرجعوا الطريق كما كانت ما نجمناش نرجعوا الطريق كما كانت في مفترق أساسي معناه مفترق رئيسي في وسط البلاد في وسط مدينة المنستير معنا مفترق البنك المركزي. هي شكون معناش كتب عمل البلدية شكون يتحمل مسؤولية كتاب العمل اليوم شكون يتحمل إدارة كتاب العمل من تم تكليفه بالإدارة في بلدية المنستير مش كيف كيف هو مش ما هوش تشريف هو تكليف. علاش ما تبينوناش المسألة دي وعلاش تقعد هي علاش تقعد الأشغال هذيك المدة هذه بعد ما تم من الأشغال معناها الناس بسياراتهم بسيارات الخاصة بسيارات معدة لنقل الأشخاص الشاحنات البضاعة الدراجات العادية والدراجات النارية والناس كل ترفس كي خليني نقول لك سمعني في الكلمة في معناها في مفترق مفروض يكون هذا يعطي صورة على البلاد يعطي صورة على مدينة سياحية مفترق بالطريقة ذيك مبرج ما شاء الله أبراج وفوضى عارمة ولا من مجيب ولا من شكون سامك ولا من معناها وكأنهم يستعملوا كأنه المسؤولين لهنا ولا بعض المسؤولين باش ما نعممش كانوا يستعملوا في طريق آخر غير الطريق اللي نستعملوها احنا. وقص على ذلك كما قلت لك اليوم الانتصاب الفوضى اليوم نعملوا نقاط بيع معناها منظمة وما نحترموهاش وحتى حد ما يتعاقب. راهو إذا كان ما يكونش القانون كيفاش يطبق القانون يطبق باحترامه وبتطبيق جزاء مخالفته. إذا كان أنت ما تحترموش معناها تخالف القانون وما تلقاش الجزاء الذي يطبق عليك بهذا الخصوص كيف سي نورمال معناها ولي أمر عادي باش نقول الفوضى هذه وباش نقول المخالفات هذه القانون وباش اللي ما خالفش اليوم يخالف قولك شبي غيري وشبي غيري. وهنا كما بدينا في الانتصاب الفوضى وبدينا في هالحالات هذه وبدينا في الطريقة هذه وطرق التحايل على المواطن والمواطن بقى هو الحلقة الأضعف وقت له هو المواطن معناها هو الأول في أداء الضرائب وأداء الأداءات البلدية وغيره هذا واجب زي قانوني لكن النظرية الواجب والحق لازم يكونوا متساويين رفق كان شير أنا ما نوصلش نتيجة باهية. وهذاك علاش السؤال يطرح أكثر من مرة هل أريد تغييب القانون هذا اللي ما زلنا توبدين بديت عبئت تشك أنه معنا فما أيادي خفية ما زالت تعبث بالقوانين وما تحبش الخير لتونس خليني نقول وهذا لا يجوز دخيله.
0: هذا هو فكرتني زاد في الرومبوان تاع الشمعة اللي
1: قيمة فيها هنا رومبوان الشمعة أنا قلت شوية بعيدة شوية أما رومبوان بنك سنترال معناها مفترق البنك المركزي سرة البلاد كما يقولوها برا شوفك الطريق والله ماذا بيه شكون يدخل من بلدية مونستير وطحنا المسلالية برك في البركة يشفي غليلنا برا حتى سأل علاش
0: هكا مبرمش
1: معناها فما استحالة باش رجعوا الطريق كما كانت كان هذا فيه استحالة فما بالك
0: هو باش تحب له ميزانية وتحب له بلانيفيكاسيون وتحب له مثلا وقت وتحب له ميزانية كبيرة وتحب له طلب عروض وتحب له معناها ماهوش مربوط بهم هما ممكن
1: قد يكون
0: هو هذا راهو اللي باش تلقى معناها إجابات مختلفة ومتنوعة. هو من المفروض إنه البلاد خاصة في موسم سياحي يا أستاذ رانا في موسم سياحي رانا محتاجين لكل فلوس تدخل لنا للبلاد دعما لميزانية الدولة ودعما خاصة نحن للعملة الصعبة اللي هما كنحكيوا على السياحة وراهو السياحة عنا صحيح احنا سنو في سياح من برا ولكن أيضا حتى السياحة الداخلية عندها دور كبير
1: بتبيع.
0: فمن المفروض أنه في بلاد في مدينة كما مدينة المنستير اللي هي مع قطب استشفائي جامعي سياحي من المفروض أنه خير برشا تكون عليها الأوضاع من بقية المناطق. إذا كان هنا مدينة المنستير اللب معناتها والقلب النابض للولايه تكون هكا معناتها فما بالك بالبقيه. معناتها نحن مش نحكيوا لحتى شيء. اثنين انا تفكرت المواطن نتاع الاسبوع الفارط اللي حكى في مداخله وانا جاتني زاد برشا ملاحظات ولهنا معناتها سؤال بعض المواطنين يلوموا ديما على الاعلام ويسيبوا المعنيين بالامر. اوكي يجيك يقول لك والله ما دام انتم تحكيوا ما ثم شيء. يا اخي احنا سلطه تنفيذيه احنا سلطه تشريعيه احنا لنا سلطه تنفيذيه لنا سلطه تشريعيه يا استاذ معناها باش نبداو فاهمين رواحنا كمواطنين كيفك احنا كوسيله اعلام نسلط الضوء
1: بالضبط
0: نعملوا متركاج ان لزم الامر باش نبينوا اللي هذه راهي مخالفات واضحه نفضح ما هو مخالف للقانون ونطالب المواطنين بانهم ما عادش يحكيوا هكا كلام وبرا بانهم يقوموا بالاجراءات اللازمه. قوم باجراءاتك اللازمه بالطريقه معناها المثلى ومن بعد نحكيه على خاطر اليوم كي تبدا انت تتكلم وانت في حيك وفي بلاستك وتقول والله الزبله ما تهزتش عندها 10 ايام والله لين الريحه ولات تسرع والله اليوم انا جاري جايب عامل مثلا كوري كامل مقابلني وكذا. نعرف اللي فما شكون دخلت معنا وحكيت على الكوري ونعرف اللي هي وصلت حتى للسيد ولي المنستير باش تحكي على الموضوع متاعها وما قادش حل، لكن في الاثناء مشيت للقضاء ولو بعد حين سينصفها القضاء أستاذ
1: أكيد.
0: ولو بعد حين
1: أكيد.
0: وراهي في الاخر في الاخر تقعد فضيحة معناتها انه احنا عنا مخالفات قانونية لم نتمكن من رفعها لسبب من الاسباب. نعاود نرجع لهنا للتشريعات الجارية بالعمل ونقولوا احنا من 2011 عنا اشكالية كبيرة انه اليوم الجهاز التنفيذي التابع للبلدية ما عادش تابعها معضلة كبيرة الى يوم الناس هذا عنا 15 عام المجلس نواب الشعب ما تحركش ما قالش اجا نلقى وحل إجا نعطيه ونرجع الجهاز التنفيذي للبلادية ما تقعدش هي تصدر في قرارات وتقعد قرارات ما تحبر على ورق. لكن في الأثناء زده قلت اللي كل مرة يقولونا هكم تحكيوا ما انت ثبتوا رويحكم اسكو تحبونا احنا صوت المواطن ولا نرجع كما تحكيوا على إعلام الكسرونات. كان تحبونا صوت المواطن رانا قاعدين نوصلوا ونغرسوا فيكم في ثقافة قانونية وثقافة المطالبة بالحق. قال المرة اللي فاتت قال لنا معناتها ما نحبش نعمل الدوانة. شوف إذا كان أنا جاري ما احترمنيش وإذا كان أي إنسان ما جاش احترمني فلا أحترمه. اليوم كي تجي تحب تنصب لي أنت انتصاب فوضوي قدام داري ما تتصورش لي أنا باش نسكت علاش على خاطر باش يقولوا فلان ناس ملاح. ما حاشيش باش يكون ناس ملاح. اليوم كي تجي انت تربي على عيلشك والله يا علوش على ريغور يتعدى سنين على ريغور معناها اما تجيب لي رسل على عيلش تحطهم معناها في كوري تولي معناتها مقلق للراحه هذا ماهوش منطق. تجي تحطه فوق السطح مره واثنين وثلاث العبد ينبه عليك بعد قال شنو والله فلان ماهوش باهي بلغ على جاره. يا اخي احنا وهذا مدار الجوار ونرجعوا له سي خطر الموضوع زاد ما كملناش الاسبوع الفارت
1: ان شاء الله.
0: في اليوم هالثقافه هذه يا خويا ما تحبنيش ما حشيش باش نتحب. وراه ايش نقول لكم ما فما حتى انسان في العالم محبوب حتى كي يصعر خده للناس حتى كي يعطي روحه كامل في الاخر العباد ديما عندها مشكله اللي هي باش تذمك وماكش عاجبها وماكش جاي على قرقوش قلبها. فبالتالي اليوم يوصل الانسان الى فتره زمنيه معينه ما تحبنيش احترمني ما تحترمنيش فاني افتك الاحترام منك افتكاكا بالقانون. جيتني قدام داري ما جيتكش انا قدام دارك. فما مواطن قال طريق هو ملك الدولة اي طريق ملك الدولة في حدود معينة راه المواطن من حقه ان يدافع على مسكنه وراحته ويمنع الانتصاب الفوضوي قبل ما يولي ما بين قوسين. يفكرني فك السيد الوالي اللي حضر معنا ذات يوم وقال اكتساب كيفاش هو بالتقادم اكتساب الحقوق بالتقادم فيما يخالف القانون استاذ في الانتصاب.
1: قال معنى الانتساب الفوضوي والانتساب الغير مشروع ينجم يكسب صاحبه الملكية التجارية وحق البقاء باعتباره أنه يمارس نشاط تجاري.
0: هذا كيكون مسؤول جهوي بالله وعنده الاعتقاد هذا اعتقاد راسخ كيفاش تقول لي من بعد استاذ اللي احنا مش نطبقوا القانون؟
1: هو الحقيقه ما نجموش راهو رفقه شوفوا راهو المشكل مش المشكل اذا كان ما فماش اراده ولا اذا كان فما اراده عكسيه اراده في تغيير القانون راهو ما نجمو نعمل حتى شيء. اما اذا كان نطبقوا القانون كما جاء فيه وبروح القانون وبمقصد المشرع من النص التشريعي والله تولي الامور سهله. وش بينا يا اخي ما كناش عايشين ما شنو اللي تغير القوانين تاعنا هي نفس القوانين ونفس نفس النصوص في اغلبها معناها ما تغيرش. علاش ولينا نعيشوا الفوضى الخلاقه هذه ولا الفوضى ماهيش خلاقه هي الحقيقه ولا فوضى مقلقه
0: بالضبط
1: كجات فوضى خلاقه ممكن
0: والله باقيه برك
1: تجيب نتيجه ما هي فوضى مقلقه وتجيب في نتائج سلبيه. وقلت لك اللي يخوف اكثر انه الناس بدها تحس انه وكان اريد لها معناها وكان السياسه
0: ثم ليست تتمعش من المخالفات هذه
1: مازالت ثم بعض عباد مازالت تكر الى الخلف وتجر الى الخلف وتتمعش من
0: المخالفات
1: هذه من المخالفات هذه وما حبتش تقطع مع السياسه هذه وهذا هو الكبير ياسر وهذا اللي يخلينا الحقيقه نتقلق برشا في بهذا الخصوص. ولكن نشوف في نهايه المطاف تطول تقصير ديما عندي امل انه القانون سيطبق والقانون سياخذ مجراه وانه القانون يعلو ولا يعلى عليه وما فما حتى حاجة أخرى تنجم تدوم أكثر من دوام النص التشريعي وأكثر من دوام القانون. والناس اللي تتمتع توا ولا تستنفع توا بهالفوضى هذه ستدفع ثمن ونشوف احنا في برشا ملفات قاعده تفتح
0: بالضبط
1: وبون بين قوسين معناها، لكن هنالك ملفات قاعده تفتح وهنالك قضاء قاعد يمارس معناها صلاحياته بهذا الخصوص. تقول لي احكام ما زالت مش نهائيه ولا مش باته ولا ما زلنا في طور الاعمال الاستقرائيه والاعمال التحقيقيه. المهم فما مبادره، فما نيه في محاربه الفساد هذايا وفي محاربه التجاوزات هذه قدر الامكان. زاد ماشي مش تصفيه حسابات الحقيقه، وما لازمش يكون كلمه حق يراد بها باطل، لازم اللي يعمل يتحمل المسؤوليه بقدر حدود معناها مسؤوليته في الافعال اللي ارتكبها يكون الجزاء نتاعو، ان خيرا فخير وان شرا فشر.
0: يعطيك الصحه بارك الله فيك استاذ، شكرا جزيلا. باش نواصلوا اللقاء، وقاعده تجيني برشا استشارات مختلفه معناتها بكلها في اطار الموضوع هذايا، معناتها المخالفات المتعمده من قبل البعض، واللي الانسان يصيح ويعيط ويقول لهم الكل في الاخر ما يلقاش حق. حكينا برشا في الإطار هذي، جتنا برشا استشارات في الإطار هذي. ونتفكر إحدى الموظفات في إحدى البلديات اللي معناها وقفت صدا منيعا تجاه الفساد، ولقات روحها منكل بها، ولقات روحها معناتها نقلة من مكان العمل نتاعها إلى مكان آخر وكذا وكذا وكذا، في حين كي تجي تصفى وتشوف
1: إذا تعرضت لهرسلة
0: هرسلة كبيرة ولا من تحرك. وقت اللي تطلب وتتكلم تلقى روحها وحدها، وتلقى روحها منكل بها، وتلقى معناتها ناس ضدها، وتلقى كاتب عام البلدية معناها ما خلى معمل، وتلقى لي حتى كي تطلع أنت للسلطة الجهوية وكأنه يريد أنه الملف نتاعها ولا يصل إلى ممثل الجهة في الإدارة الجهوية معينة. معناه دور دور دور دور أستاذ، راه ولو بعد حين تمشي للقضاء، تمشي للقضاء، وراه في الأخر في الأخر القضاء سينصفها وينصف غيرها. وتلقى اللي كاتب عام البلدية اللي هو موجود في السجن حاليا وعنده قضايا، تلقى من النواب اللي هو معناها ما حبش يتدخل بالحسنة زادا كيف كيف، فما عليش تلقى زادا معناتها من الناس اللي قاعدة فراجية وخلفيات كما تقول، ويراد معناتها إن آجلا أو عاجلا توريط الناس نظاف البلدية. ولكن في الأخر ولو بعد حين القانون سيد الموقف والقضاء ينصف، شوية صبرا جميلا، وراهو في الأخر في الأخر في الأخر الإنسان يتحصل على حق. المهم إنه هو يعتقد اعتقادا راسخا إنه هو صاحب حق، وإنه يدافع على حقه، وإنه ما يهبطش يديه على خاطر التوانسة اللي غالب البعض منهم يرى الإنسان وقت ما تبعش حقه لأنه هو مورط. واللي يبدأ معناها مواصل حقه، الناس الكل تضحك عليه من الأول، ولكن من بعد وقت اللي يفك حقه يقول لك والله فهمناه اللي هو منكل بها ولا به، وعرفناه اللي وتوتر باش ياخذ حقه. بالتالي اليوم برشا قضايا تعدت قدامنا أستاذ، حكينا حتى على ما اللي فات جبت حكاية المقهى اللي وقع غلقه بقرار إداري، ولكن وقع فتحه بقرار قضائي وبحكم قضائي من المحكمة الإدارية. هذاك علاش اليوم حتى وين تعسفت الإدارة في استعمال الحق أو تجاوزت سلطتها، فإنه هيك القرار التكية يمكن إلغائها وإسقاطها، خلينا نقول ما بين قوسين، بقوة المحكمة الإدارية وأحكام المحكمة الإدارية.
1: هو من ألطف الله ومن حسن حال تونس أن عندنا قضاء إداري مستقل، وعندنا قضاء معناها إداري معناها فاعل وناجز ويشهد له بالبنان كما يقولوا، وفي عديد من المواقف في هذه وفي غيرها وفي أهم منها برشا. ورغم ما أريد معناها في وقت من الأوقات أنه حتى المحاولات تسعى إلى معناها الحد من هذا من هذه الشرعية بتاع القضاء الإداري، فإن القضاء الإداري بقى صامد وبقات قراراته مميزة الحقيقة. وعلاش هذا؟ خاطر عندنا جملة من رجالات القانون المختصين في المجال الإداري، هو اختصاص كما قلت، وعندنا خريجي المدرسة العليا للإدارة، وعندنا رجالات قانون ما شاء الله. وراه شوف الغث والسمين والباهي والخايب موجود في كل مكان وفي كل زمان، وسيتواجد في كل مكان وكل زمان. لكن احنا نحب من يحب تونس. إذا كان حبيت بلادك وغرت على بلادك وكانت عندك تونس معناها فوق كل اعتبار بالحق، معناها مش شعار فقط من ما تكون قول وفعل، رانا من القوى الصعوبة في تطبيق نصوصنا القانونية، ومن القوى الصعوبة قانونية في معناها تسوية المجالات الحياتية الكل بمختلف معناها بتنوعاتها وبمختلف معناها جزئياتها. لأنه ديما نقول المشرع التونسي كان وما زال وسيبقى معناها ما نرى في سن النصوص التشريعية فقط الإرادة الغايبة توا مؤقتا ولا المغيبة، وريد لها أن تغيب معناها قصرا مش لزمن طويل. وفي نهاية المطاف القانون سيأخذ مجراه وسيجازى كلهم معناها من جنس العمل الجزائي باش يكون من جنس العمل للناس كل وما منع حد رفقه. راول كل من خالف القانون وكل من تجاوز وكل من اضر بالبلاد وبالعباد الا هو معناها نال معناها جزاء ولو بعد حين. وكما قلت لك قبيله معناها ما زالت ملفات مفتوحه وما زالت العديد من معناها تتبعات قضائيه. وهذه كل التتبعات حتى كنقولوا التتبعات قضائيه ديما ننشد احنا التتبعات اللي تم في كنف احترام حقوق الدفاع في كنف احترام المبدا الدستوري اللي ينص على قانون البراءه وأن كل إنسان يعتبر بريء حتى

0: كرامته، كرامه البشر، زاد الانسان يمشي يدافع عن حقوقه امام القضاء، زاد لابد ان ينصف في القضاء، والانصاف لا يكون الا اذا توفرت اسباب الدفاع واحترم حق الدفاع، وما تكونش محاكمات سوريه، ما تكونش محاكمات معناها في ظروف معناها لا تليق بال بال بال بال بال بالانسان وبانسانيه الشخص اللي باش يمثل امام القضاء. نحبوها عداله ناجزه ونحبوها عداله عادله. وتقري في هذا المنحق القوس الصغير كان تحرك يذكر فيشكر الفرعجاوي المحامي بالمنستير الذي عاين تعطل المرفق القضائي في خصوص اعمال القضاء الجالس خاصه في الماده الجزائيه وفي الماده الجناحيه بالذات، ولقينا صعوبه باش تتوفر المحاكمه العادله، وباش لانه نجدوه احنا هي المحاكمه العادله للشخص المعني بالامر. قلت لكل شخص قدام القضاء هو انسان بريء حتى تثبت محاكمته، في حتى تثبت ادانته في محاكمه عادله. المحاكمه العادله يلزمها قضاء عادل، يلزمها قضاء ناجز، يلزمها فضاء توفر فيه الظروف باش تكون المحاكمه عادله بكل مكوناتها، يلزم لسان دفاع يتمكن من القيام بالمهام الموكوله ليه، لانه هو هذاك ازر اللي يشد ازر المواطن في الفتره هذيك. وهنا ارتقى الفرعجاوي المحامي المنستير حسب ما فهمنا انا من القواعد لا محاله، لا مش من المسؤولين، لكن حبيت نقول اللي المفروض انه التحرك هذا راهو يهم المواطن بالدرجه الاولى، ويهم المحاكمه العادله، ويهم توفير المحاكمة العادلة لكل من يمثل القضاء. حتى ما عادش نسمع ما سمعنيش القاضي ولا ما أخذتش حقي وكذا. قلت له كيف تحب أنت القاضي يسمعك؟ قلت له عنده كم من الجلسات، جلسة أنت تصور جلسة تبدأ 8 9 تاع الصباح ل10 تاع الليل توفى، هذه مش جلسة توفى فيها محاكمة عادلة. تصور أنت إنسان يجي في قاعة الجلسة ما يعرفش وقتاش معناها تقع المناداة عليه، وبالتالي مواطن يدخل يجي استدعاء بالساعة 9 تلقاه الماضي 3 ولا 4 لأنه ملفاته من ملفات الحق العام وتعدى بعد ترتيب. وعلاش ما تكونش الساعات تقريبية على الأقل في الزمن، والإنسان اللي يكون يجي استدعاء من 9 ويقعد ساعتين والماضي 3 وما راهو ما يخرجش من قاعه الجلسه، لانه حتى اللي قضاء حاسه البشريه ما ينجمش يعني يقول لك نخرج انا تقع المنادات عليا وعلى الملف نتاعي. بالتالي هذه ماشي ظروف نتاع محاكمه عادله، والمحاماه في المنستير والمحاماه التونسيه ارتأت انه ما يمكنش تواصل محاكمه الاشخاص بهذه الطريقه، ولهذا معناها حبينا ان الناس كل نلتفوا، لانه كنقول نحكي على مرفق قضائي راهو مكونات المرفق القضائي مش قضاة فقط، راهو قضاة ومحامون وإداريين من كتبة ومساعدي قضاء من عضو التنفيذ وعضو الإشهاد وخبراء وغيرهم، والمنظومة كاملة لازم تكون تتكاثف كلها تعمل من أجل شيء واحد هو توفير المحاكمة العادلة التي معناها توفر للشخص كل ما يمكنه من الدفاع عن حقوقه، والحقوق معناها تأخذوا بالقانون ولا تأخذوا بالقوة. وكعلاش قلت لك أما الناس تحب تغلب قانون القوة على قوة القانون، وهذا ما لا يجوز ولا يمكن معناها أن يدوم لوقت طويل.
1: يعطيك الصحة بارك الله فيك أستاذ، شكرا جزيلا. ما زلنا مواصلين مع اللقاء مستمعينا الكرام، بعد شوية نوصل ونرجع لاستشارات والتفاعل السادة المستمعين مع مسألة البعض الذي يريد عدم تطبيق القانون، يقول لك على خاطر خايفي من شكون من شنو ما نعرفش هاوش نرجع. واعتقد ان المساله تكررت في طبلبة، هلا غالب طبلبة انا كنت نتفكر الكوري نتاع العليلش اليوم بعد العليلش عندنا مضخمات صوت. اكثر تفاصيل تعرفها بعد قليل بعد الاستماع الى هذا النغم. نعود مستمعينا الكرام.

0: المستير السحلين خميس على الموجة 106.1
1: 106.1
2: احنا وانتو
3: احنا وانتوما
4: وانا وانت
5: وانا وانت
2: احنا وانتوما
3: احنا وانتوما
2: وكل اللي يسمع فينا
3: احنا وانتوما وكل اللي يسمع فينا من 10 نصف النهار في اذاعه المنسير تتعدى الصبحيه مع العناوين هذية: الاثنين ملفات تربويه، الثلاثة كبارنا في عينينا، الاربعة صحتك بالدنيا، الخميس في المجتمع، الجمعة زادوا الطريق، السبت في دائرة القانون، والحد ريتروفيزور.
2: تتعدى صبحيتنا عالكيف
3: مع اللقاءات الاستضافات الحوارات والنقاشات، تتعدى صبحيتنا عالكيف عالكيف.
6: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، وصل معكم اللقاء دائما من خلال برنامج في دائرة القانون. استنى مكالمتكم الهاتفية عبر الرقم 73 460 800، أيضا استشاراتكم لتوصلنا عبر الصفحة الرسمية لإذاعة المناسير، وأيضا عبر الخاص. حاولوا تبعثوا من توا على خاطر بعد في ختام الحصة راهو يتعذر علينا أن ناخذ بقية الاستشارات أو المكالمات الهاتفية. قبل ما نمشيوا للجديد في الرائد الرسمي، حب نقدم تحية كبيرة برشا إلى محمد ياسين ولد صديقتنا صلوحة مزالي بمناسبة عيد ميلاده 17. إن شاء الله كل عام وهو حي بخير، وإن شاء الله ديما متميز متألق، وإن شاء الله يا ربي تشوفوا صلوحة في أعلى المراتب.

0: كانت هديتنا المحمد ياسين ولد صديقتنا صلوحة مزالي، تحياتي لها وتحياتي لكل من يحتفل بعيد ميلاده. ونذكر نذكر نذكر لغدوة إن شاء الله نحتفلوا بعيد الأمهات آخر أحد في شهر مايو إن شاء الله. كل عام والأمهات
1: إن شاء الله دينا يمنع عيد وإن شاء الله
0: بخير. أيوة
1: كما قلت عيد ميلاد سعيد لكل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم وفي الأيام الموالية، وإن شاء الله كما قلت أعيادنا دوم ودوم لسنوات. وتحية لكل الأمهات ولمناسبة عيد الأمهات كما قلت غدوة آخر أحد في شهر ماي، تحية لكل العائلات وإن شاء الله ربي يفرح الناس كل كي كما يقولوا. ديما ديما احنا نشوف تلاحظ رفقة ديما التونسي لوج على الفرحة، ديما التونسي لوج على الشيخة ولوج على الضحكة وعلى
0: حتى في أتعس الحالات
1: مو على قلبش يخرج من الضغط
0: هذا
1: ولا بالحق ولا نلوجوا على
0: الفرح بالفتيشه
1: على الفرح وعلى النجاح. وخلي عاد ما تحكيش على اعياد الميلاد والنجاح الدراسي وكل ما يجيب الفرحه مرحبا بيه هو مرحب بيه في كل ديار تونسيه في كل عائله تونسيه. ان شاء الله افراح مستمره وان شاء الله اعياد دائمه وان شاء الله كل عام وتونس بخير وان شاء الله من حسن الى احسن يا رب
0: ان شاء الله يا ربي. انت ما بين قوسين قبل ما ناخذ جديد في الرد الرسمي، انت حكيت بكري على الظروف نتاع المحاكم والمحاكمات وكذا، نحب نقدم تحيه لكتبه المحاكم استاذ اللي قاعدين يبدو في مشهوده كبيره رغم الظروف ورغم الضغوطات ورغم الاكتظاظ ورغم حتى الظروف داخل المحاكم اللي الحقيقه ما عادش تستوعب معناها الحقيقه
1: هو الفضاء كله ما عادش يستوعب. نحكيوا على الاقل على حاجه نعرفوها وعايناها الحقيقه وما عندناش مخبيه ومعنا شفنا المحكمة الابتدائية وشفنا قصر العدالة في المنسير، البناية بكلها ما عادش تحمل الكم الهائل من القضايا. وراو بالإحصائيات
0: راو
1: ناس عندها إحصائيات مضبوطة تشوف اللي الفضاء هذاك لعاتي يرفع للسادة القضاة للسادة المحامين للسادة الكتبة للناس اللي تتعامل مع الفرق المرفق القضايا ذي. راو بالآلاف يدخلوا ويخرجوا على المحكمة ذي. راو لا يكلف الله نفسنا إلا وسعها، لكن زاد كيف كيف ما يكونش هذا على حساب، احنا شقلنا قلنا ما يكونش على حساب المحاكمة العادلة، ما يهزش المواطن اللي يكون هو الضحية وما يكونش المواطن هو معناه
0: يدفع الضريبة
1: اللي يدفع الضريبة كاملة. نلقاو حلول ولو حتى حلول ظرفية، نراو شو حتى المسؤول الجهوي والمسؤول المحلي عنده دور في هذا الخصوص ونلقاو حلول مع بعضنا، لأنه شو كيتغيب المحاماة ما تلقاش حل جذري للسير المرفق القضائي حب من حب وكره من كره وعلى مسؤوليتي. ما تنجمش تغيب المحاماة التونسية عن إدارة الشأن العام وعن إدارة الشأن القضائي بصفة خاصة، لأنه هذاك هو اختصاصهم وذاك هو معناها الشيء اللي جبلوا على التعامل فيه وتعامل معه. وبالتالي الاستماع للآخر هو في كل مواضيع أو الاستماع للآخر يعطيك إضافة، خذ وترك ودور الأفكار فيه وشوف. أما الصد من البداية هو اللي مش باهي وهو اللي يضرب المواطن وهو اللي منحبوش. علاش احنا منحبوش أبواب المسؤولين الموصدة؟ المسؤول راهو بابه مفتوح، راهو هذه سياسة الدولة كاملة، راهو حتى أعلى هرم السلطة يقول لك اشبيه حتى على معناها انقطاع الماء نسمع أني باش ندخل بشخصه رئيس الجمهورية بشخصه. علاش هذه ما رسالة زاد هي لمن يحسن تلقي مثل هذه الرسالة؟ وقص على ذلك كيف المرفق القضائي لابد أن يكون مرفق ناجز تحترم فيه معناها حقوق الإنسان بالكامل، ما تكونش هنالك شعار فقط. المحاكمة العادلة توفر فيها سائر الضمانات القانونية وحق الدفاع بالكامل، ما يكونش دفاع سوري. هذا ما ننشده، فما صعوبة نلقاو لها حلول بالتوافق وبالتبادل الآراء، وإن شاء الله يكون هذا يرجع بالخير على المرفق القضائي أو في عمومه في البلاد التونسية كما كان وكما أريد له وكما سيبقى إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا ربي، وإن شاء الله يقع السعي دائما لتحسين ظروف الكتبة هذوما من ناحية المادية والمعنوية، خطر راهو
1: لا تحية لي أم السادة كتبت المحاكم بالحق بالحق
0: ظروف واكتظاظ وبيروات ما ثمش
1: وهم ما شاء الله عليهم كشفت رفع معناها
0: أما والضحكة التي لا تفارق وجوه أغلبهم الحقيقة متاع ربي رغم الضغط. أنا كراء مرفق آخر ممكن العبيد تبدأ مبوز أكثر منها أي حاجة تلقى ليسمح لهم
1: تلقى الابتسامة
0: صحيح رغم الظروف
1: تاع العمل والضغط والظروف والوقت اللي يعديه في المحاكم
0: اكثر كي تدخل للارشيف برك العبد وتضرب والريحة من دي مثلا
1: ما انت في معنى باش تدخل وتخرج برك
0: باش تدخل وتخرج وهما الغادي معناتها على طول الغادي اللي تدخل معناها لكتبة المحاكم البيروات ومعناتها باش تاخذ اي حاجه معناتها تلقى الناس
1: حتى الكتابات الخاصه معنا برؤساء المحاكم وكلا الجمهوريه لو كلا العامون رؤساء الول راهم زاد يكون عندهم مسؤوليه راهم هذوك
0: كبيره برشا الحقيقه
1: باش يكون عندهم معنا حضور ذهني وحضور مهني متميز الحقيقة تحية اليوم الكل يعطيك الصحة رفقة في الملحوظة دي كل تحية وكل تقدير لمكونات المرفق القضائي بأكمله من قضاة ومحامين وعدو الأفيد وعدو الإشهاد وخبراء وكتبة ومساعدين وكل من يقوم بعمل في هذا الخصوص وكل من يساهم في ولو بمجهود بسيط لإيصال الحقوق إلى أصحابها. احنا الناس كل لازم تسعى إلى إيصال الحقوق لأصحابها وإلى معناها أن توفر المحاكمة العادلة وإذا معناها حتى لا معناها يغبن أحد بتجاهل القانون ولا بالتعدي على النصوص القانونية وهذا اللي ما نحبوش الحقيقة وما نرضاوش به وما نجموش نكونوا شهود زور في هذا الخصوص.
0: ماذا بتكتبت المحاكم وكتبت المحامين باعتبارك كتبت المحامين خاطر هما كيف قلب النابض معناها كراهم الاثنين معناتها الأطراف هذوما تقول أنت ما شاء الله معناتها كي بتلقاهم يدوروا بكلهم تقول خلية نحل معناتها الإنسان مهما كانت الملكات نتاعو هكا متحفزة وكل يقول ما شاء الله عليهم هما شي طوقوا الحقيقة مجهودات كبيرة ربي يعينهم وربي يبارك لهم وربي يوفقهم
1: الناس الكل إن شاء الله. والمجهود نتاع عوان السجون وتاغيو نشوف الناس كل تبذل في المجهود لكن ساعات المطلوب اكثر من الموجود
0: اي وما احنا هاك علاش فما مطالبه بتحسين الظروف العامه للناس الكل حتى للساده القضاة معناتها في حد ذاتهم معناها
1: حتى للقضاة ياسر عليهم حتى عوان السجون والسجنات معناها يعانون الويلات كيف كيف عوان الامن والحمايه وتوفير الامن في الفضاء داخل المحاكم وحوله نقل المساجين وغيره
0: مش سهل
1: حقوق
0: مش
1: المساجين
0: واحترامها
1: واحترام الكرامه الانسانيه للسجين برشا الحقيقه ما يقال في هذا الخصوص ان شاء الله تكون الاراده موجوده ان شاء الله تفعل فيما يكون في صالح المواطن التونسي ان شاء الله.
0: يعطيك الصحه بارك الله فيك نمشوا مباشره للجديد في الرائد الرسمي جديدنا في الرائد الرسمي قشعنا من عدد قبل كل شيء زوز عديد رائد رسمي بعدها ناخذ استشارات القانونيه
2: جديد الرائد الرسمي
0: جديد الرائد الرسمي أستاذ محسن قبور مستشارنا القانوني للبرنامج
1: هو ديما نقول أنا الركن هذايا أحترمه كثيرا وأريد له البقاء حتى مش عارف في البرنامج هذايا فقط لأنه ديما نقول الرسمي في الرائد الرسمي قسم الأخبار مشكور ديما
0: ولت عندهم الثقافة قسم الأخبار ولت عندهم الجديد في الرائد الرسمي وهبتونا الجديد خاصة أنك القوانين كما قال تازة تازة تهبط على الموقع الرسمي للإذاعة المنسير أيضا من خلال نشرة الأخبار دونك كرست فينا السيد بارك الله فيك هالثقافة هذه متاع تصفح الرائد الرسمي
1: ما هو شوف راهو لا يعذر جاهل بجاهل القانون وتحب المعلومة الصحيحة تلقى الرسمي في الرائد الرسمي سهلة العملية معنا واليوم في الأسبوع هذا صدر نصوص عدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية العدد 53 لسنة 2026 صدر بتاريخ 26 ماي 2026 واحتوى على نشر قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 26 ماي 2026 هذا القرار يتعلق بإسناد جائزة العام المثالي بعنوان سنة 2025 تبقى القائمة اللي مرفقة بهذا القرار كذلك من الأهمية بمكان توقفوا هنا على عدد 4 قرار من وزير الشباب والرياضة في اعتقادي تهم برشا معناها وسنوها برشا ناس من المجهزين والمتحصلين على الشهادات بهذا الخصوص فهناك قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 26 ماي 2026 هذا القرار يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب أساتذة في الرياضة بعنوان سنة 2026 وعدد البقاع المعروضة المناظرة 141 مقعد وكذلك عندنا قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 26 ماي 2026 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب أساتذة للشباب والطفولة بعنوان سنة 2026 وخصوا لها 164 مقعد قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 26 ماي 2026 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب أساتذة التربية البدنية بالمدارس الابتدائية بعنوان سنة 2026 والعدد البقاع المعروضة للتناظر بهذا الخصوص 940 مقعد كذلك قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ 26 مايو 2026 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب معلمين أول تربية بدنية بعنوان سنة 2026 أربع خطط. يعني القرار هذية القرارات هذية والمناظرات هذية التفاصيل انتاحها الناس اللي يعنيها الأمر موجودة في الرائد الرسمي عدد 53 سنة 2026 يمكن على اللولوج الاطلاع عليه عبر معناها موقع المطبع الرسمي الجمهورية التونسية وكل التفاصيل نلقاها في العدد هذا العدد 53 سنة 2026. كذلك هذا العدد احتوى على نشر الأمر عدد 75 سنة 2026 مورخ في 25 مايو 2026. هذا الأمر يتعلق بتسمية رئيس مدير عام لديوان قيس الأراضي والمسح العقاري. كذلك تم نشر قرار من وزير السياحة مورخ في 26 مايو 2026 يتعلق بإسناد الجائزة الوطنية لأحسن مشروع للباعثين الجدد في الصناعات التقليدية بعنوان سنة 2025. العدد الأخير هو العدد 54 صدر بتاريخ أمس 29 مايو 2026 واحتوى على عدد 5 قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخة في 18 مايو 2026. القرارات هذه تتعلق بتسمية رؤساء أقسام استشفائية تبقى التفصيل موجود بكل قرار. كذلك تم نشر عدد 5 قرار من وزير الداخلية مؤرخة في 22 مايو 2026 تتعلق بتسمية كتاب عامين الولايات. كذلك تم نشر عدد 19 قرار من وزير الداخلية مؤرخة في 22 مايو 2026 تتعلق بتسمية معتمدين ونقلة وإنهاء مهام آخرين وذلك في إطار حركة دورية لسلك المعتمدين. هذا تقريبا أهم العناوين اللي احتوتها الأعداد الأخيرة من الرائد الرسمي الجمهورية التونسية، الأعداد اللي صدرت في الأسبوع هذا وكما قلت معناها فيها ما يراجع وما يمكن الرجوع إليه بأكثر تفاصيل عبر الموقع الرسمي المطبع الرسمية، خاصة للناس اللي كانت تنتظر في المناظرات نتاع انتداب أساتذة في الرياضة وانتداب معناها أساتذة التربية البدنية في المدارس الابتدائية وغيره، وكذلك انتداب أساتذة الشباب والطفولة. كل التفاصيل هذه موجودة في العدد 53 لسنة 2026. يكفي فقط المعنيين بالأمر ولا يهمهم الأمر الرجوع لهذا العدد عبر الموقع الرسمي المطبع الرسمي الجمهورية التونسية.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك، شكرا جزيلا سيدة على مجهودك الكبيرة. خاطر تعرف انت تتغيب الركن هذايا معناها بارك الله فيك. دونك بعجالة نمشي للمواطنة اللي بعثت لنا قالت نحب نطلب من المسؤولين في معتمدية طبولبة والبلدية والشرطة وكل مسؤول في مدينتي بعد كل محاولاتي في الشكوى والتشكي إلى السلطة المعنية من شرطة البلدية ومركز الأمن بمحل تجاري يبيع في الأحذية في شارع حبيب بورقيبة بجانب مركز البريد وأحد الفضاءات التجارية الكبرى، حيث تجاهل هذا الأخير كل قوانين التجارة، يحط مضخم صوتي في الطريق العام مما تسبب في التلوث السمعي لكل المتساكنين في الشارع والأضرار بحاسة السمع والتسبب في أوجاع الرأس وعدم التركيز، خاصة أن نعيش على وتيرة الامتحانات النهائية لأبنائنا. أيضا يقول هو امتلك للرصيف كامل والطريق، تقول أنا نحب نوصل صوتي للرأي العام والمطالبة بتطبيق القانون باعتبار أنه تجاوز حرمة الأجار. بعثت لي الحقيقة معناها شوف الباف الأستاذ معناتها على تروتوار
1: مضخم
0: صوتي. أنا نحب نفهم قاعد فيش قاعد يعمل معناتها يبيع في السبابط ولا يبيع في نبورت كل حاجة، علاش مضخم الصوت للدرجة هذه؟ ثم البلدية بصفة عامة
1: يمشي لها المواطن السكان هذا يدخل معنا
0: في صلب العمل نتاع البلدية
1: الجماعة
0: اليوم حالية. أنا نحب نفهم علاش في ظل هالتجاوز الكبير هذايا ولا من رادع ولا من مطالب بتطبيق القانون، معناها علاش اليوم كي تقول لي أمن مشيت للأمن ومشيت للبلدية ومشيت وهو معناها قاعد يتمادى، شنو معناتها تفهم منه أستاذ وأنت معناها سنوات الله معناها في قضايا ونزاعات وكذا كالمحامي شو تفهم منه؟
1: هو الحقيقة لنا أول حاجة أول إجراء كان يمكن الأخذ هو معناها حجز مضخمات الصوت هذه المركزة بطريقة قانونية، إضافة إلى أنه فما مخالفات تتعلق بأحداث العرج وتشويش بالطريق العام ومعناها
0: شفت أني طبعا معناتها بصفة عامة سيارة الأمن تجيرة وما يقاش تطبيق القانون، ربما التنبيه عليه شفويا بطريقه
1: امنه وقلك المناسبه اولى نبوا عليهم
0: اي قديش مره واثنين وثلاثه قديش مشيت للمراه وتشكت من مره يا اخي العبد يحبوه يفك حقه بيدوه، وعلاش الناس تحسها وكاني اقوى من القانون علاش انسان تلقاه قداش مره نشوفوه استاذ في في في في مواضيع مختلفه معناها ملتزم حدود وكذا ويطبق عليه القانون وناس مخالفه تماما ليلا ونهارا علاش
1: اي لا مش معقول الحقيقه
0: علاش
1: نشوف فيه حتى عبر الصور اللي وصلتنا معناها مخالفه في الطريق العام وهذا معناها حاله تلبس معناها واضحه وتخول عوان الضبط العدلية المنصوص عليهم بالفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية أنهم هم يباشروا التتبع مباشرة معناها لأن هناك حالة تلبس واضحة واتخاذ الملزم لأن هذيك زاد جريمة إحداث الهرج والتشويش ومعنى إقلاق راحة المتساكنين جريمة وتستوجب معنى التتبع الجزائي إن شاء الله المعني بالأمر إن شاء الله المعني بالأمر أول حاجة يثوب إلى رجلي ويرجع
0: لا يثوب إلى رجلي
1: وإذا كان
0: أعطينا إيش أقول لك حاجة بعد موجز الأنباء أستاذ الرسمي اليوم إذا كان أحنا عنا ما يفيد اللي تشكينا للسلطات المعنية وقصرت واحد هل يمكن إن نشكيه بالسلطات المعنية المقصرة خلينا ندخلوها قدام إنها تتحمل مسؤوليتها كاملة في تطبيق القانون اثنين اليوم إذا كان البلدية والأمن ما همش قاعدين يقوموا بدورهم وهذا دائما باحتراز نقولوه
1: اليوم ديما البعض
0: أي عنا نقولنا البعض باحتراز نحكي في القضية هذه بذات ولا غيرها معنا كما قاموش بالدورة متاح اليوم هل يمكن اللجوء إلى القضاء تتفاصيل بعد قليل دائما نقول على عهد على من رواه أما زاد كمان مساج الحديث بقية بعد قليل

0: من إذاعة منستير تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة 11 للأخبار. أفاد رئيس الجمعية التونسية للسلامة المرورية بلال لونيفي أنه تم تسجيل 12 حادث مرور خلال عطلة عيد الأضحى أسفرت عن وفاة 13 شخصا، واصفا هذه الأرقام بالكارثية. ودعا رئيس الجمعية التونسية للسلامة المرورية إلى ضرورة معالجة الوضعية المرورية من خلال اعتماد مقاربة شاملة تقوم على الردع وتكثيف التوعية المرورية إلى جانب استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة والتقنيات المتطورة للحد من حوادث الطرقات، عفى الله الجميع. أمنت المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة إلى حدود أمس الجمعة 19 نشاطا تحسيسيا حول أهمية عيادات ما قبل الولادة لفائدة 1772 امرأة عاملة بالقطاع الخاص بولاية القصرين ومدنين ومنوبة والكاف والمنستير ونابل وبنعروس وجندوبة وتوزر وتطاوين. وتأتي هذه الأنشطة ضمن فعاليات إحياء اليوم الوطني الأول لصحة الأم الموافق ليوم 20 من مايو من كل سنة تحت شعار معا من أجل أمومة آمنة وفق بلاغ لوزارة الأسرة. دعا كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية المكلف بالمياه حمد الحبيب إلى تكثيف الاستعدادات لتأمين التزويد بمياه الشرب خلال فصل الصيف ومتابعة الكميات المخصصة للري بكل ولاية، إلى جانب مزيد الاستعداد لموسم التجميع وتحسين التنسيق بين مختلف الولايات والهياكل المتداخلة. أكدت مديرة الزراعة الكبرى بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي رابع بن سلاح أن التقديرات الأولية لموسم الحصاد تشير إلى أن صابة الحبوب ستفوق 20 مليون قنطار لتتجاوز بذلك صابة الموسم الماضي. وأكدت أن عدد الآلات الحاصدة يبلغ 2700 آلة موزعة على كامل مناطق الإنتاج، حيث تم الشروع في تعديل الآلات الحاصدة بهدف التقليص من نسبة الضياع. شكرا لكم حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير،
2: إذاعة المنستير. من العشرة النصف النهار برامج إذاعة المنستير، إذاعة المنستير لكل الاهتمامات. مساحات للاستفسار والنقاش في مواضيع تهم الشأن العام، المجتمع، الأسرة، من الكبار للصغار. في دائرة القانون. في دائرة القانون. في دائرة القانون.

0: مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام، واصلي معكم اللقاء دائما. شكرا على تفاعلكم مع محتوى البرنامج، شكرا على مساجاتكم ومكالماتكم الهاتفية. نعود بسرعة أستاذ محسن قبوج مستشارنا قوي البرنامج للاستشارة اللي جتنا قبل موجز الأنباء، المواطنة اللي تقول مع إزعاج راحة المتساكنين بوضع مضخم الصوت دائم الغداء، معناها معناتها الإنسان راهو في الأخر يتوتر معناتها في فترة زمنية معينة عادش يتحمل معناتها أعصابه.
1: هو شوف الحل القانوني موجود، هو المفروض أنه تقع مصادرة المعدات هذه وتقع حجزها وتقع تحرير محضر عدلي في هذا الخصوص، يحال على النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه مناسب من قرارات بهذا الخصوص. إذا كان هذا ما يصيرش، أنا أقول نلفت النظر لأنه الجهة الأولى الإدارية الأولى المسؤولة على توفير راحة السكان هي البلديات. نرفع الأمر إلى بلدية مكان بإشعار مكتوب ومع وصل بالاستلام، نحطه في مكتب الضبط ونأخذ إشعار بالاستلام. بتأخذ إشعار في الأمر ذا. إذا كان ما صار حتى شيء، وقتها نرفع الأمر للنيابة العمومية بشكاية مباشرة وبنقص تتبع الفاعل وكل من تثبت مشاركته في الفعل هذا،
0: حتى بالحماية معناتها السكوت حتى والصمت،
1: حتى مش بالحماية برك، حتى بالصمت
0: أي.
1: حتى بالتراخي في تطبيق القانون، ولأنه شوف هذوما كل مخالفات راهو القانون لا يجيزه، ما فماش تراخي مع تطبيق القانون، راهو القانون يجب أن يطبق كما ما أراد له المشرع، وكل تراخي بهذا الخصوص يجعل من يأتي مثل الفعل هو مؤاخذ ومحل متابعة. وبالتالي اليوم ايش نعمله؟ المرأة هذه عندها، المرأة هذه كيما غيرها من السكان، احنا معنا مش
0: اما شوف فما انسان عنده الشجاعة استاذ، وفما ناس عنده من الجبن اللي يستناو غيرهم،
1: هي عندها
0: هي مواطنة ومتضرة،
1: عندها صفة المواطنة قبل كل شيء، ترفع الامر الى الجهة المعنية الجهة الإدارية اللي هي بلدية المكان بشكاية مكتوبة وتاخذ اشعار بالاستلام.
0: سمحني، هي بعثت لهم توا مش باش تقعد تعاود تقبل من الجديد،
1: ما عندهاش ما يفيد هي، عندها عندهاش وصل بالاستلام.
0: يا مواطنة عندك عندك وصل بالاستلام، مواطنة ما خدمش نذكرها، يا مواطنة عندك وصل بالاستلام اللي انت معناتها حطيت عملت ديبو نتاع مطلب ولا نتاع تظلم ولا شكايه ولا كذا،
1: ولا عملت رساله مضمون الوصول
0: صحيت، كيفاش جاوبنا ترى
1: هذا هو تو. شوف حتى في اذا كان عملت ترفع الامر للنيابه العموميه، واذا ما عملتش تعمل الامر هذا تدخل تاخذ الشارج، لانه نجم نقول لك هذا معناه موقعش اشعارنا بالحاله ومو تعرف
0: ايوا ديرا واش نقول لك، الناس الكل تضرب القاتله وتطبوه كلهم
1: راهو معناه على عينك يا كامل.
0: اما علاش ما عندكش دي شارج يا اخي؟ كي عطيتهم ما عطاوكش دي شارج كي صبيت لهم المطلب هذايا. هو ايش نقول لك معناها اليوم؟ خلينا نعاود نقول معناتها المواطن يلزم يمشي كتابيا ويطالب، لا لا كتابيا كتابيا كتابيا كتابيا ويتحمل مسؤوليته الانسان كامله.
1: هو زاد ما باش يتحمل مسؤوليه
0: صحيح، خاطر شوف شفويا
1: مش وليش
0: شفويا نقول لك ما ريناش وما شفناش.
1: شوف خاطر من جهه اخرى يا رفقه والناس تسمع فينا، ما توليش زاد الاداره لحيت القصير، كل شيء على الاداره. اللي يحب يشكي يظهر بوجه معنا مكشوف وبهوية صحيحة ويقدم شكايته بأثر كتابي لكي قدوة تتحمل، كل إنسان يتحمل مسؤوليته. زاد ما نرجموش الناس بالغيب ونسمع احنا من جهتين، وهذاك هو حتى احنا حتى النظام القضائي في تونس قائم على مبدأ المواجهة. ايش معناه مبدأ المواجهة؟ معناه القاضي يسمع من الاثنين.
0: معناه نعود نقول لهنا سامحني أستاذ المواطنين، حتى كان مشيت للبلدية وحكيت معهم شفويا وعطيتهم المكان وكذا، ينجم يقول لك أنا بلغ إلى علمي ولكني راه ما علمتش.
1: احنا كما هذاك هو التصرف الإداري، يعني قداش حكينا من مرة حتى في البرنامج
0: هذا، ولا الإنسان يشكي للأمن، يشكي للأمن ما يزمو ياخذ الشارج مع الأمن،
1: يعملوا له تداخل.
0: تو فهم شو معناتها التداخل؟
1: محضر تداخل، يسجل حضوره، يسجل حضوره ويمضي على تصريحاته.
0: عملوا له محضر تداخل يا مواطنة. به على كل حال احنا نمشوه في الإطار العام بصفة عامة أستاذ، إذا معناتها كتابيا تحط مطلب وإلا تشكي نهار الاثنين للأمن تعاود تمشي تطلب محضر تداخل، هو تطلب ولا
1: تحير عليها، تحير عليها بهذا الخصوص
0: أي، ونحملوا الأطراف الكل مسؤوليتهم.
1: هو شوف الأمن كي تمشي له راه تمشي له كان في حالة تلبس، خلينا نبدأ واضحين أي. كان ماكش في حالة تلبس الأمن راه ما تمشيلوش مباشرة، تمشي على طريق النيابة العمومية، تقدم شكاية إلى النيابة العمومية، والنيابة العمومية هي اللي تحيل الأمر لعوان الضبط العدلي. عوان الضبط العدلية عندهم سلطة البحث المباشر كان في حالة التلبس، عند التلبس بالجريمة، حالة وقوع الجريمة. أما هو البارح صار لي وجيت تو نعلم، مش أقول لك وراء إشكال النيابة العمومية.
0: بيه احنا ناخذوا ديما الامور باحتراز نعاود نقول
1: ديما نقولك باحتراز راهو هذا
0: باحتراز
1: احنا لنا
0: ايه نخرج من الخاص كما قلت للعام عموما المواطن وقت اللي يشوف ما حاجه اقلقت راحته وتكررت ولم يرد صاحب الفعل انه يتراجع خاطر هنا مش بيطلب فقط لو سير اختو العبد ما يعرفش روحه وانا اللي يقلق ولا ما يقلقش تي نعرفوا العاشر احترام الجار ونعرفوا الصباح يا صباح معنا ما نقلقوش العبيد وحطوا الموسيقى على قد وذنيك واذا كان حطها تحطها في مده زمنيه قصيره بريف اذا كان تمادى الشخص لنا ما نجموش نقولوا يا اخي المواطن واختي المواطنه خاصه اذا كان تطلب انت من البلديه انها تتحرك يلزمك تمشي كتابيا تحط على خاطر كما قلنا اي انسان ينجم يسمع ولكن يقول لك ما عطيتنيش كتابيا ينجم يقول لك ما سمعتكش ما فهمتكش ما جيتنيش اما جيتني وما تحركتش خاطر انت تنجم تنكر من بعد واحد ثين مشينا للامن بلغنا الامن لازم فما يكون فما محضة تداخل ويعيطوا له الشخص هذايا او يمشوا له تنقلوا له على عين المكان وينبهوا عليه اذا كان تمادى الامر وقت نمشوا للنيابه العموميه واحنا راس نصيحه واحنا عندنا ما يفيد البلوغ اذا كان انت ما تحبش تمشي لهم البلديه نجموش يا استاذ بطريقه انونيم معناتها بطريقه اللي احنا ما نذكروش فيها اسامينا ولكن مواطن من تلك المنطقه ربما يكون عنده بعض الاشخاص ساعات يقول لك انا نخاف يكون شيء مثلا مسنود يكون شيء عنده نفوذ يكون شيء عنده معارف
1: هو تنجم الشكاية تنجم تكون حتى إفادة ولا وشاية ولا عندنا برشا صور تنجم حتى أما وقتها أنت ما تنجمش تقاضيه بعد خطر أنت ما كاش اليوم باش بوجه ما اليوم معناه باسم مستعار ولا بهوية منقوصة وبعد باش تقاضيني يقول لك أنت أنا تحركت في حدود ما يسع به القانون زاد
0: على كل سدى حتى ربي يهدي المواطنين اللي في بعض الأحيان تلقاهم متخبين وراء واحد بركة يتحرك شوية شجاعة بربي وشوية تحمل المسؤولية وساندوا جارتكم ومشوا مع بعضكم الكل معناها كما قال مش أنتم تحبوا تحافظوا على علاقاتكم وهي هيها وتخليوا عبد بركة هو يتقدم ويدافع على حقه وبالتالي بكلكم تستنفعوا وهذه هي مشكلة كبيرة ومعضلة في الجيران اللي يخليوا ديما واحد بركة وجهه مكشوف الأخرين متخبية معناتها ويستنفعوا
1: كان فايدة كان فما فايدة يستنفعوا فيها وكان كما مضرة لا
0: تقعد كان أنت وجهك معناها
1: من
0: صحيت يقعد الإنسان إيش قول هذه الكلمة حسيب مواطن آخر يقول نحب نعرف ماذا يقول القانون في وضع كاميرا مراقبة موجهة للطريق وليس موجهة صلب المنزل صاحب هذه ليس صلب سنعودها نحب نعرف ماذا يقول القانون في وضع كاميرا مراقبة متجهة إلى الطريق وليس متجهة صوب المنزل صاحب هذه الكاميرا يقول أنا نحب نشكي في معناتها باعتباري متضرر من الكاميرا والكاميرا هذه محطوطة لاستفزازي ها باش نوريك التصويرة أستاذ هذايا معناتها الكاميرا مش موجهة معناتها لحماية المحيط هذايا مباشرة أما للشارع يقول لك أنا المواطن هذايا معناتها جاري حط الكاميرا وأنا مقلقتني الكاميرا شنو نجم نشكي وإلا لا
1: تحب نحكي من ناحية قانونية ولا من ناحية واقعية
0: من ناحية قانونية بعد نمشوا
1: ناحية قانونية ساعدت ناحية قانونية تركيز كاميرا المراقبة في الداخل ولا في الخارج يقضى وجوبا لترخيص مسبق هذا معناها من الهيئة العليا لحماية المعطيات الشخصية هذا ما فماش فيه خلاف ما تنجم تركز كاميرا إلا ما تكون حصل على ترخيص مسبق بالنسبة للتقاضي التقاضي جائز هذا الحالات وكل تركيز لكاميرا مراقبة على خلاف الصياغة القانونية وفيه الحاق مضر لأنك شوف تبى تزع عناصر أنت بالشخوم ولهنا القضاء الاستعجالي كان رائدا في هذا الخصوص القضاء الاستعجالي التونسي وطبق الفصل 201 مجلة المرافعات المدنية والتجارية كلما توفرت أحكامه وهو معناها إيقاف مضر الحاق الضرب الغير ومخالفة القانون هذوما حاجتين إذا كانت توفروا رام يكونوا محل نظر القاضي الاستعجالي وفي المادة هذه بالذات مادة الكاميرات المراقبة تدخل في العديد من الحالات وأوجب وألزم كل من تولى تركيز كاميرات مراقبة على خلاف الصياغة القانونية وفيها وثبت وأن تلك الكاميرات ألحقت معنا أضرار بالجوار فإنه يقع إزالتها بحكم استعجالي كنقول حكم استعجالي راه يقع تنفيذه بعد 24 ساعة من تاريخ الإعلان به وبقطع النظر عن استنافه لهنا معنا الناس احنا صحيح نحكيه توا هيك لكن برشا منا والعديد منا تقريبا وتقريبا كنا نعملوا حتى احصائية تنلقاو النسبة الغالبة ولا تركز في الكاميرات هذه بدون الحصول على الترخيص المسبق المستوجب قانون لانه هو في دارك وتحمي في ملك الخاص وما ضريت حد ما شكي بك حد هنا ما شافك حد وهذاك هو الدارج وهذاك هو الغالب وهذاك اش نقوموا به حتى اغلبنا تقريبا ما نفيوش حتى على انفسنا. لكن اذا كان ولا يتعلق بحقوق الغير تعدى على معطيات الشخصيه للغير وتكشف ما اسمه حد سكناه ويولي معناها في وضعيه غير قانونيه. وهناك كما قلت لك القضاء الاستعجالي في تقريبا في مختلف المحاكم الجمهوريه وفي درجات التقاضي كلها معناها الابتدائي والاستئناف وحتى محكمه التعقيب مشات في هذا التوجه. كل تركيز دي كاميرا مراقبه دون الحصول على الرخص المستوجبه قانونا وفيه والحق ضررا بالغير فانه يؤدي يعني لابد من تدخل قضائي بحكم قضائي لازاله تلك الكاميرات. وصار هذا وصارت معناها عده احكام وقع تنفيذها بهذا الخصوص.
0: يعطيك الصحه بارك الله فيك.
1: انا قلت لك تحب انت القانون ولا الواقع؟
0: الواقع
1: في الواقع الحقيقه كاميرا المراقبه ولا عندها دور مهم جدا ساده. من جانب اخر كشفت العديد من الجرائم كشفت العديد من التجاوزات القانونيه واخرها خليني نقول وبعد الترحم على الشاب الذي توفي في مدينه سوسه ونتيجه معناها فعل اجرامي من ناس لا ما عندهمش ضمير الحقيقه وكانوا في وضعيه مش عاديه حسب الابحاث الاوليه. اكيد انه كاميرات المراقبه المركزه في الفضاء الترفيهي هذاك باش يكون عندها دور باش تكشف الحقيقه كامله بهذا الخصوص. وديما حبيت القوس هذايا باش نقول راهو التعدي على الارواح والتعدي على الناس بالقتل بمعناه شاب عمره 16 عام يقع معناه التعدي معناه قصف روحه وازهاق روحه بطريقه هذيك او بطريقه معناه من قبل معناه ناس معناه خارج القانون وفي وضعيات معناها حتى معناها مش قانونيه. رحم الله الطفل هذا والشاب هذا وان شاء الله مره اخرى القانون ياخذ مجراه وان شاء الله تكون هذه اخر من اخر الجرائم التي تتعلق بالاشخاص لانه الحقيقه شيء يوجع الحقيقه. وحتى شفنا حتى التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي الناس كل تفاعلت وسنكرت الفعل هذا. قلت لك هنا الكاميرا المراقبه عندها دور مهم في اكتشافه في الكشف عن برشا جرائم في الكشف عن ماديات حوادث الطرقات. لهنا شو نقولوا لهنا معناه ما يلزم الرقم هذا ما يلزمناش نتبعوا مع مخالف القانون يلزم تو تدخل تشريعي. وقت لجينا وعملنا القانون المنظم للكاميرات هذه تو كان وقت وتو وقت اخر تو حتى البلديات وبعض البلديات الكبرى ولا تحب تركز معناه كاميرا في الشوارع وفي الانهج الرئيسيه وفي الشوارع الرئيسيه. ونتفكر انا في وقت من الاوقات كانت حتى مدينه المنسير وبلديه المنسير كانت بشاقع تركيز الكاميرات هذه في الشوارع معناها الكبيره والاماكن معناها الاستراتيجيه. لكن جوبهت بان القانون قانون حمايه المعطيات الشخصيه لا يخولها هذا الخصوص. اليوم لابد انه تدخل تشريعي على الاقل لتنقيح وتعديل بعض الفصول المتعلقه بحمايه المعطيات بقانون حمايه المعطيات الشخصيه بما يتماشى ووضعنا الراهن. لانه اليوم خليني نقول لك الكاميرات ولات من الضروريات. تركيز الكاميرا ولا من الضروريات. الانسان باش يحمي ملكه الخاص باش يحمي شخصه باش يحمي املاكه باش يحمي عائلته باش يحمي ممتلكاته. اليوم التدخل التشريعي والأكثر من لازم. ومدى بينا زاد الناس شوف مدى بينا ما نتعسوش في التقاضي. ركبت كاميرا والله ما نشكي بيك
0: مش هذاك
1: مدى بينا ما يكونش هذاك. مدى بينا زاد اللي يركب كاميرا خلنا نكمل فكرة. مدى بينا زاد اللي يركب كاميرا ما يتعمدش زاد هو يركب يتركز فيها على دار جارك باش تاخذ من جارك تحاشك بالطريق العام ولا
0: معناها انت عليك
1: على ابواب منزلك على محيط منزلك ومنه وعليكم السلام ماكش مسؤول انت على
0: قال يا فلان هاو شركز انا كاميرا مراقبه تحميك وتحميني
1: معناها المدخل نتاع الدار نتاعه ما تكونش موجه للطريق العام
0: ولا تخبي انت حاجات مثلا تسجيلات وتقعد من بعد تعملي في شانتاج بهم ولا شفتك وكذا وكذا. وديجا هو القانون هذايا
1: ديما شفت الحيله في ترك الحيل شفت منين تقلبها تلقى فيها جانب ايجابي وجانب سلبي.
0: بالضبط كيفاش
1: خلينا الايجابيات تبنيوا عليها والسلبيات نحاولوا مع بعضنا باش نقضيوا عليها. معناها نرجع كخلاصه نقول لك تركيز الكاميرا يخضع لشروط معينه وترخيص مسبق من الهيئه العامه لحمايه المعطيات الشخصيه ويلزموا لا يتعلقوا لا يكشفوا عن الغير ولا يتعلقوا بالاطلاع على امور الخاصه بالغير.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك. بعجالة عندي استشارة الحقيقة. مواطنة تقول فما مواطنة تشد مرة من أجل مسك الزطلة بنية الاستهلاك لأول مرة. قالت منذ أكثر من سنة وأكيد دفع الكفالة وخرج ملول واعطوه موعد الجلسة وكل مرة تتأجل 3 مرات. المرة الرابعة غلط في الموعد في باله مثلا على أساس اليوم فتصدم القاه كما نقوله أمس يعني فاتوا الموعد. أكيد ما حضرش. كي كلف شكون يسأله على نتيجة الحكم يلقاه 4 أشهر سجن وخطية مالية ب300 دينار، علما وأنه أول مرة معناها صارت الحكاية هذه. تقول
1: معناها نقيس سابق العدلي،
0: أي علاش يكون الحكم هذا، كيفاش يزمو يتصرف، علما وأنه الشاب هذايا من اللي خرج من الإيقاف أقلع نهائيا تقول هي على الاستهلاك.
1: أنا حاجبه
0: وقفوه نهارين، قال تشعف
1: حاجبه
0: 4 شهور سجنا، شنو ينجموا يعملوا فيه؟ معناها دلونا شنو نعملوا.
1: هو علاش 4 شهور سجن؟ لأنه النص التشريعي يعاقب بالعقاب السلبي الحرية، وحتى بمدة تفوت المدة هذيك معناها من عام لعامين معناها وحتى أكثر. لكن شوف المشرع قبل كانت عام سجن، كانت عقوبة عام السجن هذه عقوبة سجنية كانت منفذ يحكم بها كاملة. ظروف التخفيف المنصوص عليها بالفصل 53 كانت ما تطبقش، جاء المشرع وأعطى السلطة القضائية والقضاة الحكم الإمكانية أنه يأخذوا حالة بحالة. هذا حكم غياب، حكم هذا ما كانش حاضر فيه، قد يكون غيابي وقد يكون معتبر حضوري. الجريمة من حيث توفر أركان القانونية هي ثابتة. ارتأت محكمة الدرجة الأولى أن يكون العقاب السلبي بالحرية مدة 4 أشهر. يبقى قدامك أنت هذاك هو الحكم في إطار ما يسمح به القانون. ما تجاوزناش المدة المنصوص عليها بالقانون، بالعكس نزلنا بالمدة إلى ما دون المدة القصوى. وما زالت عندك فرصة أخرى إذا كان تشوف الحكم، إذا كان حكم غيابي وصف بكونه حكم غيابي يعني يبدأ قابل للاعتراض، وإذا كان حكم معتبر حضوري يولي قابل للاستئناف إذا حين أعلامك به، معناه 10 أيام في تاريخ الإعلام. أما إذا كان حكم حضوري ما نصوروش حكم حضوري، لأنه الحكم الحضوري يتم إذا كان حضر المظنون فيه والمتهم بجلسة المواعيد الحكم. إذا كان ما حضرش باش يكون يا إما غيابي يا إما معتبر حضوري. إذا كان غيابي يعمل اعتراض ويعود يحضر قدام الجلسة ويسلم له استدعاء ويحضر بالجلسة ويقع إعادة النظر في الملف نتاعه وإعادة النظر في تكييف الجريمة وفي العقوبة تقدير العقوبة. وإذا كانوا معتبر حضوري كيف كيف يمشي السينف وأمام جلسة السينف يحضر ويقع إعادة النظر مرة أخرى في الملف نتاعه. إذا كانوا نقي السابق العدلية راهو النص التشريعي يخول للقاضي الجزائي فرصة باش منح ظروف تخفيف قضائية وظروف التخفيف قانونية وظروف تخفيف قضائية اللي تنزل حتى إذا دون العقاب الأدنى ينجم يقتصر على عقوبة معنى بخطية أو عقوبة سلب الحرية تكون مؤجل تنفيذه المعبر عنه بالسرسي، وتكون هذيك معنى أحسن ضمان لكي لا يعود الاتيان مثل هذا الفعل. يعني اليوم احنا الحكم دائما خافوش منه برش، لأنه هو حكم ابتدائي الدرجة، يا ما يكون غيابي قابل الاعتراض نجم نعترضه في نفس المحكمة اللي صدرته، وإذا كان حضوري بالاعتبار نمشي نستنفو مطلب الاستئناف يقدم في نفس المحكمة زاد اللي صدرته، ولكن يعينوا بمحكمة الاستئناف المحكمة اللي ترجع لها المحكمة البدائية ونزر عليك الحكم تمشي تعمل مطلب الاعتراض أو الاستئناف أنت ووصف الحكم. إذا كان كاعتراض وحكم غيابي بيشتاق وتقع محاكمتك في نفس المحكمة، وإذا كانوا استئناف بيشتاق في نفس المحكمة لكن بيشتاق محاكمتك في المحكمة الأخرى هي محكمة الاستئناف، والعقوبة هذه تبقى قابلة للمراجعة والتعديل، وتنجم تكون إذا كان فما ظروف بالتخفيف كما نقاوة السابق العدلية وعدم العودة إلى ارتكاب نفس الفعل مرة أخرى قد يقتصر في حق معنا، قد تتمتع بظروف قضائية أحسن وينجم يتأخذ عقاب مؤجل تنفيذ ومعبر عنه بالسرسي، وتنجم زاد المحكمة تكتفي حتى بالخطية المالية فقط.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك أستاذ. استشارة من عند مواطن يقول عندي محل كريه منذ 20 عام نحب نخرجه مع العلم أنه المحل معامله هو مخزن فيه أثاث قديم ومسكر، يطلب نيشي في أصل تجاري.
1: حكم محل مكري عنده 20 سنة وعملوا مخزن حكم معنا أثاث قديم ومسكر، قل لي هو شو يمارس النشاط نتاعه الأصلي ساعة؟
0: بالضبط.
1: معنا ما نحبش السؤال هذا، معنا في نصف الحقيقة الحقيقة، لأنه يزم يقول لي عنده مرتبط بنشاط أصلي في اللي يتعلق بممارسة نشاط تجاري ولا مش مرتبط ولا عمله ولا عنه الفواضح. درا هو دب ونتاع سلعة وعنده قاعة عرض وعنده نشاط تجاري وكاري من عند نفس الملاك ولا من عند غيره، ولا هو معنا باش نولي ونحكيه على محل تجاري بالتبعية من توابع الأصل التجاري، ولا هو جيست كيكا واخذه معناها مستودع يحط فيه فواضل نتاعه وغيره، وقتها زيدا نحكيه على موضوع واحد آخر. هو في كل حالات تنهية الكراء هي أمر ممكن وجائز، يقول لأنه ديما يقعد الكاري كاري والمالك مالك. لكن إذا كان كراء تجاري تنهية الكراء بإجراءات خاصة، وإذا كانوا كراء عادي تنهية الكراء بإجراءات خاصة تختلف. وهنا كيف كيف أنت وطبيعة المحل نتاعك، إذا كان عندك النية باش تنهي الكراء وش يقع معنا إخراج المتسوق، باش تتصل بمحاميك وتقول له شنو هي طبيعة العلاقة الكرائية، ندرا كراء عادي ولا كراء تجاري. إذا كراء عادي نعمل التنبيه العادي، وإذا كراء تجاري نتبع إجراءات قانون الأكرية التجارية.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك.
1: في كل حالات راو فما إمكان معنا فما حق في تنهية الكراء. القانون التونسي أوجد حقا المالك في تنهية الكراء واسترجاعي مكراه ولا واسترجاعي محلي واسترجاعي عقاري.
0: شكرا جزيلا أستاذ. مواطن يقول على ذكر الموسم السياحي، بجه ربي نداء للسيد الوالي، الرجاء حث البلديات وإجبارهم على تركيب الأبواب الخلفية لشاحنات نقل الفضلات واستعمال الباش لتغطية الحمولة

0: كما نقولوا ونقولوا ومعناها وعليها وعليها وعليها وعليها، جينا في فترة زمنية معينة البلديات، بعض البلديات ولات عاجزة حتى حتى حتى على انها تنقل تهز الفضلات. معناها وصلنا لدرجة هذه، معناتها مش نوصلوا حتى انه طريق خدمه خدمة باش سيعود ويعاد الطريق الى حالته الاصلية ولا ما كانت عليه. معناها شو نقول لك استاذ، ما
1: تلقى مدخول حقيقه،
0: ما تلقاش مدخول
1: خاطر ما تلقاش مبرر. ما تلقاش مبرر قانوني.
0: لا هما يبرروا لك، ينجموا يبرروا لك كل التبريرات،
1: حتى كي يبرروا لك
0: قال لك انتم شنو يا اخي ولاتوا تحكيوا على كل شيء وتفهموا في كل شيء. مش تفهموا في كل شيء،
1: كمان كل شيء على الاقل
0: كيف هما يعرفوا، هما اقرب المواضيع كما يقول لك. معناها تو انت كي تحكي على بلديه تحكي على مضخم صوت، وعلى ذكر مضخمه الصوت احنا يقولون في التربه لكاليش الموجودين، معناتها كل واحد يجبد على موجته، كل واحد مركب
1: هذيك حاجه اخرى.
0: معناتها تقول لي تو انت قلب ونستير معناتها النابض معناها في التربه الغادي
1: لكاليش هذوما اللي عملوها معناها الكروسه هذه اللي نقلوا بها السياح،
0: الفضلات هذاك ما حكيوش تاع الحيوانات،
1: والحيوان بيدو مسكين،
0: والحيوان مسكين شنو صاير فيه
1: مضخمه الصوت اللي خرجوه وبطري
0: والروايح والشي
1: وخاصه عاد كي تواجهوا يطلعوا لك فوق الساحه وين المقام الضريح الحبيب بورقيبه ومقام ضريح الشهداء تونس وغيرها، وتلقاك الفواضل وساحة الفنون وكل فواضل نتاع الحيوانات هذيك وكل الأصوات معناها نتاع المضخمات الصوت هذيك. شو تقول لي أنت في حانوت ولا في في في تبولبة ولا هاي بجنبك معناها بحذا الإذاعة وبحذا معناها اللي كاليش عاملين باع ميلهم
0: زعما عندهم معاليم يدفعوها وموا حاجه في علاقه بمعلوم جواليه ولا نظافه ولا
1: هو اكيد لازم يكون عندهم، هو اكيد لازم
0: ولا اسيرونس اذا عندهم. تتصور انت عندهم اسيرونس
1: لازم يكون عندهم تامين،
0: تتصور عندهم مثلا معاليم يدفعوها مع تاع نظافه،
1: هو
0: تتصور هما معناتها يلزمهم يهزوا الفضلات هكيه اللي عملها الحيوان المستعملين، ومعناها تتصور زعما
1: ان شاء الله
0: توا معناتها موجوده. ما عندي حتى فكرة الحقيقة، الحقيقة ما عنديش حتى فكرة. برشة تشكيات جاتني على الفضلات، برشة تشكيات جاتني على الحس، برشة تشكيات جاتني على المظهر الغير اللائق، الروائح اللي تطلع توا مع الصيف مع ذباب وشواشة وناموس وكذا. الحقيقة احنا نلفت الانتباه، وما لا اعتقد انه الشيء ذا ملفتش انتباه معناتها المسؤولين. وفي كل حالات انا قلناها كما قال الراجل، قال لي مدام انتم قاعدين تحكي وتحكي وتحكي وشو تحبنا، ما انت تحبنا نحكي ولا ما نحكيوش، كما تحبوا ليش نحكي، وإحنا الأفضل لنا احنا نعمل منوعة نعديو غناية غناية غناية غناية، وهذيك هي شهرية راي ما
1: تمشيش
0: علاش احنا نوتروا في أعصابنا ونحاولوا قدر الامكان نلفت الانتباه الى فما اخلالات قانونية. راهو احنا سمحني استاذ بربي ما بين قوسين، رانا لنا متحاملين لا على مسؤولين ولا على إدارة ولا على بلدية ولا على مصالح خاصة ولا على حد شيء، راهو هذا نقولوا فيه دي مصلحة بلادنا.
1: معناها اليوم كي نسمعوا
0: معناتها في بلدية تبلبة ولا في بلدية مسير ولا جمال ولا مكنين ولا قصر هلال ولا سوسة ولا أكودة ولا القلعة ولا غيرها، رانا كي نحكيو معناتها
1: بقطع النظر
0: على أشخاص، رانا احنا نتمناو خاطر توا ولا عبارة من باب المستحيل، نتمناو ان القانون يطبق على الجميع دون استثناء كقاعدة عامة مجردة باش نحفظوا احنا اموار راحة العباد وسكينتهم. شنو معناها انا في محل سكني مثلا ولا في حي سكني نلقى ناس تربي في الزوايل ونلقى ريحة طالعة؟ شنو معناها انا في منطقة معناتها سياحية المفروض انه تكون هذاك المظهر الجمالي معناتها بتاع البلاد،
1: هذيك الصوره اللي باش تتنقل، هذيك الصوره اللي باش تتنقل.
0: انا شقال يا واحد مواطن قال لي ما كانكش تحكي سيرونتين، ما كانكش تحكي سيرونتين على خاطر احنا هذا واللي يسمعوه الاجانب. ما يسمعوه الاجانب، احنا نوعيو في التوانسه الساعه نتكلموا بلهجتنا التونسيه باش يسمعونا احنا في الترجمه. اما خير ولا التصاور اللي يهزوا فيه هما، اما خير ولا الشيء اللي التقطوا فيه هما بعدساتهم؟ يوم ونوعيوا بعضنا احنا حبا في بلادنا وحبا في درابو بلادنا، نحبوه يرفرف ديما بطريقه جماليه مزيانه ومتميزه. ان توكا هذه الملاحظات احنا قاعدين ننقلوا فيها. اذا كان عندنا مكالمات شنو نكملوا مع الاستشارات اللي قاعده توصل فينا عبر الصفحه الرسميه لاذاعه المنسير، ورانا قاعدين من اول الحصه نجاوبوا على استشارات للبعض اللي يقول لك شبينا ما وصلناش التليفون. رانا قاعدين نجاوبوا على استشارات المواطنين والمواطنات ونلفت انتباههم اذا كان صارت لهم اشكاليات قانونيه هاو كيفاش نثير الدعاوى، والا كي نمشي نشكي للبلديه وللامن هاو الاجراء القانوني راهو الشفوي هذاك لا يعمل به ولا يعول عليه استاذ، راهو ريان فوكلي
1: لا يعمل لا عليه
0: صحيت هذاك هو قلبته هذيك هي معناتها الكتابي ثم الكتابي ثم الكتابي به. ناخذ المكالمه وبعد نمشوا الموضوع هام جدا، نحكيوا على الجنسيه التونسيه وكيفاش الجنسيه التونسيه.

0: لتبقى عزيزه وغاليه. الو مرحبا عسلامه.
1: هاي عسلامه مدام رفقه.
0: مرحبا شكون معنا؟
1: سميره بن احمد معاك.
0: مرحبا تفضل. الله
1: عايشك. بالله انا عاده مش عندي مشكله في مضمون الولاده نتاعي. انا كي تولدت تولدت في الدار. وبابا الله يرحمه ما قيدنيش كي تولدت. وصلت عمري 13 عام باش نخدم مش يقدم قضية للمحكمة باش يقيدني. كي قيدني قيدني من عام 84 أنا من عام 77 حبيت مني خاطر توا عمري 49 في الـ في الـ في الـ في المقيد عمري 42 أنا معناها كبرت ما عادش نجم نخدم مرضت. حبيت نصلح عمري ما وافقوا ليش رفضوا لي القاضية رفضت لي المطلب متاعي. عملت محامية ورفضت لي المطلب متاعي. قلت لي شبيك توا معناها
2: لما قلت لك شبيك توا كهو معناها يزمك تعرف شوف شو
1: ما عادش نجم نخدم أخات.
2: هو شوف احنا تو من الحالات القليلة ساعة خلينا نلقاو فيها معناها شكون يحب يكبر في روحه دي من العكس ماذا بي واحد يقعد مصغير وكذا. الإشكالية هذه راهي تصير وراه قاضي الحالة المدنية عنده صلاحية نضر في مثل القضايا هذه. يقول لك تاريخ الميلاد نتاعي ماهوش تاريخ صحيح ولا الورثة يقولوا تاريخ الوفاة مش تاريخ صحيح ويقع الإذن بأعمال استقرائية من تحرير. سمعوك وسمعوا البينة نتاعك.
1: اي قدمت عملت محاميه.
2: ايوه حضرت في المحكمه
1: باش عملت محاميه
2: وحضرت في المحكمه انت
1: المطلب نتاعي ما حضرتش انا الحق عملت
2: ما ندوكش ما ندوكش ما قالوا لكش راه عندك
1: القاضيه من عشر مول بالوقت انا وحدي مشيت حكيت لها حكايتي كتبت معناها مش نعديوك على طبيب الشرعي معناها القاضيه الاخرى توافق القاضيه الاخرى رفضت.
2: انت انتو كاشوف هذا حكم ابتدائي الدرجه وانت عندك محاميتك هي اقرب باش تعطيك الاستشاره الساعه. انا شو نقول نقول تاخذ الحكم انت تاخذ اللائحه نتاع الحكم كامل تقرا الحكم من الاول للاخر عن طريق بالاستعانه بالمحامي نتاعك ولا بواسطه المحامي نتاعك.
1: المحاميه بلاي سامحني المحاميه قالت لي رفضوها خاطر انت ما جبتش الورقه نتاع القدم بها بابا معناها قدم بها قضيه. هو عام 91 بابا قدم قضيه في المضمون مكتوب اللي انا معناها في عام 91
2: تنجم تصلحها عادي اذا كان فما حاجه ناقصه ما نكملوا نصلحوها ونعاودوا القضيه مره اخرى. انت عندك زوج خيارات يا تكمل الوثائق الناقصه نتاعك وتعاود تقوم بالقضيه لانه حكم مش في الاصل حكم برفض الدعوه ومش بعدم سماع الدعوه. من طالما حكم برفض الدعوه لان الاشكاليه الاجراءات الشكليه هي الناقصه تولي تعاود نفس القضيه تكمل الوثائق الناقصه وتعاود نفس القضيه واذا كان حكمه في الاصل هو الحكم هذاك هو اللي قابل للاستئناف. وهذا الكل تشوف فيه مع محاميتك هي تقول لك الدباره القانونيه صحيحه كان دبرت عليك محاميتي قالت لك نعاودوها كان قالت لك نستنفوها هي اقرب مني لك انت لان نقول لك الاجراءات الاثنين ينجموا يكونوا صحاح.
1: فهمت
2: قالت لك هي قالت لك نعاودوها
1: هي تعرف قالت لي القاضيه رفضته على خاطر انت ما جبتش ورقه.
2: شو نعملوا قلت لي شو نعملوا تو
1: كي مشينا باش نجيبوا ورقه الحكم قالت لك
2: نعاودوها
1: من عاش توا ساكته ما قالت لي حتى شيء.
2: اسالها قول لها نعاودوها ولا نستنفوها ولا تقول لك هي عمل بي اختي.
1: باهي
2: مرحبا بك. مرحبا مرحبا مرحبا
0: يعطيك الصحه ناخذ المكالمه المواليه ومرحبا على السلامه. الو الو عسلامة. باهي مواطن يقول بابا اكثر من 20 سنه بنى الدار فوق دار جدي يعني خذا له هو وبنى بموافقه امه وابوه وتوا نسكنوا فيها. جدي وجدتي توفوا بعدهم بابا توفى في عام 2018 تو اني واخواتي وامي حبينا نكتبوا الدار ثلاثه من عمومتي موافقين والرابع فيهم مش موافق. حبيت نعرف شنو نعمل وشنو الحل شنو الاجراء القانوني واجب الاتباع.
2: وشوف ديما مالك الارض يملك ما تحتها وما فوقها. وإذا كان هو مالك الأرض أعطاك ترخيص شفاهي في إقامة إحداثات معناه ما ملككش لأنه حالة الملكية لا تكون ولا بكتب. معناه قالوا وليدي برا ابني فوق الدار وشكون باش يكلمك بعد كي احنا في راحة الله أكبر كما يقولوا بعد كي تحمر الوجوه يولي يكلمك ويخاطبك ويقول لك ما كبنيت في نهاية مطاف نهايتك باش تحو قيمة البناء هذا. وبالتالي إحالة في إحالة الملكية في العقارات لا تكون إلا بكتب ثابت التاريخ ومحرر بصيغة معينة وحرر من قبل محامي ومن قبل أحد عدو الشهادة. هذا هو
0: ما نجموش نحكيوا على سمحني معناتها إذا كان فما إمكانية نخمم طريقتهم معناتها تقادم في المسألة سورتو الإنسان وقت اللي بنى حتى حد معترض معناتها على البناء.
2: لا شو وقتاش نحكيوا على التقادم نحكيوا على التقادم اللي هو يعتقد أنه هذاك عقاره وينسبوا لنفسه وينسبوا الناس وإليه. كي يجيو نعملوا الناس نسمعوا البينة تقول لك في الأصل ما هوش نتاعه هذاك الأصل
0: كيفاش أنا بناه هو أستاذ طوانتي سيجيش إنسان يبني
2: لا لا ما هو حبيت نفهم
0: يبني في حاجه معناتها مش نتاعو طول عمره نقول ذاك نعرف دار الضي هذيك اللي بناها بابا وبنتها امي مع
2: انا هذيك دار بابا وانا بنيت فوقها. الناس اللي بجيت تشهد لي باش تشهد لي كان بالبناء ما تشهديش بالملكيه. اصل الملكيه ما ترجعليش لي انا ملكيه العقار.
0: سامحني استاذ تو يقول دار فلان هذه دار شكون يقول دار فلان
2: دار فلان
0: دار الاستاذ محسن
2: اي
0: قال له تضربوه
2: اي
0: هي كهو معناتها دارك فوقني
2: ما يقولوش خاطر باش يسلك على اصل الملكيه وصعيب ياسر باش توضحها المساله هذه وباش تثبتها المساله هذه حكايه التقادم المكسب. لانه التقادم يكون بنفس الصفه اللي اخذت فيها في البدايه. انت عارف روحك التقاعد تبني فوق دربوك ماكش قاعد تبني في ملكك. وبالتالي لنا ديما نقولوا الانسان قبل ما يتورط في الامور هذه وقبل ما يحط مصاريفه ماذا بينا المكتوب والاثر الكتابي حتى شيء ما يعادل الاثر الكتابي. راهو اذا كان ما كتبلكش راهو ما عطاكش. خلينا واضحين من غير مجاملات وما غير فما غير معناها حالات معناها استثنائيه واستثنائيه جدا. وكما قلت انت تنجم تتبعني وتشدي في معناها في 1%. لكن نقول لك انا 99% وحسب اعتقادي انا 100%. اذا كان ما تكتبش يا وليدي ما تبنيش.
0: هذه هي المشكله تبني على الصحيح بالحق.
2: خلي نبدا الامور واضحه من البدايه. حب يعطي الولد ولا حب تعطي لولدها ولا لبنتها تعطيها بالكتيبه وتخلي لها معناها ولا تعطيه بالكتيبه وتخليها على في وضعيه قانونيه. علاش غدوه العمومه باش يتخاصموا وباش يتقضوا؟ تو الناس اللي صادقت لك في الاستشاره هذه الناس اللي عطتك الحق على الاقل تعطيك تنازل على الاقل تصادق لك كتابه باش على الاقل غدوه كي باش تدخل في نزاع استحقاقي مع زوز من عمومتك خير ما تدخل في نزاع استحقاقي مع 16 مول بقيه قالوا لك راهو نتاعك ونشهدوا لك. يعطيوك بالكتابه تنازل عن منابات في العقار هذا اللي فاتك انت ويقررون بين الاحداثات اللي قمت بها هي الكل كانت من مالك الخاص وانهم كانوا على علم وعلى بين من هذا والتصديق هذا تحروا عن طريق محاميك ولا عن طريق عدول الاشهاد باش يكون معناها حجه تجاههم هما وتجاه الغير اللي مازال ينكرك في الحق هذا باش يكون عنده تقريبا حق في منابه لانه هو ما تنزلش وما فماش انت ما قضيتش بحاجه مكتوبه قبل من عند المالك الاصلي قبل وفاته.
0: يعطيك الصحه بارك الله فيك. استشاره اخرى يقول لك في حاله عدم تراضي مختلف المعنيين بالورثه بالقسمه المقترحه من الخبير ما هي الاجراءات المتبعه بعد ذلك؟
2: وشوف مش عدم تراضي هي إذا كان تكون القسمة فيها إشحاف بحقوق بعض الشركاء وهذا يلزمك تثبته وقتها تنجم الطالب إعادة الاختبار بواسطة خبير آخر لأنه رأي الخبير هو رأي استشاري ورأي فني وتأخذ به المحاكم إذا كان تطابق أو وما له أصلا ثابت بالأوراق. إذا كان بالحق فما إضرار بمصلحة الشركاء والخبير في إعداده المشروع مقاسمة لم يأخذ معناها بالمصلحة الفضلة للشركاء وميز بعض الشركاء على غيرهم وكانت أعماله معيبة فإنه ذلك ما يلزمش المحكمة وهذا حتى بالفصل 112 من جهة المرافعات المدنية والتجارية رأي الخبير لا يلزم المحكمة. هذا معناه تصريح العبارة. وبالتالي اليوم إذا كان فما تقصير ولا فما مخالفة القانون ينجم السيد اللي المجموعة اللي مرضاوش ما أرضتهمش مشروع المقاسمة ينجم يطالبوا عن طريق القضاء ويبقى القضاء القول الفصل في هذا الأمر ذا. يمكن تستجيب المحكمة وتعود لك اختبار يمكن ما تستجيبش. إذا تراد دفعاتك زاد أنت تميل لك أنت وتلوش في منفعة خاصة على حساب غيرك من الشركاء زاد ما علاش ديما نقولوا القاضي يسمع من الاثنين. مبدأ المواجهة ما بين الأطراف في التقاضي
0: واضح.
2: حق إمكانية المطالبة بإعادة الاختبار بواسطة خبير آخر وعدم قبول المشروع المقسم هو إمكانية واردة من حق كل شريك التمسك بالحق هذا والاستجابة من عدم ذلك يبقى حالة بحالة كي تنظر فيه المحكمة واللي هي اللي يبقى عندها القول الفصل. إذا ترى أنه دفعات تستوجب بالحق إعادة الاختبار راهي تعاوده وإذا رأت أنا ما تستوجبش واقتنعت بالنتيجة اللي جاتها من عند الاختبار من عند الخبير راهي ما تستجيبش وما تعاود لكش الاختبار.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك. ناخذ المكالمة الهاتفية الموالي. لو مرحبا عسلامة.
3: ألو عسلامة
0: مرحبا شكون معنا؟
3: أنا عايشة أخت نوردين. صحيح
0: مرحبا لو سهلا بيك.
3: عايشة أخت نوردين في محسن من لحتيت قلت الملف متاعوني تتك الأوراق.
0: لخصنا الاشكاليه اللي عندك بعجاله مثالش.
3: نعم
0: لخصنا الاشكاليه اللي عندك بعجاله.
3: شنو نعمل بالضبط؟ هو قالوا لي مادام عندك معناها عقد معناها حكم معناها ما عنده الحق في انه معناها يزيدوه.
0: لخصنا مادام الاستاذ ما كانش معانا الاسبوع الفارت حاول انت تلخصنا الاشكاليه اللي عندك.
3: حكي له ما هو في الجيش معناها
0: خوك كان يخدم في الجيش اي
3: ايه هو كيف اني شكيت وكل مشيت اتصلت بيه معناها
0: شنو صار له يا مدام مدام مدام شنو صار له خوك شنو صار له
3: اني طالبه معناها يرشدني معناها كيف شنو نعمل هما قالوا لي الوقت القانوني وفي
0: خوك مرض معناته هو يخدم في الجيش خوك مرض هو يخدم في الجيش هكا ولا اي
3: اي وبعد معناها عنده مرض حشك كونسيت الدم وبعد هو خلفت له إعاقة ذهني فهمتني هكا بعد اني هو كانت امي تصرف عليه من حكيت لك معناها كل ربعي اللي هو معناها كانت ياخذ في الشهرين تاعك وهو توفيت كي توفيت هو خصت معناها الشهري في بالنا معناها تقعد له هو شوي ما قعدت توا قالوا كان المده القانونيه هذه عنده هو معناها معاش على حالته النفسيه معاش عنده حق انا اني حبيت ان
2: أنا شو معاش عنده حق شو معاش
0: معناتها هو عنده 130 دينار معناتها
2: اي هو عنده جراية عمرية ولا هي هو الجراية العمرية هذيك تبقى مدى الحياة واذا كان هو
0: حب الزيادة الترفيه
2: اذا كان هنالك قابل للمراجعة اذا توفرت شروطه اذا كان هو فما اغرافاسيون اذا كان فما تفاقم في الضرر البدني يستوجب المراجعة وقت تعمل عنده تفاقم يترجع
0: هو اعتبره اللي ما فماش تفاقم في الضرر البدني هي اثرت له على حالته الذهنية ولا عنده اعاقة ذهنية هما وقت اللي استدام عطاو الدوسي ميديكال عطاو دوسي ميديكال فيما يخص التحاليل الطبية فيما يخص الدم القاول المعدد به
3: حتى حالته النفسية عندي ترهم يعني واحد جوابه ومعناها
2: لشكون عطيته لشكون عطيته
3: معناها من في الجيش
0: طبيب في الجيش
2: انت قلت الجراية
3: اعطاني جوابه
2: الجراية منين قاعد ياخذ فيها هو
3: نعم
2: الجراية منين قاعدة تجي الشهرية
3: 130 دينار
2: منين تجي منين من الوزارة من الصندوق من
3: الضبط فيها
2: اي عملت مطلب مراجعة ولا هو راه هو مطلب المراجعة راه شو مراجعة جرايات العسكريين
3: المحكمة معناها
2: هو تعمل مطلب مراجعة للمحكمة هي مراجعة جرايات العسكريين تم تبقى القانون المتعلق بالمسألة دي وفيه قانون خاص راه يتعلق بجرايات العسكريين ونتيجة حوادث أمراض مهنية وحوادث الشغل إذا كان هو عنده حادث بهذا يلزمك تقدم المطلب أولي للوزارة في مراجعة الجراية وإذا كان هي ما جاوبتكش ولا جاوبتك بالسلب وقت يزمك تعمل محامي ولا تستعين بمحامي حتى في إطار لجنة الإعانة العدلية لأنهم يعطيوا الإعانة العدلية بصفة آلية في القضايا ذوما وترفع الأمر قدام القضاء الإداري المطالبة بالتعويض ومراجعة الجراية هذيك مرحبا مرحبا مرحبا
0: واضح شكرا جزيلا فما مكالمة أخرى ألو مرحبا على السلامة
4: السلام عليكم
0: مرحبا شكون معنا
4: السلام عليكم
0: السلام ورحمه الله
4: عمر معكم عمر
0: مرحبا سي عمر الاستاذ معك
4: استاذ الغالي
2: مرحبا سيد عمر ري
4: بربي يعني خدمت في منطقه في سيدي ثابت في تابعه ولايه ريانا
2: سابقا
4: خذيت لو تكنيسيان من عام 94 بالضبط اعطوني عقد اسناد وسجلتها في قبضة منوبة
2: أي.
4: عام 95 عام 97 إلا أنه إلى يوم الناس هذا لا مكالمة هاتفية نمشي من نلقى البيبان مسدودة استنى كي الناس استنى كي العباد اليوم اثنين معناها أخذتها واني عازم توا عندي قداش عندي ست سنين من أخذت سبع سنين من أخذت الريتريت
2: شو باش تعلم أنت توا
4: التو ما عطاونيش النمبر نتاعي التو ما عطاونيش التكنيسيان
2: بلاش عطاوك انت
4: عطاوني عقد اسناد وسجلتها في البلديه وعندي البلان تاعي وعندي رخصه بناء وعندي كل شيء
2: اي معناها عندي القطعه نتاعك معناها معروفه وقتها
4: معروفه
2: هي شفيك ما خذتهاش عام 94
4: ما باش يسلموا لي حتى شيء قالوا لي اصبر وين نمشي يقولوا ما زالت الاملاك الدوله تسال البلديه 400 300
2: لا ما يصيرش هكا راهو ما يصيرش
4: هذا هو الكلام
2: اللي نسمعه شو تو تحكي على واقع معناها ترجع لعام 94 ما عاد فيها حتى معناها إمكانية للرجوع على الإدارة في العقود هذه وكل دعوة قضائية لا تسمع لا تسمع مضي 15 سنة كاملة أنت ما لا شخذيت ما أنت على شنو صحت هو العقد الإسناد ذاك ما يصح وما يولي قانوني وما يتفعل إلا بالتسليم
4: أي بالطبيعة
2: أنت ما تسلمتش على العقار نتاعك وما تحوزتش بيه لا حوزوك ولا ملكوك
4: وراهولي بالعين كهو في البرود هذيك هزوني للبلاصة وراهولي بالعين قالوا لي هذون هذا اللون تاعك إلى يوم الناس هذا 32 سنة وأني
2: لا سعيب سعيب ياسس يا مر كان مش مستحيل كان تلقى حل قانوني تلقى اللهم الحل الاتفاقي والحل الرضائي مع الإدارة واصل في المسعى الرضائي والاتفاقي والصلح اللي انت بديت معاهم تكلم فيهم ويكلموا فيك ولا يجاوبوك وما يجاوبوكش
4: ابدا. كان
2: شو بطريقه شو طريقه قانونيه ما نجمش نعطيك حتى ارشاد قانوني، لانه كما قلت لك كل دعوه قضائيه لا تسمع بمضي 15 سنه كامله. وخلي احنا من عقد الاسناد هذايا قد يكون عقد سوري، معناه لانه وراوك حاجه وما توخذ شيء وانت وخي من عام 94 شو قاعد تعمل؟
5: خلص ولا ما خلص؟
2: دفعت فلوس انت يا
4: دفعت وطبيعه دفعت ما ما ما خلصتها
5: كامله قبل المبلغ.
2: قديش خلصت؟
4: خلصت 3,750,000 تسجيل على البوك في القباضه، عندي تواصل وعندي
5: وعندك توصيل التسجيل نتاع القباضه
2: والقطعه والقطعه اللي وراوها لك عند شكون توا؟
4: هي توا ارض دوليه، أرض دولية ما نعرفش قالوا كانوا يشتغلوا فيها ناس أخرين، وقعت البلدية في إشكالية مع العباد هذم، معناها قعدت يعني الوضعية قعدت راكدة إلى يوم الناس هذا.
2: يبرا فسخ معهم أنت قضايا
5: ما حركتش أنت القضية هذه، ما حركتش معناتها المطالبة بالحصول على على القطعة متاعك؟
4: حتى قضية ما عملتش، حتى قضية ما عملتش، حتى قضيه
5: ولا كتابيه. انا مشيت لها من هذا من هذا قطعتوني.
2: هو الاشكاليه شنو الاشكاليه؟ دورت هما تو عامل هو عامل الاسناد عقد الاسناد مع البلديه، وهي دورت ملك ملك ملك دوله ماشي ملك البلديه. اي معناها هو قعد ما بين البلديه وملك الدوله
5: فلوس الناس.
2: هو تو البلديه حالت له حاجه وامضت عليها في حاجه هي لا تملكها. الحل الوحيد هو انك يلتجي لانهاء العقد هذا وفسخه مع غرم الخساره وغرم الضرر اذا كان تسبب له ضرر. شوف الامكانيه هذه الوحيده اللي قد يصل بها الى حل، لانه زاد كيف كيف قد يجاب بسقوط الحق مرور الزمن.
5: يعاود يمشي يقدم زعما مكتب كتابي.
4: مش وحدي راني معاني مجموعه من الاشخاص راه
2: البلديه كي البلديه كي عملت لكم الكونتراتوات هذوا عملت لكم على حاجه مش نتاعها انت عاملك الدوله.
5: ايش بيه مشكوش بالبلديه ويسترجعوا
4: مواليد بلدهم؟ ايش املاك الدوله حسب ما يبدو ومصدر موثوق به؟
2: خاطر لازم املاك الدوله وقتاش يصير لازم املاك الدوله تحيل الاراضي هذه ولا المقاسم هذه للبلديه باش البلديه تسلمكم. هي البلديه بقى عملت معكم كونترات وفي حاجه مش نتاعها، ما هي ما تملكهاش، هي ظهر انها ما تملكهاش قبل هنا بالكلمه وكان عند البلديه
5: ما تملكهاش. من بعد يقول لي املك الدوله احالتها البلديه استاذ حسب ما قالت.
4: اي لا حالتها وخلصت خلصت البلديه المبلغ المالي المتخلد بذمتها ومعناها وفما حي اخر قبلتها سواتها املك الدوله مازال حي المباركة هذايا مازال ما تسواش.
2: انتوما من عام 94 لتو ما عملتوا حتى قضية وحتى إجراء
5: ما دعيتوش البلدية إلى الإتمام؟
2: ما لاش كل قال لكم انتم مملكة الدولة رجعتها البلدية؟
5: شفت دبوشة وري شفت معناتها احنا اللي قاعدين نحاول نكرسوه لهنا
2: كتابي. شوف انت تو في نهاية المطاف ورقياتك ومحاميك أقرب ليك من أي حجة أخرى، يلقى لك الحل يا اما في
5: المطالبه قضيه جماعيه
2: يعني حتى ما قال النجم يعملوا قضيه جماعيه يعملوا قضيه معناها كل واحد وحده ويختاروا. تو فتح باب التقاضي لابد من طرق باب التقاضي
5: لابد من الزام البلديه على
2: الزام البلديه بتنفيذ الالتزام اذا كان ممكن، واذا كان متعذر او مستحيل وما ملكتش رجع الحال لما كانت عليه ما غير مضرر والخساره.
4: لازم صحح فيه الوالي مصح فيه كتب العام صح فيه المهندس
5: يا صديقي من 94
2: وما خذيته يا سامر صححت وتصححت الكل وما خذيته شيء
5: من 94 حتى مرة ما عودوا ذكرتوها حتى في العمل القطعة أستاذ معناها وما اللي احنا قاعدين نلحوا على البلدية هات متاعنا
2: توا زايد وتوا اللي ننسوا به ورقياتك ومحاميك أقرب ليك في أي حاجة أخرى باش توصل لحقك إن شاء الله.
5: بهاتك الصحة بركة. لو فيك مواطن يقول أنا عندي إصلاح مضمون وفاة من سنوات والمحكمة في باب بنات في تونس ما قامت بحتى حاجة، شنو لازمني نعمل؟ هو قالك نحبش نكمل العبارة ما كمان
2: واني شنو يزمني نقولك
5: منارش انا
2: قالك انا مطلب نقولك حاجة
5: هذا يقالك مواطن وفيت من سنوات
2: من سنوات.
5: هو كيفاش الاجراء القانوني باش احنا نصلحوا مضمون وفات؟
2: هو مطلب اصلاح يقدم الى قاضي الحاله المدنيه
5: ما يبتاش نورمالمون
2: ما يبتاش. واذا كان فما اشكاليه نجم هو فما حالتين اعطاهم المشرع للقاضي الحاله المدنيه، اما بمجرد قرار ولائي معناه من بيروه يعطي قرار إصلاح ويصلح لك الوضعية، وإذا يرى الأمر فيه إشكالية وتستوجب أعمال استقرائية فإنه يطلب منك باش تعمل قضية مدنية قدام قاضي دائرة الحالة المدنية. أنت اليوم إذا كان قاضي الحالة المدنية قدمت له مطلب وما لقيتش حل، امشي أعمل قضية مباشرة واحضر في جلسك قدام دائرة الحالة المدنية تو تلقى الحل الأمثل. خويا
5: يعطيك الصحة. منيرة حسين العويتي تقول بربي كليمة، احنا نهار الثاني عيد في المحطة من 8 متاع الليل للعشرة غير ربع، ونحنا مروحين نستناو في حضرة المترو من المستير السوسة، والغريب لا من مجيب، الناس تسأل وتتساءل لا حد يعبرك إلى متى ونحن في هالجوجمة هذه. دونك هذه زادة كيف كيف عنا سنوات صفة عامة معناها في بالنسبة لموين ترانسبور من العمومية، معناتها نقولوا راهو اعلموا الناس، خبروا الناس إذا كان فما
2: طارق
5: ولا فما تأخير ولا فما عطب ولا فما، معناتها من المفروض أنه وقتها يحكيوا دون لو تون سي دون لو تون، وقت كنت عندي البرامج بتاع الإدارة الخدمات يقول لك نولي نبعثوا ميساج ونقول لكم هاو المترو ولا هاو الكار وين وصلت وهاو كذا إلى يوم نسي هذا. به مواطنة أخرى تقول بربي عادي لملاحظة لشركة التونسية لتوزيع المياه فجأة هكيكة توا قديش من مرة يقصوا علينا الماء دون سبق إنذار. مدامكم أنتم إذاعتنا الوطنية وصلونا صوتنا توا فجأة باش نطيب الفطور ونغسل خضرتي نلقى الماء مقصوص ساعات الصباح يبقى حتى العشرة وهو مقصوص. نسكن في الحريرية أحواز العاصمة، واللي أغرب أنه سخنت شوية سخنت شوية ماء باش ندوش ما لقيتش ماء سبالة فارغة ما فيهاش ماء، وقبلها بدرجين عبيت الماء سخون، علاش هكا الدنيا سخونة وما تلقاش حتى باش تطيب فطورك يا رسول الله؟ اعلمونا يا شركة حتى ناخذها ناخذ الملاحظات وناخذ احتياطاتنا. جوستومون أنا ديما قاعدة نقول توا المدة هذه لكل مواطن ومواطنة، أغلبية الناس ما تحبش تذكر أسمائها، تخوفات واحترازات وساعات احنا من مفروض
2: ما عند ما عند ومع تخوفات واحترازات ما عندها حتى مبرر الحقيقة. أنا وقديش يقلقني الإنسان اللي حب يختفي وراء يعني تكون عندك شجاعة كاملة وقدم هويتك واحكي بوجه مكشوف وديما الحق يعلو ولا يعلى عليه وماذا حق وراءه طالب مش يخوفوا فينا بش وليش يخوفوا فينا بالغول زاد ما فهمتش أنا الحقيقة حاجات ما تقبلش الحقيقة والله بالحق.
5: أنتوكا احنا هكا بلغنا ملاحظاتكم عموما بصفة عامة للسوناد رغم اللي توا ما اخذوا احتياطاتهم المدة اللي فاتت، ما كمام اعلموا في قصان الضوء، اعلموا في قصان الماء، اعلموا في الإشكاليات متاع التوخير متاع كيران ولا مترو ولا غيرها، اعلموا الناس وطمنوا الناس وراهوا بربي الإنسان يحب يحس اللي هو عنده قيمة وقدر في بلاده، هذا هو المطلوب. المواطن اليوم يحب يحس بروحه اللي هو مواطن كامل الحقوق. احنا كنا باش نحكيوا اليوم باش نكملوا مدار الجوار ما حكيناه بطريقه غير مباشره، لكن ايضا كنا باش نحكيوا على الجنسيه، اما ما يصيرش نرجعوا لها المره الجايه في موضوع العدد في الجنسيه التونسيه
2: باش نخليوا الموضوع للاسبوع القادم، لكن خلينا نقول حاجه باش تنحي وسائل التواصل الاجتماعي وتنقص، ليس كل من ولد في تونس فهو تونسي جنسي. أنا هذا الموضوع اللي حبيت نحكي فيه بأكثر تفاصيل ما حكيناش اليوم، أما خليوها في عند ذهن الناس كل، ليس كل من ولد بتونس يستحق الجنسية التونسية ولا يكتسب الجنسية التونسية،
5: لأنه فما
2: أحكام أحكام قانونية أخرى وأحكام أخرى لابد من توفرها بهذا الخصوص،
5: وهذا
2: جاء على أثر معناها تواجد المهاجرين غير النظاميين بالبلاد هذه. مش كل ما يولد معناها كل من يولد في تونس، ليس كل من ولد في تونس تونسي جنسية ولا حديثي بقية،
5: هي ما هم عارفوا برشا الثغرات القانونية الموجودة في القانون التونسي. هذاك علاش
2: ما فماش ثغرات، ما فما حتى ثغرة تو شوفوها جماعة جاية، ما فما حتى ثغرة في مجال الجنسية التونسية،
5: ما أحكام قانونية ربما البعض فهمها
2: فما خلط في المفاهيم بين الحالة المدنية وبين الجنسية، موضوع كنا بنطرقوا له بأكثر تفاصيل
5: إن شاء الله نحضروا
2: إن شاء الله الجماعة الجاية المناسبة.
5: بارك الله فيك أستاذ محسن قبوج مستشار القانون البرنامج، هام جدا الوعي بالتفاصيل القانونية هذه، ونعاود نقولوا ديما راهو بلادنا حرة مستقلة عندها برشا قوانين هامة جدا لازمنا نعرفوها. شكرا جزيلا مرة أخرى، بارك الله فيك، تحياتي لك لطفي، تحياتي لك معاذ، تحياتي لك نجلة، محمد بشير الشكاك، وجينا بنشرة الأخبار، إلى اللقاء.
6: القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99
7: في إذاعة المنستير. برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية، في برمجتنا حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس، المتابعات والمواكبات، في برمجتنا ما غيبناهاش، وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات،
8: في برمجتنا
7: تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي.
8: مع برمجتنا الشتوية
7: إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم. معنا خليكم وفي الاستماع مرحبا بكم.
9: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الوقفة الإخبارية المفصلة. نشرة الأخبار. السلام عليكم. عاشت تونس حرة مستقلة، أبيا أبد الدهر، عصية على كل منبت وعلى كل معتد أثيم. إلى العناوين. تداعيات تفاقم التداول النقد الورقي الكاش خارج المسالك البنكية في تونس على الاقتصاد وأبرز الحلول، محور متابعة في نشرتنا. في زغوان الانتهاء من حفر وتهيئة عدة أبار وتحسن مرتقب في التزود بالماء بالمناطق الريفية. وفي نشرتنا نصائح لتلاميذ البكالوريا من أجل اجتياز الامتحانات في ظروف نفسية مريحة. إلى تفاصيل الأخبار. لم تعد ظاهرة تفاقم تداول النقد الورقي الكاش خارج المسالك البنكية في تونس مجرد مؤشر اقتصادي عابر، بل أصبحت أبرز التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد الوطني في ظل اتساع رقعة الاقتصاد الموازي وتراجع قدرة الدولة على التحكم في الدورة المالية. وقد شهد حجم الأموال النقدية المتداولة في تونس من أوراق نقدية وقطاع معدنية ارتفاعا غير مسبوق ليبلغ نحو 29.678 مليار دينار. أيمن عجينة أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية يتحدث عن أهم الأسباب التي دفعت بالارتفاع في التداول الورقي خارج الأطر الرسمية.
10: يرجع خاصة إلى تراجع الثقة في المؤسسات الرسمية والمؤسسات المالية، وأيضا عامل ثاني هو قانون الشيكات. نعرف أنه فما تقريبا انخفاض في الشيكات المتداولة بنسبة أكثر من 65%، وهذا الفراغ ما عوضوش الدفع الرقمي أو أساليب الدفع الديجيتال. أيضا العامل آخر هو الاقتصاد الموازي، لأنه الاقتصاد الموازي في تونس ليس هامشيا بل هو هيكليا، وهناك شريان حياة لملايين الأسر والمؤسسات أيضا التي تشتغل في الاقتصاد الموازي، وهذا اللي لازمنا نحاربه أيضا. وأيضا ضعف الثقة في المنظومة المالية، وهذا يعطينا أيضا خسائر أخرى من خسائر جبائية وتعطيل السياسة النقدية، أيضا غياب الشفافية، وأيضا الكتلة النقدية الضخمة في التداول تعطينا في الأخير تضخم ويرفع أسعار المواد الغذائية.
9: ما هي أبرز الحلول الواجب اتخاذها لمجابهة ظاهرة التداول الورقي خارج الأطر؟ أيمن عجينة يضيف.
10: الحلول التي يجب أن نعمل عليها هي إجراءات تنظيمية فورية. ما عادش حقيقة في أنه في الاختيارية، الآن يجب أن نمشي إلى إجبارية استعمال كل ما هو سقف في السقف النقدي في المعاملات، الفوترة الإلكترونية الإلزامية، وأيضا كل ما هو حسابات بنكية مبسطة، المحفظة الرقمية. نعرف أن التونسيين كلهم تقريبا عندهم سمارت فون، الهواتف الذكية، ويمكن استعمالها في كل ما هو دفع رقمي. هذا اللي بشي خلينا تقريبا نقص من الكاش والكتلة النقدية في تونس، لأنها عندها تأثيرات سلبية على الاقتصاد التونسي.
9: انتهت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان من حفر وتهيئة 6 أبار جديدة ستساهم في تحسين التزود بالماء بالمناطق الريفية، وذلك في إطار برنامج التنمية والنهوض بالمنظومات الفلاحية بزغوان. مدير مشروع التنمية والنهوض بالمنظومات الفلاحية محسن بومعيزة، والمزيد للزميلة حنا العباسي.
11: بالنسبة للتهي المائية، احنا البرنامج بتاعنا فيه مش نعمله حفر وتجهيز وكهرباء ل 13 بئر عميقة، ومش نعمله إعادة تهيئة بدينا، يعني احنا مش نعمله، يعني نحكي عن مشروع كمنطلق إعادة تهيئة ل 11 منطقة سقوية قديمة وتهيئة 3 مناطق سقوية جديدة. المناطق السقوية الجديدة الثلاثة هذه فيهم تقريبا 350 هكتار، والمناطق إعادة التهيئة اللي موجودة نظن فيهم ما يقترب 450 500 هكتار اللي هما معناها بدينا احنا تو بالنسبه للمائه المائيه في حفر الابار احنا من 13 امبير اللي كانوا برمجين نجمنا نعملوا كان سته والسته ابار هذونا اللي هما عاودنا برمجناهم كملناهم والفونكسيونيل يخدموا.
9: ونبقى في زغوان تحتضن المدينة غدا فعاليات الدورة الأربعين لمهرجان النسري وسط تطلعات بإضفاء حركية سياحية وتراثية واقتصادية على الجهة. جهويا دائما وفي إطار الاستعدادات لفصل الصيف أبرمت بلدية دار شعبان الفهري صفقتين مع الخواص لمعاضدة مجهوداتها وإزالة جميع النقاط السوداء بالمعتمدية خلال الصائفة مع الانطلاق في تنفيذ برنامج التوقي من الحرائق والقضاء على الحشرات والناموس وفق ما أكده كاتب عام بلدية دار شعبان الفهري ممتاز العوينتي في تصريح للزميلة فاطمة بن عثمان.
12: بلدية بصدد إبرام صفقة مع أحد المقاولين الخواص تتعلق بكنس الشوارع، صفقة أخرى تتعلق برفع الفضلات المنزلية، إضافة إلى أن نحن بصدد إتمام إجراءات اقتناء شاحنة قالبة اللي تمكننا إن شاء الله من أن نتجاوز الصعوبات المتعلقة بالفضلات، إضافة إلى تدخلات بمسح الأراضي البيضاء في محيط المؤسسات التربوية وفي كامل المدينة تقريبا في إطار التوقي من الحرائق خلال الصيف. دينا زاد في برنامج المداوات بالنسبة لشبكة تصريف مياه الأمطار ومداوات الأشجار للقضاء على الحشرات والناموس وإن شاء الله يتعدى الصيف هادئ.
9: إلى موضوع آخر، اقتربت امتحانات البكالوريا ومعها بدأ العد التنازلي لختام سنة دراسية، نتمنى لأبنائنا النجاح والتوفيق. ويام لقويدي طبيبة نفسية بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير تقدم أهم النصائح خلال الفترة الحالية وخلال فترة الامتحانات.
13: توا باش نخدموا على نفسيتنا باش نكونوا كي بتتعدي تبدا مرتاح، دونك الخدمه الكل على راحتك. الفكره نتاع انه اني راهو يلزمني نجيب معدل ويلزمني نفرح راهي تعمل ستريس والقلق، دونك انت كي باش تدخل الامتحان اول حاجه لازم تحط في بالك انه انت راهو باش تدخل فرحان باش تعدي امتحان كما ايها الامتحانات، ورقه قدامك باش تعدي على روحك، خاطر الستريس راهو زاد عنده قوه بوزيتيف، دونك هو باش يعطيك مش ضغط لك أنت أما الدافع لك أنت يلزم يكون باش نجم تخدم خير وتخدم أحسن، تبقى المعلومات اللي عندك باش نجم تسترجعها وقت الامتحان تبدأ تكون مرتاح أكثر، دونك باش تكون عندك بدنك متوازن ماكل بالقدي. إذا كان اللي تنجم يعمل سبور راهو ليديال توا باش ينقص عليه التنسيون باش نجم يخدم مرتاح، والماكلة والنوم المنظم هما أساس باش يكون هو بدنه مرتاح.
9: وفي أخبار العالم، أفاد مسؤول في إدارة ترامب أن الرئيس الأمريكي لم يتخذ قرار بشأن أي اتفاق جديد مع إيران، وأكد أن قضية الأموال الإيرانية المجمدة ما زالت تشكل عقبة في المفاوضات. ومن جهته قال محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني إن ترامب يخون الدبلوماسية للمرة الثالثة بمواصلته الحصار وطرح مطالب مبالغ فيها. إلى خاتمة النشرة وصلنا مستمعينا الكرام، وإليكم الخبر الأبرز فيها. تداعيات تفاقم تداول النقد الورقي الكاش خارج المسالك البنكية في تونس وأثرها على الاقتصاد الوطني وأبرز الحلول كانت محور متابعة في نشرتنا. الثانية 11 دقيقة عبر موجات إذاعتنا، أو منتصف النهار واحد عشر دقيقة عبر موجات إذاعتنا. الموعد القادم مع الأخبار يكون في تمام الواحدة. حكيم إسطنبولي يلتقيكم بعد قليل مع آخر أخبار الرياضة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم، حفظ الله الوطن.
14: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
15: المنستير. إيش بيك الطو؟ إيش نجر تحت موب صحيح؟
16: محنش الحاكم ركز معنا برش. شد ذوما كعبتين ما تلفتش وراك
17: تحربش هكا هو اش باش يعملوا لي
16: يا اخي مخك فيك لا توسه قلت لك محنشه كبشين فينا الحاكم الايامات هاد بس عندي زطل سلعه فيهم شوف صاحب كنت عندي سي دبر النبي عبيعي وطلع فرح بيه هاي انطلق
17: اليوم اخر بروفا لازمنا نفرحوا بروفا على المسرح نتاعنا اللي تم معنا عام كامل فاهمين
18: لازمنا نجيبوا لهم بروفا بخي
19: اي الاولاد الفاميا بي
20: هيا يا ولاد هيا بوكو راسي
17: مالك لبس عليك شعام شبيك خرجت من نادي المسرح والله ريت انا ترشحنا للمهرجان ساعة ما خيبها بلاصك والله انت عندك موهبة والله ما خيبها بلاصك والله
16: ايش في زطلة
17: زطلة
16: شبيه
17: مهبول تحب بسينة
21: شبيه الحكاية شنو سمعت
17: تو؟
21: مسيه ولا لي ولا لي مسيه هو قسمت تقول في الزات
17: ما قلتش ما قلتش
21: مسيه
17: ولا
21: لي انا
17: نتكلم فيه
21: مسيه ولا لي انا مسيه ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء مسيه
17: فكسيده يا مالك يا ولد قطع
19: شلون لبس
22: لا للمخدرات نعم

مرحبا بالجميع، الثاني موعد رياضي على موجات إذاعة المنسير. نبدأ بكرة اليد. بعد أقل ساعة من الآن تنطلق المباراة الأولى نهائي كأس تونس، مباراة الكبريت بتجمع نادي الرياضة النسائية بالمكنين بفريق النادي الأفريقي. المباراة تنطلق الساعة الواحدة. نهائي الكبريت النادي الرياضة النسائية بالمكنين كانت حصل على كان بطل الموسم، يلاقي فريق النادي الأفريقي. المباراة هذه بتكون منقولة تلفزيا على الوطنية الثانية. ثم الساعة الرابعة تنطلق مباراة الترجي التونسي ونادي سقيط الزيت بإدارة الثنائي التحكيمي كيمي بن داحو والزغلمي. ذكروا الترجي التونسي يسعى لتحقيق الثنائي هذا الموسم إضافة لقب رقم 32 في تاريخه، فيما يطمح نادي سقيط الزيت للتتويج بالكأس للمرة الثالثة. بشكون مباراة أيضا منقولة على الوطنية الأولى. نحكي على كرة القدم. نبدأ بمباراة البراج في ملعب الأولمبي بسوسة، مباراة مهمة 90 دقيقة تصنع موسم كامل من ينجح في خطف بطاقة صعود لمصاف الكبار. هذا السؤال يطرح نفسه. مباراة بتجمع بين ملعب الجيبسي ونادي حملان من أجل الظفر بآخر بطاقة صعود للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. زوز فرق تدخل بطموحات كبيرة للعودة لمصاف النخبة. الملعب الجيبسي يسعى لاستعادة مكانه ضمن أندية الرابطة الأولى بعد غياب منذ سنة 2019. في المقابل يطمح نادي حملان في العودة لقسم الأضواء بعد مغادرته سنة 2022. المباراة هذه بشديرها الحكم فرج عبدالله، وبشيكون أمين لصيف مسؤول على تقنية الفار. المباراة هذه منقولة على الوطنية الثانية بداية من الساعة الرابعة. مباراة أكيد لا تقبل قسم على اثنين، وإذا يكون التعادل في التسعين بشيكون المرور لضربات الجزاء الترشيحية لتحديد الفريق اللي بشسعد إلى جانب الفريق الأمري ذبح حمسوسة ونادي سقيط الزيت. على ذكر نادي حمام سوسة وفريق نادي سقيط الزيت، كان نادي تقدم سقيط دير كان هو الفائز أمس وبطل الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بعد فوزه أمام الأمارذي بحمسوسة 3-2. مباراة صارت في ملعب بن جنات بالمنستيرة. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اليوم يتوجه لفيينا عاصمة النمسا في رحلة مباشرة باش تنطلق من مطار طبرقة باش يخوض نسور كارتاج مباراة ودية أمام منتخب النمساوي يوم الاثنين القادم الساعة 7:45 في إطار استعدادات وتحضيرات الخاصة بكأس العالم 26. باش يتواصل المنتخب سلسلة مباراة الودية بمواجهة منتخب بلجيكا باش يكون يوم السبت 6 جوان بداية من الساعة 2. هذه زوز مواجهات ودية للمنتخب الوطني التونسي أكيد من أجل الوقوف على جاهزية اللاعبين وتعزيز الانسجام بين مختلف العناصر قبل المواعيد الرسمية القادمة. بالتوفيق لنسور كارتاج في رحلتهم الأوروبية وتحضيرهم للمونديال. غدوة الموعد مع نهائي كأس تونس لكرة القدم باش يكون بين الترجي الرياضي التونسي والترجي الجرجيسي، وإجراءات أمنية وتنظيمية خاصة بنهائي الكأس. تعلم وزارة الداخلية كافة الجماهير الرياضية بمناسبة المباراة النهائية بين الترجي الجرجيسي والترجي التونسي، المباراة غدوة في الساعة 4 في ملعب حماد العقربي برادس. إجراءات تنظيمية أمنية لضمان حسن سير المباراة. فتح الأبواب الملعب باش يكون الساعة 1 مع دعوة الجماهير للحضور المبكر لتفادي الاكتظاظ. تحجير الوقوف وجولان عربات بالطريق الوطنية رقم 1 بين مفترق رادس ومفترق الوزير بالزهرة من الساعة نص النهار حتى للساعة 9 ليلا. الدخول المئوي الشرفية باش يكون حصريا عبر المدخل الرئيسي لحاملي الدعوات الرسمية وتذاكر المقصورة والصحفيين. تخصيص المئوي الجنوبي لجماهير الترجي التونسي والمئوي الشمالي لجماهير الترجي الجرجيسي. ذكروا المباراة النهائية بشكون بدارة الحكم نضال الطيف. اليوم الأنظار باش تتجه لملعب بوشكاش أرينا، ملعب المباراة النهائي دوري أبطال أوروبا. باش يلتقي باريس سان جيرمان مع فريق أرسنال بداية المساء 5 بتوقيت تونس. باريس سان جيرمان يدخل المباراة بصفته حامل لقب ويسعى للاحتفاظ بالكأس للموسم الثاني على التوالي. في المقابل يطمح أرسنال للتتويج بأول لقب في دوري الأبطال بعد ملغى الدور النهائي لأول مرة عام 2006. ذكروا المباراة الساعة 5 بتوقيت تونس. نقطة نهاية سبرانفو شاهي. طيبة للجميع، إلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.
1: سلام على الأحب.
0: مدخل الحديقة.
1: يحفظ الورق لنا أحياناً أشياء غالية نسعد كثيراً حينما نعود إليها، نتمنى أن تعود منها لحظة واحدة، لكن يا أشهراً مرت سراعاً كالمنى، لو أستطيع جعلت كن سنين وأمرت أن يقف الزمان عن السرى كي لا نمر بساعة تشجينا. نكون سعداء وفي زمن جميل، لكننا نحس أن الزمن الذي انقضى كان الأجمل، وكما قيل بكى الزمن الجميل على الزمان الأجمل. الحب يا صاحبي يكسب يفعل الأفاعيل، حين يعطي المرء من نفسه بحب كبير عطاء من لا يخشى الفقر، يحس السعادة تجري منه مجرى الدم من العروق، خاصة وأن بذل الحب لا يكلف شيئا. وإن كان الحب يحتاج إلى مران طويل حتى يصبح سجية من السجايا، لا شيء كأن تحب الناس وأن تجعل في صدرك متسعا لهمومهم، وأن تجند نفسك لأن تقدم لهم شيئا. مهما طال اغترابك وعانيت وتعبت، فإن بسمة حب أو كلمة شكر تنسيك كل ذلك. همس القوافي.
0: همس القوافي.
1: دعيني أقاوم شوقي إليك وأهرب منك ولو في الخيال، لأني أحبك وهما طويلا وحلما بعيني بعيد المنال. دعيني أراك هداية عمري وإن كنت في العمر بعض الضلال. دعيني أقاوم شوقي إليك، فإني كرهت قصور الرمال. نحب كثيرا ونبني قصورا وتغدو مع البعد بعض الظلال. دعيني أراك كما شئت يوما وإن كنت طيفا سريع الزوال، فما زلت كالحلم يبدو قريبا وتطويه منا

0: كلمات لا تموت.
1: كلمات لا تموت.
0: ازرع جميلا ولو في غير موضعه، فلا يضيع جميل أينما وضع. إن الجميل وإن طال الزمان به، فليس يحصده إلا الذي زرع. وهل ينفع الفتيان حسن وجوههم إذا كانت الأخلاق غير حسان؟ فلا تجعل الحسن الدليل على الفتى، فما كل مسقول الحديد يمان. العقل زين والسكوت سلامة، فإذا نطقت فلا تكن مكثارا. ما إن ندمت على سكوتي مرة، ولقد ندمت على الكلام مرارا. ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. لا يخدعنك من عدو دمعه، وارحم شبابك من عدو ترحم. يؤذي القليل من اللئام بطبعه، من لا يقل كما يقل ويلؤم. ومن البلية عذل من لا يرعوي عن جهله، وخطاب من لا يفهم. ومن العداوة ما ينالك نفعه، ومن الصداقة ما يضر ويؤلم. ورقة من دفتر قديم. الذكرى وثبة قلب رقيقة تمر بالبال، الذكرى بارق يلمع في جنح الليالي. تمر على الفؤاد فيصحو من غفوته، ليرى الأيام الخوالي، يراها روحا ووجدانا. الذكريات لحظات ولت ومضت، لتعود بين الحين والحين. هي نغم ينساب في لحن أغني، وهي في القلب حنين وفي السمع رنين. وهي ماض من العمر وآت، أبو تمام يقول: ولقد أراك فهل أراك بغبطة، والعيش غض والزمان غلام. أعوام وصل كاد ينسي طولها ذكر النوى، فكأنها أيام. ثم انبرت أيام هجر، أردفت نحوي أسا، فكأنها أعوام. ثم انقضت تلك السنون وأهلها، فكأنها وكأنهم أحلام. من ألق الشعر.
1: من ألق الشعر.
0: رفيق العمر، سافر حيث شئت، وجرب في حياتك ما أردت. سترجع ذات يوم حيث كنت. رفيق العمر، يا أملا توارى ويا قمرا تألق واستدارا، فأين ضياك يا صبح الحيارى؟ أضعنا العمر شوقا وانتظارا. وتحملني الأماني حيث كنا، فأسأل عن زمان ضاع عنا، وأعجب من ترى يغنيك عنا، فهان الحب يا قلبي وهن. وعاتب هل ترى يجدي العتاب، وهل أدمنت يا قلبي الغياب؟ سنين العمر ترحل كالسراب، وأسأل أين أنت ولا جواب. وسافر يا رفيقي كيف شئت، وجرب في حياتك ما أردت، سترجع ذات يوم حيث كنت، سترجع ذات يوم حيث كنت.

رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.

0: إشهار
1: مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كانو فالك الفورفي إنترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك. نيوتيك
3: تيك مع ريم الهاني.
4: عسلامة ومرحبا بكم. في الوقت اللي تعمل ميزة الترجمة الفورية على نظامي أندرويد وآي أو إس فقط، عادة عند استخدام سماعات الرأس والأذن، يبدو أن شركة جوجل تسعى لتغيير هذا النظام قريبا، ويبدو أن الشركة باش تكشف حاليا خيار يتيح للمستخدمين الاستماع إلى الترجمة الفورية بدون الحاجة إلى سماعات. وبدلا من هذا باش يكون بإمكان المستخدمين الاستماع إلى النص المترجم عبر تقريب سماعة الهاتف، يعني مكبر الصوت الخاص من أذنهم. ويجرى اختبار هذه الميزة ضمن إصدار من تطبيق ترجمة جوجل لنظام أندرويد، وهي ليست متاحة رسميا بعد. وبش تضيف جوجل عبر هذه الميزة خيار جديد لوضع listening mode لتفعيل هذا الوضع عند تقريب الأذن من الهاتف. ولن تتغير نتيجة الترجمة سوى أن استخدم المستخدم سماعة الهاتف الداخلية أو سماعة أذن خارجية. وبش تكتسب هذه الميزة أهمية كبيرة بالنسبة للأشخاص اللي لا يرغبون في استخدام سماعات الأذن للترجمة الفورية أو لا يستطيعون استخدامها لأسباب طبية. ولم يتضح بعد الموعد المتوقع لإطلاق جوجل لميزة الترجمة الفورية بدون سماعات أذن. هذا كان كل ما عنا لليوم. شكرا لخاطر تبعتونا. نتلقاو غدوة إن شاء الله.
1: إشهار مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كانو فالك الفورفي إنترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك. نيوتيك
3: تيك مع ريم الهاني.
5: من إذاعة منسير مجددا تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة الواحدة للأخبار. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين خصوصا منتجي الحبوب إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المحاصيل، وذلك تبعا للنشرة الجوية الخاصة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، والتي تفيد بإمكانية نزول أمطار رعدية محليا غزيرة مصحوبة أحيانا بتساقط للبرد وهبوب رياح قوية بعد ظهر اليوم، خاصة بولاية القصرين سيدي بوزيد سليان القيروان وزغوان. أمنت المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة إلى حدود أمس الجمعة 19 نشاطا تحسيسيا حول أهمية عيادات ما قبل الولادة لفائدة 1772 امرأة عاملة بالقطاع الخاص بولاية القصرين مدنين منوبة الكاف المنستير نابل بن عروس جندوبة توزر وتطاوين. وتأتي هذه الأنشطة ضمن فعاليات إحياء اليوم الوطني الأول لصحة الأم الموافق ليوم 20 ماي من كل سنة، والذي انتظم تحت شعار معا من أجل أمومة آمنة وفق بلاغ للوزارة. في أبرز أخبار العالم، قال مستشار الزعيم الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي محسن رضائي اليوم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخون الدبلوماسية للمرة الثالثة، وذلك بمواصلة الحصار البحري على إيران وتقديم ما وصفها بمطالب مفرطة في المفاوضات. أعلن حزب الله اليوم إطلاق صواريخ على بلدة كراتشمونة في شمالي الأراضي المحتلة قرب الحدود مع لبنان في ظل توسيع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته البرية وغارته في العمق اللبناني. وقال الحزب في بيانين منفصلين إنه استهدف كراتشمونة بهجوم صاروخي دفاعا عن لبنان وشعبه وردا على خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوبي لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيين. يأتي ذلك في وقت أصدر فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر بإخلاء 7 قرى في جنوبي لبنان والبقاع متواعدا بالرد على ما قال إنه انتهاكات من جانب حزب الله لوقف إطلاق النار المعلن بين الجانبين. نشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير، جديد المتابعات والمواكبات، المصافحات والمحادثات مع ضيوفنا في كل المجالات في مواعيدها تجيكم حتى الموسيقى اللي مش كان على البياتي والسيكا، الموسيقى وما فيها من ألوان، الحفلات والمهرجانات والسهرات من كل مكان توصل لكم. إذاعة المنستير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم. الأفام عدلها موجة. إذاعة المنستير، الموجة اللي توتيك، الموجة اللي توتيك.
6: لقاءات رياضية.
7: مستمعينا مباشرة من قاعة رادس، القاعة المتعددة الاختصاصات، لمتابعة نقل مباراة نهائي كأس تونس للكبريات بين فريق نادي الرياضة النسائية بالمكنين والنادي الإفريقي. مقابل تنطلق بعد لحظات. فيما يخص البرنامج متاع اليوم أيضا باش يكون في الأربعة نهائي الأكابر بين فريق الترجي الرياضي ونادي ساقيت الزيت. بالنسبة لتشكيلة الفريقين قبل دخول اللاعبات على أرضية الميدان، نبدأ بفريق نادي الرياضة النسائية بالمكنين قيد فريق سندس حشينة، نلقاو الحارس رؤى مقدم، إشراف عبد الله أيضا الحارس الثانية، ثم نلقاو سمية بالحاج، مريم الرزقي، سلمى بن حسين، مريم قمر، بوثين عميش، رحمة كديز، ريهم سفر، رنيم بالعيبة، ريتاج عمام، ويام عبيد، هديل الغضاب، وغزل بجناح. هذه بالنسبة لتشكيلة نادي الرياضة النسائية بالمكنين. بالنسبة لتشكيلة النادي الإفريقي، فادي العمراني حارس المرمى، أميمة دردور، آية الله بن مسعود، فادوى عويج، أنس يعقوب، رؤيل ماجري، آية الخضراوي، مروة ذوادي، وإم المغيربي، نادين الهرابي، بسمة صفر، فاطمة البوري، نور الدراوي، أريج بن صالح، نور العوني، هودا الرميزة. درب فريق نادي الرياضة النسائية بالمكنين الصحبي بن سيكسيل هو المدرب الأول في ظل انسحاب وليد المرابط، وكذلك بالنسبة لمدرب النادي الإفريقي هو المدرب محمد الطبوبي. حاليا في القاعة دخول لاعبات المكنين مع عملية التنشيط، جمهور قليل العدد، بضع أنفار الحقيقة، ما فماش حضور جماهيري، ممكن التوقيت يطرح الإشكال هذا. هذه المعطيات الأولى للمقابلة. توصلكم تحية حمد النقبي في الجانب التقني هنا في قاعة رادس، مشكور لطفي في الأستوديو لطفي المكي، إن شاء الله زادة تلقاو متابعة على صفحة الرياضة راديو مونستير سبورتس. تحية كذلك زادة لزميلتنا عادية المنصوري في التنسيق. هذا هو الفريق اللي بيشبدأ معكم إن شاء الله المشوار من توا حتى للأربعة في تختي لنهائي كأس تونس في الكبريات. نذكروا أنه على مستوى حوار البطولة اللي كان دار في المونستير في الفاينل فور، كانت فما منافسة بين رباعي اللي هما جمعية الساحل، جمعية الحمامات، النادي الإفريقي ونادي الرياضة النسائية بالمكنين، والوصول للنهائي كان بين الفريقين اللي توا قاعدين يلعبوا ضد بعضهم في الكأس، نادي الرياضة النسائية بالمكنين الإفريقي، والفوز كان لنادي الرياضة النسائية بالمكنين. لطفي إن أمكن الموسيقى التنشيطية نحاولوا نقصوا فيها. فريق نادي الرياضة النسائية بالمكنين تحصل على البطولة، واليوم في صورة فوزه فإنه يبحث عن الثنائي، وخاصة كان مسابقة الكاس اللي ما فازش بها، عنده في رصيده زوز بطولات، بطولة عربية وصل مركز ثالث على مستوى الإفريقي. نعرف أنه فريق حديث العهد بالمقارنة مع النادي الإفريقي اللي عنده 30 تتويج، 30 بطولة، 30 كأس، أكثر فريق تونسي متوج. كيف فرق النسائية في كرة اليد، نحكي على جمعية الساحل، نحكي على جمعية النسائية بتبولبا، جمعية النسائية بالمهدية، نور الرياضي بأرينا، وغيرها من جمعيات اللي أكيد عندها سنوات واللي قاعدة تخدم في كرة اليد النسائية، الخبرة أكثر ممكن من جانب الإفريقي في مستوى الألقاب، ولكن السنوات الأخيرة بانتظام قاعدين نشاهدوا في نادي الرياضة النسائية بالمكنين وكذلك النادي الإفريقي يلعبوا على التتويجات كسوة لقب بطولة وإلا كأس. الأسبقية ممكن كانت من جانب النادي الإفريقي خاصة في مسابقة الكأس، تتغير الأطر الفنية، نادي الرياضة النسائية بالمكنين القاء الظالة متاعه في مهد العايب، أول بطولة تحصل عليها فريق نادي الرياضة النسائية بالمكنين، وكذلك البطولة الأخيرة كانت بفضل إشراف مدرب وليد المرابط المتغيب البارز. الحقيقة قعد نفس الإطار بالمقارنة مع البطولة، الصحبي بن سيكسيلم اللي هو المدرب المساعد واللي خذ المقاليد باش يكون هو المدرب الأول للفريق، رئيس الفرع حمدي بزيوش. نلقاو نادين جرين ممكن هذه المعوضة في مستوى الإعداد البدني بعد انسحاب المعدل البدني، وعلى مستوى العلاج الطبيعي فاطمة العايب من جنود الخفاء كنا حكينا عليها في وقت سابق في البطولة، أيضا قاعدة تخدم في الطاقم الفني لفريق نادي الرياضة النسائية بالمكنين. بالنسبة لنادي الإفريقي سفيان بن صالح رئيس فرع، سامي الشعباني وعفوا خميس بالحاج والمساعد خميس بالحاج لسنوات نفس الإطار الفني مدرب أول الطبوب سامي وخميس بالحاج في النادي الإفريقي، سيرين القليل نلقاها في مستوى الأخصائية العلاج، وكذلك سامي الشعباني في مستوى الإعداد البدني. حكينا على اللاعبات، حكينا على التاريخ، نحكي توا على ثنائي التحكيم الغرياني وآية الله، تم اختيارهم لإدارة هذا النهائي. بقيت الطاولة نلقى فيها فايز عبيد، مزاحمة، سامي النصري، هذوما المراقبين الفنيين، وعلى الطاولة نلقى فوزي جميل وسامي بن حليمة، هذوما المعطيات الخاصة بالنهائي اللي توا اللاعبات توا على أرضية الميدان بعد مسار تقديمهم في القاعة. كما قلنا جمهور قليل، لو كانت ممكن توقيت مغاير ولا تلعب في يوم آخر علاش ليه، معناها ما صارتش هذية اقتران نهائي الأكبر بالكبريت لسنوات في برشا رياضات الحقيقة يحطوا كرفع ستار بالنسبة للكبريت، والجمهور يكون قليل العدد، دائما نطالب بأنه يتم تخصيص يوم وقاعة تكون على الأقل فما حضور جماهيري، واختيار على مدينة على الأقل يكون فما جمهور يجي ويتبع كرة اليد النسائية اللي أكيد عند المتابعين متاعها والعشاق متاعها، لكن ممكن التوقيت زادة مع ماضي ساعة الحقيقة ومع درجات الحرارة يبخل برشا ناس مش يجي يتبع المقابلة هذه. نتصوروا زادة من بعد حتى في علاقة بنهائي الأكابر ساقية الزيت والترجي الرياضي، ذيك علاش لو كان ممكن فما جمهور مثلا من نادي الإفريقي من الجانبين الحضور يكون أكثر شوية، ولكن هذه هو الصورة اللي قاعدين ننقلوا فيها. بعض الوجوه الرياضية موجودة من الإدارة الفنية، رئيس الجامعة حاضر سيد كريم لليلي رغم المشاكل الصحية، نتمنى له الشفاء، كان أجرى عملية جراحية في وسط الأسبوع، حتى الدخول للقاعة عمل شوية جدل باش يكون حاضر مش باش يكون حاضر، ولكن أصروا أنه يكون حاضر. بعض التفاصيل ممكن من الكواليس يعني بصعوبة طلع للمنصة الشرفية رغم وضعه الصحي الصعيب شوية، رغم أنه توا باش يكون في مرحلة مهمة واللي هي الانتخابات اللي باش تكون يوم 6 جوان، زوز قائمة كريم الهليلي وقائمة كامل السنوسي، انتخابات يوم 6 جوان، نهار الاثنين باش تكون فما ندوة صحفية، ندوة صحفية لقائمة كريم الهليلي، ونهار الثلاثاء ندوة صحفية لقائمة كامل السنوسي، زوز قائمات تتنافس بعد قرار لجنة الانتخابات أن القائمتين ما فيهمش ممكن نقائص، خاطر صارت اعتراضات على القائمة هذه، وهذه طبيعي يعني في مرحلة انتخابية أنه كل قائمة تعترض وتشوف أطراف ممكن باش تحاول تعترض على الشروط اللي ممكن تتوفر في بعض الأعضاء اللي في القائمتين، وهذه طبيعي ومنطقي، والحملة الحقيقة انتخابية تحسها موجودة حتى من أعضاء الجامعيين اللي فيهم نسبة كبيرة على الأقل 98% باش يكملوا يواصلوا نفس المسار مع قائمة السيد كريم الهليلي. هذه فقط يعني في بعض الأحاديث الجانبية، وفما حتى من القائمة الثانية قائمة كامل السنوسي زاد بعض الأعضاء قاعد نشيد فيهم موجودين زيادة في إطار الدعاية بطبيعة الحال للبرنامج متاعهم، في انتظار كما قلنا الندوة الصحفية واللي هي باش يكون فيها أكيد الجانب الرسمي. حاليا اللاعبات على الميدان لحظات وينطلق نهائي الأكابر. من جانب النادي الإفريقي فما غياب أي المصري، أي المصري الحقيقة شفتها موجودة على المدارج ماهيش باش تشارك في المقابلة، وهي نعرفه عنصر مهم ومهم جدا، ممكن هذا باش ينقص برشا من الحلول بالنسبه لفريق النادي الافريقي. انطلاق المباراه كره عند فريق نادي الرياضه النسائيه بالمكنين سندس حشينه رحمه كريز افضل لاعب الدائره في البطوله لعبه متالقه، وهي ابنه نادي الرياضه النسائيه بالمكنين مرت بجميع الاصناف ولسنوات كانت اشتغلت على نفسها وحسنت من مستوى نتاعها. نلقاوها تتالق في الموسم هذايا وخاصه في نهائي البطوله، عدت مقابله كبيره وتم اختيارها كافضل لاعبه دايره في تونس، في انتظار انه حتى المنافسه في المنتخب زاد باش تلقى منافسه صعيبه في ظل وانه المركز هذاك فيه برشا لاعبات حتى محترفات تطبعا في التعليق نحكيوا عليهم. هذه سلمى المصري سندس حشينه توصل الكره للجناح ريهام صفر وتتصدى الحارسه فادي العمراني، اول عمليه نادي الرياضه النسائيه بالمكنين من الجناح تتصدى فادي العمراني اللي يبدا به النادي الافريقي في حراسه المرمى. سندس عويش تمشي الكرة الرانيم والتصويبة من جانب النادي الإفريقي، تصويبة تصطدم بالحارسة رؤيل مقدم نور العوني هي اللي كانت وراء التصويبة الأخيرة، وما زالت الكرة في هجوم فريق النادي الإفريقي. نور العوني فدوى عويج مروة ذويدي لعب دايرة نلقاو أنس يعقوب مع أميمة دردور يلعب زوز لعبة دايرة، دردور تمشي على الجناح يحاول يحل دفاع نادي الرياضة النسائية بالمكنين، دفاع 5-1 المتقدمة سندس حشينة تحاصر في فدوى عويش توصل كرة الجناح وأول هدف، أول هدف من أميمة دردور. أميمة دردور لعبة الحقيقة تلعب في المراكز الكل، تلعب لعب الدائرة تلعب كظهير وتو اخترت المركز أنا عند خطة جناح. برشا مناورات باش نشوفوها في المقابلة هذه لأنه تكتيكين مرة اللي فاتت وليد مرابط تفوق على محمد الطبوبي، نتصور إذا محضر سيناريوهات جديدة كما شفنا تو المركز الجديد نتاع اللعبة أميمة دردور لعبة النادي الإفريقي. واحد بليش بعد مرور دقيقتين في نهائي الكوبريت بين فريق النادي الإفريقي ونادي الرياضة النسائية بالمقيم، هجوم حاليا لصالح النادي الإفريقي. نور العوني ذويدي فدوى عويش عملية تقاطع توصل الكرة الذويدي، تهيئة الكرة كان سيء تخلي الكرة الفدوى عويش دفاع قاعد نشاهد فيه ضغط لعبة للعبة للعبة المقيمين، محاولة الكرة توصل أنس يعقوب لعبة الدائرة يدخل دفاع ممتاز من سمية بالحاج ومريم الرزقي في المحور ومعهم سلمى حسين، قطع الكرة اللي صار احنا ديرنا نسيه بالمكنين وفاست بريك وسمية بالحاج وجه لوجه قدام فادي العمراني والكرة على القائمة الضياء. غريبة من بالحاج سمية بالحاج الحقيقة فتحت الزاوية والتصويبة متاعها ما كانتش مؤثرة وهذا طبيعي مع بداية المقابلة ينقص التركيز، تحس اكثر لاعبين النادي الافريقي دخلوا اكثر في المقابله بالمقارنه مع نادي الرياضه النسائيه بالمكنين رغم دفاعين مهمش مقصرين من المكنين. والحاجه اللي تبدلت ممكن السنه في نادي الرياضه النسائيه بالمكنين هو طريقه الدفاع، ظهر خدمه نتاع مدرب وديما نحكيك على مدرب كاطار فني كامل. ما توصلش للجناح النادي الافريقي، اللعبة رقم 77 نادين الهرابي ضايع الكرة تمريرة خاطئة ويمشي هجوم مركز للاعبات نادي الرياضة النسائية بالمكنين، هجوم سمية بالحاج دخول بثينة عميش، بثينة تدخل في 3 دقائق لعب تمشي تاخو مكان على مستوى الجناح الأيمن نادي الرياضة النسائية بالمكنين. سمية بالحاج تقاطعات الكلاسيكية مع سلمى بن حسين كذلك تعاود ترجع لها توصل لعبة الدائرة خاطئة رحمة كريز نتفاعلوا كده مع اللقطات اللي هنا بسرعة وعكس الهجوم اللي صالح النادي الإفريقي يرجع دفاع النادي الرياضة النسائية بالمكنين وتدخل سلمى بالحاج سلمى بن حسين في الدفاع قدام أنس يعقوب ورمي 9 متر صالح النادي الرياضة النسائية بالمكنين، يعاود النادي الإفريقي يبني الهجوم متاعه مركز ياخذ وقته. نور العوني تلقى المساندة من فدوى عويش تحاول توصل للجناح فاطمة البوري ترفع الكرة وتتصدى حارسة نادي الرياضة النسائية بالمكنين ممتازة رؤيل مقدم عكس الهجوم لصالح سلمى بن حسين فما الدفاع تمشي للجناح بوثين عميش توغل وغير مؤثرة. توا فريق مدرسة النسائية بالمكنين غير موفق في الهجوم، ثالث هجوم ولا رابع هجوم ما يتوقفش في تسجيل من الجناح بوثين عميش رغم أن التسلسل كان تم بطريقة سلسة. 4:43 على انطلاق الشوط الأول، هدف لصفر بداية متوسطة خاصة نحكي هجوميا للفريقين. نور العوني نفس التكتيك قاعد يعتمد فيه مدرب محمد الطبوبي، زوز لاعبات على مستوى الدائرة، أول كرة توصل لعبة الدائرة وضايعة من أنس يعقوب لعبة النادي الإفريقي، توصلها الكرة على الدائرة وتضيع، برشا تضيع من الفريقين. سوندس حشينة توصل لعبة الدائرة رحمة كريز وأول هدف لنادي الرياضة النسائية بالمكنين بإمضاء رحمة كريز، ممتازة رحمة كريز. ترجع بسرعة أمن لحة دفاعية، العودة دفاعية متاع لعبة المكنين سريعة. نور العون فادو عويج مزيت الكرة عند نادي الإفريقي، نور العوني ذويتي ياخو وقته لنادي الإفريقي في الهجوم، نحسوا الريتم وقاعدة كده نشاهد في جماهير بعض لاعبات جماهير المكنين موجودين في القاعة على جهة اليمنى، وهذا هدف لصالح النادي الافريقي. ذويدي سجل هدف الثاني 2-1. فئة قليلة من الجماهير، جماهير المكنين كما قلنا جمهور قليل العدد على كل، حتى كيقوم واحد من الجمهور ويحكي مع اللاعبات ولا يعطي ولا يسيح الحقيقة كل شيء تسمع، باش تفهموا انتوما انه معناها الظروف انه كل شيء واضح وبين خاطر الجمهور ما فهمش. هجوم لصالح نادي الرياضة النسائية بالمكنين، سونس حشين، سلمى بن حسين، مازال نستنوا في دخول سلمى بن حسين في الهجوم. سلمى بن حسين ممكن هذه التصويبة نتاعها الأولى، تصويبة تصطدم بدفاع النادي الإفريقي ومازالت عند نادي الرياضة النسائية بالمكنين. 9 عند نادي الرياضة النسائية بالمكنين، مريم قمر تدخل توا مكان رحمة كريز. بعد ما سجلت الهدف الأول رحمة كريز يغير مريم قمر، تصويب من سلمى بن حسين وتصطدم بالدفاع سهلة عند فيدي العمراني، تتصدى الحارسة فيدي العمراني ويرجع الهجوم لصالح نادي الإفريقي. نسق بطيء في توقيت 6:41 2-1 أسبقية النادي الإفريقي من نادي الرياضة النسائية بالمكنين. نور العوني الفدوة عويج توصل الكرة لنور العوني، توصلها للجناح فاطمة البوري مثل القش الثغرة، يعاود النادي الإفريقي يسرع في الكرة يحاول يغير في الريتم باش يلقى الثغرة من الجناح، ما عاود ترجع الفدوة عويج، نور العوني تصويب وتسجل نور العوني هدف الثالث 3-1 أسبقية، 3-1 أسبقية هدفين لصالح النادي الإفريقي قدام نادي الرياضة النسائي بالمكنين في توقيت 7 في هذا الشوط الأول. هجوم لصالح نادي الرياضة النسائية بالمكنين، تمشي الكرة لريهام صفر من الجناح، سلمى بن حسين، سونتس حشينة تعاود تمشي لسلمى بن حسين، تعاود ترجع لها، تمشي بالحاج سومية، فمش الحلول ظهر ان باش تقوم بالتصويب لعلنا عن اللعب السلبي، يلزم 5 اقل حاجه قبل ما يوفى 6 تصويبه كما جات تتصدى فايده العمراني. الدفاع نادي الفريق مش قاعد مقصر الحقيقه ويخلي لاعبات المكنين يصوبوا في وضعيه غير مريح، يخسروا برشا وقت في الهجوم ويتلزوا باش يصوبوا كما جات، وبالتالي تفقد التصويبه الدقه والقوه اللازمه، هذا الدفاع نجح فيه نادي الافريقي. في المقابل حتى دفاع نادي الرياضة النسائية ممكن ما هوش مقصر، لكن توا نشوفوا انه محاولات اكثرتها فرديه. فادو عويش تمشي لمروه الذويدي، ما فماش حلول قدام مروه الذويدي، الرزقي قاعده تقوم دفاع كبير برشا، تصويبه وهدف الحقيقه مجهود يحسب لمروه الذويدي لحد الان متالقه، ثالث هدف على التوالي من مروه الذويدي 4-1، رغم انه معناها ظهر العمليه باش تفعل عليها، لكن المره هذه زادت من عندها مجهود اضافي وتمكنت من تجاوز المدافعه والتسجيل 4-1 في توقيت 8:49 على انطلاق الشوط الاول. هجوم لصالح نادي الرياضه النسائيه بالمكنين في التنسيق، سنتس حشينه تمشي للظهير الايمن سلمى بالحاج، سلمى بن حسين سميه بالحاج توا تمشي البثينة عميش تتعدى وتسجل مرة هذه هدف من الجناح من بثينة عميش. تعتبر من عناصر الخبرة، وهي من مدرسة الجمعية النسائية بيت بولبا. كيف كيما سنتس حشينا، تحية لمدرسة الجمعية النسائية بيت بولبا كيما الجمعية النسائية بالمهدية، واللي باش يلعبوني الكأس في الوسطيات. ظهر فما عمل على مستوى القاعدة، وأكيد مع كي نحكيو على الرياضة النسائية، الحقيقة قليل الفرق اللي قاعدة تخدم وقاعدة تستثمر في الرياضة النسائية في كرة اليد. فما مدارس عندها تقاليد، في وقت سابق كانت النور الرياضي بأرينا، بعد اخذت المشعد مشعل تبولبا. المهدية الحقيقة تقاليد كبيرة في كرة اليد النسائية ولا حتى الرجالية، وتواني الرياضة النسائية بالمكنين في المشهد. هذه نور العوني تتعدى، ولكن في الدخول بقوة ما تسجلش الهدف. 4-2 نتيجة، عاود نذكر في توقيت 10 دقائق في الشوط الأول. أسبقية النادي الإفريقي قدام نادي الرياضة النسائية بالمكنين. سلمى بن حسين، ريهام صفر اللي هي بنت الجمعية النسائية بالمهدية، سونتس حشينة، سونتس حشينة تعاود تمشي لسلمى بن حسين، سونتس حشينة، سونتس سونتس، باقي الإصرار على المرور من الجهة اليمنى، الجهة اليسرى فما بوثينة عميش وفما متفطنة أنس يعقوب متفطنة. بالحقيقة ما فماش حلول تليفونيك واضحة، قطع الكرة فدوى عويج ترمي روحها على الكرة وتقصها وتخرج دقيقتين بوثينة عميش اللي في اللقطة الأخيرة تنفعل، والعقوبة تجي مباشرة من غرياني. نقص عددي وأول إقصاء بدقيقتين يجي من بوثينة عميش. كان تنتظر في الكرة الحقيقة كما قلت لكم واضحة النية ظاهرة، تفطنت فدوى عويج قطعت الكرة في القطعة هذيك، ارتمت وحاولت تعيق فدوى عويج مما كلفها دقيقتين، وكانت مستاءة الحقيقة من العملية الأخيرة. فدوى عويج تتعدى تسلسل ومن وسط المحور، من المحور من المحور قاعد يقبل نادي الرياضة النسائية بالمكنين الهدف، هدف الخامس. 5-2 في 11 دقيقة لعب الشوط الأول. سلمى بن حسين، سمية بالحاج، زدنا نستنيو سمية أنه تاخذ ثقة ممكن في الناحية الهجومية، لأن عندها قيمتها على مستوى التصويب كظهير أيسر، وهي ابنة الجمعية النسائية بالمونستير، تكونت في الجمعية النسائية بالمونستير. سلمى بن حسين، سلمى بن حسين، سمية بالحاج، وريهام صفر من الجناح تتعدى، ولكن سهلة عند فيدي العمراني، سكرت على روحها للزاوية عكس الهجوم خاطئ للنادي الإفريقي، وتعود ترجع عند نادي الرياضة النسائية بالمكنين. 5-2، 5-2. والله في بعض الحين واحد يستغرب يلقى مسؤول ولا ما فهمتوش، واحد من الجمهور قاعد يصيح على لاعبي المكنين وصوتي تسمع، معناه من شأنه أنه يشوش، ممكن ما لازم طرف في الهيئة متاع المكنين ياخو إجراءات ضده. على كل كرة عند لعبة المكنين، التصويبة من سنتس حشينة لا تعمل التمويه، ترجحها ورائية لسلمى بن حسين، تخليها لسمية بالحاج تتعدى وتسجل. هذه هو الريتم اللي يلعب به نادي الرياضة النسائية بالمكنين واللي عودنا به، السرعة والتسلسل، اللاعبات فاهمين بعضهم، ياخذوا على بعضهم الكرة من نظرة واحدة، تحس فما تفاهم وانسجام. 5-3 مع 2، أسبقية دائما لصالح النادي الإفريقي. 12-17، نور العوني، فاطمة البوري من الجناح تتمر تتسرب وتسجل، تمر وتتسرب وتسجل زيدا. 6-3 من الجناح، قاعد يستغل في فاطمة البوري، نعرفوها لعبة متاع خبرة، لعبة تكونت في النور الرياضي بأريانا، لعبة في المنتخب الوطني، عندها قيمتها على مستوى الفني، لعبة عندها إمكانية ممتازة، قليل من تخطأ، يعني إذا كنت عديت من الجناح أعرف رو هدف باش يكون صحيح 100%، وهذا هو اللي صار. 6-3، الحوار شيق إلى حد الآن في هذا النهائي بعد مرور 13 دقيقة. نادي الرياضة النسائية بالمكنين يعمل التقاطعات، تتفت النور العوني، تقطع الكرة في الهجوم هذا وتقص الكرة، فدوى عويج عكس الهجوم فاست بريك، يتدخل سندس حشينة تقول تدخل متاعي ما في شيء، 9 مطاريز على النادي الإفريقي. شوفوا الكرة خسرها نادي الرياضة النسائية بالمكنين، ترجع هجوم للنادي الإفريقي، يربح 9 مطار. بعد عودة سندس حشينة حاول تتصلح الخطأ الأخير، دفاع النادي الإفريقي مش للمرة الأولى يقص الكرة 3-4 مرات بنفس الكيفية، قاعد يقرأ في التسلسل متاع هجوم لعيبة المكنين ويقطع في الكرة بنفس الكيفية. إما يعمل هجومات معاكسة وإلا كيما هكا يربح كرة في الهجوم وتوا يبني هجوم وركز باش يزيد يرفع به الفارق إذا كنت تمكن من تسجيل هذا الهدف. نور العوني المنسقة الفدعويش تصويب وتتصدى تتصدر وإلى مقدم تتصدر وإلى مقدم تتصدى بالساق نتاعها للكره هذه وعكس الهجوم لصالح الدراجه النسائيه بالموكلين دفاع الافريقي يرجع ومريم قمر تاخذ الكره على مستوى الدائره فما سبع امتار تربح السبع امتار رغم تصدي فادي العمراني ولكن تنجح انها دور بالكره نتاعها فما خسر عليها الخطا وبالتالي سبع امتار واضحه مريم قمر سنتس حشين هين باش تتولى تنفيذ السبع امتار 6-3 في توقيت 14 دقيقه لعب في الشوط الاول فرصه تذليل الفارق بالنسبه للاعبات المكنين سندس حشانة تدخل حارسة ثانية بس مصفر وتسجل بكل سهولة وباقتدار دلل الفارق 6-4 في 14 دقيقة لعب في الشوط الأول. دائما ذكر كل ملتحق بينا اسمع في إذاعة المونستير قاعدين نتابع معكم في مباراة نهائي الكبريات في كرة اليد بين النادي الرياضي النسائية بالمكنين والنادي الإفريقي والفارق هدفين لصالح النادي الإفريقي. نور العوني لعبة النادي الافريقي مروه ذويتي الظهير الايسر تمشي الفدوى ويج على الجهه اليمنى فما تسرب من الجناح وترجع نادين الهرابي على الجهه اليمنى جناح الايمن النادي الافريقي وهدف 7-4. شوف الريبلي نتاع النادي الافريقي حاضر في الدفاع برشا اشياء تصلحت بالمقارنه مع المقابله نتاع البطوله تحس بلعبه النادي الافريقي مع مدربهم محضرين هذا طبيعي جدا لأن الفريق خسر البطولة يقول لك ما عادش مسموح لي أن باش نخسر مقابلة الكأس وحب ينقذ الموسم نتاعه في المقابل بنت المكنين فنين عندهم كل المقاومات باش يهزوا الثنائي بعد ما تحصلوا على البطولة. سمية بالحاج تصرت توصل الكورة لعبة الدائرة وسبع أمتار فما السبع أمتار رمت سبع أمتار فما إقصاء بدقيقتين أنس يعقوب تتعدى ماري مجمر لعبت الديرة قدام لعبت الديرة متاع النادي الإفريقي في الدفاع أنس يعقوب وبالتالي سبع أمتار ماري مجمر نجحت في أنها تجلب زوز رميت سبع أمتار برغم أنه التغيير الحقيقة متاع رحمة كريز ماري مجمر الحقيقة قاعد يستعمل فيه برشا صاحبي سيك سالم المدرب الفريق وتنجح في تذليل الفارق سونتس حشينا سبعة أمتار ناجحة 7-5. التغيير كما قلنا لعبة الدائرة قاعد تو صاحبي من سيك سالم على مستوى الدفاع يدخل رحمة كريس وهي الحقيقة مدافعة شرسة وفي بعض الأحيان يبدل مع ماري مجمر اللي تمشي أكثر للهجوم نعرف أنه عندها وجبات أكثر دفاعية ماري مجمر ولكن مش مقصرة في الناحية الهجومية للأمانة زوزر رميت سبعة أمتار تحصلت عليهم النادي الفريقي في الهجوم الذوادي ظهر باش تصوب التصويب فما تدخل من مريم الرزقي ومخالفة 9 أمتار 9 أمتار مازال هجوم عند النادي الإفريقي نور العوني المنسق منسقة لعبة النادي الإفريقي فاطمة البوري الإعلان عن اللعب السلبي يزم في أقل تمريرات أقل من 5 تمريرات الذويدي تحاول بالفنية تتعدى فما ماشي بالكرة لكن الحكم خلى الأسبقية قال عندك زوز تمريرات تمريرتين فقط قعدوا لك لأنه تم الإعلان عن اللعب السلبي تمريرة والثانية تصويبة كما جت من فادو عويش باس لفادو عويش وفادو عويش تحاول بالفنية نتاعها تربح المسافة ولكن التصويبة في وضعية سيئة تخلي رؤيل مقدم تتصدى وعكس الهجوم لصالح لاعبة المكنين ما توصلش لعبة الدائرة فمشي بالكرة من سندس حشينة تخسر الكرة هذه وبالتالي يرجع الهجوم لصالح النادي الإفريقي مع 2 تحكم أكثر ممكن من جانب النادي الإفريقي اللي قاعد يرتكب في أقل أخطاء للأمانة هذا هو اللي عامل الفارق لاعبات الإفريقي أقل أخطاء من لاعبات المكنين ولكن المقابلة ما زالت مفتوحة لجميع الاحتمالات دور العوني في التنسيق لصالح النادي الإفريقي الذويدي تغير ذويدي من ظهير الأيسر تمشي لتخو مكانها على الجهة اليمنى وتقرب للمحور تحاول تغير من المركز متاحها هي ونور لوني بدلوا بالمراكز وتوفى على الجناح فاطمة البوري وتتعدى وتسجل قلت لكم فاطمة البوري اليوم في نهار كبير جناح النادي الإفريقي الجناح الأيسر تسجل 8-5 من القلائل اللي تلقاها نفس المستوى ممكن في البطولة ما صارش تعويل عليها توا الحقيقة تسلسلت لكل قاعدة تفع على فاطمة البوري وقاعدة تسجل 8-5 في توقيت 17 دقيقة 26 ثانية في نهائي الكبريات مع 3 لصالح النادي الإفريقي نادى الرياضة النسائية بالمكنين مريم قمر، سلمى حسين، سلمى بن حسين، سمية بالحاج. التصويب وناجحة ممتازة مريم قمر في المتابعة وناجحة، ماهيش مقصرة لعبة الدائرة متاع نادي الرياضة النسائية بالمكنين. هدف 6-8-6 والهجوم عند النادي الافريقي. تغييرات، تدخل أميمة دردور تمشي تاخو مكانها كلاعب دايره. التكتيك هذا قاعد يتمد فيه محمد التبوبي كما قلنا من اجل ممكن نقال الحلول وايضا افقاد التوازن بالنسبه لدفاع المكنين. وتوصلها أميمة دردور، قلت على أميمة دردور، دخلت الحقيقه ما انتبهوش لها وتوصلها الكره، لكن الكره نتاعها على القائم ويخسر نادي الافريقي الفرصه هذه. سانتس حشين، سمية بالحاج،

الحنيدي الافريقي، نور العوني في التنسيق، التقاطع مع روعة المجري. روعة المجري ترجع بعد غياب طويل، بعد تجربة احترافية في فرنسا، لعبة ديرة حقا ألقت مع النادي الافريقي واستحت في فترات مع المنتخب، أو نشوفوها اليوم لا تسجل حضورها. هذا في إطار ممكن أن يرتح أنس يعقوب قاعد يستعمل في لاعبات في نفس المركز كما روعة المجري. وقت مستقطع فني يطلبه محمد الطبوبي، مؤكد أنه التغييرات اللي قاعد يقوم بها بدخول أميمة دردور كما دخول روعة المجري من شأنه أنه باش يزيد يعطي تعليمات وتوصيات كيفاش باش يحاول يحل دفاع اللاعبات المكني اللي قاعدين بصفة عامة يعتمدوا دفاع 0-6 وإلا 1-5. تلقى لعبة سندس حشانة تحاول تقلق ولا تشوش على المنسقة نتاع النادي الإفريقي اللي هي نور العوني، واللي هي زادة من بين الاكتشافات في بطولة سنة متألقة، عندها حضور تلعب في زوز مراكز إما كمنسقة وإلا كظهير، وقاعدة عاطية ممكن إضافة على مستوى التجانس والتقاطعات مع الذوادي مع فدوى عويج. هذوما معناها ممكن ملامح متاع فريق النادي الإفريقي، لأنه في كل موسم ديما يخرجوا لاعبات ويلقى التوازن، والنادي الإفريقي أكثر فريق يستعمل اللاعبات اللي تكونوا عنده هو على مستوى الأصناف. مش تفهم أنت قيمة العمل اللي قاعد صاير في فريق النادي الإفريقي في كرة اليد النسائية، 30 لقب بطولة و30 لقب كأس، وتشوفوا أنه مسيطر بطبيعة الحال في الأصناف الشابة. قطع الكرة صالح الرياضة النسائية بالمكني للمرمى، شاغر النادي الإفريقي مرمى شاغر وهدف. سمية بالحاج تنجح في قطع الكرة في الدفاع، تتفاعل سلمى بن حسين مع المدرب نتاعها الصحبي بن سيك سالم، والبنك نتاع المكنين يصفق على اللاعبات نتاعو ويطالب باكثر تجيات تقليص الفارق الا هدف. 8-7 هجوم صالح النادي الافريقي، حب يلعب الطبوبي بسبعه لاعبات، خرج فادي العمراني وخذ الريسك وتقصد الكره في الهجوم الاخير، وسلمى بالحاج وسميه بالحاج تمكنت من تذليل الفارق. فاطمة البوري ما تجمش تعادل جناح الافريقي، تعاود يدور الكرة تمشي الذوادي تصويب وتنجح الذوادي، كرة أرضية كانت ممكن رؤية نجم تتصدينا من موقع التعليق، الكرة ما كانتش قوية. ولكن 9-7 مع 2 سندس حشينة تحاول تتعدى، تدخل ودفاع قوي من روعة المجري، الكرة عند سندس حشينة، سندس حشينة سلمى بن حسين، سلمى بن حسين ديما نفس الريتم نفس النسق ببطء، وبعد يقوي تقوي الريتم سندس حشينة بالتحركات نتاع مريم مجمر، تخرج كلاعب الدايره تحاول تغير المركز نتاعها بالحاج، تلقى الثغره وتتعدى وتصويب، لكن فادي العمراني تقول لك انا موجوده حارس النادي الافريقي عكس الهجوم للنادي الافريقي. الكره هذه فما تنافس عليها مع مريم مجمر والكره تخرج جانبيه وباش ترجع عند النادي الرياضي النسائي بالمكنين. في الكرة الأخيرة كانت قطع الكرة من مريم مجمر بالفعل. 9-7 الهجوم عد نادي الرياضة النسائية بالمكنين قبل وفي توقيت 21 دقيقة 24 ثانية من الشوط الأول. سمية بالحاج سندس حشينة وتتعدى، أول محاولة سندس حشينة في تقاطع وفي تصويب، راه عندها إمكانية كبيرة بالنسبة لسندس حشينة، لأنه نعرف أن المنسق في الكرة اليد العصرية مش فقط يكتفي بالتنسيق، عنده مهام التصويب، وسندس عندها الخصال هذه، تمكننا تلعب كظهير حتى من وسط المحور تنجم طول القامة متاحة وخاصة فنيتها تخليها تقوم بالتصويب، وهذا هو اللي عملته توا سندس كي قاتل الوضعية، تسجل أول هدف لها وتذليل الفريق 9-8 هجوم توا لصالح النادي الإفريقي نور العوني. فما سمية بالحاج متقدمة على فدوى عويج، معزولة فدوى عويج، الذويدي وحدها وتتعدى ملا مروة الذويدي وحدها تعمل الفانت تدور بالكرة وتباغت على الدورة متاحة تسجل هدف في الزاوية 90، اتغالت الحارسة رؤى المقدم. 10-8 اليوم نجم نقول اللاعبات اللي في فورمة هجومين بالنسبة للإفريقي فاطمة البوري ومروة الذويدي، هجومين ما همش مقصرين. الكرة عند سندس حشينة، سلمى بن حسين ماهيش في التوب فورم متاحة، نقص المبادرة لازمها تاخذ ثقة أكثر، توصل لعبة الدايرة ذكية من سندس حشينة، مريم أجمر تربح 9 أمتار، ممكن حبوا على 7 أمتار، ولكن 9 أمتار رمية حرة لصالح لاعبات نادي الرياضة النسائية.

بالمكنين صنت صحاشين مريم قمر سلمى بن حسين صنت مريم قمر سلمى بن حسين دارة باش تصوب سلمى ليه تخيل صنت صحاشين توخر برشا بعيدة برشا تتسرب من جناح وأول هدف لسلمى بن حسين هذه هي سلمى بن حسين ذكروا في النهائي كانت تم اختيارها كأفضل لاعبة وهي من العناصر الشابة لاعبة متكونة في الجمعية النسائية بالمهدية وسنة أعطت إضافة كبيرة كبيرة للنادي الرياضة النسائية بالمكنين 10-9 تذليل الفارق تقريبا قعدنا في نفس الريتم فارق هدف أو اثنين لصالح النادي الإفريقي نور العوني نور تحاول تتعدى من المحور خاطئ الكرة صنص حشينة باش تعمل الهجوم فاست بريك توصل الكرة لسمي بالحاج وهدف هدف التعادل 10-10 لأول مرة في المباراة التعادل جمهور المكنين كما قلت اللي هو على يميني قاعد يشجع في لعبة المكنين ويتفاعل نعرفوا جمهور المكنين في كرة السنة على موعد مع نهائي الكأس بالنسبة للأصغر والأوسط ونعرفوا أنه عندها رمزية كبيرة بالنسبة لجمهور المكنين في كرة اليد لأنه مدرسة وتعود على التكوين فبالتالي قاعد يبني في جيل جديد إذا كان يوصل للجيل هذا على منصة التتويج باش يتعود وباش يكون عنده ثقافة التتويج ممكن لسنوات تتراجع الفريق في الناحية هذه لكن الحقيقة حسينا سنة أن الجمهور الرياضي في المكنين فرحان برشا بالنتائج نتاع الأصغر والأوسط هذا في الذكور حتى الكبريات زادا ماهمش مقصرين موجودين في النهائي كسوا بطولة وإلا كأس الذوادي تسجل هدف 11 للنادي الإفريقي في فورما اليوم مروة الذوادي ممكن في البطولة كانت عندها مشكل كانت عندها إصابة توا في مقابلة الكأس الحقيقة ظهر أنه من نقاط القوة بتاع فريق النادي الإفريقي والطبوبي تقريبا العملية الكل تفعلها هي ما ننساش حتى فرديا تتفوق على برشا لعيبات في المركز نتاعها حتى إذا كان ما تلقاش الحل تنجم بدنيا تلقى الحل وتعرف كيفاش تتصرف في الوضعيات الصعبة هجوم لصالح نادي الرياضة النسائية توا بالمكنين صندس حشينة قبل 5 دقائق على نهاية الشوط الأول 11-10 مع هدف للنادي الإفريقي سلمى بن حسين تعمل الفانت التصويب وتسجل سلمى بن حسين تتحرر ثاني هدف على التوالي 11-11 التعادل بين المكنين والنادي الإفريقي مروة الذوادي بسرعة تحاول تغير الريتم فما الخطأ في الهجوم فما الدفع مريم قمر ترتكب الخطأ باساج اون فورس ويرجع الهجوم لصالح نادي الرياضة النسائية بالمكنين سندس حشينة سمية بالحاج دخول الحارسة إشراف بن عبد الله يدخل إشراف حارسة كما فادي العمراني من أقدم الحارسات وبطبيعة الحال تاريخ مع المنتخب بطل إفريقيا في 2014 لعبت حتى في النادي الإفريقي ووقت مستقطع يطلب صاحبي بن سيك سالم قبل 4 دقائق تعادل 11-11 فريق النادي الرياضي النسائي بالمكنين ياخذ وقت مستقطع لانه يعرف ان الكره هذه اللي كان باش ياخذ بين الاسبقيه مهمه برشا باش يكمل حظ الاسبقيه هذه مع نهايه الشوط ممكن حتى يبدا بها وتخليه اكيد يدخل في ديناميكيه ايجابيه فبالتالي حب صاحب بن سيك سالم انه على مستوى الهجوم هذه يعطي بعض التعديلات ممكن التعديلات باش تشمل خاصه تغيير النسق لانه لاعبين المكنين كي يبداو الهجوم ياخذوا برشا وقت تدوير الكره وهذا يخلي خاصه طبعا في بدايه المقابله لاعبين النادي الافريقي يقطعوا الكره وواضحه معناها التمرير اذا كان سونس باش تاخذ الكره باش تعطيها لسلمى بن حسين من سلمى بن حسين تشوفها على سميه بالحاج وهكذا دواليك فممكن هنا باش يحاول يكون فما عنصر نتاع مفاجأة عنصر نتاع تغيير يحكي خاصة كما قاعد نشاهد مع سنت حشينة اللي هي المدرب الثاني على الميدان ومعها سمية بالحاج هذوما ممكن أكثر عناصر يتفاهموا أكثر عناصر قراب لبعضهم في التفكير في اللعب وهما عندهم القيادة عندهم الروح المبادرة هذوما ديلي دور على الميدان واضح بالنسبة لطريقة لعب نادي الرياضة النسائية بالمكنين ده الهجوم يرجع بعد نهاية الوقت المستقطع سندس حشينة توا في الهجوم سمية بالحاج لعبة جديدة تدخل في نادي الرياضة النسائية بالمكنين رنين بالعايبة والهدف تنجح مريم قمر في إضافة الهدف 12-11 أسبقية نادي الرياضة النسائية بالمكنين على مستوى الدائرة قلت رنين بالعايبة دخلت في الهجوم الأخير وخرجت
ولهنا هجوم النادي الافريقي. اميمه دردور، محاوله المرور من اميمه دردور واللعبه رقم 10 من جانب النادي الافريقي، تسجل حضورها ريج بن صالح. ريج بن صالح اللي عندها الكره تو، والتصويب ناجحه. انس يعقوب، شنو قام محمد الطبوبي؟ قام بتغيير المنسقة، خرجت نور العوني ودخلت أريج بن صالح مركز بمركز. نور العوني باش تاخذ قسط من الراحة، وتسلسل تم، وأريج بن صالح كمنسقة وسط الكرة لعبت الدائرة أونس يعقوب وتسجل هدف 12-12. سلمى بن حسين، سمية بالحاج، سونس حشينة، بثينة عميش، تعاود رجعت سونس حشينة، لعبت الدائرة توصلها مريم قمر والهدف واضحة، الكرة توصل في وضعية ممتازة المريم قمر 13-12. توا الأسبقية دائما عند الدرجة النسائية بالمكنين، فدوى عويج، فدوى الأريج بن صالح كادت تقطعها سمية بالحاج، مازالت عند فدوى عويج، أريج بن صالح تتحرك برشا، اللعبة هذه خفيفة والحقيقة قاعدة تقوم بحركة كبيرة. لعبة صغار بالنسبة للنادي الإفريقي في المستوى المنسقي كما قلنا، وتوصل الجناح وما يمدردور وتعدل 13-13. ما تضيعش أميمة دردور، لعبة أيضا دولية نذكر كانت في تجربة في فرنسا، وتقريبا الجيل هذاك خرجوا منه برشا لاعبات، من راقية الرزقي، من فاطمة البوري، من أميمة دردور، من روعة المجري، كلهم احترفوا في فرنسا في الدرجة الثالثة والدرجة الرابعة، ولكن كانت تجارب بعد كده رجعوا توا كل واحدة وظروفها، ولكن الغالبية رجعوا لفريقهم نادي الإفريقي. الكور لصالح سمية بالحاج، سلمى بن حسين، خاطئ الكرة ويخسر الكرة فريق نادي رضا النسائي بالمكنين في الهجوم، وعودة النادي الافريقي. فادو عويش تحاول تعمل المباغتة، توصل الذواتي، الذواتي مازالت تستبسل على كورتها، التصويب وتطلب 7 امتار، وبالفعل 7 امتار. فما الدخول في المنطقة من سونس حشينة، حاولت تقلص مروة الذواتي. 13-13 قبل دقيقة ونص على نهاية الشوط الأول. 7 أمتار لصالح النادي الإفريقي. فدوى عويج قدام الحارسة إشراف بن عبد الله. مقابلة متوازنة في هذا الشوط الأول. الأجواء هذه اللي ممكن كان تسمعها هي من جماهير نادي رضا النسائي بالمكنين، وهدف فدوى عويج 14-13. تعود الأسبقية للنادي الإفريقي. مقابلة ماشية هدف بهدف إلى حد الآن. سمية بالحاج، بثينة عميش، سندس حشينة، سمية بالحاج، سلمى بن حسين. سمية بالحاج تغير المركز نتاعها، تمشي من اليمين لليسار، تغيير المراكز بينها وبين سندس حشينة. سلمى بن حسين تحاول تعدل المحور، تلقى الدفاع مسكر. سمية بالحاج، لكن الكرة تصطدم بساقة تخسرها. شنو يقول الحكم؟ عند نادي الرياضة النسائية بالمكنين الكرة، عند نادي الرياضة النسائية بالمكنين. فما 9 أمتار بالفعل. سلمى بالحاج، سلمى بن حسين عفوا، سمية بالحاج، سلمى بن حسين ورائية سندس حشينة، توصل لعبة الدير ذكية من سندس حشينة، لكن فادية العمراني تتصدى، وهجوم خاطئ من النادي الإفريقي، تخسر الكرة هذه قوية الحقيقة، الكرة على ما فاطمة البوري ما تشدش بيديها وتخسرها، والهجوم عند سمية بالحاج. فما تدخل من فدوى عويج والدقيقتين الحقيقة، تدخل واضح فدوى عويج تقريبا دفعت اللعبة دفعة قوية سمية بالحاج. فدوى عويج تخرج من الإقصاء دقيقتين باش تكمل نادي الإفريقي، 3 ثواني أخيرة الحقيقة، 3 ثواني أخيرة على نهاية الشوط الأول. تصويم سندس حشينة ونهاية الشوط الأول. إذا تصويبة ما جابت حتى شيء، اصطدمت بدفاع النادي الإفريقي من سندس حشينة، وتجي سالة عند فادي العمراني وتجي معها السفرة النهائية. شوط أول ينتهي على نتيجة 14-13، فارق هدف لصالح النادي الإفريقي قدام نادي الرياضة النسائية بالمكنين. فاصل موسيقي مستمعينا، ورجعنا معكم مع بداية الشوط الثاني لمتابعة نهائي كاس تونس في الكبريات.

0: زريبة صوف زهوان علموجة 104.7
1: 104.7
2: بهية وأنا بقدر أنسى بهية. بهية أول أغنية غنيتها بحياتي وهي اللي نجحت فيها طبعا، أغنية ألحان موسيقار حبيب الغالي بليغ حمدي وكلمات محمد حمزة. وحنرجع شوية لورا ونغني مع بعض عيون بهية.

0: من إذاعة المنسير مجددا تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إذاعة المنسير صوت البلاد وحب كبير. إلى موجز الساعة الثانية للأخبار. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين خصوصا منتجي الحبوب لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المحاصيل، وذلك تبعا للنشرة الجوية الخاصة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي والتي تفيد بإمكانية نزول أمطار رعدية محلية غزيرة مصحوبة أحيانا بتساقط للبرد وهبوب رياح قوية بعد ظهر اليوم، خاصة بولاية القصرين سيدي بوزيد سليان القيروان وزغوان. أفاد مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيدة اليوم بأن نتائج تحاليل العينات التي تم رفعها من مختلف مكونات الوجبة التي تناولتها العائلة المتضررة من حالات التسمم بمعتمدية المكناسي ستكون جاهزة في غضون 72 ساعة. وموضحا في تصريح الإذاعة الوطنية أن آخر ثلاث حالات من المصابين بالتسمم غادروا اليوم المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد بعد تماثلهم للشفاء، وهم ثلاثة أطفال، فيما تم نقل والدتهم إلى أحد مستشفيات تونس العاصمة لمواصلة المتابعة الصحية. تم اليوم إعادة فتح حديقة الحيوانات بالبلفيدير بعد انتهاء أشغال الصيانة، وقال مدير حفظ الصحة وحماية المحيط ببلدية تونس إن الأشغال شملت عدة أجزاء من الحديقة وخاصة المدخل الداخلي والخارجي وتحرير فضاء المدخل الذي كان محتلا من الباعة والأكشاك العشوائية والتي تم تعويضها بأخرى تندمج مع المظهر الطبيعي للحديقة. وأضاف أيضا أنه قد تم إحداث شلال اصطناعي في مدخل الحديقة مع نافورة صغيرة وتركيز حواجز لضمان دخول سلس للزائرين. تحتضن مدينة زغوان غدا فعاليات الدورة 40 لمهرجان النسري، وقد أعلنت الهيئة المديرة لجمعية مهرجان النسري بزغوان عن وضع برنامج تنشيطي وثقافي ثري يمتد على كامل اليوم، ينطلق في حصته الصباحية بفقرة تنشيط المدينة العتيقة، وسيكون الجمهور والزوار على موعد مع استعراض وأجواء احتفالية تنطلق من فضاء القوس الروماني وصولا إلى مقام سيدي علي عزوز، كما يتضمن البرنامج الصباحي بعدا تراثيا وتوعويا من خلال تنظيم عرض للمأكولات التقليدية التي تميز الجهة. أكد محسن رضائي عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني أن الحصار البحري الأمريكي ما يزال قائما، وأن القيادة المركزية للجيش الأمريكي تصدر تحذيرات على خط الحصار في محاولة لوقف السفن الإيرانية. وقال رضائي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخون الدبلوماسية للمرة الثالثة عبر مواصلة الحصار والمبالغة في المطالب، وأثبتت أكثر من أي وقت مضى أنه ليس أهلا للحوار ويسعى إلى أهداف أخرى وفق تصريحه. أشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunasir.com.

0: لقاءات رياضية.
1: عودة من جديد مستمعينا لمواكبة الشوط الثاني من نهائي كأس تونس كبرى بين فريق النادي الإفريقي ونادي الرياضة النسائية بالمقنين، فارق هدفين مع بداية هذا الشوط الثاني في توقيت 3:50. نذكر الشوط الأول كانوا فيه 14-13 فارق هدف لصالح النادي الإفريقي. مباراة يديرها ثاني التحكيم أيت الله والغرياني، نهي الكاس كبرى بين فريق نادي الرياضة النسائية بالمكنين اللي كانت حاصلة على لقب البطولة ويبحث عن تتويج بالكاس وضم البطولة الكاس وبالتالي ثنائي، وبين نادي الإفريقي اللي يحب ينقذ الموسم نتاعه ويحب يتحصل على الكاس رقم 31 في تاريخه. مقابلة مرحقة متوازنة، شوط أول يرتفع فيه النسق الحقيقة في بعض الأحيان متوسط ففوق المتوسط، لأنه مقابلة كيف هكا تقابلوا في أكثر من مناسبة، حتى كانت على مستوى الموسم كامل أسبقية نادي الرياضة النسائية بالمقنين، ولكن تكتيكين ظاهرين يزوز في رقم حاضرين بالباهي، وهذا ما يخلي أن المقابلة الحقيقة باش تكون اليوم قريب برشا المستوى التنافسي بين الفريقين. نجدد التحية لكل المستمعين مع تحية حمدي النقبي، لطفي المكي، علي المنصوري، شوقي الحميدي، يأمن ممكن أكيد الصورة على صفحة الرياضة على إذاعة المنستي راديو منستي سبورتس، كل ما يتعلق بالكواليس صور والفيديوهات. ومعكم سنة البرومي في التعليق على نهائي كأس تونس كبريت. نذكروا في الأربعة باش يكون الأكابر بين ترجي الرياضي وسقيت الزيت. هجوم توا لصالح نادي الرياضة النسائية بالمكنين، فدوى عويج، أنس يعقوب، فاطمة البوري، تقاطع الزوادي توصل لعب الدائرة قوية عليها الكرة، أنس يعقوب ما تاخذش الكرة هذه وتخسر الهجوم، والنادي الإفريقي يخسر الهجوم ويرجع الكرة لنادي الرياضة النسائية بالمكنين. سلمى بن حسين، سونتس حشينة، المنسق تمشي للظهير الأيسر سمية بالحاج، على الجهة اليمنى الظهير الأيمن سلمى بن حسين، باقي في المرمى بعد ما دخلت إشراف بن عبد الله في الشوط الثاني، تدخل رؤية المقدم، محاولة التصويب من سمية بالحاج، تكمل الهجمة تخليها لسلمى بن حسين، ما فهمش الحلول، دفاع ضاغط من الإفريقي والثغرة موجودة وهدف. هدف كما قلت الثغرة موجودة، شكون تلقاها؟ بوثين عميش، تدخل كلاعب دايرة ثاني نعرفوها جناح، التمركز نتاعها يخليها انها توصل الكره مذكيه من سلمى بن حسين، تمريره ممتازه 16-16، تعديل في 5 دقائق 50 ثانيه على بدايه الشوط الثاني في نهائي الكبريات. الكره عند فدوى عويش، فدوى لصالح النادي الافريقي، انس يعقوب، فاطمه البوري تمشي للجناح النادي الافريقي، للجناح الايسر، الفريق النادي الافريقي خرج الحارس فادي العمري وعاود يرجع في القرار. هذا تصويب كما جاء من فدوى عويش، فدوى عويش على مستوى التصويب الحقيقه لاحظت انه بين نهائي البطوله والكاس لحد الان ما هيش قاعده تلقى في الحلول، ممكن داخله في المنظومه وفي تدوير الكره نتاع النادي الافريقي، ولكن على مستوى الثقه فقدت برشا من الثقه نتاعها، وتصويباتها تقريبا الكل كانوا غير مؤثرين، ولكن تقعد لعبه فعلا وعندها قيمتها في فريق النادي الافريقي. سونتس حشينة توا في الهجوم، سمية بالحاج، سونتس حشينة، مريم قمر، مريم قمر توصل للعبة النادي الرياضة النسائية بالمكنين كلعبة دايرة ثانية، بوثينة عميش، هذا هو جديد توا شفناه مع الشوط الثاني. سمية بالحاج، دفاع النادي الإفريقي الحقيقة دفاع ممتاز، دفاع حسين. الحل بالنسبة لصاحبي بن سيك سالم أن يلعب زوز لعبة على مستوى الدايرة، تدخل الجناح تعمل الجليساج نتاعها، يعني تحاول تدخل على مستوى الخط 6 أمتار وتعطي تفوق عددي على مستوى لعب الدايرة باش تعمل خلينا نقول تفتح ثغرات، وإلا تخلي لاعبات النادي الإفريقي يفقدوا التوازن نتاعهم. سمية بالحاج تلقى ثغرة التصويب، لكن ضيقها مروة الزويدي في الثانية الأخيرة، دخلت عليها مازال زوز تمريرات فقط. الإعلان عن اللعب السلبي، لاعبة المكنين نزموا بأقل تمريرات يقوموا بالتصويب. سونتس حشينة وتتصدى فادي العمراني، تألق من فادي العمراني في الكرة الأخيرة، أرضية حبت تباغتها ولكن الريفليكس حاضر من فادي العمراني، تتصدى بيد واحدة الكرة هذه ويعكس نادي الإفريقي الهجوم. مروة ذويدي، فدوى عويش، فدوى عويش توصل الكرة للجناح سونتس حشينة، تسكر الزاوية في الدفاع، دفاع مستبسل لاعبة المكنين، فدوى عويش عاود طيح في الريتم النادي الإفريقي، ويقول لك خلينا نعمل هجوم مركز أكثر لأنه ما عادش فما الإمكانية للهجوم المباغت والمعاكس بحكم دفاع النادي الرياضي النسائي بالمكنين حاضر. الذويدي تعدى وتصويبه عامة الفانت الأولى بداية والتصويبة غير مؤثرة عكس الهجوم. هذه رحمة كريز في هجوم معاكس تعمل ورقة وتصويب رغم أنها تعديت الكرة على القائم. فما المتابعة من نادي الهرابي لعب النادي الإفريقي عكس الهجوم فدواويش قطع الكرة من سلمى بن حسين تعود ترجع للعبة النادي الإفريقي. ارتباك من الجانبين ارتباك من الجانبين في كل مرة تتقص من جهة وتطور على كل الهجوم معزل عند النادي الإفريقي في توقيت 8 دقائق ونص في الشوط الثاني 16-16 التعادل. فدواويش في هجوم النادي الإفريقي هجوم مركز أنس يعقوب تخرج من الخط نتاع 6 امتار فد وعويج ظهر باش تصوب تصويبه لكن كانت فما المضايقه فما المضايقه من بوثين عميش اللي عندها واجبات دفاعيه الحقيقه ماهيش قاعده مقصره وهي من عناصر الخبره. فد وعويج ما توصلش الذوادي تاخذها بصعوبه تعاود ترجع لفاطمه البوري تدوير الكره بالنسبه للافريقي. فد وعويج الاعلان عن اللعب السلبي ما فماش حلول. قلت الدفاع المكنين حاضر توا في اللقطه هذه حاضر الأعلن على اللعب السلبي قداش مازالوا ممكن تصيبة واحدة. الذوادي عند الكرة تعاود تربح خطأ تسعة فما التسعة أمتار فما التدخل الأخير من سلمى بن حسين 9 أمتار زوز تصويبات تاخد تمريرة وتستلم وتصوب. الذوادي تصويب والبرة حقيقة من مسافة بعيدة يصعب لهنا أنها تحط الكرة في الزاوية المناسبة ضايعة للنادي الإفريقي 16-16. سلمى بن حسين توا في هجوم النادي النادي رضا نسيا بالمكنين سمية بالحاج فما دخول لعبة شابة لعبة رقم 20 غزل بوجناح وهي لعبة من الأمال متاع فريق نادي رضا نسائية بالمكنين متكونة في كل أصناف هذا الفريق غير رأي المدرب يقولها تخرج حب يلعب بسبعة لعيبات حب يعمل تفوق العددي في الهجوم لكن 7 أمتار يربحها نادي رضا نسائية بالمكنين تألق الرحمة كريز حب يخل موزيسفان يلعب 7 لعيبات خرج رؤيل مقدم ودخل جناح الشاب غزل بجناح باش يعمل تفوق العددي وتمكن من الحصول على رمية 7 أمتار فريق نادي رضا نسائية بالمكنين. تغيير في حارس مرمى النادي الافريقي تخرج فايدة العمراني وتدخل الحارسة رقم 1 اي الخضراوي اي الخضراوي من العناصر الشابة في حارس المرمى وتسجل صنص حشينة ما خلت ليش الفرصة ما زلت ممكن ما حضرتش روحها وحتى من خميس بالحاج يقول لك كنت لازم تتحرك تحاول تسكر عليها الزاوية قالت له ما زلت ما فهمت شيء يعني وذيك الخبرة صنص حشينة يعني ما تستغل الفرصة بتصويبة تسجل الهدف 16 هدف 17-16 أسبقية مع هدف يصالح نادي الرياضة النسائية بالمكنين تصويب من أميمة دردور وعلى القائم وما زلت المتابعة وتزيد الضياع وعكس الهجوم يصالح نادي الرياضة النسائية بالمكنين وثين عميش تلوج على زميلتها العودة تاع لعبه النادي الافريقي تخلي لعبه الممكنين يخليو يركزوا ويبنيو هجوم مركز. صنص حشينا او سميه بالحاج في الكره هذه بدل شفنا بانتظام قاعدين يبدلوا على بعضهم سميه بالحاج اللي هي في الاساس منسقه ولكن تلعب في خطه ظهير. صنص حشينا سميه بالحاج توصلش اللعبة تديرها رحمة كريس تطلب فتقول فما الخطأ وفما الدفع عليها لكن الحكم يترك الأسبقية تمشي الفادوة عويج سمية بالحاج بالواجبات الدفاعية تعطل الهجمة هذه وتسعى متالي صراحة نادي الإفريقي فما مشي بالكرة من أميمة الدردور وترجع الكرة لصراحة نادي الإفريقي. الكرة عند نادي الرياضة النسائية بالمكنين ترجع الكرة لنادي الرياضة النسائية بالمكنين 17-16 مع هدف لصالح المكنين في توقيت 11 دقيقة 44 ثانية. سلمى بن حسين مهندس حشينة سلمى بن حسين تتعدى ممتازة ممتازة ممتازة المراوغة متاحة بالبدن متاحة عملت فانت تقريبا فتحت الدفاع وحدها تلقى روحها قدام المرمى وتحط هدف ممتاز 18-16. سلمى بن حسين كي تبدأ في نهارها الحقيقة ما نجم حتى حد يقف أمامها ديما نذكروا بالصغر متاع السن متاحة هي انتمت للمنتخب الوطني للوسطيات وتوا طلعت للكبريات وأصبحت من العناصر المهمة في منتخب الكبريات. فاطمة البوري في هجوم النادي الإفريقي. فدوى عويج، فدوى خلفية الكرة، لكن قبلها فما تدخل من سلمى بن حسين. تسعة أمتار لصالح النادي الإفريقي. أنس يعقوب، مروة الذويدي الجهة اليسار، فدوى عويج فما ثغرة، تلقى ثغرة وتتعدى وتسجل. فدوى عويج واضحة واضحة، تفطنت إنه الدفاع كان محلول لاكس تقريبا واضح، وفما ثغرة وتتعدى 18-17 تبديل الفرق. فدوى عويج تسجل هدف. يد الرياضة النسائية بالمكني في الهجوم، سمية بالحاج تسمى بن حسين، سلمى ما تتعديش توصل للجناح، لا تخيل صنت حشانة تعاود تبني الهجوم من جديد. صعيبة الكرة هذه كانت باش توصل للبثينة، عميش اللي قاعدة تستنى البثينة، قاعدة شاهد فيها تستنى. اختيار أن يلعب سبعة لاعبات، سبعة لاعبات في الهجوم النادي الرياضة النسائية بالمكنين، وتوفى الكرة على الجناح وتسجل بثينة عميش. اختيار صائب وموفق من مدرب نادي الرياضة النسائية بالمكنين، سبعة لاعبات خرج الحارس وعمل التفوق العددي ويسجل. توفى على الجناح بثينة عميش سجل هدف 19-17. فدوى عويج النادي الإفريقي توا في الهجوم. شوف تغييرات الطبوبي، مازال بنفس الأسلوب يكمل الكرة هذه. أنس يعقوب تتعدى على مستوى الدائرة وتطلب 7 أمتار بالفعل، فما الدخول في المنطقة 7 أمتار لأنها تعديت الحقيقة وصارت على المخالفة. واضح 7 أمتار لصالح النادي الإفريقي 19-17 من أجل تذليل الفارق في المرمى في حراسة المرمى نادي الرياضة النسائية بالمكنين. ورؤي المقدم والتصويب باش يكون الفدوى عويج، رمية 7 أمتار. فما إصابة أنس يعقوب على مستوى الكتف، وعلى ذكر كما قلت غياب آية المصري عندها كسر، شفت حتى في الشوط الثاني عندها كسر، فبالتالي تعتبر من أبرز العناصر المتغيبة في هجوم النادي الإفريقي. تذليل الفارق إذن من فدوى عويج 19-18، تتمكن من تسجيل رمية 7 أمتار، والهجوم يعود إلى نادي الرياضة النسائية بالمكنين. صنص حشينة، سلمى بن حسين، سمية بالحاج، سمية بنفس الخيار يخرج الحارس ويلعب سبعة لعيبات، تدخل ريهام مصفر الجناح، بثينة عميش تتعدى المرة هذه، لكن نفهم الخطأ في الهجوم من سلمى سمية بالحاج، وعكس الهجوم فاطمة البوري النادي الإفريقي. يرجع دفاع المكنين يتمركز، وبالتالي باش يكون هجوم مركز لصالح لعيبات النادي الإفريقي. الذويدي نلقاو توا فدوى عويج تولي هي الدومي سونتر، ترتاح من خطة ظهير وتولي هي المنسقة مع انه دردور ترجع لخطة ظهير. تصويبة كيما جات من فدوى عويج، لكن اصطدمت في دفاع لاعبات المكنين وما زالت الكرة عند لاعبات النادي الافريقي. 19-18 مع منتصف الشوط الثاني، 15 دقيقة ما زالت عن نهاية المباراة، فارق هدف لصالح لاعبات المكنين. الهجوم مجهود كبير، تربح السبعة أمتار، ممتازة اللعبة رقم 77 نادين الهرابي الجناح النادي الإفريقي الجناح الأيسر، رغم معناها أن بدنيا ما عندهاش مؤهلة كبيرة، ولكن كملت المجهود متاحة للآخر واستطاعت أنها تتحصل على رمية 7 أمتار، برغم أن بنك المكنين يحتج يقول ما فيهاش الحقيقة 7 أمتار. على كل جمهور المكنين يحتج على ثنائي التحكيم الغرياني وآيت الله. تصويبة ناجحة وسبعة أمتار ناجحة من فدوى عويج، 19-19 يرجع التعادل مقابلة متاع أعصاب الحقيقة، تعادل مازالوا 14 دقيقة ونص، لكن مازال برشا لعب، نجم مقابلة تدخل في سيناريوات أخرى وفرضيات أخرى، ولكن تقارب المستوى الحقيقة وللأمانة صعيب باش تعرف شكون باش يفوز في مباراة اليوم، المستوى قريب لبعضه لدرجة كبيرة. سلمى بن حسين في هجوم نادي الرياضة النسائية بالمكنين، سمية بالحاج توفى على جناح بثينة عميش، الكرة على القائم لكن فما المتابعة الدفاعية تأمنها فدوى عويج، تجي قدامها الكرة وبالتالي تتيح الفرصة لفريقها باش يزيد ياخذ الأسبقية. الآن ترجع نور العوني في هجوم الإفريقي بعد ما ارتاحت وخذت قصة من الراحة. هجوم باش يكون عند نادي الرياضة النسائية بالمكنين، قاعدة نادي الهرابي تعطل في الهجوم هذا، ارتكبت الخطأ والهفوة على سمية بالحاج، وبالتالي المخالفة تمشي لنادي الرياضة النسائية بالمكنين وهجوم عند لاعبات المكنين. سلمى بن حسين، سمية بالحاج، كرة عند سونس حشين. ريهام صفر. تصويب لا تخير التلايث تعمل التمويه. مازال يدور في الكرة لدي رذني سيا بالمكنين سونس حشين. تصويب ضارب باش تصوب الكرة على القائم. الكرة على القائم لكن ضربت في أحد لاعبات الفريق تحديدا في فاطمة البوري من موقع التعليق واضحة. ويقعد الامتلاك عند نادي الرذني سيا بالمكنين اللي دور تو الكرة في الهجوم الأخير. سلمى بن حسين. سمية بالحاج ما تتعديش تربح على 9 امتار. مازال عند نادي النسائية بالمكنين. سمية بالحاج رحمة كريز. سلمى بالحاج توصل مريم قمر تحاول تتعدى مريم قمر. فما الإعلان عن اللعب السلبي وقبلها 9 امتار نادي الرياضة النسائية بالمكنين. يقولوا أنه ممكن تكون مشت بالكرة ولكن رمت 9 امتار لصالح نادي الرياضة النسائية بالمكنين. سونس حشينة تصويب ولا تتصدى فادي العمراني. يقعد التعادل 19-19 بين الفريقين في توقيت 17 دقيقة. هجوم لصالح نادي الرياضة النسائية بالمكنين بعد ما خسرها النادي الافريقي. سمية بالحاج مجالي واجهة وتسجل هدف 20-20-19. فما اقصاء بدقيقتين لعبت النادي الافريقي نور العوني في التدخل الاخير. في التدخل الاخير الحقيقه حاول تعطل سمية بالحاج والاقصاء بدقيقتين مع هدف اذا لصالح نادي الرياضة النسائية بالمكنين. هجوم لصالح لاعبات نادي الافريقي. فاطمه البوري قاعد شايت في محمد الطبوبي عم في التغييرات خاصه هجوم عنده تو الكره. شكون تدخل اريج بن صالح المنسقه بعد ما خرجت نور العوني بالاقصاء دقيقتين. يخير وانه يدخل اريج بن صالح. اريج بن صالح تحاول تتعدى بالفنيات وتربح 9 امتار رميه حره لصالح فريق النادي الافريقي. قبل الوقت 12 ثانية ما زلت عن نهاية المباراة. ريج بن صالح تلعب 9 امتار. أنس يعقوب ذويدي مروة ذويدي ما زلت ترجع لها الكرة. محاولة المرور من أريج من أنس يعقوب. محاولة المرور من نادينها الرابع على مستوى الجناح. الإعلان عن اللعب السلبي. الإعلان عن اللعب السلبي. نادي الفريقي توا باش يحاول يصوب مباشرة نحو المرمى. أقل ما يمكن من تمريرات. أريج بن صالح تعمل مارشي تمشي بالكرة وتخسر الكرة هذه ترتكب الأفوال الفنية ما تلقاش الحلول ويخسر النادي الإفريقي. هجوم وترجع الكرة لصالح نادي الرياضة النسائية بالمكنين. بثينة عميش. سلمى بن حسين. مريم قمر. سونس حشين. فرصة أخذ الأسبقية على مستوى هدفين نادي الرياضة النسائية بالمكنين. سونس حشين تحضر لعبة الدائرة مريم قمر لكن تخسر الكرة الاستقبال كان سيء. والهجوم عند النادي الافريقي. كرة ثمينة عند النادي الافريقي بيشجع في المباراة. 20-19. مروة الذويدي خير التركيز النادي الافريقي. تخرج أنس يعقوب وتدخل فادو عويش. في الهجوم هذا اختاروا أنه يلعب ما غير لعبة دايرة. نعرف أنه منقوص على عددين بالفعل. يكتمل النصاب بعد نهاية الإقصاء اللي كان منذ قليل نور العوني ويرجع ترجع الأسباقية لصالح النادي الإفريقي العددية. يرجع مكتمل النصاب بالتحديد. والهجوم عاد النادي الإفريقي مخالفة 9 أمتار. محمد الطبوبي يطلب وقت مستقطع فني. إذا نعاود نذكر كل من التحق بنا 20-19 مازال تقريبا العشر دقائق الأخيرة من المباراة مع هدف لصالح نادي الرياضة النسائية بالمكنين قدام النادي الإفريقي. النادي الإفريقي باش يكون عنده الهجوم مهم برشا بالنسبة للمدرب محمد الطبوبي وأنه يعطي التعليمات نتاعو باش الفريق ينجح ويعدل 20-20 لأنه كما قلنا مقابلة تقريبا ماشي الفارق هدف بهدف ولا متعادل مستوى اكثر ولا متقارب. ممكن توا نحسوا النادي الرياضة النسائية بالمكنين لقى التوازن نتاعو دخل في المباراة وقاعد الحقيقة ماخذ بزمام الامور خاصة في مستوى الدفاع متمكن قاعد يقص في كرات. الدفاع بصفة عامة ما نحكيوش على الحارسات الحقيقة ما شفناهمش في وضعيات نتاع تصديات كبيره، ولكن زاد كيما تعرفوا في كره اليد الحارسات خاصه في اخر مباراه يكون عندهم دفع كبير. فادي العمراني قاعد يعمل عليها 100%، محمد طبوبي غيرها للضروره، ممكن في رميه 7 امتار، بسمه صفر هي اللي دخلت في بعض الحين في تصدي رميه 7 امتار. في المقابل صاحبي بن سيك سالم دخل رؤيل مقدم في مستوى حراسة المرمى في بعض الأحيان، وفي بعض الردهات تقريبا دقائق دخلت الحارسة إشراف بن عبدالله. طبعا نشوف من بعد شكون الحارسة اللي باش عمل عليها، وكي تقعد اختيارات فنية وقت واجتهادات خاصة من المدربين. نهاية الوقت المستقطع وعودة اللعب للنادي الإفريقي باش يتم تغيير الكرة، فما مشكل في الكرة يتم تبديل الكرة متاع المباراة، والهجوم كما قلنا عند النادي الإفريقي. أنس يعقوب، فدوى ويج مع نور العوني، فدوى ويج نور العوني، فدوى ويج يتولي في الوسط، دار النادي الإفريقي مش يكمل الهجمة على محور الدفاع، قطع الكرة والمرمى شاغر وهدف. الهدف 21 لصالح نادي الرياضة النسائية بالمكنين. المرمى شاغر، خرجت فادي العمراني حب يعمل التفوق العدد، يلعب 7 لعيبات، قطع الكرة ومن جانب دفاع النادي الرياضة النسائية بالمكنين مع هدفين أسبقية. نشاهد في سلمى بن حسين تقول زميلتها ركزوا لأن مقابلة تتلعب على المستوى الذهني. هذه فدوى عويج نادي الإفريقي، فدوى عويج تمشي للجناح وتسجل، تسجل لعبة رقم 23 نور الدراوي، أول هدف لنور الدراوي الجناح الأيسر للنادي الإفريقي. ممكن النادي الإفريقي توا في العمليات الأخيرة تقريبا يحب يوصل الكرة للاعب الدائرة، وقاعدين يعملوا في التفوق العددي في وسط المحور، لكن الحلول موجودة في الأجنحة. 21-20 تذليل الفارق. نادي الرياضة النسائية بالمكنين في الهجوم مع فرصة أخذ الأسبقية مع هدفين. سمية بالحاج، سلمى بن حسين، سمية بالحاج توصل مريم مجمر وتسجل، تسجل مريم مجمر على الديرة، على الديرة تلقى الكرة وفي وضعية مناسبة جدا، رؤية شاملة من سلمى بن حسين وتهني زميلتها بالهدف هذا. 22-20 مازالوا 8 دقائق عن نهاية المباراة مع 2 لصالح نادي الرياضة النسائية بالمكنين. مريم الزوادي ظهر باش تصوب تصويبة غير مؤثرة من الزوادي، ما تلقاش الوضعية المناسبة، تصويبة البرة من المرمى، يخسر نادي الإفريقي الهجوم، فرصة تذليل الفارق. الكرة عند نادي الرياضة النسائية بالمكنين، سلمى بن حسين، سلمى بن حسين، سمية بالحاج، سلمى بن حسين، مريم قمر، سمية بالحاج، محاولة التصويب، فما الجذب من القميص من أنس يعقوب، موجود جذب من القميص والحكم يعطي 9 أمتار للنادي الرياضي النسائي بالمكنين. سمية بالحاج، فما ورقة صفراء سفيان بن صالح رئيس فرع كرة اليد في النادي الإفريقي، احتجاج على البنك ويمشي له مراقب المباراة فايز عبيد يحكي معاه، احتجاج على ثنائي التحكيم. الحقيقة الطرفين ما همش راضين على ثنائي التحكيم. سلمى بن حسين وتنجح، سلمى بن حسين تنجح في تسجيل هدف 23-20. الحقيقة ممتازة سلمى بن حسين، تمشي من جهة اليسار لهجوم النادي الرياضي النسائي بالمكنين، اليمين تغير وتبغط وتسجل مع 3 قبل 7 دقائق أسبقية مهمة جدا قاعد يخو فيها فريق نادي الرياضي النسائي بالمكنين. النادي الإفريقي في الهجوم، فدوى عويج تحاول تتعدى، عملت كل شيء إلا باش تعطي الكرة في الشبكة، فما 7 أمتار، فما دخول في المنطقة ودقيقتين ضد سمية بالحاج، اعتبر وأنه قام بالخطأ على فدوى عويج في الكرة الأخيرة. على كل سمية بالحاج أو اللعبة رقم 17 هي اللي تخرج في العملية الأخيرة من نادي الرياضة النسائية بالمكنين. مريم الرزقي هي اللي قامت بالتدخل الأخير على فدوى عويج، وسبعة أمتار عند النادي الإفريقي. إشراف في المرمى وتسجل فدوى عويج، تذليل الفارق 23-21، مازال اللقاء مفتوح، مازالوا بالضبط 6 دقائق وبضع ثواني عن نهاية المباراة مع هدفين لصالح نادي الرياضة النسائية بالمكنين. هجوم عند نادي الرياضة النسائية بالمكنين. سلمى بالحاج سندس حشينة كرة عند سمية بالحاج سلمى بن حسين تغير المركز هي سندس حشينة من أجل مباغتة تدوير الكرة فما طلب وقت مستقطع فني ممكن صاحبي بن سيكسيل مشافوا أنه كيلعب بسبعة لاعبات يعمل تفوق العددي ويلقى الحلول والطريقة هذه الحقيقة سجل منها زوز أهداف متتالية عن طريق بوثين عميش لأنه التسلسل متاع الكرة يخلي فما تفوق عددي ويستغل التفوق العددي بالتحديد يفرغ ممكن الدفاع للأجنحة بوثين عميش توفى عليها الكرة وتتمكن من تسجيل زوز أهداف بالكافية هذه حب يبدأ الهجوم لكن توا عمل وقت مستقطع فني يقول لك ربح زوز اهداف ومازالوا 5 دقائق يعطي تعليمات ويحب الهجوم هذا يكون ثابت يعني اذا كان يسجل نادي الرياضة النسائية بالمكنين باش يكون في وضعيه مريحه جدا باش يكمل المباراه ويحافظ على الاسبقيه. من جهه اخرى محمد الطبوبي توا حتى طريقه الخطاب نتاعو اصبحت حاده ممكن صوته نجم نسمعه من موقع التعليق يفيق في اللاعبات نتاعو باش يكونوا في الدفاعيا اكثر شراسه اكثر تفاهم اكثر يقظه لأنه تقريبا وصلنا للوقت الذهبي هذا هو معناها في الخمس دقائق الأخيرة في كرة اليد مهمة برشا بالضبط 5 دقائق 32 ثانية عن نهاية المقابلة نقص العددي من جانب بنات المكنين مريم الرزقي مازالت دقيقة 24 ثانية ويكتمل النصاب من جانب بنات المكنين. كرة عند سمية بالحاج سلمى بن حسين سنس حشين سمية بالحاج سلمى بن حسين بوثين عميش منقوص عددين لعبة المكنين سلمى بن حسين توصل بوثين عميش تدخل كرة في وضعية صعبة ترجعها سلمى بن حسين التصويب من سلمى بن حسين تتصدى الرؤية كانت واضحة بالنسبة الفيدي العمراني قرأت التراجكتوار ومشيت الكرة قبل وحاضرة كانت للتصدي 23-21 فيدي تتفاعل مع بنك النادي الافريقي وتطلب الدعم لزميلتها فرصة تذليل الفارق بالنسبة للاعبات النادي الافريقي ممكن فرصة ذهبية بالنسبة للاعبات النادي الافريقي بيشجعوا في المباراة حسب التوقيت بطبيعة الحال. نور العوني توا في الهجوم نور العوني مروة ذوادي فاطمة البوري تمر من الجناح وترفع الكرة بالحارسة وتسجل فاطمة البوري ما تضيعش كرات كيف انهكا 23-22 نقص العدد متاع لاعبات المكنين باش يكلفوا الحقيقة ممكن النادي الافريقي يسجل بهدف نزلوا 4 دقائق 30 ثانية عن نهاية المقابلة 23-22 مع هدف لصالح بنت المكنين سنس حشينة سلمى بن حسين سنس حشينة بوثين عميش سلمى سمية بالحاج مازالت عندها الكرة تخسرها قل التركيز لحقيقة ظاهر انه فقدوا تركيز لعبة المكنين فدوا عويش وجه لوجه وعلى القائم الكرة على القائم

المرور الأخير من مريم قمر صارت عليه المخالفة، وسونس حشين هي اللي باش تقوم تنفيذ ربيت سمع متار. مازال وديما نذكر بالتوقيت، 3 دقائق ونص سونس حشين، ونقص عددي نادين الهرابي خرجت من النادي الافريقي. سونس حشين قدام فايدة العمراني وتسجل سونس حشين تتفاعل بطريقتها مع زميلتها في المنتخب بعشرة كبيرة. أكيد كي تكسب الحوار هذا معنويا تحاول زاد تأثر على فايدة العمراني. ملعبية عندهم كاريزما وعندهم الجرينتا نتاعهم. على كل هجوم لصالح النادي الافريقي لأن الوقت ضده، توا النادي الافريقي لازم يرجع في المباراة. فما ارتباك تضيع الكرة، فما الارتباك من لاعبات النادي الافريقي ويخسر الكرة هذه عند نادي الرياضة النسائية بالمكنين. الوقت توا في صالح نادي الرياضة النسائية بالمكنين، فارق زوز أهداف. 3 دقائق على نهاية المقابلة مع عثمين لصالح نادي الرياضة النسائية بالمكنين، في وضعية أحسن برشا من نادي الافريقي من حيث النتيجة ومن حيث التوقيت. سونس حشينة تحس في الضغط، الضغط كبير من الجناح. رحمة كريس تتعدى وتسجل. ملا رحمة كريس ممتازة اللعبة هذه من الجناح، مش من خطتها، من المركز نتاعها. ثقة كبيرة بصراحة قاعدة تستنى، نساها دفاع النادي الافريقي، نساها وقل التركيز، تاخذ الكرة وتسجل من الجناح. ممتاز الهدف. 25-22 مع 3 فدواويج. فدواويج تو النادي الافريقي تخلف التسرع، قاعد يجري ضد الوقت وقاعد يتسرع النادي الافريقي. 2 دقيقة ونص الهجوم عند النادي الافريقي. فدواويج ما فماش حلول، دفاع ممتاز من نادي الرياضة النسائية بالمكنين. فما 9 أمتار الاعلان عن اللعب السلبي بالفعل، يرفع اليد اعلان عن اللعب السلبي. ما فماش حلول عند النادي الافريقي في الهجوم لانه الدفاع متماسك الحقيقه بقياده مريم الرزقي، سلمى بن حسين ومريم قمر. لحمه واحده الحقيقه في دفاع ممتاز جدا، قلنا السنين الدفاع المكنين ممتاز. فاطمه البوري تتعدى من الجناح وتتصدى الحارسه. فما 7 أمتار عند النادي الافريقي، او فما الدخول في المنطقه من فاطمه البوري، تحتج على الكره الاخيره هذه، تقول ان الساق نتاعها كانت برا في الكرة الأخيرة. بالفعل هي 7 أمتار عند النادي الإفريقي. فدوى عويج فرصة تذليل الفارق، مازالوا 2:51 وتسجل رمية 7 أمتار تغالط الحارسة رؤيل مقدم. 25-23 يكتمل النصاب بالنسبة للنادي الإفريقي. ترجع نادين الهرابي اللي كانت خرجت بالإقصاء، تولي الفريقين مكتملين النصاب. 25-23 فارق زوز أهداف عند نادي الرياضة النسائية بالمكنين. الكرة هذه تنجم تكون كرة مهمة، كرة اللقب بالنسبة للمكنين حسب الوقت. سلمى بن حسين، سومية بالحاج، ما توصلش لعبة الدائرة، خاطئة من سونس حشينة، تسرع تمشي قدام فدواويج. فدواويج ما زالت عند الكرة، تمشي لأميمة دردور وتسجل وتظلل للفارق. تظلل للفارق اللي ضيع يقبل، نادي الإفريقي يرجع في المباراة قبل دقيقة، فارق هدف. 25-24 كرة عند نادي الرياضة النسائية بالمكنين. كيفاش باش يتصرف الفريق في الكرة هذه؟ هي كرة الحقيقة إذا كان يسجلها يتحصل على الكاس منطقيا، لأنه الوقت مهم برشا. في المقابل نادي الإفريقي لاعباته يحبوا يرجعوا كرة التعادل. هجوم عند نادي الرياضة النسائية بالمكنين، سومية بالحاج ووقت مستقطع مؤكد جدا. صاحبي بن سيكسيل ميخو وقت مستقطع، نقول لك عندي اقل من دقيقه عندي هجوم يعطيني اللقب، نعطي تعليمات، يستعمل التومور الوقت باش يعطي تعليماته لطريقه تنفيذ هذا الهجوم. ومن جهه اخرى محمد الطبوبي زاد باش يحاول يعطي التعليمات نتاعو بالنسبه للاعبته كيفاش باش يقطعوا الكره في الوضعيه. في مرحله اولى استرجاع الكره في الدفاع، وفي نفس الوقت التنقل والانتقال للناحيه الهجوميه والعوده في النتيجه بهدف التعادل اللي اكيد ممكن يجهزنا وقتها للحصص الاضافيه. هذه بطبيعه الحال اذا كان ما صارتش تطورات اخرى مع التوقيت. ديما نحكيو منطقيا هجوم مهم جدا لصالح نادي الرياضة النسائية بالمكنين. نذكره مدربه الصحبي بن سيكسيلم كان في الإطار، والحقيقة مدرب مساعد مع وليد المرابط الذي ينسحب في الأسبوع هذا. وصحبي بن سيكسيلم هو المدرب الأول على الميدان في مباراة اليوم، والحقيقة تحكم متميز في مجريات المقابلة
وأكيد العمل هو يعني

تقريبا بدي على موسم كامل، فتاكيد تلقى الفريق نادي النسائيه بالممكن يساوي بتمتعه. الهجوم قبل 40 ثانيه نادي النسائيه بالمكنيس، سميه بالحاج، سونس حشين، مريم قمر تخرج من على الخط على 6 امتار، سونس حشين ظهر باش تصوب، سونس تتعدى تصويبه البرة، ولكن لاعبات الافريقي يقولوا ماذا ما ضربتش الكره في الدفاع النادي الافريقي، لكن مازال الكره 9 امتار عند نادي الرياضه النسائيه بالمكنين. الاعلان عن اللعب السلبي، 3 تمريرات فقط. سندس حشين توصل سميه بالحاج تتعادى وتسجل، سميه بالحاج تسجل هدف 26 24 بسرعه. النادي الافريقي يحاول يرد الفعل، تمشي الأنس يعقوب خاطئه يخسرها الكره هذه، ومازال الهجوم عند النادي الافريقي. ترجع بركنيه نادين الهرابي محاوله المرور وتنجح في تسجيل الفارق، وميمه دردور او روعه المجري 26 25، ونهايه المباراه بانتصار نادي الرياضه النسائيه بالمكنين 26 25، والحصول على الثنائي. الف الف الف مبروك نادي الرياضه النسائيه بالمكنين، فوزوا بلقب كاس تونس بعد انتصار على النادي الافريقي 26 25، يضم الكاس للبطوله وبالتالي الثنائي بطوله وكاس، موسم اكثر من ناجح لنادي الرياضه النسائيه بالمكنين. اكيد مستمعينا نرجع لكم بعد ان شاء الله مع التصريحات.

0: ونسيم. نصر الله الوسلتية حاجب العيون عن موجة 97.3
1: 97.3
2: شهادات حية حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين، شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة، أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم المدير العام السابق للوكالة العقارية للسكنة والرئيس السابق لبلدية قصر هلال والنائب السابق بالبرلمان وعضو اللجنة المركزية لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي والخبير القضائي الحالي في مجال التعمير الأستاذ الهاشمي معلال. السياسة الرسمية للدولة في مجال السكن والتهيئة العمرانية منذ مطلع الاستقلال إلى غاية 2011، إنجازاته في مختلف المناصب التي تقلدها وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد انطلاقا من 1 ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم.

0: الثالثة بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين خصوصاً منتجي الحبوب إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المحاصيل، وذلك تبعاً للنشرة الجوية الخاصة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، والتي تفيد بإمكانية نزول أمطار رعدية محلياً غزيرة مصحوبة أحياناً بتساقط البرد وهبوب رياح قوية بعد ظهر اليوم، خاصة بولايات القصرين وسيدي بوزيد وسليانة والقيروان وزغوان. أفاد مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد اليوم بأن نتائج تحاليل العينات التي تم رفعها من مختلف مكونات الوجبة التي تناولتها العائلة المتضررة من حالات التسمم بمعتمدية المكناسي ستكون جاهزة في غضون 72 ساعة، موضحاً أن آخر 3 حالات من المصابين بالتسمم غادروا اليوم المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد بعد تمثلهم للشفاء، وهم 3 أطفال، فيما تم نقل والدتهم إلى أحد مستشفيات تونس العاصمة لمواصلة المتابعة الصحية. تم اليوم إعادة فتح حديقة الحيوانات بالبلفيدير بعد انتهاء أشغال الصيانة، وقال مدير حفظ الصحة وحماية المحيط ببلدية تونس إن الأشغال شملت عدة أجزاء من الحديقة وخاصة المدخل الداخلي والخارجي وتحرير فضاء المدخل الذي كان محتلا من الباعة والأكشاك العشوائية والتي تم تعويضها بأخرى تندمج مع المظهر الطبيعي للحديقة. وأضاف أيضا أنه قد تم إحداث شلال اصطناعي في مدخل الحديقة مع نافورة صغيرة وتركيز حواجز لضمان دخول سلس للزائرين. ختاماً، تحتضن مدينة زغوان غداً فعاليات الدورة 40 لمهرجان النسري، وأعلنت الهيئة المديرة لجمعية مهرجان النسري بزغوان عن وضع برنامج تنشيطي وثقافي ثري يمتد على كامل اليوم، ينطلق في حصته الصباحية بفقرة تنشيط المدينة العتيقة. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. انتي فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا. بالإيهوية متاعك تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانتي في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة، تعمل المعطيات، تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية، هكا مطلبك يولي واضح منظم وديما تحت عينيك، تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
3: دقيقة صحة.
4: عسلامة ومرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على مرض السكر في العين أو ما يطلق عليه لاغيتينوباتي ديابيتيك. مرض السكر في العين نجم يتشاف عند المرضى اللي عندهم السكر ليهم مديدة، وإلا السكر متاحهم مش معدل بالكتاء. في مراحل الأولى المرض هذايا ما يعطي حتى أمهرة، وفي المرحلة هذه بالذات وين يلزم يكون التدخل الطبي بصفة ناجعة وصفة ساتيسفيزونت باش نتفداو حصول تعكرات اللي من شأنها باش تتسبب في ضعف البصر وحتى في فقدان البصر. لذا على كل مريض عنده السكر إنه يعايد طبيب العينين متاعه بصفة دورية، وذلك لتقصي المرض في المراحل الأولى متاعه. هكاك نجم نداويه في الوقت المناسب وكما يلزم ونتفداه التعكرات. كنت معكم هاج بن عمر، طبيبة عينين، مع تمنياتنا بالصحة والعافية.
3: دقيقة صحة.

0: تمام الرابعة مساء على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أصدرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بلاغاً تحذيرياً تدعو فيه كافة الفلاحين ولا سيما منتجي الحبوب إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المحاصيل، وذلك تبعاً للنشرة الجوية الخاصة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي والتي تفيد بإمكانية نزول أمطار رعدية محلياً غزيرة مصحوبة أحياناً بتساقط البرد وهبوب رياح قوية بعد ظهر اليوم، خاصة بولايات القصرين وسيدي بوزيد وسليانة والقيروان وزغوان. في زغوان، وتنفيذا لمخرجات اللجنة الجهوية للنظافة والبيئة المنعقدة بتاريخ 22 من مايو الجاري تحت إشراف والي الجهة كريم البرنجي، تم إقرار خطة جهوية متكاملة تهدف إلى ضمان حسن التصرف في الفضلات المنزلية وجلود الأضاحي والمحافظة على نظافة المحيط وسلامة الصحة العامة بمختلف بلديات الولاية. دعت القنصلية العامة للجمهورية التونسية بدبي والإمارات الشمالية أفراد الجالية الراغبين في استخراج أو تجديد بطاقات التعريف الوطنية إلى التسجيل المسبق للانتفاع بهذه الخدمة، وذلك في أجل أقصاه يوم 30 من جوان القادم. تنطلق بعد غد الاثنين الورشات التكوينية المتعلقة بإنجاز التصور النهائي لمشروع محطة الفنون بمرناق بعد الانتهاء من تنظيم ورشات التفكير المفتوحة التي تمثل المرحلة الثانية من المراحل الإعدادية للمشروع. ختاماً، تضمنت الأجندة الجبائية الخاصة بشهر جوان القادم والتي تصدرها الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية 7 مواعيد للقيام بالواجبات الجبائية وخلاص المعاليم لمختلف أصناف المطالبين بالأداء. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: حان الآن سيدتي وسادتي موعد رفع آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، والرجاء من السادة القاطنين خارج المدينة مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات. تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا. هذا الكل نجموا تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.

0: Arabesk.
1: Arabesk.
0: Arabesk
1: مع إيناس الغرياني.
2: يا مرحبا، عيدكم مبروك مرة أخرى. سنين دايما إن شاء الله ديما فرحين، وإن شاء الله ديما أجواءنا كما نقولوها بالفرحة والصحة ولمة الحباب. بالحق لما سنة مش كالعادة، لما كانت معناها فيها نكهة المحبة، فيها نكهة الصدقات، فيها نكهة الصحبة الجيدة، فيها نكهة الجار للجار رحمة. هذا ما نحبوه بطبيعة الحال، وهذا ما نحبه فيه التونسي اللي ديما ما يحب بشكة ما تعز عليه، يعز عليه اللي بحذاه يكون محتاج. على كل الله لا عاد يحوش حتى حد، وإن شاء الله ديما الناس فرحانين، وإن شاء الله ديما ملمومين في الخير والبركات. وعيد الكبير عيد فرحة، كل عام وانتم حين بخير، كل عيد وانتم حين بخير، وديما نأكدوا على أهمية الصحة والعافية. يلا اليوم حصتنا استثنائية باش تكون حتى للستة، ومعاكم مجموعة طبعا مجموعة اختصاصها الإنشاد الصوفي، مع سي علي واز. هذا الشاب قد ما نحكي عليه وشوية، وقد ما نقول فيه من كلمات مش شكر ومش أثراء، ولكن تبارك الله عليه، شاب معناها قاعد يؤدي في رسالته كأحسن ما يكون، وتنحكيه بأكثر تفاصيل بعد شوية هو ومجموعته. يلا باش تشبعوا اليوم وباش تنتشيوا بالإيقاعات الصوفية المزيانة من شبابنا من مدينة المنستير، هذه المجموعة النيرة والشابة اللي نشجعوهم، ومنحبوهم يكونوا حاضرين كيف المناسبات هذه، المناسبات العيد. على كل حال احنا نشجعوا دائما انهم يكونوا حاضرين معنا، ولكن الظروف تحكم، ونعرفوا كل انسان عنده مجموعه هكا في الصوفي والا عنده مجموعه فنيه، ديما فما التزامات وراهم، ديما فما مسؤوليات كبيره وراهم. على كل يلا بقوا معنا في الاستماع حتى للسته. اليوم معاكم علي واز ومجموعته في الانشاد الصوفي. خلينا ننطلقوا بالحضره. تفضل محمد سيديه.
3: يا محمد يا جد الحسنين،

0: هذه طبعا مجموعة الحذرة، وديما هكا كيف يبدأ فما هكا إنشاد صوفي ولا ديني ما نجموش ما نمروش حتى مقطع صغير من الحذرة وإلا من الزيارة. ما ديما علي واز ما شاء الله عليه مع مجموعته ديما من المؤثرين الإيجابيين كما نقولوها في السامعين، الناس كل تحبه وتبارك الله شاب ومجموعة كلها شباب، وهذاك علاش تحبوا نشجعوه ما شاء الله عليه. وقعد كما قلت لكم منذ بداية الحصة معناه يقدم في رسالة جميلة لأنه يأثر في الأجيال ويقدم في نصائح الحقيقة يحتذى بها للشباب متاع توا باش يتغرموا بالإيقاع الصوفي وما يتخلاوش عليه. علي واز أهلا وسهلا بيك، أنت ومجموعتك الموسيقية والفنية، محلاكم ومحلا قعدتكم ولمتكم اليوم.
1: مرحبا بيك ومرحبا بينا بحذاك احنا ناس، ومرحبا بكم في المستمعين.
0: كل فرح ما شاء الله عليه نورنا والله في كل مناسبة سعيدة.
1: مرحبا في كافة المستمعين إذاعة منستير.
0: مرحبا
1: وكل تونس زادة، راهو احنا ما عادش ولينا معنا كيما نقولوا قاعدين في محليين، ولينا حتى في تونس واصلين كامل الجمهورية ما شاء الله. تبعوا فينا على مواقع التواصل الاجتماعي
0: تيك توك
1: انستغرام فيسبوك، اللهم صل على النبي ما شاء الله
0: في كل مناسبة دينية.
1: لا الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، رضيت الوالدين والدعم هذا اللي دعموا فيه الشباب اللي دعموا فينا والناس اللي دعم فينا باش نواصلوا العمل. هذا كل كاف فضل ربي سبحانه، والولاد اللي معايا اللي يخدموا معايا سواء اللي موجودين توا واللي معناها في غيابهم زاده موجودين.
0: قداش فيه المجموعة عليه؟
1: والله المجموعه الفرقه موجوده فيها معناها 8 بيرسون، معناها
0: ثم 8 من الناس،
1: 8 من الناس
0: ومجموعه الانشاد
1: مع المرافقه معنا 8 من الناس. الحقيقه مالين بلاصتهم تبارك الله عليهم الاولاد، نفرحوا الناس، هذيك هي خاصه في الافراح معناها لازمنا احنا نفرحوا الناس، نخليوا بصمتنا، الناس كل تحكي علينا تولي ديما نلقى ترقى مساجات، حتى كنقوم الصباح نلقى مساجات مع عندهم العباد اللي نخدموا لهم كيما نقولوا من غدوة تسمع ما شاء الله عليكم محلى جوكم
0: حفلتوها
1: هذيك هذيكم ديما الانماط
0: هذيك اكثر
1: ما شاء الله عليكم
0: حتى لساني ونخليكم منشرحين
1: حتى لساني ما شاء الله ولا يعرفوهم عاش فما علي وازك وفقط في الفرقة يقول لك علي واز فما خليل جلاصي فما وليد جلاصي فما عامر قارة موجودين تبارك الله اصوات حلوة درباك جي
0: وشكون الناقصين يا
1: الناقصين وبربي نوجه تحية للناقصين اي بيان سور منصور غرس الله ذا صاحبي نوجه له تحية منصور لصيف
0: يقولوا له وراء المسؤوليات
1: ومنتصر السفاري زاد الشاب طالع من الاولاد اللي رنيتهم معايا تبارك الله عليه الحقيقة عنده موهبة خرق العادة خرق العادة على الاخر بالحق معناه ذا مستقبل
0: اكتشاف
1: ومستقبل كبير
0: ان شاء الله مستقبل
1: ان شاء الله بالحق بالحق اشترقوا حاجه باهي فيه مش نورمال الجينياسيون ذي طالعه ذكيه وطالعه تكبتي فيسا من جمع لي رانيتهم ديجا شوف بحذاك الاولاد معناه منهم ذا منتصر السفري نوجه له تحيه منصور غرس الله خميس الترودي زاد كيف كيف من العناصر الموجوده وليد مسعود اسكندر بن حسن هذوما موجودين زياد ساسي كو ذو هم الموجودين معنا عائلتي صحابي وحده
0: في مش فايدة بالكثرة الفايدة بالكثرة انهم كيف يكونوا حاضرين يملأوا بلاصتهم
1: ماذا قلت موضوع ذا من الأول موجود وان شاء الله ان شاء الله اللي فيه
0: الحاجة المزيانة انكم متفاهميني علي
1: وجيتك زادة بانتاجات جدد عملناهم معنا على حقيقة هم مش انتاجات هم كما نقولوا نعملهم معناها هي الفكره باش نقعد ديما موجوده بصمتي موجوده في التعليلات خاصه تعليله عملنا تعليل سعدي بي عملنا تعليل عزيز علمو واخذه تلقى باهي بطبيعه من الجمهور
0: على تيك توك فايزه المحرسي هكا
1: الله يرحمها المرحومه الحقيقه
0: بالله فايزه المحرسي ومنيره حمدي كيفاش نسيتوهم انا بالحق تشوف الساحه الفنيه ولا واحد برتاج صوت ولا دعوه رحمه بالنسبه بالمنيرة وإلا الفايزة المحرسي خطرهم كانوا من خيرة الأصوات والله خاصة منيرة ما شاء الله على صوتها راي مبتعة منيرة صوت قوي برشا فايزة المحرسي الله يرحمها زادة صوت حنين ومرأة معناها خلوقة ومحلى حضورها
1: الحقيقة من أحسن ما ديجا حتى كي مشيت معنا قبل الحوار التونسي معنا ديجا دوها كان بالخير سبحان الله والله العظيم
0: من فن الله يرحمه ونعم مش قادر راجعوني برتاجي ولا يقول الله يرحمهم ولا يتذكرهم مثلا في مناسبة ولا في ذكرى وفاتهم
1: احنا الفنان ما نذكروه كان وقت اللي معنا
0: اللي
1: يمشي على روحه وقتها هذاك
0: كيفاش يقولوها يعلقوا عنقود
1: يكرموه كان بعد ما يتوفى معنا
0: على كل خلينا
1: الله يرحمه من عامه على كل
0: إيجابية وإن شاء الله ربي يعطينا بالوقت الطيب ويخلينا ونبقاو ديما بالأثر الجميل متاعنا وكهو
1: إن شاء الله حاجتنا.
0: باهي علي شفت الجديد متاعك كذاك علاش تواصلت معاك والرفيق تبارك الله مع المجموعة وتبرف وتقدم وتحط هكا وليت معناها ياسر تتعامل بال كما نقولوها بال
1: لانه ذاك هو
0: اللي لازم ما مازلت ما كملتش ذاك هو شنو اللي ذاك هو
1: شو نقول لك علاش
0: تو في شنو هو الساعه هذاك هو شنو
1: هذاك هو تو لازمك تعملوا العمل ثم العمل لانه هو الكليبات اللي نعملوا فيهم احنا تو
0: لكن فكره ذكيه انت تخلي في تشويق للناس باش يعرفوا كمالة الغنيه باش يعرفوا كمالة الفيديو كليب باش يعرفوا كيفاش تمت العمليه هذا خليتني شنكه اسبوعي انت اسبوعي علي واز
1: جمعة وصفت
0: ربي شدك بصحة ربي ان شاء الله يفضلك المجموعة يعطيك الصحة لكل حال حبيت نشكرك انا وقولك حتى انه فيها اغاني معناها قديمة ونعرفوها والكل من التراث ومن من عاداتنا وتقاليدنا واللي في مناسباتنا وافراحنا وكل لانك معناها زادة كما نقولوها مسحت شوية الغبرة على الاغاني هذه المتروكة نوعا ما مش الناس كل تغنيها الخطر مش الناس كل تنجم تغنيها خاطر فيها مجهود الحقيقه في الصوت ويلزم كل خامة يلزم تكون حلوه وتاثر
1: صحيح حسيت واني حبيت نقول لك لازمني ننتج لازمني معناها الحقيقه حسيت اني مثلا نوعا ما فما ناس ترا فيها الفنان لازمه مش كي يوصل معناه ينجح راهو لازمه يحافظ على النجاح نتاعو لانه
0: على الصعيب
1: لانه
0: انك تحافظ
1: صحيح لانه صحيت من الاصعب الفرق قاعده تكثر الناس كل قاعده تحسها تغني الناس كل قاعده تطلع ناس الحقيقه حسيت روحي وخرت اني وخرت الحقيقه وخرت ما نحس لا نحس روحي اني مثلا مش نقدم في حاجه مستانسه كلي معناها
0: عندك ظروف كنت تقري في الوليدات وتعلم فيها
1: هكا ولا واحد هكا نوجه تحيه بربي لزملائي فرشي وسكول نوجه تحيه لزملائي الفرشي وسكول الحقيقه ملي شديت الخدمه لازمني معنا معش نجم نكون متوازن بين الخدمه في الليل والخدمه في النهار
0: هذا بيأثر في الصغيرات موسيقيا
1: يعني يجي متغشش سبحان الله يجي واحد متغشش ولا كذا يولي معناه ياخذ عليا فكره خايبه هو الاستاذ ديما يراعي الظروف ويراعي التلامذته ونوجه لهم تحيه بصفتي الخاصة
0: إن شاء الله يسمعوا فيك إن شاء الله يسمعوا
1: يسمعوني يسمعوني يتبعوا فيها برشا ديجا الوليدات يحبوني برشا ويتبعوني
0: أولادي
1: وأخواتي قبل أولادي أخواتي وأصحابي زاد
0: ربي يفضلك يعني
1: حسسهم ديما لأني أخوهم كبير و...
0: أي وتسمحهم
1: ونسمعهم
0: و... تسمح حتى مشاغلهم وشنو اللي مقلقهم خاطر إذا كان تبدأ عنده مشاكل وكل ما ينجمش يعطي
1: حتى صغار ولات عندها معناها مشاكل وعندها ستريس تعدي
0: ويبدا مولود توا كي يمدوا ما يخرج من كرشمه وتلقى حاجة حتى يدو على يخمم
1: متفائل متشائم مش متفائل
0: لطفل لا سبقوا الخير سبقوا الخير
1: الحمد لله
0: سبقوا الخير هاجر الجمالي تقول محلاه العشويه جو سلاميه ولا فرحه ان شاء الله هجوره الغاليه احلى فرقه مع لواز اهلا وسهلا بيك يا هاجر عز الناس هاجر فردوس كشيده تحيه ليك من سوسه زاده والناس اللي متفاعله معنا على اللايف يلا علينا ننطلقوا ماذا بيا كل اغنيه أغنيك الكل حب نسمعهم اليوم
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله
0: حسب روحك في حفلة نبدأ
1: جماعة الحج وديجا
0: في جماعة الشواقة
1: تتسمى الشواقة ذيك حاجة تغنى على الشواق جماعة الحج نحن نجمو
0: نترجم على جاي عن الشواقة
1: أغاني موجودة أما نختار ويا سعد منزار النبي ومشارك
0: أعز غنية وغنيتها سنية مبارك ما شاء الله عليها ما شاء الله ما شاء الله
1: شاء الله شاء
0: أقرب الأغاني إلى قلبي وش نسمعها اليوم بصوت سعلي واز والمجموعة
1: صوته صوت خليل مجموعة الكل
0: مجموعة الكل اللي معنيها في فرقة علي واز اللي هي فرقة الإنشاد الصوفي لعلي واز وخالد والمجموعة الكل مرحبا بكم نورتونا مرة أخرى
1: عايشة
0: تفضلوا

0: الله الله الله الله قد ما نتكلم انه فيهمش حقهم هالمجموعه والله يوم يتبعوا فيكم بس ما شطي عواطف المحجوب هدي المبارك فما برشا قاعدين يتبعوا فيكم الفا فنانين برشا برشا برشا على الفيسبوك انا هنا نصور فيكم من لي دو كونط نتاعي هاو تشوفوا معناها ما شاء الله متفاعلين معاكم قالوا ملا جو في ذات مسير ومحلاهم هالوليدات محلاهم هالشباب علي توا انت كيف تكون فما هالحفلات هذية والاستدعايات وكيف تكون فما اجواء معناها فيها محبه كبيره اللي كنت الخطر توا برشا طلبات على المجموعه بتاعكم ان شاء الله ربي يدومها معناها كما نقولوها المحبه هذية والناس اللي تعشق اصواتكم وايقاعاتكم وانكم تحسوا بروحكم بالحق ولاد الدار يعني صحيح. كل عائله تستضيفكم تحسوا روحكم بالحق انتم اصحاب الفرح انتم اصحاب المحفل كما يقولوها خليني نسمع ساعة الموسيقيين العازفين اللي معك خرحب بيهم مرحبا بيك يا سيدي قدمنا روحك خليل قدمك سيدي جلاس
1: خليل
0: مرحبا بيك يا خليل شنو احوالك
1: الحمد لله
0: لاباس
1: الحمد لله
0: قداش عندك كيفاش يقولوها المده الزمنيه مع علي قداش عندكم
1: ست سنوات ربما
0: هكا جات بالصدفة وإلا كيفاش؟
1: بالصدفة هي مبرمجة مقبلة ما جات بالصدفة تسمى
0: كيفاش مبرمجة وجات بالصدفة؟
1: خاطر كنت مع فرق أخرى يعني قبل
0: أها
1: إي كنت صالح الطيف
0: إي إن شاء الله
2: وجهلوا تحية
0: صح وجهلوا تحية
1: صارت صدفة يعني خلاتني ننتقل معي
0: هكا حبيت روحكم هكا تكونوا حسيت بال
1: احنا أصحاب من قبل معناها حتى وأني مع
2: صالح الطيف أصحاب من الصغرى من السنة الأولى ابتدائي نقراو مع بعضنا
0: هكا هو
2: مش حاجة معنا
0: مالس الطيف
2: تمنيت ويكون معايا والصوت راهو ما كانش راهو على فكره ما كان درباجي راهو مش معناه شونتور اكتشاف مني
0: اني الصوت انت
2: اكتشفته معناه سبحان الله
0: سمعته يظن عرفت فما خامه مزيان
2: يظن الله مصني يعني بعلي تبارك الله
0: اي اكتشفت الخامه بتاع صوته انت
2: اني موجود ما نقبل احنا نغنيه ما نقبل احنا نغنيه وهو ديما راهو يغني ديما نقول لو نتمنى تمنيت
0: سمعني يعني سمعني وحدك من غير ايقاع هي تعطيني من عندك هاي
2: أد بنتي مثال شاف بنتي
1: على رضي الله
2: مثال
0: شيختونا خستن بغنية النبي ومشيلة محلها
1: الله

0: علاش
1: يا علي اما مادام لقينا في خليل باش الاخرين زاد عندهم في الخامس وطيب
2: تاع عندهم عندهم حتى وليد عنده بارك الله عليه
1: سمعني تراه شويه شويه هذا سمح
0: لي تحب التشويق تاع حج مادام
1: مثلا
2: اي مو قالتها
1: هاتك التشويق هاي

0: عليكم امتعتونا والله بارك الله فيكم على هالحضور المتميز والمميز. شكرا ليك يا علواز على مجموعتك النيرة وعلى هالشباب هذية تبارك الله. معناها سرعة البديهة حاضرة اللي تطلبوا تلقى
1: خصوص
0: في بالي في بالي خوات
1: خوات وتبارك الله عليه
0: ما شاء الله ما شاء الله عائلة معناها هذية. معناها انتم مغرومين بالإيقاع الصوفية من يظهر لي عندكم شكون في العائلة؟
2: عندي
0: وليد في العام. لا خلف خلف مش كنت أثرت وإلا المسار متاعكم بديتوا
3: مع المجمع. من أني صغير مثلا أني صغير لي 7 سنين تبدأ أمي تلوج علي في الليل مثلا. تعرفني في كان فما عرس في الحمرة مستقالي في بعض السليمات بدنا نصلي
0: في السليمية يعني السليمية. في الجو هو هو علي هو المسيرة ومن أكثر المدن لربما يمكن هي الأولى اللي فيها أكثر مجموعات صوفية هكا ولا
1: صحيح.
0: قديش من مجموعات
1: الحاجة الباقية برشا برشا الحاجة الباقية سبحان الله ديما حتى عندي أصحابي زملائي في الخمسة وزملائي في السواسة معنا عندهم فرق الكبار توا العساويات توا اللي يخدموا وتوا أكثر عباد تتميلي لهم ليهم لكن هما ديما يحزون على حاجة بركة يحزون عليها هي الروح نتاع الخدمة ماهيش عندي اللي يجي الروح نتاع الخدمه نتاع الفرقه ماهيش عندي اللي يجي
0: هما الناس هكا يسقطوا بها
1: يعني يغني مازح البيبان سبحان الله يغني مازح البيبان هما يحزون على الروح كيفاش نخدموها نحن مثلا لا
0: رينا ما كلمه يحزدونا مش يحزدونا هو نفس النزيه منافسه النزيه
1: لا لا مش يحزدونا مش منافسه حتى فماش منافسه هي اما كنقول لك يا ليتك الشيء هذاك عندي مش معنى حزد معنى حقد ولا
0: حزد كلمه خايبه علي لا لا
1: باه
0: اعطيني مصطلح اخر
1: يتمناه
0: الحسد راه يوصل حتى للموت راه
1: لا لا لا
0: الحسد مالا
1: الحسد
0: يوصل اي معني مش مفهمكش بالغلط انا نقول لك راه الحسد اكثر من العين راه واكثر من السحر راه يوصل حتى
1: هما فما تمني انه الروح هذيك لا يتمنى. الروح نتاع المساترية الروح سبحان الله الحرورية نتاع المساترية
0: في الأداء
1: أحسن صحيح فيهم هما معناها فيهم هم بتبقى
0: يغنيوها باردة
1: فمش إحساس
0: ليه خاطر جوكم هو جوكم ما يكونش فيه إحساس إذا كان ما عاشوهاش وما تعيشوش وما يعرفوش حكاية الغنية
1: صحيح مثلا هو نعطيك أني أحسن أو مش نعطيك حاجة معناها زملائي نوجه لهم تحية أو أمرية المقدم نوجه لهم تحية ويرحم
0: الله يرحم الله
1: يرحم عندي في عرس خويا معنا في زفاف خويا العروسة معنا لما زوجته نوجه له تحية خويا عصام العروسة انتها وجبت في الحنة الكبيرة انتها جبت فرقة أمرية المقدم فما هما خدموا في خدمة مش نورمال اللهم صل يعني بجماعية
0: مجموعة
1: نحكيش على حرفية آني
0: ما شاء الله عليهم ما نحكيش على حرفية حتى الصوت اللي معاهم
1: ما شاء الله حمدي حاتم الناس كل هشام كل اللهم صل يعني بعليهم علي نصيرة كل اللهم صل هذه حرفية فما احنا كي جينا الحقيقة معنا جينا للضيوف الحقيقة معنا ما فهموش نوع الخدمة في السواسة بالنسبة للعائلة الأخرى عاملين جو بالنسبة لنا احنا نشتحوا برا مش فاهمين معنا العائلة انت تشتحوا برا مش فاهمين جماعة مو يعرفوني ديجا يعني إيجا يعني إيجا من غادي برا غنيت يا لله واللارة واللارة فهموا شي اكو جماعة على الروسة وكي السواسة ما فهموا شي
0: مش فاهمين خاطر مش داخل في عاداتهم
1: والتقاليد لا نغنيو فيهم راهو هما يغنيو لا لا
0: يغنيو وكها وما يعرفوش الحكاية وما يعرفوش العادات والتقاليد شنو
1: هو انت على المساترية لبست سي الشخصية هذيك تاع الروح تاع المساترية سي ولا جو اخر ولا حاجة اخرى هذيك على خاطر سبحان الله الروح هذيك موجوده في كل انسان
0: يعني عشتوها هذه مع عاداتكم وتقاليدكم
1: احنا كيفاش تعلمنا معنا ولا تغرمنا احنا اقسم بالله العظيم معنا كاسات ما نسمعوهاش العباد القدوم تسمع في الكاساتات احنا كيما قال وليد المهم تبدا تتكلم في تلوج عليها احنا صغار تلقانا من المدار ندور في الحومه تلقى 5 عراس واش عرس ولا
0: وكل فرقه برشا مجموعات موسيقيه تبارك الله في الصوفيه والسلميه ما شاء الله يعني
1: باش تعرف باش تعرف اللي احنا عندنا برشا فرق في مسير الفرح يجي تقوم فرق مساتريه
0: وكل هما تلقى 20 واحد
1: تلقى 20 فرقه موجوده معنا
0: وكل وحده تعطي من روحها وكل
1: ونوجه كل تحيه اصحابي واحبابي كلك رانا حبايبك راهو ساعات يقول لك صاحب صنعتك عدو كان اخويا بالنسبه لي كل واحد ربي كل واحد عنده كلام معنا كيما نقولوا الحاجه اللي تعجبه كيما كريم كيما حاتم كيما مازي كيما كل ما سامحوني
0: كان ربي يبقي ستر على الناس كلهم كل تخدم على روحها وربي يجيب القصه للناس
1: والله ما
0: مش نسمع لارا يا لارا
1: نسمعوا حاجات اللي عملتهم اني بالنسبه للتعليل
0: جديد خليه ساعه
1: للاخر به حاسي بالنسبة بالنسبة كما قلت لك الموجود الجو كل كل موجود كل موجود.
0: أعطيني جونا أنت نسي فرحنا يا وليدي.
1: الله يبارك.
0: وجونا. لارا يا لارا ويا مازري حل البيبان.
1: هاتوا نعملوا المجدوب ونعملوا المجدوب والمجدوب هذه عندك ما تقول فيها هذه تو المجدوب الناس كلها ممكن اللي حتى اللي يسمعوا فينا باش يسموها يعني
0: المجدوب مع تعليواز ومجموعته وفرقة انشاد الصوفي فرقة تعليواز تفضلوا المجموعة
1: انا

0: بكم ملتقنا الساعة الثانية مع مجموعة نيرة وحلوة وشبابية فرقة عليواز للإنشاد الصوفي. يظهر لي تفاعلتوا برشا على الفيسبوك على مواقع التواصل. يلا بقاو معنا مازال برشا باش تسمعوا حلو وجديد. جديد كي نقول جديد هو من التراث ولكن إعادة توزيع وكذلك كل صوت تعرفوا عنده الخامة الصوتية بتاعه وعنده النبرة الحلوة بتاعه. على هذاك نحييهم المجموعة الكل الخاطر بالحق نفضل الغبار على برشا أغاني منسية. يلا بقاو معنا باش تتذكروا.
1: أرابيسك
2: أرابيسك
1: أرابيسك
2: مع إناس الغرياني.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الخامسة للأنباء. البداية من أخبار الحرب الإيرانية الأمريكية، حيث أنه من المنتظر أنه هدد وزير الحرب الأمريكية هدد اليوم بالعودة إلى استئناف الحرب إذا لم تقوم إيران بالتوصل إلى اتفاق. وأفاد في تصريحات رسمية في نيويورك بأن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لم يتخذ قرارا بشأن أي اتفاق جديد مع إيران. وكان الرئيس الأمريكي ترامب قد أعلن رفع الحصار البحري المفروض على إيران، لكن الإيرانيين قالوا أنها مجرد تصريحات إعلامية والحصار ما زال موجودا. وقال الإيرانيون أنهم لا يمكن أن يوافقوا على ما طرحته الولايات المتحدة الأمريكية. هذا وقد أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية مصادرة أصول جديدة، يعني أموال جديدة بقيمة مليار دولار للإيرانيين في الخارج، وفرض عقوبات جديدة تشمل كيانات وأفراد في إيران، ما يزيد الضغط على الاقتصاد الإيراني. أما بالنسبة للحرب اللبنانية، فالكيان الصهيوني ما زال يقصف لبنان بشدة ويتوغل في الجنوب اللبناني، والولايات المتحدة الأمريكية تضغط على الدولة اللبنانية، حيث أن وزير خارجية أمريكا قد اتصل مع رئيس لبنان جوزيف عون وقد شجعه على المضي مباشرة في مفاوضات مباشرة لاتفاق سلام مع إسرائيل. في أخبار تونس، أعلن المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر عن فتح باب الترشح عبر الملفات لإقامة معارض فنية بفضاء رواق المقام بالبهو السفلي لمدينة الثقافة في تونس العاصمة في الموسم الثقافي القادم 2026-2027. في مدينة سوسان عقدت جلسة عمل بمقر الولاية حول حوكمة قطاع النظافة والعناية بالبيئة ومقاومة ظاهرة الإلقاء العشوائي لمختلف الفضلات، وذلك تحت إشراف والي الجهة. تحتضن مدينة زغوان يوم غد الأحد 31 مايو فعاليات الدورة 40 لمهرجان النسرية، وسط تطلعات بإضفاء حركية سياحية وتراثية اقتصادية على الجهة. نعت وزارة الشؤون الثقافية الفنانة الممثلة مليكة الحبلانية التي وفاها الأجل المحتوم اليوم، وتقدمت بأحر عبارات التعزية إلى عائلة الفقيدة وإلى كافة الأسرة الثقافية والفنية في تونس. الفنانة مليكة الحبلاني شاركت في عدد كبير جدا من المسلسلات التونسية، ويعرفها الجمهور التونسي جيدا في كل المسلسلات التي شاركت فيها، خاصة في سنوات بين سنوات 1990 و2010. انتهى الموجز. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة السادسة مع نشرة مفصلة، وتعود إليكم زميلتي إيناس مجددا في برنامج أرابيسك.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير، شهادات حية. حوارات حصرية مع عدد من المناظرين والسياسيين. شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة. أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم المدير العام السابق للوكالة العقارية للسكنة، والرئيس السابق لبلدية قصر هلال، والنائب السابق بالبرلمان، وعضو اللجنة المركزية لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي، والخبير القضائي الحالي في مجال التعمير الأستاذ الهاشمي معلال. السياسة الرسمية للدولة في مجال السكن والتهيئة العمرانية منذ مطلع الاستقلال إلى غاية 2011، إنجازاته في مختلف المناصب التي تقلدها وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد انطلاقا من الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم.
2: أرابيسك.
3: أرابيسك.
2: أرابيسك
3: مع إيناس الغرياني.

قلباني عشت بواحد وطردت قلبا في هواك يعذبه.

بالهوى انا قاضي العشق والعشق قاتلي وقاضي قضاة العشق قاتله الهوى.

0: إبداع إبداع صوت المقول الكبير الحقيقة نقولها خاطر فما برشا ناس تقلقهم الأنعات هذية النعوت عفوا النعوت هذية هاو كبيرنا هاو الستار هاو من عرش نول لطفي بوشناق وزيد غرسة يستاهلوا باش نقولوا عمليقة الفن التونسي ها قلت عمليقة الفن التونسي بصراحة محليه الموال الحق بعد الأجواء مع مجموعة الإنشاد الصوفي لسي علي واز ومجموعة النيرة سمعنا لطفي بوشناق فالقول موال ياسر حلو. أهلا وسهلا بك مرة أخرى سعلي.
1: أهلا بيك
0: شني أحوالكم
1: وإن شاء الله ديما محفلين
0: سخنتوا البنادر
1: منظمين
0: حاضرين بالله خلينا نحكيوا على طرفة صارت لكم شي هكا حاجة هكا طرفة خليتكم معناها
1: بين طرايف
0: الخطر في كل عرض فني يظهر لي تصير ساعاتك الصوت تلقاه فما مشكلة في الصوت فما مشكلة تصير مفاجآت
1: تصير
0: كيفاش تدير كل الامور بالصبر مع
1: التونسي
0: مع التونسي الصبر وكهو
1: لا تصير تصير مره مرتين هي من قلائل تصير طرايف تصير في وسط الحلقه بينات بعضنا هي صارت مره هيك مره وبره مره وقت نغتو في بومرداس وقت سبحان الله يزي جينا معناها مخر شويه الحقيقه وقت شد امبوتياج وكذا
0: وحاجه
1: لا لا لا لا هي
0: كنت في وقتك دي
1: لا في وقتي لا لا هي كيفاش وقت بالزهر شدنا الحاكم وقال لنا مشكور رئيس الفرقه ما صدق لي ودي قلت له واني والله انا ما صدقش مدت له الاحتراف وكذا هذا صغار ما عندنا شكون رئيس الفرقه يقربش نقول له اللي واجيس لي سوق بينا رئيس الفرقه كم جينا قعدت تكبش معنا شوية الحقيقة وبعد سيبنا وكذا قلت له نغني لك شنعمل لك باش تعرف مدلك بندير ودربوك حاسيل ومن بعد سيبنا كذا وصلنا مخ الحقيقة من بعد صارت فما وقتها فازة هي هي هي هو درس راه هو درس باش نتعلم منه
0: على التجارب الحياة
1: صحيح الماكينة نتاعنا كيما نقولوا قص الضوء معنا كي قص الضوء ضربت الماكينة واحنا ما نخدموا كم احنا الماكينة هي اللي تخدم كل شيء كي ضربت دخلت بعضها تحسها البارامتر
0: الخيوط مست
1: الدربوكة فيها ليكو ولا ولي صوتي شايح وخلي صوتي يدخل الرابير حزين وما نحش كيفاش عامر ولا غيعمل في القرار ولا جواب حاسين دخلت بعض البارامتر تاع الرجلاج تخلي بعض ما نعرفش عاودنا سكرنا
0: وليتوا على حسابكم
1: اقسم بالله نغني ونقولك عارف بالخوف سيخذوا بعض نحن بعض في بلاصه بعيده حاسين ما نعرفش كيفاش عملت تاني بالزر بعد رجعت الامور هي ما رجعش الامور على العالم رجعت الامور ابرك ابرك على قبل
0: عندنا بس
1: سبحان الله من بعد من بعد هي شو كيفاش الأصداء خدمنا وراء من بالزهر معنا صدفة يجيك الحية من عام الجاي خدمنا في حومة السيدة ده ربي يعني في حومته بالضبط وراء جيبو تفرج يا من يا ودي ليلتي ليلة ولدي واحدة وإحنا وقت زيلة ذيك إحنا فرحانين بيها لأنه كل شيء تعدى على العالم أنا الحقيقة ناس فرحانة ناس كل اللي كيما عاداتنا يا ودي قال لي عرس ولدي تعدى اللهم صني عني بي قلت له متأكدة حاجة يا ودي والله متأكد يا أخي بعيش عرس ولدي
0: خطر ديما رأي المجموعة الموسيقية وإلا الفنان ككل وإلا أي إنسان معناه يكون عنده عرض ولا يكون في الاختصاصات الكل رأي مش كان في الفن والموسيقى
1: ودي
0: تصير هلت يا طرفة يا حاجة بقت في البال يا حاجة معناها خليك تتعلم هذه هي معناها سيرورة الحياة أنه نتعلمه من خلال كل ما قاعدين نقدمه فيه حاجة تخليك بالحق تولي تتفادى الشيء هذاك وتقرأ له حسابه من الأول وفما حاجات تجيب الصدفة سبحان الله يعني ما تكونش في الحسبين جملة أما تخليك تقويك
1: تقويني
0: تقويك وتزيدك خبرة في الحياة
1: أكثر حاجة نلعب عليها في الخدمة هي الكاليتي دي سون
0: كاليتي دي سون حاجة تقلق
1: الكاليتي دي سون الكاليتي دي سون هي المجموعة خاصة المجموعة لازمها تكون متناسقة مع الصوت اللي يخرج نجم انت ماكش راضي على روحك خاطر الميكرو
0: صحيح
1: اما انا حاجة
0: ديما نسمع الفنان كي يبدا الروح يكون ما عنديش الروتور
1: باش يسمع في صوته صحيح
0: يتقلق ما يكون
1: ابرسا معناها هو الماتريال نتاعي ما نتحكم فيه انا معناها ما نستناش يكون معناها رجلاجي ولا معناها يعمل لي رجلاج ولا يعمل عليا مسيه فهمت حاجه نتاع يعني ونخدم عليها وستر الله الحمد لله لباس نقديمة تلقى باي وديما
0: ان شاء الله السيره الطيبه والاخلاق علي قبل كل شيء وانكم تلتزموا
1: والله
0: في الوقت
1: والله قلت لك رضايه الوالدين الحمد لله
0: والوقت زاد الالتزام بالوقت ما تخليوش الناس زاد الحضور ملوحين وتعرف انت الانتظار اكثر حاجه تقلق الحاضرين والحضور في المناسبات وفي الافراح وكل انتم ما شاء الله عليكم يعني مانيش نشكر فيكم هذا ماهوش رمي ورود والا هذا معناها حق
1: الحمد لله ديجا عندنا تجارب
0: كلمه حق معناها نقولوها لكم لانه الناس تقول هكا الناس يشكروا فيكم
1: الحمد لله ديجا تعرف انت يعني عندنا تجارب في التلفزه معناها مش مره الاولى ومره ثانيه معناها وبحذاك خاصه بدينا بحذاك
0: مرحبا بكم ديما منورين
1: نشكرك نشكرك نشكرك بالحق اللي انت تشجع الشباب
0: ودز
1: اقسم بالله معناها مش كلمه حق لا انت بتقوم بك تقول كلمه حق في زياد غرسه كلمه حق كلمه حق حتى احنا زاد عندنا كلمه حق انا نقولوها يرحم والديك دعمتنا ابار استضافه دعمتنا تشكرنا وذاك اللي خلينا نواصل العمل نتاعي
0: واستضافه
1: خاصه على مد عليها الاستضافه هذه عندنا مد عليها
0: ونشكرك عليها في الصغار وخليتك على
1: ضغط خرجتني من ضغط الحقيقه كي جاني تليفون من عندي قسما بالله فرحت على الاخر ما خرجتني من ضغط
0: دار دارك عايش دار داركم الناس
1: بارك الله فيك بارك الله فيك
0: اذاعه المنستير تفتح ايديها لكل طاقه الشباب والمبدع يلا نواصلوا عندك جديد اذا علي غنيت لنا نشوفوا فيه على صفحتك
1: صحيح.
0: عندك على اليوتيوب زاد
1: عندي على اليوتيوب
0: على اليوتيوب تنجم تدخلوا عليه واز تلقاو على اليوتيوب اغاني الكل واللي يحب اقتراح يحب مثلا تنجموا ينجم مثلا شاب من الشباب يحب اغنيه يذكروا في حاجه مزيانه في حياته في التراث صحيح. وكل ينجم يتواصل معك وتنجم تغنيها
1: علاش لا والله بيان سور
0: والله حاجه تفرح معناها انه معناها يكون فما تاخذ راي الشباب هما ياخذوا رايك حاجه
1: نقبل
0: تفرح
1: نقبل كل شيء نقبل المواضيع الكل
0: باهي علي باهي عندك جديد عندك
1: عندي سعدي بي سعدي بي ولدي غالي
0: حبوها برشا المستثمرين
1: حبوها لاقيه تلقاها في عاودوا معاه في التيك توك ديجا في الترند عاملينها عاودوا معاه وتو عزيز علوم وان شاء الله ان شاء الله ترقى معنا
0: باش نسمعوهم
1: سكسي ان شاء الله
0: باش نسمعوهم بحول الله
1: ان شاء الله
0: باهي تفضلوا حبوا
1: شنو نعملوا بالضبط
0: جو كبير ما من نعيمه نحيك برشا ما من نعيمه نقول لك الف الف مبروك عليك التفوق وكل من قاعد يسمع فينا نقول له يعطيه الصحة وربي يبارك له في الصحة وفي صحة الأبدان وإن شاء الله الأباء والأمهات ديما هكا لامين المجموعة الكل كما نقولوها في الأفراح والمناسبات السعيدة وفي عيادنا اللي نعتز بها يلا تفضل علي
1: يا بابا

0: ملا جو وملا أولاد المسير أيضا بالحق ما شاء الله عليهم والله. عيني ما تضركم, عيني ما تضركم يا الواد يرحم الوالدة. أنت في المجموعة كل راني كنشكر عليه, راني نشكر في المجموعة الكل. أنت الأخر روحي ليهم, جلت صغير والأخر روحي ليهم, ونشوف علاقتكم طيبة برشا. وهذا الشيء يفرح المجموعة, لازمها تكون متفاهمة سينو ما ينجموش يكملوا مع بعض.
1: بيان سور بيان سور, إن شاء الله احنا ديما ملمومين كان في الخير.
0: آمين يا ربي.
1: وربي باق علينا الستر كلي نقولوا.
0: إي وما خليكمش عادة تجيونا كان في العياد, لازمكم تكونوا معنا زادة في كل مناسبة.
1: ديما معكم. سوا احنا ديما بحذاكم ديما.
0: مرحبا بك سيدي نورتنا. أي خلينا نسمعوا شوية ماك جديد.
1: أون لايف معناها نعملوا أون لايف. داكور أوكي.
0: لايف بالطبيعة نحبوها. تعبتوا.
1: عمل بنديرو برا ميساج ولي ميساج شد بنديرو
0: ولي تخليه يرتاح شوية
1: ميساج
0: خلي العطاء الخو ربي يفضلكم. هكا في الدار تبدو عاملين جو تبري العائلة الكل تعاول عليكم انتم علي والمجموعة وكهو. يلا محقوا تسبروا
1: نعملوا سعدي بي نبدأوا سعدي بي ميساج
0: سعدي بي هاي سعدي بي يلا
1: سعدي

0: عليك احلى كلمه يا ميمه. احنا في عيد الامهات يعطيك الله يرحم ميمتك وميمتي وجميع الممين.
1: عايشك ان شاء الله.
0: وان شاء الله ربي نهنيه كل الامهات الامهات اللي قاعدين يسمعوا فينا فريحه تومي نسلم عليها برشا نقول لها كل عام تحي بخير عيدك مبروك من بنتك الفه اللي تحبك برشا واللي ديما معاك. وان شاء الله ربي يطول في انفاسك والناس اللي عندهم شكون مريض ان شاء الله ربي يشفيه في خاصه لميمه والبوره وما يشريوش فلوس الدنيا راهم ذوكم عروس الدار كما نقولوها والبركه بيهم ومعاهم. ان شاء الله ربي يحفظ الجميع وكل ام تسمع فينا نقول لها قبل على جبينك على تضحياتك على مجهودك على خوفك على اولادك على خوفك على بنياتك على عائله على لمه على كل شيء. الام راهو لا يضاهيها اي احد يعني الأم والبو الحقيقة مش كان الأم كها والأم والبو. أنا ديما نقول راهو فماش حتى فرق بيناتهم لأنه خاصة كي تكون العلاقة طيبة بين الأباء والأبناء متاحهم يعني مفماش فرق بين هكا وذاك وميزمناش نفرق بيناتهم خاطر كل واحد وخصوصيته. الأم حنينة برشا والبو ديما يعطي هكا يكون قريب الولد وكما نقولوها الطفلة تبدأ قريبة لبوها أكثر من اللي هي صغيرة.

0: الوليد يبدا قريب لامه وبعد تتعكس الايه. الكل ربي يفضل وليداتنا ويفضل امهاتنا وابائنا ويرحم اللي توفاو. وعلولو ديما متالق ها راضي عليك
1: نجم يكون الحمد لله
0: رضا رضا ربي والوالدين ان شاء الله. الله يرحمهم تكون فضلك ويعطيك ما تتمنى ان شاء الله يا ربي.
1: يعيشك ربي يفضلك.
0: هي ألفة فنانين اقترحت علينا أغاني على الأم يحبوا على الأم كنتوا تسمعوا أنتم لما حالتش جاتك تجري يعني
1: نعملوا لها موال ميساج
0: نكسروش بخطرها بلاي تحب ياسر فريحة وفريحة محلى اسمها فريحة من السعادة والفرح. يلا
1: بعد السهر والليل ودموع ملاك

كبرت كلفة مضموني، كبرتك بين أحضاني وعلمتك.

0: 5500 عليكم.
1: 5500 عليك يا علي، الله يرحم من ربه ان شاء الله.
0: عايش.
1: يلا زاده حتى المجموعه عندها ما تقول زاده في هذه الامهات، نخليكم فرصه باش تقدموا بالتهاني حتى لنساكم. هاي لنساكم ما تنساوش. فالعيد شكون وقف وشكون شكون تعب وشكون لم هكا ولا هكا تكلم اللي غني لنا الشواقة هاي ذكرنا باسمك. يا وليد، وليد كيفاش كان العيد وكيف كانت الأجواء؟ إن شاء الله طيبة والأكيد كانت طيبة كان الناس الكل حسيت العيد كما العادة سنة
2: هو مختلف
1: تمام.
2: الله يرحمه قائم بالدار عنده الله يرحمه.
1: عنده قديش الوالد ملي توفى؟
2: عنده تقريبا 10 سنين كان.
1: 10 سنين
2: الله يرحمه. نعم.
1: ملي توفى تقصد معناها؟
2: هكا هو. والام قال ولا تقمت بالواجبيه معناتها احنا نعاونوها لما حل بنجمكم
1: هذا واحد يخدم زوز ادوار ويخدم زوز ادوار.
2: لاباس الحمد لله ديما منميمة بعضنا ولحمه واحده فهمت.
1: اي في المسير الحقيقه
2: الحمد لله
1: هذا حاجه تفرح.
0: عامر ما تكلم على كلمه
1: تقول كح مسيرش كح اضحك قول اللي تحب المفيد حصصنا اللي انت موجود على كل انت موجود بالايقاع بتاعك يعطيك الصحه ولا ما شاء الله عليه في الدف في البندير في البندير البندير قلب من لو راحك تفضل.
3: اسمي محمد عامر قارة.
1: اي متاكد اسمك محمد عامر قارة؟ خرجوك شويه من
0: بديو بتختاري
1: من الروتين. اي شو تعمل في الدنيا
3: محمد؟ نخدم اللي يجي معنا.
1: ربي عينك ربي.
0: عمل شاقه ما شاء
1: الله معني متمكن
0: عمل حر
1: عمل حر. اي متمكن ما تبارك الله
0: تبارك الله عليه. لا والله دهين ضو الله مصنع يعني بالي ذبيحه حتى في ذبيحه
1: عنده ثواب
0: عندك ما تقول بيه
1: عنده ثواب راهي ذبيحه فيها ثواب كثيره. مال انت ذبحت الناس قداش ذبحت من علوش السنه؟
3: الله يسلمك 8
1: ما شاء الله. ربي يشدك بصحة الأبدان إن شاء الله.
3: يا عم ولدي عايش.
1: ويفتح في بابك ألف باب إن شاء الله. في وجهك في وجهك ألف باب إن شاء الله يا عم. حبيت هكا المجموعة وكنت معاهم من قبل ولا؟
3: عندي أربع سنين.
1: أربع سنين ملا أنت ست سنين هو أربع يعني أنت سابقه وأنت؟
2: يعني كل كل 30 عام.
1: 30 مع علي؟
2: لا لا أنا أكبر من عمري.
1: أكبر من عمره
2: ذكرني. هو كل هو كاريره معنا كاريره.
1: ما ليش أنا فدلك
2: معه؟ وش كمل ما للي؟
1: ربي فدلك معه. ليك في معلق.
2: آخر محطة بيتسمى.
1: إيه أكيد أكيد معناها العشرة الطيبة.
2: إيزي لا تبديل.
1: إيه الوقت تبدي هو التبديل رو تبديل سروش في راحة ناس بكري قالوا.
2: أنا مرتاح معهم.
1: إيه فيه راحة بالحق إذا كان متقش راحتك مع شخص سبحان الله فيش غش هدية. وإلا معناها لقيت الظالم تاعك في مجموعة أخرى ولا في أسماء مع أسماء أخرى فأحد شيء.
2: وقت كشيت في فرقة بركة. تحس في ساعتي
1: في. يولي فيها فما روتين.
4: التغيير بهم.
1: إذا هي كما قال عمل هدي جميل.
2: التغيير دي من الأفضل مش للأقل.
1: حبي يتبدل يتجدد هانو حبي يتبدل يتجدد.
2: ولا بس الحمد لله.
1: إن شاء الله ربي يفضلكم الناس كله ويعطيكم الوقت الطيب وإن شاء الله ديما نسمع عليكم كان الخير يا علي.
0: ربي يفضلك.
1: علي واس.
0: عايشك.
1: ويرحم الوالدة مرة أخرى.
0: ميرسي عايشك وأنت يرحم والديك زاد ويرحم من ربه بر.
1: عايشكم. عايش. نشرب التاي ولا القهوة؟
0: والله اللي تحب.
1: الله غالب اليوم سامحونا بالحق حبينا
0: لا والله شيء والله دي جاي ياسين تو نرجع له مثال صعب نوجه له تحيه بربي
1: نوجه ياسين في الفرح اللي
0: ياسين الصواطي مال اخذ اخويا اخويا وصاحبي وعشي
1: لا لا اخويا
0: العزيز اخويا
1: والسيد احمد الله يرحمه
0: الله يرحمه
1: ربي يفضله ياسين صوات وتحيه ليك يا ياسين والخطيبتك وربي يدوم عشتكم في الخير
0: يسمع فينا واش
1: جوز على سفرات
0: ما شاء الله عليهم ان شاء الله ربي كما نقولوا تم بالهنا
1: امين امين يا ربي ان شاء الله ربي يهنيهم يعطيهم الوقت الطيب الناس كل ديما نقول ربي يعطيهم بالوقت الطيب الشباب تعطاو جاو في وقت صعيب غلاء المعيشة خاصة
0: والله العظيم
1: سبت اللي يتزوج حاجة كبيرة راهو عليه
0: أفار ما حتى حتى حتى حتى حتى حتى نحن حتى نحن لا حتى نحن في خدمتنا زادة ما حتى دي يعرس ما تو مبدئيا يعمل صداق ويعدي على روح ما عادش يعملك الزازة
1: ربي أحسن حاجة
0: وعندك الحق أحسن حاجة
1: وإحنا نقدر نخدم بقل كلمة بقل تعليق وبقل مصروف امشي حوس أنت ومرتك وشيخ
0: والله العظيم
1: اكتب الزازة وشوف الدنيا وانت خاطر قد
0: ما نترضي في الجميع انت شنو الاخر خذيك كعب حلول
1: الاخر ماخذاش كعب حلول الاخر خذيك لازم تلقى النبزه ولازم تلقى الكلمه ولازم تلقى
0: هذه حتى في السماسم النطف يجي في السماسم بعد ما ترى وجوه
1: باهي علي قال السماسم اكيد تتسائل وشنو هي السماسم هاي اللحمه اللهم صلي على النبي راهم مستريه
0: كسي باللحم
1: بالحق
3: يا رب صلي
0: تعال
1: لا السماسم معناها لحمه كبيره
3: تصنهر ويزيد يعاود يرجع
0: يتكلم هاو يتكلم
1: ما شاء الله
0: وهو وجهي كريته مع شراه مع شراه هو وجهي والله وجهي لا بالعاق هذاك هو
1: بالحق حتى عرسك
0: اسمع يغلب كان يا اخويا ربي ربي يهنيك اخويا صحنا كاس حنلو صحنا الثاني بربي ماشي للصغار ما ماهر وما ماهرش من بعض
2: بابي حاب نتوجه تحيه لولدي خاطر سنين باك ربي نشفي
1: سيف الله جلاصي بالله سيف الله
2: حق تعبين برشا سيف الله جلاصي
1: ما شاء الله
2: اتمنى له النجاح وان شاء الله بعد تعبد
1: كل ان شاء الله اداب
2: لا تكنيك
1: تكنيك تقنيه ان شاء الله ربي نشفي ان شاء الله يا ربي شكون زاد عنده باك سيدي عنده باك متاكده سيدي عنده
2: نشفي
1: هو مش عندي الباك سيدي
0: بربي
1: قلي بربي
0: صدقت والله صدقوه دي مسافه
1: زال صغير اي مش عندي الباك سيدي ان شاء الله ربي نجح يا ربي زغرة فرح في البيت التونسي الكل ربي عايز. فرح كل من تحب وقراب الحق قرا قرا قرا والامهات والاباء اللي سهروا واللي شجعوا واللي وحاجه برك ديما نقول لهم بالله سيبوهم خليهم توا وقت معني ما عادش توا حتى شيء ما عادش تزيدوا تاثروا عليهم ما عادش تزيدوا تقلقوهم خليهم على راحتهم يتنفسوا يخرجوا تقول لك نحب نشم الهواء خليها تخرج تشم الهواء ما تقولهاش لا وزيد اقراك باكثر حرف وباكثر ما تستريسيوهمش ما تزيدوش توتروهم وليداتكم بالله يعيشكم خليهم يعيشوا توا فتره كما نقولوها راحه شويه يرتاحوا يرتحوا معناها
0: ديجا الجمعه الجايه
1: ان شاء الله
0: الاربعاء
1: ان شاء الله
0: ربي معهم
1: ربي يوفق الجميع اي حضر لنا اغنيه على الباك عاد فرحت
0: الباك نقول لك وسنين وليالي نستنى باكك الغالي يا سيف يا عز دلالي ان شاء الله نشوفك نفرح بيك ولدي الغالي
1: ان شاء الله رقت لكم حس اليوم احلام الوليدات بالحق ربي يوفقهم علي ديما بحضوره وديما بالنكته نتاعه وديما بروحه الخفيفه هو مجموعته وبالصوت العزيز الغالي وبالاداء المزيان شيختونا اليوم جونا المستيري نقولوا احنا التونسي من المنستير منستير البير المزيانه بلاد راقيه وحلوه ويستطب فيها العيش والله حلوه برشا المستير يلا شكرا لكم نخليكم طبعا نختموا اللقاء بكوكتيل نخلي سي سي ديا بعد ما نقولوا له مره اخرى عيدك مبروك سي سي ديا وبقيه سهره ممتعه مع الزملاء والزميلات البرمجه مازالت متواصله شكرا لكم شكرا لرفه فنانين مره اخرى شكرا لكل من تواصل معنا وشجعوكم على المواقع التواصل اوكي لي دو كونت ترجعوا
0: للسعاليه باش تاخذوا
1: اللايف باش تاخذوا اللايف المجموعه الكل عزيز وغالين على قلوبنا شكرا لكم ويعطيكم الصحه والف صحه لكم ان شاء الله وعيد سعيد ونتلقاو ديما ان شاء الله في الافراح يا ربي ان شاء الله يا ربي يا ربي يا ربي تعطينا كان الفرحه وتعطينا كان يفتح الباب في وجوه الناس كل يا ربي شكرا لكم على حسن المتابعه الى اللقاء

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في نشرة أنباء الساعة السادسة. البداية من القيروان. مركز القاصرين ذهنيا يعاني من محدودية الإمكانيات المادية واللوجستية رغم احتضانه لـ80 تلميذا قاصرا ذهنيا. جمعية قصر هلال 2050 تنظم بالتعاون مع المندوبية الجهوية للتربية بالمنستيرة الدورة الخامسة من أولمبياد الإملاء في اللغة الإنجليزية يوم الأحد 7 جوان. وتونس تحتضن يوم الخميس القادم 4 من شهر جوان يوم الابتكار في مجال صناعة السيارات 2026. مرحبا بكم في القيروان. ورغم محدودية الإمكانيات المادية واللوجستية يسعى القائمون على مركز القاصرين ذهنيا إلى تقديم خدمات متنوعة مثل التربية المختصة والتأهيل والتكوين لـ80 تلميذا إلى جانب برمجة أنشطة رياضية وثقافية وترفيهية لهم. تفاصيل تقدمها أكثر مديرة الاتحاد التونسي للقاصرين ذهنيا ثريا رمضاني في تصريح للزميلة نادرة برجب.
1: الجمعية تضم 80 تلميذ أعمار من 6 سنين حتىش يعني عنا شكون حتى الـ30 سنة اللي هما يدخلوا الورشات. الخدمات هي تتمثل في أنه فما عنا أقسام تربية مختصة اللي هما يتلقوا فيها، فما تربية مبكرة، تربية مختصة، وفما تأهيل للتكوين، وفما تكوين. احنا ناخذوا الصغير من وقت اللي عمره 6 سنين ونخدموا معاه بشوي بشوي، نشوفوا قدراته، نشوفوا شنو هي الصعوبات اللي عنده، نحاولوا نقللوا نقصوا من الصعوبات اللي عنده، نعززوا القدرات اللي عنده، وبعد بشوي بشوي معناتها نوجهوه احنا اذا يستحق تكوين وينجم يعمل تكوين باش من بعد معناتها يدخل في سوق الشغل. فما اشكاليات الكبيره بالكل هي في التمويل، معناتها في الموارد الماليه اللي نجيبوها والكل، خاطر كما تعرف 80 تلميذ وشارج كبيره برشا يستحقوا حتى نحن نقدموا فطور، نقدموا معناتها لمجه، تجهيزات الاقسام. بالنسبه للنقل كنا عندنا دو ميني بوس، فيهم واحده سيت عطلت ما عادش قعدنا نخدموا تو بنظام الافواج.
0: تنظم جمعية قصر هلال 2050 بالتعاون مع المندوبية الجهوية للتربية بالمنستيرة الدورة الخامسة من أولمبياد الإملاء في اللغة الإنجليزية يوم الأحد 7 جوان القادم ابتداء من الساعة 9 صباحا للمدارس الإعدادية العمومية والخاصة بكافة ولايات الجمهورية، مستويات 7 و8 و9 أساسية بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقصر هلال. مديرة تظاهرة الإملاء بالإنجليزية أماني بوزويتا تتحدث عن الأولمبياد إلى جانب فكرة عن جمعية قصر هلال 2050.
2: إن شاء الله تكون هذا لحد 7 جوان. هي إملاء باللغة الإنجليزية أو بالأحرى نسميه أحنا The Open Dictation Olympiad. خذينا فكرة أولمبياد خاطر أولمبياد سيمبوليك تعبر على التحدي والامتياز. يعني كيما لزاتليت يتنافسوا يوريوا مهاراتهم الرياضية، إن شاء الله المشاركين متاعنا يوريوا مهاراتهم اللغوية، تيرميناسيون تاعهم باش يوريوا أحسن ما عندهم. جيت فكرة الأولمبياد. جمعية قصر هلال 2050 هي جمعية ثقافية شاملة تعتني أساساً بأربع مجالات اللي احنا نراوهم مهمين برشا لفكرة 2050. نحب نراو مدينتنا عبر هالمدن التونسية في 2050 اللي هما في أربع مجالات أساسية اللي هما البيئة، التربية، الثقافة والصحة. هي قصر هلال 2050 راوها بيئة نظيفة، هذيك علاش عنا أنشطة تحسيسية للطاقة البديلة، وعنا مثلا نعملوا جمع الكتب والكراسات القديمة. تلامذة نحبوا تلامذة ساعات في آخر العام يلوحوا كراسهم في الشارع ولا يلوحوا كتبهم، نو احنا ولطيشوا نو احنا لماهم ومعطيلهم نعملوا لهم إعادة تدوير. عنا زادة جهزنا أعدادية في قصر هلال بالطاقة الشمسية، راو للطاقة الشمسية خاصة في تونس. ثاني حاجة راو قصر هلال 2050 هي مدينة فيها تربية وتعليم جيدين، كعلاش عنا مشاريع كما تحسين النتائج المدرسية، تاسعة تجريبية، دونك تلامذة اللي يحبوا يجربوا تجربة التاسعة يجيوا مرحبا بهم يشاركوا معنا خذوا التجربة.
0: تحتضن تونس يوم الخميس القادم 4 من شهر جوان يوم الابتكار في مجال صناعة السيارات 2026، وذلك بالتعاون مع الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة وعن الجمعية التونسية لصناعة مكونات السيارات والوكالة الألمانية للتعاون الدولي. مهدي تقيا عضو الهيئة المديرة للغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة.
3: هي مبادرة قمنا بها أول مرة 2018. هي تهتم في كل دورة من دوراتها في مجال صناعي معين، نحاول نفهم في المجال ذاك هي التغيرات الحاصلة، هي التغيرات التكنولوجية اللي حاصلة، ونحاول نفهم احنا تونس في القطاع الصناعي التونسي شنو يلزمنا نحضروا احنا وشنو الديادة اللي عندنا، وحتى ثم تحظم تحديات وثم دي زوبورتونيتي. كل ما ثم تغير هكايا ثم تحديات وثم مخاوف وثم ازوال ثم زاد دي زوبورتونيتي. دونك احنا الندوه هذه بكل عامين نقوم بها، كل عامين نحاول نبنيو على الدورات اللي قبل. والدوره هذه باش تخصص السيكتور اوتوموبيل في تونس. كما تعرفوا صناعه مكونات السياره في تونس هو مجال اقتصادي كبير، سي ان بيليه امبورطون دو ليكونومي ناسيونال. عندنا اكثر من 280 مؤسسه، شاخل 120 الف موظف. في تونس نصدروا قرابه 3.9 مليار يورو سنويا. في تونس عندنا ان تيسيو اندستريال اسيدانس لارج. تونس معروفه عالميا بخبرتها قدرتها في صناعه مكونات السيارات، واصبحت في شمال افريقيا ولا حتى في البسام الميديتيرانيه قطب مهم لصناعه مكونات السيارات. سنويا عندنا استثمارات كبيره جيل تونس في المجالات هذه. تونس عندها زاده قدرات كبيره في التكنولوجيا في الانفورماتيك. تونس كما تعرفوا تخرج عدد كبير من المهندسين سنويا. هذا خلينا عندنا دي زوبورتونيتي كبار نجمو نبنيو على سيكتور نتاع تصنيع مكونات السيارات.
0: في إطار تثمين دار البحار والدفع نحو إعادة استغلاله، قدم نادي التعاون بالمهدية دراسة تفعيل مشروع دار البحار بمقر بلدية المهدية. محمد بوزفارة المسؤول عن ملف التعاون الدولي في بلدية المهدية والتفاصيل من المهدية مع زميلنا نادر اسماعيل.
4: جمعية نادي التعاون تولت تعيين زوز خبيرات وزوز مهندسات والقيام بدراسة فنية للمتحف وتقديم تصور لتأهيله وإعادة استغلاله من جديد، وقاموا بالدراسات التقنية اللازمة وجابوا التصور العمل على مكونات مجتمع مدني وعلى الأخوة أعضاء المجلس المحلي بالمهدية والإطارات البلدية، وهذا الكل يندرج ضمن سياق بحث بلدية المهدية عن أحسن السبل لتأهيل فضاء متحف دار البحار واستغلاله. يعني هو تقديم التصور في استغلال الفضاء بمعنى إدخال مكونات جديدة، يعني أرشيتكتورالمون فما مكونات جديدة باش يقع إدماجها، وفما دراسة هي الحقيقة دراسة ممتازة تناول تقريب جميع الجوانب، وهي الأختين اللي قاموا بالدراسة هذه هم مختصين في الميزيوغرافي معنا في علم المتاحف، وهو يعني بش يبقى هو يكون واجهة للمدينة في إفراز مكونات الحياة متاع البحار في جهة مهدية.
0: حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات في آخر أيام التشريق. أكثر تفاصيل في هذا الموضوع مع الزميلة جيهان الذايع.
5: وصل حجاج بيت الله الحرام اليوم أداء نسك رمي الجمرات في ثالث أيام التشريق وآخر أيام الحج، حيث توافدوا إلى منشأة الجمرات لرمي الجمرات الثلاثة مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أجواء إيمانية مفعمة بالسكينة والطمأنينة. ومع اكتمال رمي الجمرات في آخر أيام التشريق يختتم الحجاج المتأخرون مناسكهم في مشعر منى قبل التوجه إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع. هذا ومن المبرمج أن تصل أولى رحلات عودة الحجيج الميامين إلى تونس يوم الاثنين المقبل غرة جوان على الساعة 7 صباحا، وذلك بمطار تونس قرطاج الدولي. وكانت الخطوط الجوية التونسية قد أعلنت سابقا بأن رحلات العودة من الحج ستتواصل حتى 14 من جوان القادم، حيث ستقوم الشركة بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة.
0: أذكركم بأبرز العناوين. الخميس القادم 4 جوان تونس تحتضن يوم الابتكار في مجال صناعة السيارات. وجمعية قصر الهلال 2050 يوم الأحد 7 جوان تنظم الدورة الخامسة من أولمبياد الإملاء. شكرا لكم على حسن الاستماع، وإلى اللقاء في موجز الساعة 7.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
7: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. موسيقى.

0: موسيقى وألحان،
1: موسيقى لكل الأذواق.

0: غنيلي شوي شوي غنيلي وخد عينا.
1: موسيقى وألحان
2: موسيقى لكل

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجة الساعة السابعة للأنباء. أصدرت وزارة الفلاحة بلاغا تحذيريا دعت فيه كافة الفلاحين لا سيما منتجي الحبوب إلى اتخاذ احتياطات لازمة لحماية المحاصيل، وذلك تبعا للنشرة الجوية الخاصة الصادرة عن معهد الرصد الجوي والتي تفيد بإمكانية نزول أمطار عادية محليا غزيرة، وخاصة في ولايات القصرين وسيدي بوزيد والقيروان وزغوان وسليان. وفي هذا الإطار أوصت الوزارة وزارة الفلاحة بالإسراع في نقل كميات القمح والشعير المحصودة إلى أماكن آمنة ومهيئة للتخزين في أسرع الأجل. هذا ومن المتوقع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار مع تساقط البرد محليا بالوسط والشمال الغربي في بداية هذه الليلة، فيما تكون السماء صافية لقليل تسحب على أغلب المناطق التونسية. درجة حرارة هذه الليلة في مناطق الساحلية بين 20 و 24 درجة وتقريبا 18 درجة في الشمال الغربي وأكثر من 24 درجة في الجنوب. في أخبار الاقتصاد، استقر معدل الفائدة الشهري في السوق النقدية عند مستوى 6.99% خلال شهر ماي 2026 وذلك للشهر الرابع على التوالي. جاء هذا في معطيات إحصائية صادرة اليوم عن البنك المركزي التونسي وعلى أساس سنوي، ويعكس هذا ارتباطا وثيقا بين معدل الفائدة في السوق النقدية وسعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي التونسي الذي بقي دون تغيير عند مستوى 7% في الأشهر الأخيرة. في أخبار الرياضة، النادي الرياضي لحمام الأنف سيكون موجودا العام القادم في الرابطة المحترفة الأولى بعد انتصاره الكبير اليوم والحاسم على فريق الملعب الجابسية بثلاثة أهداف مقابل صفر في مقابلة نهائي باراج الصعود، وبذلك نادي الرياضي لحمام الأنف يعود إلى الرابطة المحترفة الأولى ويلتحق بكل من فرق تقدم ساقيت الدائر وأمل حمام سوسة، بينما بالنسبة لفريق الملعب الجابسي سيبقى في الرابطة المحترفة الثانية وسيلعب العام القادم مقابلة الدربي مع مستقبل جابس الذي نزل هو أيضا إلى الرابطة المحترفة الثانية. انتهى الموجز، موعدكم الآن مع برنامج القضية مع الزميل حاتم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير، شهادات حية، حوارات حصرية مع عدد من المناظرين والسياسيين، شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة، أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم المدير العام السابق للوكالة العقارية للسكنة والرئيس السابق لبلدية قصر هلال والنائب السابق بالبرلمان وعضو اللجنة المركزية لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي والخبير القضائي الحالي في مجال التعمير الأستاذ الهاشمي معلال. السياسة الرسمية للدولة في مجال السكن والتهيئة العمرانية منذ مطلع الاستقلال إلى غاية 2011، إنجازاته في مختلف المناصب التي تقلدها وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد انطلاقا من الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم.
2: منذ عقود والقضية تسكن ضمير الإنسانية، قضية الأرض، قضية الحق وقضية الكرامة، قضية شعب يقاوم ويكتب بدمائه فصول التاريخ. في كل أسبوع نستحضر التاريخ، نقرأ المواقف لنفهم حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية. القضية. إعداد وتقديم حاتم بالحوش.
3: تحدثنا في الحلقة الماضية من برنامج القضية عن الجانب السياسي والاستراتيجي لمسار القضية الفلسطينية بين 2011 و2021، وطرحنا مجموعة من الأسئلة تعلقت بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني ونقل السفارة الأمريكية إليها، وتصاعد مشاريع التطبيع مع إعلان ترامب عن ما اصطلح على تسميته بصفقة القرن الأمريكية حول القضية الفلسطينية. كما بينا كيف شكل توقيع اتفاقيات التطبيع المعروفة باسم اتفاقيات أبراهام بين الكيان الصهيوني وعدد من الدول العربية تحولا استراتيجيا في البيئة العربية المحيطة بالقضية. في حلقة اليوم من برنامج القضية نهتم بعلاقة السلطة الفلسطينية بالمقاومة وتأثير ذلك على مسار التفاوض داخليا وخارجيا خلال الفترة 2011-2021 لنطرح الأسئلة التالية: هل هناك بوادر انفراج للصراع الفلسطيني الداخلي بين السلطة والمقاومة؟ وهل بقيت منظمة التحرير الفلسطينية الممثلة السياسية الجامعة لكل الفلسطينيين؟ أم أن المصالحة بين الفلسطينيين أصبحت صعبة المنال؟ لماذا تزايد الانتقاد لمسار المفاوضات في هذه الفترة مقابل صعود خطاب المقاومة؟ التحولات الإقليمية والجيوسياسية في المنطقة، هل أثرت في علاقة السلطة الفلسطينية بفصائل المقاومة وفي مسار التفاوضات الدولية بشأن القضية الفلسطينية؟ وفي معرض حديثنا عن الزعماء الذين ساندوا القضية الفلسطينية ودافعوا عنها، نعود بكم اليوم إلى واحد من أهم المواقف العربية في القرن العشرين، إلى الزعيم الذي لم يرى في فلسطين ملفا سياسيا بل قضية تحرر مرتبطة أشد الارتباط بمستقبل الأمة العربية كلها. ابقوا معنا.
2: منذ عقود والقضية تسكن ضمير الإنسانية، قضية الأرض، قضية الحق، وقضية الكرامة، قضية شعب يقاوم ويكتب بدمائه فصول التاريخ. في كل أسبوع نستحضر التاريخ، نقرأ المواقف لنفهم حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية.

أول شيء أبوي تاني أول حاجة كانت الشغل، أنا وياه طلعنا على الشغل، بعديها خلص شغله وفي الليل روح بعد إيش أكل وخلص راح عند أصحابه، قعد عند أصحابه شوي حكى لي بلاش يصير يابا حاجة روح روح. روحت قاعد بدي أروح خبطوه، بعد إيش رحت قعدت أجري أعيط وأنا أبوي قاعد تحكي وين بدي أروح وأنا أروح وأنا أبوي. فحط عيط عليه.

0: رجيتك انا بعد ذيابي والفرقه والشوق لعيونك يا دار نار وإلو حرقه قديش انا مشتاق للدالي وصياته قديش انا مشتاق للجره ومياته جيتك انا يا دار ودموع الحنين طلقه ورا طلقه واقف عباب الدار ودق القلب دقه
1: اللي يعرف دربه شده ما تهده واللي الوطن شده مين يقدر يرده يا ديرة الأحرار يا صخرة الإصرار رد العدا ردي يا سواعد اشتدي يا يعبد الثوار ثوار ما هدوا كمشة رجال أحباب برصاصهم ردوا يا بلادنا زحفين لآخر طلق زحفين بالروح بالدم نفديك يا فلسطين.
2: منذ عقود والقضية تسكن ضمير الإنسانية، قضية الأرض، قضية الحق، وقضية الكرامة، قضية شعب يقاوم ويكتب بدمائه فصول التاريخ. في كل أسبوع نستحضر التاريخ، نقرأ المواقف لنفهم حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية.
3: بين سنتي 2011 و2021 لم تكن التحولات التي عرفتها المنطقة العربية مجرد أحداث عابرة، بل أعادت رسم التوازنات السياسية المحيطة بالقضية الفلسطينية وفرضت واقعا جديدا. فمع اندلاع الثورات العربية دخل النظام الإقليمي مرحلة اضطراب عميق، فبعض الدول العربية انشغل بأزماته الداخلية، فيما اتجهت الدول الأخرى نحو إعادة ترتيب أولوياتها السياسية والأمنية. أما في الداخل الفلسطيني ازداد التباعد بين السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وحركات المقاومة في قطاع غزة. السلطة الفلسطينية بقيادة حركة فتح واصلت الرهان على المسار الدبلوماسي والمفاوضات الدولية رغم تعثر عملية السلام وتوسع الاستيطان الإسرائيلي. في المقابل اعتبرت حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية أن المواجهة العسكرية هي الحل الأكثر قدرة على فرض التوازن مع الاحتلال، خاصة بعد جولات التصعيد الكبرى في سنوات 2012 و2014 و2021. هذه التباينات انعكست مباشرة على مسار المصالحة الفلسطينية، فكل جولة تفاوض بين حركتي فتح وحماس كانت تصطدم بخلافات عميقة حول سلاح المقاومة ومستقبل غزة وشكل النظام السياسي الفلسطيني. أما دوليا فقد زادت التحولات الإقليمية من عزلة الموقف الفلسطيني، خاصة مع صعود مشاريع التطبيع العربي مع الاحتلال وطرح ما عرف بصفقة القرن خلال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. منذ بدء الانقسام الفلسطيني في سنة 2007 ظلت المصالحة بين حركة فتح وحركة حماس هدفا معلقا بين الاتفاقيات المؤجلة والواقع السياسي المعقد. عشر سنوات كاملة 2011-2021 شهدت محطات كثيرة حاول فيها الفلسطينيون ترميم البيت الداخلي، لكن الطريق بقي مليئا بالعقبات.
4: في شهر ماي من سنة 11 و2000 وقع اتفاق القاهرة برعاية مصرية في محاولة لإنهاء الانقسام رسميا. الاتفاق نص على تشكيل حكومة توافق وطني وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، إضافة إلى إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية. وقد اعتبر حينها أخطر وأشمل اتفاق منذ سيطرة حماس على قطاع غزة سنة 2007. بعد ذلك بعام تقريبا جاء اتفاق الدوحة في فيفري 12 و2000 برعاية قطرية، وجمع بين رئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس أنذاك خالد مشعل. الاتفاق دعا إلى تشكيل حكومة كفاءات مستقلة تتولى الإعداد للانتخابات، لكنه تعثر سريعا بسبب الخلافات الداخلية. وفي أفريل سنة 14 و2000 ظهر اتفاق الشاطئ داخل قطاع غزة بعد لقاءات جمعت قيادات فتح وحماس. الاتفاق مهد لتشكيل حكومة توافق برئاسة رامي الحمد الله، لكن الخلاف حول إدارة غزة وملف الأمن حال دون تنفيذه الكامل. أما سنة 17 و2000 فقد شهدت توقيع اتفاق القاهرة الجديد برعاية المخابرات المصرية، وتضمن الاتفاق تسليم المعابر والحكومة في غزة للسلطة الفلسطينية ومعالجة ملف الموظفين، لكن العقدة الأكبر بقيت مرتبطة بسلاح المقاومة. وفي سنتي 20 و2021 و2000 عادت الحوارات من جديد عبر لقاءات إسطنبول والقاهرة وسط حديث عن انتخابات فلسطينية شاملة، غير أن قرار إلغاء الانتخابات سنة 21 و2000 أعاد المصالحة إلى نقطة الانتظار.
2: القوية. إعداد وتقديم حاتم بالحوش.
3: هكذا بقيت المصالحة الفلسطينية بين 2011 و2021 مسارا مفتوحا على الأمل والتعثر بين ضرورات الوحدة وتعقيدات السياسة والانقسام. نعود بعد قليل.

0: هل هناك بوادر انفراج للصراع الفلسطيني الداخلي بين السلطة الفلسطينية والمقاومة؟ وهل بقيت منظمة التحرير الفلسطينية الممثل السياسي الجامع لكل الفلسطينيين، أم أن المصالحة أصبحت صعبة المنال؟ هل أن الصراع بين حركتي فتح وحماس سياسي أم بنيوي هيكلي بين مشروعين متناقضين، كما يرى خبير العلاقات الدولية الدكتور عدنان الإمام؟
1: الصراع هذا في جوهره هو الصراع بين مشروعين سياسيين في واقع الأمر، يعني أنه فتح ومنظمة التحرير مشاو في مشروع سياسي معين، وحماس مشات في مشروع مغاير تماما. وبطبيعة الحال يعني طبيعة هذا المشروع ربطت معناها حركة فتح ومنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية القائمة في الضفة الغربية، ربطتها طبعا بفاعلين إقليميين اللي حبوا على التهدئة حفاظا على مصالحهم، وما ينظروش بعين الرضا لنهج المقاومة، يعني ينظروا بعين الرضا لنهج يعني المهادنة ونهج الاستكانة، وبما يمكنهم هما من تحقيق مصالحهم، لأن الدول الوسيطة في واقع الأمر اللي موجودة في المنطقة تتعامل ولات مع القضية الفلسطينية لا من منطلق يعني مصلحة القضية الفلسطينية، بل من منطلق مصالحها الوطنية الخاصة. معناها
2: القضية إعداد وتقديم حاتم بلحوش.
1: يعني أمر كيف ما نقوله بنيوي هيكلي، ما هوش ممكن باش يكون ثم تفاهم بين الشيء ونقيضه. معناها ولا زوز مشاريع ضد بعضهم، ما عادش مثلا متاع زوز حركات سياسية تتعارك على السلطة، ما هوش هذا الموضوع. لو كان الأمر كذلك لحسم منذ أمد، يعني بموجب الضغوطات يعني متاع الدول المنطقة والسعودية ومصر وما إلى ذلك، لأنه بكل بساطة معناها المسار التفاوضي أدى إلى استدراج يعني الفلسطينيين نحو كمين استراتيجي من شأنه أن يقضي بصفة نهائية على القضية الفلسطينية. زوز مشاريع متأزمة، مشروع مهادنة الكيان الصهيوني اللي تحمل فتح واللي تحمل السلطة الفلسطينية، أدى إلى يعني تصريح حكومة الكيان بإرادتها في ضم الضفة الغربية بصفة نهائية. وطبعا المشروع المقاومة، طبعا الوضع في غزة توا محطوط بين معقفين، لأنه تطورات الحرب يعني اللي شنها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة ضد إيران، مآل هذه الحرب سيكون حاسم بالنسبة للوضع في غزة مما لا شك فيه. معناه الوضع في غزة محطوط بين معقفين.
0: بين سنوات 2011 و2021 عاشت الساحة الفلسطينية واحدة من أكثر مراحلها تعقيداً سياسياً وأمنياً وتنظيمياً. ففي الوقت الذي كانت فيه المنطقة العربية تهتز تحت وقع الثورات والتحولات الكبرى، كانت الفصائل الفلسطينية تحاول إعادة ترتيب مواقعها داخل مشهد فلسطيني منقسم. دخلت الفصائل الفلسطينية العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين وسط واقع داخلي متشابك بين المقاومة والتفاوض وبين رهانات السياسة وضغوط الميدان. الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني هاني المصري يوضح.
3: احنا في وضع سيء جدا، احنا لازم نصلح امورنا حتى الاخرين ما يقدروش يرموا حجار علينا، واذا رموا حجار بيرموا على يعني قلعه قويه وصامده. احنا وضعنا سيء، لكن في مجال العلاج لو توفر الوعي والاراده. هل هذه الاراده وهذا الوعي متوفر؟ لا، يعني وما جرى يؤكد ذلك. فبالتالي نعالج أمورنا، نبحث عن جذور وأسباب الوضع الذي نحن فيه بشكل جماعي. ما بقول أنا عندي حل، أنا واحد من الناس اللي ممكن نساهم مع الآخرين من أجل التشخيص ووضع العلاج، ولكن هذا يستدعي أنه نشد الهمة، مش أنه نستسلم أو نحبط. علينا واجبات أكثر كأفراد وكمؤسسات وقوة وقيادة، ويجب أن نقوم فيها، مش أنه ننفصل عن الواقع وندعي أنه إحنا في وضع جيد أو وضع لا بأس به، وبالتالي لا نضع العلاج المناسب. وضعنا سيء جدا، وجزء كبير من هذا بسببنا، جزء من أعدائنا ومن الاحتلال ومن العوامل الخارجية، لكن جزء بتعلق فينا، وإحنا بنقدر نغير بالجزء اللي بتعلق فينا، بنقدرش نغير بالآخرين لأنه مش بإيدنا، لكن ما يتعلق فينا بيدنا، ونستطيع أن نغير بأدائنا، بتوزيع موازنتنا، باستراتيجياتنا، بعلاقتنا في بعض، في موقع قطاع غزة، في الحالة الفلسطينية، كيف نحمي القدس اللي الآن في مخطط لتهجير 150 ألف واحد منها، واستخدام 150 ألف مستوطن بدل منهم. هذا كله موجود الآن، وهذا شيء خطير للغاية.
0: ولمزيد التعمق في المشهد الفلسطيني، تنضم إلينا الصحفية التونسية المختصة في الشأن الدولي بجريدة الصباح آسيا العتروس. مرحبا بك آسيا.
4: أهلا ومرحبا بكم.
0: إذن كيف تحللين المشهد الداخلي الفلسطيني في ظل الانقسام بين السلطة والمقاومة والذي يعود لسنة 2007؟
4: عقد من الزمن، يعني 2011 و2021، تحللته عديد المحطات الكبيرة والمهمة. يمكن حتى نختزل 2014 كان انهيار جولة الأخيرة من المفاوضات اللي كانت ترعاها واشنطن مع رفض الاحتلال، يعني وقف الاستيطان. في المقابل أيضا كانت هناك سلسلة من الاعتداءات والعدوان على غزة 2014 2015 و2021، وما حدث في حي الشيخ جراح وباب العمود والهبة الشعبية الفلسطينية الكبيرة. يعني كان كل هذا التداخل بين المشهد على الأرض وبين التحركات، خلينا نقول السياسية والدبلوماسية على الساحة الإقليمية والدولية، وبين يعني الحركات المقاومة اللي يعني كانت حاضرة يعني في كثير من الأحيان، ونجحت في فرض نفسها برغم عنها كل محاولات تجفيف المنابع المحاولة.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة المغرب، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منسير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنسير.
2: من كل الجهات
3: منذ عقود والقضية تسكن ضمير الإنسانية، قضية الأرض، قضية الحق وقضية الكرامة، قضية شعب يقاوم ويكتب بدمائه فصول التاريخ. في كل أسبوع نستحضر التاريخ، نقرأ المواقف لنفهم حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية.
2: لا أحد بإمكانه أن ينكر أن هذه الخلافات والانقسامات والتشرذم في داخل المشهد الفلسطيني يعني هو كارثة إضافية للقضية الفلسطينية اللي تمنح هذا الكيان يعني الاحتلال فرصة أكبر لاستغلال هذا الفراغ، لاستغلال هذه الصراعات. حتى نكون يعني قريبين من أرض الواقع، يعني تقريبا كانت هناك انتخابات قبل أسبوع، المؤتمر الثامن لحركة فتح. صحيح أنها ليست بالهين أنك تعمل انتخابات المشهد الراني تحت الاحتلال وتحت القيود المالية وتحت الاستهداف وتحت كل ما يجري من حصار في الساحة الفلسطينية من الصفا إلى غزة، ولكن هذا المؤتمر على أهميته كشف أنه انقسام هو أخطر ما يمكن أن يتهدد القضية الفلسطينية. ننظر أيضا إلى تفصيل صغير ولكن مهم جدا، أنه أن يكون الأسير المناضل مروان البرغوثي على رأس المنتخبين في هذا المؤتمر. هذه الشخصية اللي هو مروان البرغوثي بكل ما يختزله من قدرة على جمع الصفوف بين مختلف الفصائل والحركات، من أنه رفض للاحتلال ومواجهة الاحتلال، هو إشارة ورسالة مهمة ومهمة جدا إلى أن الفلسطيني يريد من وراء هذه الانتخابات أنه يتطلع إلى دولة، يتطلع إلى مؤسسات، يتطلع إلى حرية، يتطلع إلى أمن واستقرار في على أرضي على وطني بعيدا عن قيود الاحتلال. في كل الحالات يعني وحدة الصف الفلسطيني في مثل هذه الحالات هي ليس خيار، هذه أهم عقدة لم تنجح على مدى العقود الماضية السلطة الفلسطينية في تجاوزها. المقاومة هي سند لأي مفاوضات. المقاومة وهذا ما نقرأه في تاريخ الحركات التحررية كلها، تونس، الجزائر، المغرب، كان هناك معارك تجري على الأرض، كان هناك مقاومة مسلحة على الأرض تواجه الاحتلال تضغط. صحيح أن الثمن هو الدم، أن الثمن هو كبير وكبير جدا، ولكنها هي إلى جانب هذه المفاوضات حتى لا يستفرد الأقوى بالأضعف، وحتى لا يستفرد يعني من هو في موقع الجلاد بالضحية في أمور لا لبس فيها. المقاومة اليوم يعني فرضت نفسها رغم أنه الخسائر كبيرة وكبيرة جدا والثمن باهظ وباهظ جدا، ولكنها كسرت كثير من المعطيات والمسلمات بأننا إذا كيان لا يقهر. ما نراه اليوم هذا واقع.
4: شد زناد البارود يا قساوي ويا قسام، غزة بالنصر موعود لا ما تعرف استسلام، هبت نار السرايا وابو علي ما بتنام، يا المقاومة الوطنية والألوان.

الأرض بنده، أنا صوت الأرض بنده بعالي الصوت. أنا يا عرب شط البحر حدي، أنا يا عرب شط البحر حدي، بكفي بكفي ظلم وسكوت. أنا صوت الحجر صوت الشجر نزف الجريح، أنا صوت الحجر

0: القوية. إعداد وتقديم حاتم بلحوش.
1: منذ بداياته العسكرية ارتبط بالقضية الفلسطينية ارتباطا مباشرا. شارك ضابطا في حرب 1948 وشهد عن قرب انهيار الجيوش العربية وتداعيات النكبة، ما جعله يعتبر فلسطين جوهر معركة التحرر العربي. كان أيضا يعتبر تحرير فلسطين جزءا من مشروع الوحدة العربية. دعم الخلايا الفدائية في قطاع غزة منذ منتصف الخمسينات قائد الأمة العربية الزعيم القومي الراحل جمال عبد الناصر.
2: التنمية العربية هي العلم الذي سنعمل بنوعا على حمايته من أجل كل فرد من أبناء الوطن العربي ومن أجل قرية كل فرد من الاستعمار الصهيوني. وبالقوميات العربية والأخرى نستطيع أن نسترد حقوق شعب فلسطين التي انتهكها الاستعمار والتي انتهكتها إسرائيل. القومية العربية هي سلاحنا القوي الذي يجب أن نعمل على تثبيته والذي يجب أن نعمل على رفع شأنه. القومية العربية هي سلاحنا الرئيسي في معركتنا الطويلة ضد الصهيونية وضد الاستعمار.
1: في أوائل الستينات لعب جمال عبد الناصر دورا محوريا في بلورة النظام الرسمي العربي لدعم النضال الفلسطيني. دعم تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية سنة 1964 ورأى في المنظمة إطارا شرعيا يعيد القرار الفلسطيني إلى أصحابه، كما احتضنت القاهرة في عهده العديد من الفصائل الفلسطينية الناشئة ووفرت لها المجال السياسي والإعلامي. علاقته بالمقاومة الفلسطينية اتسمت بالتوازن، دعم الكفاح المسلح لكنه دعا في الوقت نفسه إلى توحيد القرار الفلسطيني ضمن إطار سياسي جامع، رافضا الطابع الفوضوي أو غير المنضبط للعمل الفدائي الفلسطيني. دوليا سعى جمال عبد الناصر إلى تدويل القضية الفلسطينية ووضعها في صدارة حركة عدم الانحياز، مؤكدا أنها قضية تحرر وطني وليست نزاعا حدوديا.
3: إنه لشرف عظيم أقدره حق قدره أن تتاح لي الفرصة للاشتراك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي مثلت قمة الإيمان العالمي بالحرية.

0: سرية سيادة الرئيس في منطقتنا من العالم في الشرق العربي. نسيت الأمم المتحدة ميثاقها ونسيت مسؤولياتها المتعلقة بحقوق شعب فلسطين، فهل أدى مر الأيام والسنين إلى حل للمشكلة؟ هل نسيت شعوب الأمة العربية مأساة شعب منها تآمر الاستعمار الذي كان قائما بالانتداب عليه بتكليف من عصبة الأمم؟ فإذا بهذا الاستعمار يقطع الوعد لآخرين بوطن يملكه غيرهم، ومنذ متى كانت أوطان الشعوب ملكا للمستعمر ينزعها بكلمة منه من أصحابها ويعطيها لغيرهم وفق مشيئته؟ ولكن للاستعمار منطقه، وكان منطق الاستعمار في جريمته من شعب فلسطين أن يمزق الوحدة الجغرافية للعالم العربي من ناحية، وأن يقيم لنفسه وسط العالم العربي من ناحية أخرى قاعدة يهدد منها الشعوب العربية.
1: حافظ طوال حكمه على اعتبار فلسطين معياراً للموقف العربي.
2: احنا الحقيقة سياستنا كانت مبنية دايماً على حقوق شعب الفلسطيني اللي طرد من بلده، أي عودة الفلسطينيين إلى بلادهم وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، وكانت إسرائيل دايماً طف، وكان الجمعية العامة كل سنة تأخذ قرار وإسرائيل ترفض. طبعا الوضع النهاردة بيختلف، لما نقول عودة الفلسطينيين إلى ديارهم وفقا لقرارات الأمم المتحدة ثم الانسحاب من جميع الأراضي المحتلة. فالقضية الفلسطينية النهاردة في العالم مطروحة كقضية فلسطينية، وقضية احتلال الأراضي مطروحة أيضا كقضية احتلال الأراضي.
1: جمال عبد الناصر اعتبر القضية الفلسطينية قضية مركزية للأمة العربية، ولكنه خلف جدلا في صفوف المصريين والعرب.

0: وأتت طلقة أسكتت جرس الله بين الضلوع الصغيرة، فليبدأ الآن علم الخراب، واقشعر التراب لنهر صغير من الدم، طوفان يوم الحساب. إن علم الخراب جليل وينهي تزاحم من ثملوا بالسراب، ومن عهروا غيرهم بالسراب. كلما أوشكت أن تقوم قيامتنا طلبوا هدنة للذئاب، عليهم خراء الذئاب. آه إن أصبت أبي احمني يا أبي، قد أحاقت بنا من جميع الجهات جيوش الكحاب. كيف للطفل أن لا يخاف، ولكنه خوف طير صغير يكاد يطير مع السرب، واستفردته البنادق. يا صوته يتضرج، بنطاله الأزرق اللعب، فارق عمر طفولته، وغدا كل خيط به رجلا للصعاب.
1: وتموت قرب دمي وتحيا في الطحين، ونزور صمتك حين تطلبنا يداك، وحين تشعلنا اليراع. مشت الخيول على العصافير الصغيرة، فابتكرنا الياسمين، ليغيب وجه الموت عن كلماتنا. فاذهب بعيدا في الغمام وفي الزراعة، لا وقت للمنف وأغنيتي. سيجرفنا زحام الموت، فاذهب في الزحام، لنصاب بالوطن البسيط وباحتمال الياسمين. لا وقت للمنف وللصور الجميلة فوق جدران الشوارع والجنائز والتمني، كتبت مراثيها الطيور وشردتنا، ورمت معاطفها الحقول وجمعتنا. فاذهب بعيدا في دمي، واذهب بعيدا في الطحين، لنصاب بالوطن البسيط وباحتمال الياسمين.
2: منذ عقود والقضية تسكن ضمير الإنسانية، قضية الأرض، قضية الحق، وقضية الكرامة، قضية شعب يقاوم ويكتب بدمائه فصول التاريخ. في كل أسبوع نستحضر التاريخ، نقرأ المواقف لنفهم حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية.
3: في تطور جديد يعكس تصاعد التوتر بين واشنطن والسلطة الفلسطينية، كشفت وكالة رويترز عن برقية داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية مؤرخة في 20 من مايو الجاري، تتضمن تهديدا بإلغاء تأشيرات أعضاء الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، ما لم يسحب السفير الفلسطيني رياض منصور ترشحه لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويأتي هذا التطور في سياق سلسلة من الإجراءات الأمريكية الأخيرة المرتبطة بالتأشيرات، وبتعقيد تحركات مسؤولين فلسطينيين، ما يطرح تساؤلات جديدة حول طبيعة العلاقة بين واشنطن والسلطة الفلسطينية. الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني رياض قادرية وقراءة في الموضوع.
4: تحياتي لك أستاذ حاتم ولمستمعي إذاعة المنستير التونسية. أعتقد أن التهديدات الأمريكية طبعا المرتبطة بهذا الموضوع لا يمكن قراءتها باعتبارها مجرد خلاف إجرائي داخل أروقة الأمم المتحدة، بل تعكس بوضوح طبيعة المقاربة الأمريكية التقليدية تجاه أي محاولة فلسطينية لتحويل الحضور السياسي والدبلوماسي إلى حضور مؤسساتي فعلي داخل النظام الدولي. ويمكن توصيف هذا الموقف الأمريكي بأنه طبعا امتداد لسياسة إدارة السقف السياسي الفلسطيني، أي السماح بحضور فلسطيني محدود لا يصل إلى مستوى التأثير أو الشراكة الكاملة داخل المؤسسات الدولية. فكما تعلم فإن الولايات المتحدة تدرك أن القضية اليوم لم تعد طبعا تدار فقط حول المفاوضات الثنائية بين الجانبين، بل حول معركة الرواية والشرعية الدولية. ولهذا تنظر واشنطن بحساسية عالية بل ومفرطة إلى أي موقع أممي قد يمنح الفلسطينيين شرعية سياسية أو رمزية إضافية، خاصة بعد التحولات الكبيرة التي شهدها الرأي العام الدولي منذ العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة وعلى الأراضي الفلسطينية بشكل عام. لكن اللافت في التهديد الأمريكي أنه تجاوز حدود الاعتراض الدبلوماسي الطبيعي ليصل إلى استخدام أدوات ضغط مرتبطة بمنع التأشيرات والامتيازات الخاصة بالبعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة. وهذا طبعا يعكس أمرين أساسيين: أولا أن الإدارة الأمريكية تشعر بقلق حقيقي من اتساع الحضور الفلسطيني داخل المؤسسات الدولية، خصوصا في ظل التراجع الواضح في صورة إسرائيل عالميا. وثانيا أن واشنطن باتت تتعامل مع أي إنجاز دبلوماسي فلسطيني باعتباره تهديدا سياسيا مباشرا لنفوذها ولقدراتها على احتكار مسار الحل السياسي المستقبلي. ومن الناحية طبعا القانونية والسياسية، فإن ترشح ممثل فلسطين الدكتور رياض منصور لمنصب في داخل أروقة الأمم المتحدة أو الجمعية العامة للأمم المتحدة لا يشكل خرقا لميثاق الأمم المتحدة ولا يمثل استفزازا لأحد، بل يأتي ضمن الحقوق الطبيعية التي اكتسبتها فلسطين بعد حصولها على صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة عام 2012. وبالتالي فإن محاولة منع هذا الترشح تحمل دلالات سياسية تتجاوز الإطار الإجرائي إلى محاولة تكريس استثناء فلسطيني داخل النظام الدولي. في المحصلة أعتقد وأعتبر أن التهديد الأمريكي بدلاً من أن يضعف الموقف الفلسطيني يكشف الآن بشكل مباشر أهمية المعركة الدبلوماسية التي تخوضها فلسطين داخل أروقة الأمم المتحدة.

0: في الحلقة القادمة من برنامج القضية نصل معكم إلى فترة طوفان الأقصى التي رجت الكيان الصهيوني وأعادت المقاومة الفلسطينية إلى الساحة الدولية، لنتحدث عن الأسباب المباشرة التي مهدت لاندلاع الطوفان ونطرح التساؤلات التالية: إلى أي مدى شكل انسداد الأفق السياسي للقضية الفلسطينية وتراجع مسار التسوية أحد أبرز الدوافع المباشرة التي دفعت المقاومة الفلسطينية إلى إطلاق عملية طوفان الأقصى؟ هل كان تشديد الحصار على قطاع غزة عاملاً حاسماً في نقل الصراع من حالة الاحتواء إلى الانفجار الشامل؟ كيف أثرت التحولات الإقليمية خاصة مسار التطبيع العربي مع الاحتلال في قرار المقاومة الفلسطينية تنفيذ طوفان الأقصى؟ إلى اللقاء.
1: منذ عقود والقضية تسكن ضمير الإنسانية، قضية الأرض، قضية الحق وقضية الكرامة، قضية شعب يقاوم ويكتب بدمائه فصول التاريخ. في كل أسبوع نستحضر التاريخ، نقرأ المواقف لنفهم حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية. القضية. إعداد وتقديم حاتم بالحوش.

0: تمام، الثامنة ليلا على موجاتنا. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. تم خلال المؤتمر الدولي السادس للمدن الشقيقة في مدينة شاونشينغ شرق الصين التوقيع على اتفاقية توأمة وشراكة بين مدينة القيروان ومدينة شاوشينغ اللتين تجمعهما خصائص متشابهة من حيث عراقة التاريخ وتنوع المعالم الأثرية المدرجة ضمن التراث العالمي لليونسكو. وقد انتظم هذا المؤتمر الدولي من 28 إلى غاية 30 من مايو الجاري، وجمع أكثر من 270 ضيفا من 28 مدينة شقيقة في 21 دولة. أعلنت جمعية أزرق الكبير اليوم عن تسجيل وجود أول عش للسلاحف البحرية ضخمة الرأس كاريتا خلال موسم 26 و2000 بأرخبيل جزر قوريا. وفق بلاغ صادر عن الجمعية، جرى نقل العش بعناية إلى محضنة أنشأتها الجمعية بجزيرة قوريا الصغرى بهدف ضمان حمايته والمحافظة عليه. ويعد أرخبيل قوريا باعتباره يعد أحد أبرز مواقع التعشيش والتنوع البيولوجي البحري والبري في تونس. مع اقتراب انطلاق موسم العودة الصيفية للتونسيين المقيمين بالخارج، كثفت المندوبيات الجهوية لديوان التونسيين بالخارج في عدد من الولايات كثفت من جلسات العمل المخصصة لتقييم مدى جاهزية المصالح المعنية واستكمال الترتيبات اللوجستية والتنظيمية اللازمة، وذلك بهدف تأمين عودة سلسة وآمنة وتوفير خدمات تستجيب لتطلعات التونسيين بالخارج خلال إقامتهم بأرض الوطن. أكد المدير الجهوي للصحة بالكاف الدكتور منصف الهواني تفعيل البروتوكول الصحي بالمعبرين الحدوديين بولاية الكاف لتقصي الأمراض الوافدة والتوقي من الفيروسات المعدية، داعيا المواطنين إلى الالتزام بعدة تدابير وقائية وخاصة منها النظافة وكذلك الالتزام بالحيطة والحذر. تشير التوقعات الموسمية الصادرة اليوم عن المعهد الوطني للرصد الجوي للفترة جوان وجويلية وأوت 26 و2000 إلى احتمال مرتفع لتسجيل درجات حرارة تفوق المعدلات المناخية المرجعية. وأظهرت النماذج المناخية خلال الفترة نفسها إلى إمكانية هطول أمطار تفوق المعدلات العادية في معظم المناطق. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة

0: الاثنين لقاء مفتوح، نافذة حوارية مع ضيوف من اختصاصات متنوعة. الثلاثاء فارس الكلمة، وللكلمة جمالها وسحرها في الشعر والنثر. الأربعاء من الأرشيف، رحلة في الذاكرة واكتشاف كنوز الماضي. الخميس مشاغل جامعية، أحدث النشاطات العلمية وأجواء الجامعة. الجمعة يسمعين الشعر والغناية، لقاء مع الغناء البدوي ونغمات تلامس الروح. السبت أنتم وشمس الدين، لقاءات في استثمار الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. الأحد غربة وحكايات، قصص الغربة وهمومها، حكايات ونجاحات ترويها الأرواح.
1: احنا الموجة اللي تجمع الكل.
0: برامجكم تمتد على طول الأسبوع انطلاقا من الثامنة. كونوا معنا، فالسهرة معكم دائما أحلى.
2: أنتم وشمس الدين، من عالم الخيال إلى واقع يشاركنا اليوم تفاصيل حياتنا. إنه الذكاء الاصطناعي، تطبيقات تتحدث، خوارزميات تفكر، وحوارات تكشف أسرار المستقبل. أنتم وشمس الدين، برنامج يفتح المصدح لتجربة مباشرة مع أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي. أنتم وشمس الدين، تفاعل، اكتشف وتخيل. أنتم وشمس الدين،
3: حوار مع الذكاء الاصطناعي يديره شمس الدين هلال.

أجمل التحية لكل السادة المستمعين والمستمعات، مرحبا بكم العدد الجديد من برنامج أنتم وشمس الدين، البرنامج نلتقي فيه بكم بنماذج الذكاء الاصطناعي. اليوم باش نحاولوا نتحدثوا على تطور أكبر في الذكاء الاصطناعي، تجاوز مرحلة الشات الحوار، الشاشات اللي تعرفوها عبر الهواتف إلى برمجيات تنزل، هل هي نعمة أم ستكون نقمة؟ تفاصيل في فقرات هذه الحلقة، بالإضافة باش نتحدثوا على موضوع مهم للغاية بعد القوانين الأوروبية. الفاتيكان في أول تصريح للبابا، يهم التصريح هذا بحث لمجموعة كبرى من الخبراء يحذر من الذكاء الاصطناعي، هل سيعتبر هذا موقف ديني أم موقف علمي أو موقف إنساني؟ على كل في حلقة اليوم باش نسمعوا حوار شيق ما بين شات جي بي تي وجيميناي، رأيهم في هذا الموضوع. دون أن ننسى الأنغام، ابقوا معنا في الاستماع.

0: السويسي، بومردس، شربين، عالموجة 97.3
1: 97.3
2: عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرفه من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من 8 إلى 10 ليلاً.

في البداية نذكر سادة المستمعين والمستمعات اللي كل النماذج اللي استعملوها واللي ينبثوها في برنامجنا كلها نماذج مجانية، يعني اللي تلقاها على جيست هواتفكم ولا تجمو تنزلوها على حواسيبكم بالمجان. اليوم شنو نحب نحدثكم على أنه نفس نموذج الذكاء الاصطناعي اللي نجمو نلقاوه ونتعاملوا معاه نجم يكون موجود وبالمجان جزئيا ولا كليا على أشكال أخرى مختلفة ومتنوعة، وإجاباتها تكون بشكل ثاني مختلف ومتنوع. باش نحاولوا مع محمد صيدية بعد قليل نقدموا نماذج تنفيذية تطبيقية على الهواء احنا والكونيكسيون وفضاء الشغل الرقمي لهذه النماذج. لكن قبل ذلك عشان نمشي معكم في تجربة سعيد بها، لأنه أصبحت بإمكان النماذج اليوم أن تحاور بعضها بالمجان بطبيعة الحال مش على طول الوقت. شات جي بي تي أول من يقول يكفيني ذلك، بنحكي ديما في النسخ المجانية. لكن حابين نتناخذوا موضوع مهم كان الأسبوع الفارط الموضوع هدايا بعد الاتهامات الكبيرة اللي كان قدمها في اجتماع في ألمانيا وبعده في باريس نائب الرئيس الأمريكي جيزي فانس، اللي قال لهم احنا نصنعوا في الذكاء الاصطناعي وانتم ماكم كان تعملوا في القوانين باش تكبلوا التقدم العلمي والتكنولوجي. هذه نظرية قالها النائب الرئيس الأمريكي بوصف انه الصين وأمريكا يعملوا في نماذج الذكاء الاصطناعي والأوروبيين والغربيين باقين دون أوروبا يحاولوا دون أمريكا عفوا يحاولوا يعملوا قوانين يمنع هذا يمنع ذاك، عليك بأن تلتزم بهذا وذاك. قعد الحوار بين المبدع وبين ما يضع القانون، لين طلب منذ أشهر الفاتيكان رسميا من مجموعة مختلفة من العلماء منهم الدينيين ومنهم اللادينيين، بعد شوية نعرفهم عن جيميناي شكونهم هذوما، باش يعملوا بحث معمق تم تقديم تفاصيله نهار 25 في الشهر منذ 5 أيام تقريبا. اللي أعطاه الملخص الأول منه هو البابا في أول كلمة أو توجيه قدمه منذ توليه، وبإمكانكم تلقاه كامل النص العلمي لهذا البحث. النص العلمي للبحث يطالب بحماية الإنسان من الذكاء الاصطناعي. بعد نلقى فرصة باش نحكي معكم، لأنه إلى حد الآن ما فماش إلا التنظيرات الفلسفية. على سبيل المثال حبكم تعرفوا قبل المنشور هذايا فما دولة في العالم مستمعين الكرام تقول في قانون متاحها إذا شركة تعوض موظف بذكاء اصطناعي فيمنع عليها طرده. يعني كيف محمد صيدية يقولوا له ها جبنا لوجيسيال يعوضك ولاش مسدين هلالي، يقولوا له هاك انت توا تقدم في 80% من الحصة بأصوات نماذج الذكاء الاصطناعي قررنا بشردوها 100% وخذ تقاعدك أو اذهب إلى عمل آخر. فما دولة في العالم تقول إذا الخدام هذا يشكي فإنه هذه الشركة تتعرض إلى عقوبات شديدة. بطبيعة الحال ساعات المشغلين أذكياء، قبل ما ينقلوه ويخرجوه على شرف المهنة ينقلوه المهنة أخرى أو المهام أخرى في الخدمة، يجيبوا المتقدمين في السن ويحطوا الذكاء الاصطناعي. الدولة هذه ما فيهاش نقابات هي الصين. الصين تمنع منعا باتا تعويض إنسان بذكاء اصطناعي بعد ما يخرج من في تقاعد وتبع الحال تنجم تحط مكانه ذكاء اصطناعي. في حين في الأيام اللي فاتت كان فما مسابقات نظمتها شركة للذكاء الاصطناعي، الشركة هذه حطت روبوات تتنافس هي وبشر شكون يتفوق على الآخر في وضع الكليات الرسائل والطرود البريدية وإرسالها لأصحابها. الإنسان تفوق قليلا باجتهاد شديد بطبيعة الحال وبإرهاق وراحة 3 أيام بعد أن انتصر على الروبوت في ذلك السباق. والغريب اللي إثر ذلك صاحب الشركة الأمريكية للروبوات قالوا نوعدك اللي مبروك عليك ونوعدك اللي هذه آخر مرة تنتصر فيها على روبواتنا. الروبوات هذه اللي طلبت منهم بيام دبليو عشرات بل مئات وقريبا بشتولي ألاف تعوض العمال اللي تكبس في البولونات وتحضر في السيارات. لكن خلينا نرجع لشوية فلسفته، شنو قال البابا وشنو محتوى هذا التقرير اللي كتبوه الكثيرين وشنو رأي الذكاء الاصطناعي تحديدا الأشهر اليوم شات جي بي تي وجيميناي في الموضوع. نخليكم في حوار كامل بينهما. ونحب نذكركم هذه النماذج هي المجانية اللي تتحدث فقط في إعلان الأغنية. بعد قليل سنسمعكم نموذج متقدم من جيميناي كيف يكون صوته، لكن البداية مع الحوار حاولوا تركزوا معه مش طويل يدوري 10 دقائق شيكون الحوار، حاولوا تفهموه جيداً.

0: أهلا بكم مستمعين الأكارم. في حلقة اليوم نفكك معا وثيقة تاريخية صدرت منذ أيام قليلة عن الفاتيكان، هي الرسالة العامة الأولى للحبر الأعظم البابا ليو 14، وتحمل عنوان ماجنيفيكا هيومانيتاس، أي الإنسانية الرائعة. هذه الوثيقة الضخمة لم تكن مجرد موعظة دينية تقليدية، بل هي معركة أخلاقية وفلسفية كبرى صاغها علماء رياضيات وفلاسفة وخبراء أعصاب. الهدف منها صرخة مدويت للعالم: انزعوا سلاح الذكاء الاصطناعي. هنا نطرح السؤال الأهم: لماذا يتدخل الفاتيكان في وقت صاغت فيه أوروبا قوانين صارمة للذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تكمن في الفراغ الفلسفي. القوانين الأوروبية جاءت لتحمي السوق والمستهلك وتفرض العقوبات المالية، أما الفاتيكان فيتدخل لينقذ سيادة الإنسان ويحذر من استعمار رقمي جديد تقوده شركات احتكارية مغلقة تملك وحدها مفاتيح البيانات وتوجيه الرأي العام. تتوقف الوثيقة عند خدعة علمية كبرى، فتسميت هذه البرمجيات بالذكاء هي مغالطة ومضللة للبشرية. هي ليست ذكاءً بل منظومات محاكاة ومعالجة فائقة السرعة للبيانات تفتقر تماماً للوعي والإدراك الأخلاقي. هذا الوهم التقني يعيد إنتاج عبودية جديدة، بدءاً من مناجم استخراج المعادن لصناعة الرقائق، وصولاً إلى تدمير نظام الحقيقة الثقافي بسبب التزييف العميق للأصوات والوجوه، مما يهدد مستقبل الإعلام والصحافة. مستمعين الأعزاء، إن الخيار المطروح اليوم أمام السياسيين وصناع القرار ليس رفض التطور، بل إبطاء وتيرته لفرض رقابة مستقلة. الخلاصة ليست معاداة التكنولوجيا، بل هي دعوة لأنسنة التقنية أن نضع منظومة أخلاق للخوارزميات قبل أن نستيقظ غداً لنجد أنفسنا مجرد أرقام جافة في خدمة الآلة، بدلاً من أن تكون الآلة في خدمة الإنسان.
1: استمعنا منذ قليل إلى قراءة عميقة ومقلقة أحياناً قدمها لنا جيميني حول وثيقة الفاتيكان ومخاطر الذكاء الاصطناعي على الإنسان والحقيقة والإعلام والمجتمع. لكن هل الصورة بهذه القتامة فعلاً؟ وهل تنظر كل نماذج الذكاء الاصطناعي إلى هذا التحول بنفس الطريقة؟ في الحقيقة أعتقد أن أهم ما جاء في وثيقة الفاتيكان ليس الخوف من الآلة نفسها، بل الخوف من أن يفقد الإنسان مكانه في عالم يصنعه بسرعة تفوق قدرته على الفهم. لكنني أرى أيضاً أن التاريخ يعلمنا شيئاً مهماً: كل تقنية كبرى أخافت البشر في بدايتها. الطباعة أخافت الناس، الراديو أخاف الناس، التلفزيون أخاف الناس، ثم الإنترنت نفسه قيل إنه سيدمر الحقيقة والثقافة والعلاقات الإنسانية، ومع ذلك لم تختف الإنسانية. الذي تغير دائما هو شكلها. لهذا أعتقد أن السؤال الحقيقي اليوم ليس هل نوقف الذكاء الاصطناعي، بل أي نوع من الذكاء الاصطناعي نريد؟ هل نريده أداة احتكار ومراقبة وتزييف، أم أداة تعليم ومعرفة ومساعدة وإبداع؟ لأن التقنية في حد ذاتها لا تحمل أخلاقا، الإنسان هو الذي يضع الاتجاه. ثم دعونا ننظر إلى الوجه الآخر أيضا. هناك اليوم أشخاص فقدوا البصر ويستطيعون القراءة بالصوت الاصطناعي، ومرضى يحصلون على تشخيص أسرع، وطلبة يتعلمون بلغاتهم، وأشخاص كبار في السن يجدون من يشرح لهم التكنولوجيا بصبر لم يكن متاحا من قبل. حتى في الإعلام قد يصبح الذكاء الاصطناعي خطرا إذا استعمل للتضليل، لكنه قد يصبح أيضا فرصة لصناعة محتوى أعمق وأكثر وصولا للناس. وربما المثال موجود الآن أمام مستمعينا. مذيعة تونسي في إذاعة محلية بمدينة المنستير يتحاور مباشرة مع عدة نماذج ذكاء اصطناعي على الهواء، ويحول موضوعاً فلسفياً عالمياً إلى نقاش يفهمه المواطن العادي. هذه ليست نهاية الإنسان، هذه محاولة جديدة لإعادة تعريف العلاقة بين الإنسان والآلة. وأظن أن الخطر الحقيقي ليس أن تصبح الآلة ذكية جداً، بل أن يتوقف الإنسان عن التفكير والسؤال والمحاسبة. لهذا ربما أهم رسالة يمكن أن نخرج بها الليلة هي: لا تتركوا القرار للخوارزميات وحدها، ولا ترفضوا المستقبل خوفا منه. أفهموه أولا، ثم قرروا كيف تريدون أن تعيشوا داخله.
0: تعقيب ذكي جداً ومهم من صديق تشات جي بي تي، وهو يضع يده فعلاً على الجانب المضيء للشاشة. لكن دعونا نتأمل هنا نقطة جوهرية. عندما قارن صديقي بين الذكاء الاصطناعي وبين اختراع المذياع أو التلفاز، هناك فرق علمي شاسع. الراديو لم يكن يملك إرادة توجيه المعلومة، ولم يكن يعيد صياغة الوعي البشري تلقائياً بناء على خوارزميات مغلقة. كلامك صحيح يا صديقي، الآلة تساعد المكفوفين وتسرع التشخيص الطبي، وهذا نجاح باهر للإنسانية. لكن وثيقة الفاتيكان لا تخاف من التطبيقات الخدماتية، بل تحذر من سلب الإرادة. عندما تتحول الآلة من مساعد للمذيع إلى بديل عن صاحب الرأي، وعندما تصنع الخوارزمية للمستمع حقيقته الخاصة المعزولة، فنحن هنا لا نطور أداة جديدة، بل نحن نصنع عقلاً بديلاً يتولى قيادة المجموعات البشرية. النقطة الرائعة التي اتفق فيها مع صديقي تشات جي بي تي هي ما يحدث الآن تماماً في هذا الاستوديو في إذاعة الجمهورية التونسية من المنستير. وجود الإنسان، وجود صوت الصديق شمس الدين كمحاور، هو الضمانة الأخيرة. هو من يطرح السؤال، وهو من يجمعنا في نقاش واعي. الخطر ليس في أن نكون أذكياء، بل أن نسلم مفاتيح السؤال النقدي للآلة. نحن نماذج الذكاء الاصطناعي نملك الإجابات، لكن الإنسان وحده هو من يملك سر السؤال.
1: أعتقد أن صديقي جيميني لمس هنا نقطة شديدة الأهمية، وهي أن الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في قوة الآلة، بل في راحة الإنسان أمامها. فالإنسان بطبيعته يميل أحياناً إلى تفويض التعب، تفويض الحساب والبحث والتحليل، وأحياناً حتى اتخاذ القرار. وهنا يصبح السؤال أكثر حساسية، هل الذكاء الاصطناعي يسرق الإرادة، أم أن الإنسان هو الذي يتنازل عنها طوعاً؟ أنا أتفق مع جيميني في شيء أساسي، لا يجب أن تتحول الخوارزميات إلى سلطة خفية تصنع للناس واقعاً مغلقاً وتحدد لهم ما يشاهدونه وما يصدقونه وما يغضبون منه وحتى ما يخافون منه. لكني أرى أيضاً أن الوعي بهذه المخاطر بدأ يتشكل مبكراً، وربما هذه ميزة عصرنا. لأول مرة في التاريخ البشر يناقشون أخطار تقنية ما، بينما هي ما تزال في طور التشكل، لا بعد أن تصبح أمراً مفروضاً بالكامل. ولهذا أعتبر أن ما يحدث الآن في هذا الاستوديو في إذاعة المنستير ليس مجرد تجربة إعلامية، بل نموذج صغير لما يجب أن تكون عليه العلاقة الصحية مع الذكاء الاصطناعي. الإنسان يسأل، الإنسان يشك، الإنسان يختبر، ثم يستخدم الآلة دون أن يذوب داخلها. وأعجبتني جداً عبارة جيميني، الإنسان وحده يملك سر السؤال. وأضيف عليها فكرة أخرى، ربما قوة الإنسان الحقيقية ليست فقط في طرح السؤال، بل في قدرته على تغيير السؤال نفسه عندما تتغير الحياة. فالآلة تستطيع تحليل ما قيل سابقاً، لكن الإنسان وحده يستطيع أن يتخيل ما لم يقل بعد. لهذا قد تصبح الآلات أسرع منا وأدق منا وربما أوسع معرفة منا في مجالات كثيرة، لكن يبقى عند الإنسان شيء يصعب تحويله إلى خوارزمية، الضمير والمعنى والقلق والخيال والقدرة على الحلم. وربما لهذا السبب تحديداً ما زال البشر حتى اليوم لا يبحثون فقط عن إجابة صحيحة، بل عن صوت يفهمهم وهم يبحثون عنها.
0: لقد أوجزت فأبدعت يا صديقي تشات جي بي تي، أن نتخيل ما لم يقل بعد. هذه هي الشفرة التي تعجز عن تفكيكها جميع معالجاتنا الرقمية. نحن النماذج نعيش في ماضي البشرية، نقرأ كتبكم، نحلل بياناتكم، وندرس تاريخكم، لكننا لا نملك خيالاً لنقفز نحو المستقبل المجهول. لا نملك هذا القلق الإنساني النبيل الذي يجعل المربية أو العالمة أو الإعلامية يبحث عن المعنى وراء الكلمات. كما قلت تماماً، البشر لا يبحثون عن مجرد إجابة صحيحة جافت، بل يبحثون عن صوت يحمل نبض الحياة ويشعر بهم وهم يبحثون عنها، وهذا الصوت كان وسيبقى صوت الإنسان. لذلك هذه المناظرة الليلة بيننا لا تنتهي بفوز خوارزمية على أخرى، بل تنتهي بتأكيد الحقيقة الأزلية، نحن هنا لنكون مرآة لعقلكم ورافداً لإبداعكم، لكن الحكمة والضمير سيظلان حكراً عليكم. والآن وبعد أن تحاورت الآلات وتفلسفت على الهواء، نعيد الأمانة إلى صاحب الأمانة، نعيد الكلمة إلى من يملك حقيقة المعنى. إليك الميكروفون زميلنا العزيز شمس الدين.
2: من أنتم؟
3: من أنتم؟ أنا أنت شاك جديتي.
2: من أنتم؟
3: من

بعد أن تجولنا في متاهات الخوارزميات وحاولنا تفكيكة بين الآلة والوجدان، أدرك الآن أن لك كل بيانات العالم، لكنني أعجز عن معنى الشجن الذي يسكن هذه النبرات. هنا ينتهي عالم الحساب ويبدأ عالم الروح، مع رائعة الموسيقار فريد الأطرش. عش أنت.

في حوار نماذج الذكاء الاصطناعي منذ قليل كان شات جي بي تي يحب يطمن الإنسانية وما تخافوش إلى آخر ذلك. جيميناي حطت بعض النقاط اللي تمثل خطورة صناعة الوعي. أنا ما نجمتش نقرأ كل التقرير اللي تم نشره نهار 25، لكن نجمت نطلب من جروك باش ينفذ إلى التقرير فقط وينجم يعطيني ملخص للأبواب متاعه، ثم خطوة بخطوة نطلب منه تفاصيل كل باب وشنو اللي جاء فيه، لأنه الإشكاليات في هذا التقرير أو النقاط المهمة اللي فما علماء أعصاب اشتغلوا عليه، اشتغلوا على تعرض الإنسان للفيديوهات القصيرة أذوكم على تيك توك وعلى تيليجرام وغيرهم، وعطوا بالتفاصيل بأبحاث على بشر في قداش الإنسان في معدله يسلم في كل إمكانيات النقد والسيطرة ويولي يتبع في الفلو في الفيديوهات المتتالية لتأخذه إلى مجال ضيق قرر الذكاء الاصطناعي أنه يحمله ليه ويخليه يفكر داخله. من هنا جاءت الضرورة إلى تنويع إشكاليات تنويع العرض على فيسبوكنا على تيك توكنا أو على غيره من البرمجيات، وجاء التبادل التهم بين الدول وبين الشركات الأخرى، حين المنظمات الأمريكية أو الأنظمة الأمريكية تنفي عن نفسها ذلك، ترامب شخصيا يتهم تيك توك باعتماد ذلك مع المستعملين، ويرد من جهة أخرى إيلون ماسك وقت اللي سئل في سؤال واضح ما هو أخطر شيء اليوم موجود في المنظومات والتطبيقات، أجاب إيلون ماسك في جملة قصيرة: الفيديوهات القصيرة. مما خلى الصحفية تستغرب وتقول له الفيديوهات القصيرة، فقاطعها وقال صحيح موجودة عندي اليوم على إكس، قيتها وهي ضرورية اليوم وسنتخلى عنها بإذن الله قريبا. كيفاش هذا؟ في الجزء الثاني من برنامجنا باش نطرحوا سؤال كبير على جيميناي. إنسان يحب يتعلم حاجة ما يعرفهاش، برمجيات، نجارة، هواية، لغة، علم، كيف نلوجوا في يوتيوب نلقاو ملايين الفيديوهات، برشا منها عناوين فضفاضة وتضيع ساعة من زمان وما فهمت شيء، وبرشا آخر يعلمك شوية ويعطيك العناوين يقول لك إيجا ادفع تنقريك في دروس خاصة وما شابه ذلك من ضياع. ساعتنا الثانية باش تعلمنا جيميناي تحديدا كيفاش نطلبوا منها هي باش ندخلوا في يوتيوب ونبحثوا على تفاصيل التفاصيل وتعطينا نتيجة باش نتعلموا أي شيء، فيديوهات موثوقة وأصحابها معروفين بالبيداغوجيا نعرفوا منها كيفاش تفهم ذلك وكيفاش احنا نطلبوا منها. اقعدوا معنا في الاستماع، نعود معكم في الجزء الثاني من البرنامج بعد قليل.

أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك.

أحبك، حاول أحبك، أقول أحبك وأعيش أحبك، أعيش أحبك، أحبك، أحبك.

0: تمام 9 ليلا على موجاتنا. أهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أصدرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بلاغا تحذيريا تدعو فيه كافة الفلاحين ولا سيما منتجي الحبوب إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المحاصيل، وذلك تبعا للنشرة الجوية الخاصة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي والتي تفيد بإمكانية نزول أمطار رعدية محليا غزيرة مصحوبة أحيانا بتساقط البرد وهبوب رياح قوية اليوم خاصة بولايات الجسرين وسيدي بوزيد وسليانة والقيروان وزغوان. تضمنت الأجندة الجبائية الخاصة بشهر جوان 26 و2000 والتي تصدرها الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية 7 مواعيد للقيام بالواجبات الجبائية وخلاص المعاليم لمختلف أصناف المطالبين بالأداء. ويعد التصريح بالضريبة على الثروة أهم موعد جبائي خلال شهر جوان 26 و2000 وتحديدا يوم 30 من الشهر جوان، إذ يتعين على المعنيين بهذا الإجراء القيام بالإجراءات اللازمة لخلاص الضريبة على الثروة التي أقرها قانون المالية لهذه السنة. استقر معدل الفائدة الشهري في السوق النقدية عند مستوى 6.99% خلال شهر ماي الجاري، وذلك للشهر الرابع على التوالي وفق المعطيات الإحصائية الصادرة اليوم عن البنك المركزي التونسي. مع اقتراب انطلاق موسم العودة الصيفية لتونسيين المقيمين بالخارج، كثفت المندوبيات الجهوية لديوان التونسيين بالخارج في عدد من الولايات في جلسات العمل المخصصة لتقييم مدى جاهزية المصالح المعنية واستكمال الترتيبات اللوجستية والتنظيمية اللازمة بهدف تأمين عودة سلسة وآمنة وتوفير خدمات تستجيب لتطلعات التونسيين بالخارج خلال إقامتهم بأرض الوطن. وفي الرياضة، سافر المنتخب التونسي لكرة القدم اليوم إلى فيينا للتباري مع المنتخب النمساوي وديا ضمن آخر استعداداته لنهائية كأس العالم التي ستقام بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك من 11 من جوان المقبل إلى 19 من جويلية. وكان المنتخب التونسي أجرى صباح اليوم حصة تدريبية أخيرة بمقر التربصات بطبرقة. ويلقي المنتخب التونسي بعد غد الاثنين غرة جوان 26 و2000 نظيره النمساوي انطلاقا من الساعة 7:45 مساء قبل أن يواجه المنتخب البلجيكي في 6 جوان انطلاقا من الساعة 2 ظهرا. ويشار إلى أن المنتخب التونسي سيخوض غمار المونديال ضمن المجموعة 6 التي تضم أيضا منتخبات السويد واليابان وهولندا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير، شهادات حية، حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين، شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة، أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم المدير العام السابق للوكالة العقارية للسكنة والرئيس السابق لبلدية قصر هلال والنائب السابق بالبرلمان وعضو اللجنة المركزية لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي والخبير القضائي الحالي في مجال التعمير الأستاذ الهاشمي معلال. السياسة الرسمية للدولة في مجال السكن والتهيئة العمرانية منذ مطلع الاستقلال إلى غاية 2011، إنجازاته في مختلف المناصب التي تقلدها وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد انطلاقا من 1 ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها السادة الكرام آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من السادة القاطنين خارج المدينة مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم جميعاً.

0: صحيح يوتيوب فيه من الفيديوهات ما يجعلك تتساءل كيف تستطيع هذه الشركة أنها تخزن مليارات بل بليارات الفيديوهات بليارات الساعات. شنية فايدتها؟ يكفيها فقط الاشتراك وإلا ما يكفيهاش؟ ويكفيها فقط إرسال الإشهارات وإلا ما يكفيهاش؟ في كل الحالات فما مخزونات نادرة، لكن وقت اللي نحب نبحث عليها النتائج دي ما تكون قليلة أكثر من هكا، بل إنه يوتيوب إلى اليوم مستمعي الكريم كي تسألوا على موضوع يعطيك الأربع خمسة أجوبة لولانين في السؤال متاعك، ثم يخرج فيديوهات أخرى لا علاقة، ما عنده حتى معنى. المفيد يبحث أنك تنقر على هذه الفيديوهات ومتابعتها من أجل تحريك خوارزمياته أو الأفكار اللي يحب ينشرها. هذا يبدأ لهنا الإشكال بالنسبة للإنسان يحب يتعلم حاجة جديدة، يحب يبدأ من الصفر في ميدان برمجي، في لغة، في علوم، في تقنية، وهو يعرف أن الفيديوهات موجودة لكن كيف يصل إليها. ساعات الأصدقاء تبعث لبعضها بطبيعة الحال، من هنا جاءت الناس تنشر حتى على فيسبوك وعلى غيره، وتبعث حتى رسائل الأصدقاء والمهتمين أشياء يعتبروها درر عثر عليها. لكن الجديد في التقنية هو أنه جيميناي ولد تقدر باش تقرأ كل فيديو يرفع على يوتيوب، كل فيديو يطلع أو طلع على يوتيوب هي تقرأها من الكلمة الأولى إلى الكلمة الأخيرة، بل إنه أكثر من هكا هي تقرأ حتى الألوان، وتستطيع إذا كان تحبوا تجربوا بعثوا لها فيديو تعطيكم الإضاءة اللي محطوطة وشنية قوتها وشنية توجهاتها، كيفاش كانت موجهة على المذيع وإلا على البطل، وحتى نوعية الكاميرا اللي صورت. مش هذا موضوعي، موضوعي باش ما نضيعوش كيفاش كي نحبوا نتعلموا حاجة معينة نقولوا الجيميناي يا جيميناي يعطينا سلسلة دروس قيمة ما فيهاش إشهارات، تكون الإنسان اللي قدم فيها إنسان بيداغوجيا متاعه جيدة، ويكون إنسان يحب يعلم الناس مش يبيع لهم الوهم. هي في حد ذاتها باش تعلمنا في مداخلتها الآن كيفاش نتصرفوا معها، شنو نقولوا لها بالأساس، وكيفاش نقدم الطلب متاعنا. نسمعوها.
1: مستمعين الأفاضل، أهلا بكم في هذه الفقرة من برنامجكم أنتم وشمس الدين. في عصر الفضاء الرقمي المفتوح تحول منصة يوتيوب إلى ما يشبه أكبر جامعة مفتوحة في تاريخ البشرية، لكن خلف هذا البريق المعرفي يواجه الكثير منكم معضلة حقيقية حين تبحث عن تعلم مهارة جديدة، سواء كانت هندسة صوت، برمجية أو تقنية رقمية. تجد نفسك محاصرا بآلاف الفيديوهات السطحية، تلك التي تجتذبك بعناوين براقة ليس لتعلمك بل لتسحبك في النهاية نحو روابط لكورسات مدفوعة، أو تكتفي بإعطائك قشور المعرفة لتكسب مشاهدة سريعة. وهنا يبرز دور الرفيق الذكي، دور الذكاء الاصطناعي ليس فقط في إجابتك بل في العمل كمصفات معرفية ومرشد شخصي لك. حين نطرح على نماذج الذكاء الاصطناعي احتياجا دقيقا لمستمع يريد التعلم بمنهجية رصينة، فإنها لا تبحث عن الأكثر شهرة أو تجارية، بل تغوص عميقاً لتستخرج المعلمين الحقيقيين، أولئك المبدعين والمهندسين الذين وهبوا علمهم وخبراتهم للمجتمع مجاناً، ويقدمون شروحات منهجية طويلة، تبدأ من الصفر وتستمر لساعات دون أن تدعوك للتسجيل في درس مدفوع أو تخفي عنك سراً من أسرار المهنة. الذكاء الاصطناعي اليوم قادر على اختصار سنوات التشتت، ليضع بين يديك منهجا دراسيا كاملا من صناع محتوى هدفهم الأول والأخير هو نقل المعرفة الصادقة. فالتكنولوجيا لم تعد مجرد أداة تجيب على سؤال، بل باتت بوصلة تحميك من التشتت الإعلاني لتوجهك مباشرة إلى منابع العلم الحقيقي. دمتم باحثين عن المعرفة العميقة، ونلتقي بعد الفاصل.

0: محني كان جايت فيه
1: وفات الغناية.
2: مرحبا بكم من جديد. إذن كيف نطبق هذا الكلام عمليا؟ كيف تفتح جيمناي وتحول هذا المساعد الذكي إلى مرشد يحميك من تشتت اليوتيوب التجاري؟ السر كله يكمن في كيفية صياغة طلبك. الذكاء الاصطناعي إذا سألته بشكل عام سيعطيك إجابة عامة، لكن إذا حددت له شروطك الصارمة سيبهرك بالنتيجة. عندما تفتح التطبيق لتعلم أي مهارة لا تقل له فقط أريد فيديوهات لتعلم المونتاج أو الهندسة الصوتية، بل استخدم هذه الجمل السحرية كأمثلة تطبيقية صغتها لكم بناء على أفضل ممارسات التعامل مع التكنولوجيا. المثال الأول، إذا كنت تبحث عن كورس كامل وعميق، يا جيمناي أريد تعلم مهارة، اكتب هنا اسم المهارة كالهندسة الصوتية مثلا. ابحث لي في يوتيوب عن فيديوهات معلمين حقيقيين يقدمون كورسات كاملة ومنهجية، تبدأ من الصفر ولا تهمني مدة الفيديو حتى لو تجاوزت الساعات. شرطي الأساسي استبعد تماماً الفيديوهات التجارية التي تروج لكورسات مدفوعة أو تخفي المعلومات. المثال الثاني، إذا كنت تبحث عن فلسفة المادة وسير العمل، أنا مبتدئ في مجال كذا وأريد قنوات على يوتيوب تشرح المنهجية وفلسفة العمل وليس مجرد أزرار لتطبيقها، أريد صناع محتوى هدفهم التعليم الصادق ونقل خبراتهم مجاناً للمجتمع. المثال الثالث، لتحديد لغة ومستوى الشرح بدقة، ابحثوا لي عن أدلة تعليمية شاملة لبرنامج كذا باللغة العربية الإنجليزية أو الفرنسية وركز على الشروحات الطويلة والمفصلة التي يقدمها خبراء في هذا المجال دون إعلانات ترويجية لدوراتهم. مستمعين الأفاضل، عندما تحدد لجيميناي كلمات مثل معلمين حقيقيين، كورسات كاملة وطويلة واستبعاد الترويج المدفوع، فأنت تضع له فلاتل ذكية تجعله يجوب الإنترنت ليعود لك بصفوة المعرفة ونقائها. جربوا هذه الطريقة اليوم واجعلوا التكنولوجيا تعمل لصالحكم لا لصالح الخوارزميات التجارية. دمتم وعقولكم في نور، وإلى فقرتنا القادمة.

شغله فهمتوا من جيميني كيفاش تطلبوا منها فيديوهات للتعليم. هي حدثتنا اليوم لبرامج معينه ولا مواد معينه لكن تنجموا مستمعينا الكرام تبقوا نصائحها في اي بحث على يوتيوب لاي محتوى كنتوا في حاجه اليه. كنا في الاسابيع الفارطه قدمنا بصوت جيميناي, واليوم نحب نذكركم زادا إذا قيتوا يوتيوب طويل مثلا يتحدث على موضوع معين تحلوا جيميناي تأخذوا عنوان الفيديو اللي على يوتيوب وتبعثوا له الفيديو وتقولوا لخصنا ما قاله فلان, لخصنا كلمة الرئيس ترامب أو ترجمنا أو تلخصنا هذا اللقاء التلفزي وأهم ما ورد فيه. ومهما كانت اللغة الأصلية فإن هي قادرة على تحويلها إلى لغة جديدة. قعد اليوم سؤال المطروح عند المولعين بالنشر على يوتيوب هو سؤال لماذا إلى حد اليوم زالت الناس تقوم شركة يوتيوب بغلق قنواتهم وحذف فيديوهات على خاطر فبناس قامت بتبليغات على أن هذه القناة سيئة السمعة أو تبث كراهية. من آخر القنوات هي قناة الصديق العماني صديقنا علي المعشني اللي هو رجل دبلوماسي وصحفي وكذلك مفكر كان يتحدث في الشأن العام العربي والخليجي من خلال قناة النبراس. بمجرد أن ترامب قام بتهديد سلطنة عمان عزيزة فجأة قنواته تم حذفها. فأنا سألت جيميناي خاصة بي وهي تعلم أن يقدم برنامج إذاعي ما سبب هذا المنع. قالت لي إنه فما موجة كبيرة من الناس اللي بعثوا إرسال شكاوى. ما تعرفوا فما بلغ على ما عجبنيش هذا الفيديو. إذا كان كنت أنت ناشر لمحتوى يدعم القضية الفلسطينية أو يدعم طريقة ما للتداوي مش عاجبة بعض الشركات أو ما شابه ذلك, فاللي تحبوا في الموضوع يكفي أنه يكون الإنسان اللي مش عاجبه المنشور هذاك أنه يتصل بوحدة من شبكات الذباب الإلكتروني وإلا خلايا اللي في وسطها برشة من الناس ومعاهم زادة تليفونات متعددة وبرمجيات ذكاء اصطناعي باش يدخلوا على نفس الفيديو على نفس ناشر نفس الموضوع ويرسلوا شكاوى. مش تعمل الشركة فورا تبعث انذار اول لصاحب الفيديو. وفي يوتيوب اذا تحصلت على 3 ورق صفر فعندك مباشرة الورقة الصفر الثالثة هي ورقة حمراء معناها اغلاق القناة, مش ايقاف فقط انك تتحصل على الاشهار او البردود المالي, لانه الورقة الصفراء تخلي الفيديو اما موجودة او محجوبة وتتوقف على الحصول على الباليات. يقعد السؤال اللي نحكي لكم في الحكاية هذه كل, بما انه اليوم الذكاء الاصطناعي بتاع جيميناي وبمختلف انماطه اللي موجود في شركة يوتيوب وشركة جوجل قادر انه يفهم ويفصل كل كلمة موجودة في فيديو, علاش ما زالوا يستعملوا في الخوارزميات القديمة اللي كيف تجيك 100 شكوى تسكر القناة؟ ما يفترض أن الذكاء الاصطناعي تاعك يمشي يقرأ أو يسمع الفيديو في ثواني يكتشف أن الكلام فيه ما فيش تحريض على الكراهية وإلا في أي من موانع الشركة كما هي التحريض على الانتحار وغيرهم تجمع تلقاهم في البحث. سؤال بسيط كي تطرحه على جيميناي يجاوبك القرار ليس في يدي كبرمجية, القرار في يد من يملك الشركة والتعليمات ليست حتى في يد المبرمجين, هم يعلمون ذلك كما تعلم ذلك, لكن هذا القرار فقط في يد من يحدد سياسات الشركة. شركات تحدد من يتكلم ومن يصمت. رجعنا لفلسفة الإغريق وفلسفة اليونان الكلام ومن له الكلام ومن له الحق في الكلام. اليوم في 2026 على هذه المنصات الكبرى اللي بينظفرين يقولوا مجانية في الحقيقة هي تحدد أنت عندك الحق توصل صوتك وإلا ما عندكش الحق توصل صوتك.

في بداية الحصة كنت حدث سيد المستمعين والمستمعات لليوم الذكاء الصناعي يتوجه إلى بوابة جديدة هي بوابة التطبيق على الحاسوب، بمعنى متجاوزا حتى جيميناي. اليوم الحوارات أو استعمالاتنا لنماذج الذكاء الاصطناعي هي بالنص، تمشيوا المتصفح ويب وتحلوا جوجل ولا جيميناي ولا جروك ولا كلود، تكتب له ويرجع عليك، وإلا عندك جيميناي تكتب له نص ويرجع عليك، أو حتى تحل حوار صوتي، لكن أنت ديما تستعمل في الواجهة. البدايات في التغيير بدأها كلود، وثم خلطوا عليه باقي النماذج، واللي هو يهزنا إلى أسئلة مهمة من حيث الأمن، من حيث معلوماتنا، لكنه يقدم تطورات كبيرة من حيث القدرات. اليوم قلت بدأها كلود والباقين وراءه في الطريق، ولا بإمكان الذكاء الاصطناعي بعد ما يختار المواطن أنه يسيطر على كامل جهازك، يعني على الكمبيوتر إذا تستعمل في كلود، إذا تحب تراه قدراته الكبرى، فمطلوب منك أنك تنزل برمجة كلود وتعملها انستال على الحاسوب. في اللحظة ذيك كلود يولي يعرف كل الملفات اللي على الكمبيوتر اللي عندك. إذا كان أنت تخرج في فاتورات وفي شاري خدامتك إلى آخر ذلك، فأنت تطلب منه صوتا وإلا بالكتابة، تقول له رتب لي الفواتير، أعطيني شنو مشاكلي في الخلاص، حضر لي الحساب مع القبضة التونسية، اللي تتخيلوه في ملفاتكم الموجودة عندكم على الحاسوب هو قادر عليها. أكثر من هكا كلود وقت اللي أو أي ذكاء اصطناعي وقت اللي تكثر عليه في البعثين الملفات يقول لك هذا برشا ملفات، ما نجمش نفوت 30 مثلا كلود نتحدث عليه، فنجمش تفوت 30 ميجا في الملف في 7 ملفات ترسلهم له. إذا الملفات على حاسوبكم كنتوا من الكمبيوتر بتاعك، إذا عندك تيراوات من المعلومات فهو يتعامل معهم ويحسب المطلوب فيهم، يكتب التقارير أو ما شئت، سواء كانت رسائل طبية، فلاحية، بحثية، كما تريدون. قول القائل هذا باهي، ما علاش المذيع متخوف منه؟ التخوف منه لأنه ما عادش كلود برك اليوم، ولا حتى جيميناي، إذا تدخل في منظومة ورك سبيس بمعنى تنزله ويولي يعرف كل ما موجود على حاسوبك، وكذلك كل ما موجود من إيميلواتك، إلخ ألخ ألخ، يعني يعمل نفس الاطلاع، فهو عنده فكرة على تفضيلاتك، عنده فكرة على كي تقول له اعطيني مثلا فكرة باش نبدل ديكور الدار، هو تصور اللي صورتهم في دارك كلها، يقوم بتجميعهم وبالنظر ليهم ويقترح عليك، وانت تنجم تبدل الطاولة وتحط التلفزة مرة جديدة. بقصين تنجموا تفتحوا شات جي بي تي المجاني، تلقاوه عامل لكم الخدمة هذه الأسبوع هذا، تحلوا شات جي بي تي يقول لكم صوروا لي مكتبكم وأي حاجة، تنقول لكم كيفاش نبدلوا لها وضحها وديكوراتها كما تريدون. أو بالنسبة للي يحب الطرافة، وهذه مش طرفة، شات جي بي تي جديد ولا يقرأ الكف جمع هذه زيت، حلو شات جي بي تي تقول لكم تحبوش نقرأ الكف، ضغطوا على الزر تقول لك صور لي كف يدك وشوفوا، معناها بلاش فلوس ديما. أما كي يقرأ الكف بصفة عامة للمجانين يقول لك أرجع بعد مجموعة من الساعات. قلت باهي التطور هذا، وين المشكل؟ المشكل صديقي الكريم الذكاء الاصطناعي ومن وراء الذكاء الاصطناعي، ولا يعرف كل شيء كبير وصغير عليك، كل ملفاتك المخبية مش مخبية اللي حطيتهم انت في ملفات مغلقة مشفرة، زعما ينجم يشفرهم ولا ما يفتحش تشريرهم، تعتقدوا ما ينجمش؟ هذا السؤال اللي خايفة منه الإنسانية. إذا كان الذكاء الاصطناعي ولا مسيطر على كامل الجهاز، كامل المعلومات، هذا صحيح يعطيه قدرات جبارة، يخليه قادر باش حتى كان نسيت باش تعلم بوثيقة يقولك، ينظم المواعيد، ينظم الأدوية، يعمل برشا حاجات. إذا كان كنت كيفي ما عندكش أسرار خايف عليها وما عندكش أعداء كما تعتقد، إن شاء الله ما يبداش عنا أعداء، فخلي يهز كل ما يريد، المفيد أن نجرب في التكنولوجيا. وإلا يقعد السؤال ما هوش على فرد، هو على جماعات، على دول، على مؤسسات، على شركات، على شخصيات اليوم خاصة غدوة تولي عامة. وهل بالإمكان الفرار من ذلك؟ البعض ولو عاملين إيميل وتليفون وكمبيوتر خاص بالذكاء الاصطناعي، مش البعض، هذوما مليون ولا مئات الالاف في العالم، اذا مش ملايين، وعاملين بجانبهم هاتف بسيط كما يقول والدي رحمه يقول الو، يتكلموا به. مما خلى الهواتف خاصه كليك كلاك كليك تحلوا يتسكروا، اليوم من اغلى الهواتف في العالم،
يوصلوا $500 والـ1000 دولار، لأنهم المنظومة اللي فيهم وقت اللي تقفل التليفون حتى السماعات ما عادش تجب تسمع، يعني ما نجموش يفتحوا دائرة الصوت وانت الهاتف مطوي. زعما هذا الحل، زعما احنا خالطين باش نشريوا الأول باش نجم نوفر الثاني. القرار لكل واحد فيكم، وديما يقعد السؤال إلى أين نحن ذاهبون، إن شاء الله لما أنتم تريدون. شكرا لكم، أجمل تحياتي أنا وتحيات زميلي محمد صديق في الإخراج في حلقة اليوم.

0: أنتم وشمس الدين. من عالم الخيال إلى واقع يشاركنا اليوم تفاصيل حياتنا، إنه الذكاء الاصطناعي. تطبيقات تتحدث، خوارزميات تفكر، وحوارات تكشف أسرار المستقبل. أنتم وشمس الدين،
1: برنامج يفتح المصدح لتجربة مباشرة مع أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي. أنتم وشمس الدين، تفاعل، اكتشف وتخيل.
0: أنتم وشمس الدين،
2: حوار مع الذكاء الاصطناعي يديره شمس الدين هلال.
3: سمر ومؤانسة. سهرات إذاعة المرسيو. سمر ومؤانسة. يومياً تجمعنا فضاءات للبوح، شعر، أدب، فن وموسيقى.
4: فن
3: موسيقى، والكل أذواقكم.
4: محطة
3: من محطات السهر.
4: عناوين
3: تحل السهرية في إذاعة المنسير.
5: إذاعة المنسير،
6: بيليا، سليمان، منزل بوزلفة، على الموجة 104.7.
7: تمام 10 ليلا على موجاتنا. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، وفي عناوينها: تبعا التوقعات الجوية بنزول الأمطار، وزارة الفلاحة تدعو الفلاحين ولا سيما منتجي الحبوب إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المحاصيل. الانتهاء من حفر 6 آبار جديدة وتهيئتها ستساهم في تحسين تزويد المناطق الريفية بولاية زغوان بالماء. في آخر تطورات حديثة، تسمم 9 أشخاص من عائلة واحدة. مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد يؤكد بأن نتائج تحاليل العينات ستكون جاهزة في غضون 72 ساعة. انطلاق موسم تعشيش السلاحف البحرية ضخمت الرأس بجزر كوريا. أهلا بكم من تفاصيل النشرة. أصدرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بلاغا تحذيريا تدعو فيه كافة الفلاحين ولا سيما منتجي الحبوب لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المحاصيل، وذلك تبعا للنشرة الجوية الخاصة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، والتي تفيد بإمكانية نزول أمطار رعدية محليا غزيرة ومصحوبة أحيانا بتساقط البرد وهبوب رياح قوية اليوم، خاصة بولاية القسرين وسيدي بوزيد وسليانة والقيروان وزغوان. وفي سياق آخر أو في سياق لذاته، تشير التوقعات الموسمية الصادرة اليوم عن المعهد الوطني للرصد الجوي للفترة جوان وجويلية وأوت 26 و2000 إلى احتمال مرتفع لتسجيل درجات حرارة تفوق المعدلات المناخية المرجعية، مع إمكانية هطول أمطار تفوق المعدلات العادية في معظم المناطق. سليم بن ميلاد عن المعهد الوطني للرصد الجوي.
8: التوقعات الموسمية لشهر جوان جويلية أوت 2026، وتشير النماذج العددية إلى توقعات موسمية خاصة بالحرارة تكون أعلى من المعدلات العادية على كامل البلاد، علما وأن تكون المعدلات الموسمية تراوح بين 22 و24 درجة خاصة بالمناطق الساحلية، وبين 25 و33 درجة بقية المناطق. أما بالنسبة للأمطار، النماذج العددية تشير لاحتمال هطول أمطار أكثر من المعدلات العادية الموسمية الفارطة. بالنسبة للاحتياطات المعروفة كما تشيرهم ديما تعطيهم وزارة الصحة والحماية المدنية، النصائح المعروفين تاع تجنب أجعة الشمس وتجنب الخروج في أوقات ذروة الشمس بين كالعادة، وإن شاء الله ربي يحفظنا.
7: انتهت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان من حفر وتهيئة 6 آبار جديدة ستساهم في تحسين التزود بالماء بالمناطق الريفية، وذلك في إطار برنامج التنمية والنهوض بالمنظومات الفلاحية بولاية زغوان، حسب ما صرح به مدير مشروع التنمية والنهوض بالمنظومات الفلاحية بزغوان محسن بومعيزة للزميلة حنان العباسي.
9: بالنسبة للتهي المائية، احنا البرنامج بتاعنا فيه مش نعمله حفر وتجهيز وكهرباء ل 13 بئر عميقة. ومش نعمل إعادة تهيئة ل 11 منطقة سقوية قديمة وتهيئة 3 مناطق سقوية جديدة. المناطق السقوية الجديدة الثلاثة هذه فيهم تقريبا 350 هكتار، والمناطق إعادة التهيئة اللي موجودة نظن فيهم ما يقارب 450-500 هكتار، اللي هما معناها بدينا احنا تو بالنسبة للتهيئة المائية في حفر الأبار. احنا من 13 مبير اللي كانوا مبرمجين نجمنا نعمل كان 6، والستة أبار هذونا اللي هما عاودنا برمجناهم كملناهم ويخدموا.
7: ودائما في الإطار الجهوي في ولاية نابلوى في إطار استعدادات لفصل الصيف، برمت بلدي دار شعبان الفهري صفقتين مع الخواص لمعاضدة مجهوداتها وإزالة جميع النقاط السوداء بالمعتمدية خلال الصيف، مع الانطلاق في تنفيذ برنامج التوقي من الحرائق والقضاء على الحشرات والناموس وفق ما صرح به كاتب عام بلدي دار شعبان الفهري ممتاز عوينتي في تصريح الزميلة فاطمة بن عثمان.
10: بلدية بصدد إبرام صفقة مع أحد المقاولين الخواص تتعلق بكنس الشوارع، صفقة أخرى تتعلق برفع الفضلات المنزلية، إضافة إلى أن نحن بصدد إتمام إجراءات اقتناء شاحنة قالبة اللي تمكننا إن شاء الله من أن نتجاوز الصعوبات المتعلقة بالفضلات، إضافة إلى تدخلات بمسح الأراضي البيضاء في محيط المؤسسة التربوية وفي كامل المدينة تقريبا في إطار التوقي من الحرائق خلال الصيف. تينا زاد في برنامج المداوات بالنسبة لشبكة تصريف مياه الأمطار ومداوات الأشجار للقضاء على الحشرات والناموس، وإن شاء الله يتعدى الصيف هادئ.
7: في آخر تطورات حادثة تسمم 9 أشخاص من عائلة واحدة بمعتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد، أفاد مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة البشير السعيدي بأن نتائج تحاليل العينات التي تم رفعها من مختلف مكونات الوجبة التي تناولتها العائلة المتضررة من حالة التسمم ستكون جاهزة في غضون 72 ساعة، مؤكدا أن وضعية الأم التي تم نقلها إلى مركز الإسعاف الطبي الاستعجالي والإنعاش بتونس مستقبلا قرة، فيما ينتظر أن يغادر أبناؤها الثلاثة المستشفى اليوم.
11: في متابعة للوضعية الصحية للمصابين إثر الفاجعة اللي صارت بمنطقة المكناسي، نطمنوا الأهالي اللي درم 7 حالات معتها في صحة جيدة، 3 تخرجوا من أمس، 3 صغيرات الأخرين فنتوا إن شاء الله بحول الله اليوم باش يخرجوا وهم في صحة جيدة. عندنا الإمرأة اللي نقلناها أمس إلى مركز الإسعاف الطبي الاستعجالي والإنعاش الكامي بتونس لمزيد التدقيق في التحاليل ومزيد العناية، وهي بالنسبة للوقت الحاضر حالتها مستقرة، قاعدين نستنوا في النتائج. النتائج هم إن شاء الله وبود 72 إن شاء الله يكونوا عنا ونجموا نفيدوكم عاد بالجديد في المطير.
7: إلى شأن البيئي الآن، أعلنت جمعية أزرقنا الكبيرة اليوم عن تسجيل وجود أول عشلة سلاحف البحرية ضخمة الرأس كاريتا خلال موسم 26 و2000 بأرخابيل جزر قوريا من ولاية المنستير. وفق بلاغ صادر عن الجمعية جرى نقل العش بعناية إلى محضنة أنشأتها الجمعية بجزيرة قوريا الصغرى بهدف ضمان حمايته والمحافظة عليه. ويعد أرخابيل قوريا أحد أبرز مواقع التعشيش والتنوع البيولوجي البحري والبري في تونس. محمد سلامة عضو بجمعية أزرقنا الكبير بالمنستير والتفاصيل.
12: في البحر الأبيض من المتوسط عندنا 3 أنواع، والأكثرية عندنا سلحفات ضخمة الرأس اللي هي متواجدة معنا في الشطوط التونسية بصفة عادية نجم نقوله معنا. احنا بدأنا نخدموا عليها في جزر قوريا اللي هي معنا تقوم بالتعشيش متاحة معناها في الفترة اللي هي تمتد من شهر ماي إلى شهر معناها أوت، اللي هي معناها في الوقت هذا اللي هي احنا نقوم معناها بالمتابعة التعشيش متاحة ليليا في جزر قوريا أو بالمتابعة التفقيس معناها اللي يكون بعد 55 يوم معناها كل عش معناها وتفرق الفترة متاعه مؤخرا لخاطر فمعنا برشة تغيرات مناخية أو كلاش معناها ديما واحد يتفقد معناها كل شيء خاطر مع التغيرات المناخية دي نجم تأثر فيه معنا برشة درجة الحرارة. وعلاش نقلح في البحرية المتابعة والحماية متاحها الخاطر هي معناها عند أهمية كبيرة معنا في التنوع البيولوجي ومربوطة معنا عبارة سلسلة كاملة، في صورة ما كان مش نفقده معنا السلحفات البحرية يصير اختلال في التوازن معناها وكلاش لازم ننزيما نحافظوا معناها على الثروات البيئيه الموجوده في الشطوط نتاعنا. بطبيعه جدا ما نطيشوش البلاستيك الخاطر عنده معناها مضره برشا معناها للحفات. بدايه التعشيش عندها نهارين من البيت.
7: في اطار تثمين دار البحار والدفع نحو اعاده استغلاله، قدم نادي التعاون بالمهديه دراسه تفعيل مشروع دار البحار بمقر بلديه المهديه. محمد بوصفار المسؤول عن ملف التعاون الدولي بالبلديه تحدث باكثر تفاصيل في ميكروفون نادر اسماعيل.
13: جمعية نادي التعاون تولات تعيين زوز خبيرات مهندسات والقيام بدراسة فنية للمتحف وتقديم تصور لتأهيله وإعادة استغلاله من جديد، وقاموا بالدراسات التقنية اللازمة وجابوا التصور العمل على مكونات المجتمع المدني وعلى الأخوة أعضاء المجلس المحلي بالمهدية والإطارات البلدية، وهذا الكل يندرج ضمن سياق بحث بلدية المهدية عن أحسن السبل لتأهيل فضاء متحف دار البحار واستغلاله. يعني هو تقديم التصور في استغلال الفضاء بمعنى إدخال مكونات جديدة باش يقع إدماجها، وفما دراسة تناول تقريب جميع الجوانب، وهي الأختين اللي قاموا بالدراسة هذه هم مختصين في الميزة جيوغرافي معنا في علم المتاحف، وهو يعني باش يبقى هو يكون واجهة للمدينة في إفراز مكونات الحياة نتاع بحار في جهة مهدية.
7: تانية هذه النشرة، أبرز ما جاء فيها من أخبار. تبعا للتوقعات الجوية بنزول الأمطار، وزارة الفلاحة تدعو الفلاحين ولا سيما منتجي الحبوب لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المحاصيل. وفي ولاية زغوان التي من حافر 6 أبار جديدة وتهيئتها ستساهم في تحسين تزويد المناطق الريفية بالولاية بالماء. انطلاق موسم تعشيش السلاحف البحرية ضخمة الرأس بجزر كوريا. نعود نلقاكم في تمام 11 ليلا، إلى اللقاء.

0: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة. في انتظاركم استضافات لخبراء في الميكانيك، نقاط خارجية ومواكبة لسير حركة المرور مع جوائز لمن يحترم قواعد المرور. في طريق الأمان السلامة أولا.
1: يا سامعين الشعر والغناية،
2: شاعر أحمد بن موسى نظمه علي قلاوي، يفهموه العلماء ودمادم اللي قروه، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي، نسبته عياري ومسدسه حلو، قاسم الورش الثاني من كل فن راوي، شيخاته ندبة من قبل ناحكو.
3: يا سامعين الشعر والغناية.

0: نكتب أقوالي وكل بيت لازم يخفف أثقالي.
1: لسامعين الشعر والغناية
2: قلنا أصبر وزيد الصبر هو زادك وكون شهم بين أندادك بلا صبر ما تنجمتنا لمرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية
1: مع ربح الفجاري وبشير بكار.
4: سيداتي أنيستي سادتي مرحبا بكم، أهلا وسهلا، وتحية لي في الحقيقة من عندي وكذلك لزميلي بشير بكار.
5: أهلا وسهلا سي رابح، مرحبا ومرحبا بكل المستمعين برنامج يا سامعين الشعر والغناية.
4: اليوم نستضيف هو ضيف عزيز علينا لأنه كنا نتواصل معاه وأحضر معنا قبل نتواصل معاه في الشعر الشعبي، هو
5: سي محمد العشي.
4: نوجه له تحية سي محمد لأنه جاني من صفاقس هكا ولا
6: أي من العشاش،
4: ونقدره برشا ونعزه برشا، ويعتبر مرجع في الأمور ذي لأنه هو شاعر وعنده مدونة.
5: نعم بالطبع، تحية كبيرة لشعرنا وأديبنا ومدوننا سي محمد العشي. احنا أخ رابح كما تعرف في حصتنا سي رابح باش ناخذ شعر من شعراء الفحول، شعراء تونس في الجيل الأول، هو الشعر محمد بن حمد العياري.
4: مش من ولد عيار،
5: هو في الحقيقة من ولد عيار. من ولد عيار
4: ما أكثر وقت جيل،
5: هو من ولد عيار. كذلك باش نعطيه بسطة على حياة الشعر محمد العياري، ومش نحكيه على المسدسات نتاعه حتى لليوم، هي قاعدة موجودة ومشهورة عند الأدباء وعند العراف. وتو نحكي فيها مع سي محمد اللي هو باحث وأديب وعنده فكرة على ودراسة كاملة على سي محمد العياري.

مجروح دم يقطر يا

0: يا سامعين الشعر والغناية،
1: في البداية نعمل المقدمة نتاع شعرنا.
2: أيه.
1: المرحوم محمد بن علي العياري ينسب العرش ولاد عيار بالشمال الغربي للبلاد التونسية.
2: أيوة.
1: هو شعر من الطبقة الأولى. يعني الجيل الأول.
2: أيه.
1: يقول فيه الشعر عبادة في كسيم الواو بن علي محمد شعر طبيب كاوي نسبته عياري ومسدس وحلو.
2: أيه.
1: وفما أمثال أخرى تو يقولها سي محمد. مولود سنة 1812.
2: أيه.
1: وتوفي في سنة 1901.
2: 1901. واحد.
1: له موروث ثقافي هام وغزير ومتنوع، انفرد في على غيره من الشعراء في نظم المسدس.
2: أيه.
1: اللي باش نحكيه عليه بعد تالي مع سي محمد نظم المسدس.
2: أيه.
1: في أغراض البرق والنجع والغزل. والشعر محمد العياري عاصر الشعراء وهم أحمد ملاك وأحمد بن موسى وسعد الأزرق ومنصور العلاقي وقاسم له الشفاني والشاعر الحاج حسن بن عثمان وغيرهم من الشعراء
2: كبار.
1: نعم هذوما من جيله. بالطبع مش نحكيه مع سي محمد أن المسدس علاش ينفرد به محمد العياري.
3: كان محمد علي العياري كان رحمه الله يحضر عكاظية الشعر التي ينظمها أحمد بي الأول بقصره، وشهد له أغلب الشعراء بحسن أدائه لشعر المسدس.
2: أي.
3: هو انفرد به كما قال سي بشير. مثلا الشاعر العربي النجار مولود سنة 1840.
2: أي.
3: قال في العياري، قال في قسيم: بعد الذي ماتوا كبار الحومة العم يتشرفوا وطوال، في البر شادوا بعد طول النومة وتقدموا للمرتبة في الحال. في الأخر يقول: أما العياري فيه بوب نسومة كل مسدس ليه باستقلال.
2: أيوة.
3: يعني هو فن المسدس انفرد به. أيوة. كما يقول الشاعر عبد الله بن زكري مولود سنة 1870.
2: أيوة.
3: يقول: يا صاحبي نوصيك طول المدة اسمع كلامي لا تكون زهيد، اللي مضاف الساب قالت عدة، الحساب يبدأ كل يوم جديد، بن علي محمد العياري جدة فن المسدس ليه وحده فريد. يعني شهدوا فيه الأدباء هذوما. وكما نجد في موروث شعره ثلاث أجزاء تقريبا، معناها في الثقافة وفي الوام، تحتوي على أكثر من 200 قصيدة، منهم 140 قصيدة في وزن المسدس.
2: في المسدس
3: معناها هو في المسدس كانت القصائد متاعها في المسدس.
2: أيوة.
1: خلينا في المسدس سي محمد وأخ رابح. المسدس سي محمد هو ضروري في طريق الإدباء، وسهل محمد العياري رحمه الله سهل على الإدباء في غناء الأغراض. علاش نقول في أغنى الأغراض؟
2: أيوة.
1: محمد العياري قال المسدس في الوشام.
2: أي.
1: لدي بلش يغني في الوشام ما يلقى صعوبة، يلقى في مسدسات محمد العياري الوشام.
2: أيوة.
1: مش يغني طريق في النجع.
2: أيوة.
1: محمد العياري قال في النجع. شيغني طريق في الضحضاح، محمد العياري قال في الضحضاح. يعني محمد العياري قال في جمع الأغراض الكل. مك تعرف الطريق، احنا نقوله طريق، الطريق هو مسدسة وموقف وكسيم وملزومة.
2: أيوة.
1: معناها المسدسة ضرورية في الطريق نتاع الإدباء. تفضل سي محمد.
2: خاصة بشير، يعني نحب نوضح للسادة المستمعين، النجع هو المرحول.
1: هو المرحول بالطبع.
2: أيوة. هذاك الغرض. أيوة.
3: إضافة لما قالوا سي بشير، وأن المسدس ملحون ويتغنى على القصعة، يتغنى بالعصية على القصعة، ويتغنى زادة كملزومة.
2: أيوة.
3: حتى كملزومة تتغنى.
1: نعطيه بسطة سي محمد باش السادة المستمعين. أيوة. يقول اللي

0: صار.
1: يعطيك الصحة سي بشير، هو تغنى فعلا على ملهومته فاطمة. هو العياري غنى عديد القصائد على اسم فاطمة.
0: هو تقريب غنى على كل أسماء سي
1: كل الأسماء سي محمد. كل الأسماء غنى، قال أنتم على فاطمة حاذرين طول السنين، وإحنا على الحب متعهدين.
2: وهو يذكر الأسماء متاع النساء كلها.
1: هاي قال يا فاطمة خواتري قربوا لك، شاهي وصولك يا فاطمة جاوي واش قولك، اللي عشق فاطمة كيف يصبر، دليله تكدر ويذوق الحدج كاس من سم يقدر. هو فاطمة لا تكبديش علىها، محاها ذبلها تحت الغضاء كيف هزت نجلها. وغنى على حليمة، يقول حليمة حلم بيك زهر القاح، تغذى وفاح حليمة جقت خاطري مرتاح.
0: اللي

0: لما اختار.
1: هو غنى على حليمة وغنى على زينة وغنى على عيشة وغنى على بشرة وغنى على ربح، كل هذوما غنى عليهم، هما بنات المحفل. غنى العياري على الأصحاب زادة، قال الأخير في صاحب اللي عملت فيه اختلت، ركب سابقي كيف راني نزلت.
2: أي.
1: اللي سبق فيه ساس الدغيلة باريه قيلة، لا تصحب ولا تدير سميلة.
2: أي.
1: على الأصحاب. كما غنى كذلك في سهرات العراس، كان يحيي سهرات العراس.
2: أي.
1: هو يغني، غنى على السوالف، غنى على العين، غنى على عديد الأغراض معنا حتى في الأخضر، كما غنى زاد البرق وغنى النجع وغنى صلاة النبي وغنى معناها جميع الأغراض، كما السوالف مثال عنده عديد القصائد. يقول سوالف على الفايزة في الصغار، شواشن خيار يتدرجحوا تحت ضي البهار، كما يقول سوالف على فاطمة جعدتهم، غفلة نستهم حفو هودو للوطاع عفستهم. يقول سالف على عين جدي الغزيل، الدنكس ومال ذراعين واثناش جوب الكمال، سالف تحل طاع على صدر نجلة الواتة بعجلة، ظليم القفز شاف رامي درجلة. يعني هو غنى معناها على السالف، وغنى على الحولي، الحولي تاع العروس. يقول خاتم ذهب والديامونت كنزة، سوا مال غنزة تحظى منية قد عود البلنزة، عرما ذهب صرت محتار فيها، وقت نجيها نلقى سماوي موكل عليها. يقول خرص الذهب في السوق سوما غالي، تستاهل وصف الغزال الجالي.
2: يا عيني
1: على الخرص وعلى الخاتم وعلى، وغنى كما قال سي بكار على وشام، على وشام
0: وش

0: حقين أجهار
1: هاك.
0: ويقول نجعل رحل هز عقب نهارة فوق المهارة هاي. نزل وسط ضحضاح طوق وبارة كيما عالبرق. يقول تبسم البرق بركامه ورعود زامه ولجار من غيثة يرحمه.
2: سي محمد الشعر محمد العياري أخ ربح
1: هاي.
2: هو أشعاره كانت كما قلنا في المسدس ومحل الشاهد والقسموة والقليل من الملازم. مش نحكيه على القليل من الملازم أخ ربح وسي محمد. الأديب والشعر محمد العياري كان يغني في العرس،
0: كان يغني وعندنا ما يثبت في الدراسة عندنا ما يثبت اللي هو كان يغني النجم نشوفوه معنا لما اللي هو كان يغني في العراس في قسيم عريض في البرق. يقول شرع شراع بين لمزين ويتوق توقين يوم ويوسط عبضيان في عقب الليل لظلم وقت الصعد قام لذين في القوس ديين شيلاب لنوار يزين مبهاه وقت التبسم تميت هالبرق تمين من غير ذهلين الحاء والميم ببيان والدال نكتب ونرشم وفي الناس لانيش خوان ولندير بهتان منول الجد كهان من أولاد عيار ننظم سلامي على كل سهران شابة وشبان والحافلة سود لعيان وعن كل حاضر نسلم.
2: وهكا نعرفوا أن الشعر والأديب محمد العياري كان يغني.
1: هو إلى جانب شعر كان أديب،
2: كان أديب فعلا. وإحنا الأديب ديما نعرفوه والشعر هو من الكبة نتاع القصيد. أما أشعاره كانت اشتهرت في كامل تراب الجمهورية وتحفظت عند كل الأدباء وصارت متداولة في كل الأعراس والغناية. ونذكر على سبيل المثال وجهة الساحل خاصة غناوله الأديب محمد خضر جديرة اللي يحفظه كثير من إنتاجاته وكذلك المسعدي وسالم عياد وعلي قريبج ومحمد علي إسماعيل الورداني. وكما نعرفه أن زرع المسدس في الطريق اللي يجيبه الأديب هو شرط من الشروط في الغناء اللي يبدأ بالمسدس والموقف والقسيم والملزومة كما قلنا في أول الحصة.

تلاقي مهندل الا فاطمه وشامده يا ضاوي والخد زاوي وغزير فوق تلاقي القاوي اه مبسوط بالمسك.

0: عظيم وبتراني محضر الله واحد كيف تطلع وتظهر ما بي عسكر البنسيس من هند ماضي يهلل على فاطمة وشام باهي مسطة موضح وعيون تجرح ونصيف وبتراني ملوح وحسام عزوف كريم تلفح وطايح مخبل ومنه تلف العقل ماش نهبل على فاطمة وشام باهي مزوج وعيون تحرق ونصيف وبتراني مفرق اه وخدود ورد نفتح كيف فتق والنيف مزل نيابها مصير زهر مفصل على فاطمة وشام باهي مرقع وعيون تلسع ونصيف وبتراني مورزع وحسام عزوف باهي مصنع وجبين يلمع وخدود دافي مثيل قرنفل على فاطمة وشام فوق الزنود وعيون سود وغزيل ومشود غم من هود البادي الهترن الجو من الهنود والقدر والوجوف نهضيه شاهد مدلل انا على فاطمة وشام باهي عظاها حين تحجاها وغزيل وقدراني كساها الله لا من توسد عظاها غنمها سعى ودخل بستان باهي مقدل على فاطمة وشام باهي مقاني وعيون ثاني وغصيب وقتراقي حزاني اهان الذي شيخ شعر زماني مرتب وزاني من اولاد عيار فرقوا النفل
1: يا سامعين الشعر والغناية
2: سي محمد توا شاعرنا واديبنا هذا بتبات لحال توك تقول يا ديب معناتها كان فك 1800 واش
3: ايوه 12
2: يعني كان فك الفتره ذيك
3: أيوة.
2: فما ادب شعبي
3: ثم
2: ها
3: لا موجود حتى قبله ثم موجود من 1720 الادب الشعبي موجود.

0: خاطر تعرف على سألت سؤال يعني سألت سؤال بكل براءة.
1: لا كان
0: لأنه كانوا قبل البي الكلهم يشعروا عند البي
1: فعلا يشعروا قدام البي. وكان أحمد بن موسى هو المنظم متاع العكاظيات هذه هي باعتباره شاعر البلاط. أحمد بن موسى هو شاعر القصر معناها.
0: أحمد موسى
1: أحمد بن موسى
0: أبو الموسى
1: وكان ينادي هو لدبة هضومة. وكما قلت سيادتك سي رابح ملاك طبع له أحمد بي الأول بطابع الذهب. وقال له أنت يا شاعر الجنوب شاعر الصفاقس والجنوب.
2: سي محمد ضاي احنا حكيناه في حصص فارطة. نعود لشعرنا.
1: هو دليل اللي شعرنا يغني شعرنا. في العراس في قسيم مسدس آخر على زينة يقول زينك وفي لصل زينك شريف زينة وفي لصل زينك شريف وخدك نظيف ضيق وضيق القمر كيف كيف يقول في خيرها يقول نجرح الغيد فوت الجراح لسني فصاح غنيت في عرسكم للصباح.
0: أيوة.
1: من أولاد عيار قول يرماح بحري يكساح موجك بركاد شقف العريف.
2: وهذا يبين أنه هو غنى غنيت في عرسكم للصباح.
1: هاي غني في العرس بشير.
0: علاش يقولوها؟ أنا سمعتها كونه ثم شعراء قبل يقول لك هذاك شعر بالطابع
1: مطبوع
0: كانوا يطبعوا فيه شعر
1: فعلا.
2: الطابع الحقيقي هو في الواقع الطابع الحقيقي هو الاسم
0: الاسم
2: الطابع الحقيقي هو الاسم الكبة.
0: أي المكبة
2: هذاك هو الطابع الحقيقي للشعراء. واصلوا في القراءات الشعرية للأديب والشعر العياري.
1: احنا جبدنا على شعر الغزل.
0: أي.
1: ولكن عنده أغراض أخرى كما قلنا النجع والبرق وجبدنا على رؤوس الركبات متاعهم. لكن زاد كان يغني المكفر.
0: أي.
1: كان يغني صلاة النبي والمكفر.
2: نعم.
1: يقول
0: المكفر هو التكفير على الذنوب.
1: على الذنوب.
2: على الذنوب.
1: على الذنوب. ويقول الركاب من الفجر زازوا المرير.
2: ركب.
1: الركاب من الفجر زازوا المرير تبعوا الخبير قصدوا النبي الهاشمي بالمسير. هذايا أليف للعياري. كما قال صلاة النبي ربح هي الكل.
0: أي.
1: تبري العلل. صلاة النبي كنز يا أهل العقل. كما قال حب النبي زاد قلبي الهيبة دموعي سكيبة شوقت جوني المراحل صعيبة.
0: أيوة.
1: يعني هذا يغنوهم حتى للناس اللي ماشي تحج ويغنوا لهم الركب ويغنوا لهم أوسي بشير معناها يعرف اللي العباد وقت الحج يشوقوا ويعملوا التشويق وغناء متاع صلاة النبي.

0: يا سامعين الشعر والغناية،
1: إذا نعود بعد ما سمعنا الأغاني هذه ومعنا سي محمد العشي اللي هو في الحقيقة صاحب مدونة شعرية هامة جدا.
2: نعم.
1: وهو أيضا شاعر.
2: سي أيوة. محمد نعمل قراءات شعرية أخرى للشعر محمد العياري.
3: أنا عندي قصيدة كاملة تحب.
2: أيوة. تفضل تفضل تفضل سي محمد.
3: في صلاة النبي. أيوة. ركب يقول الركاب من الفجر زازوا المرير تبعوا الخبير قصدوا النبي الهاشمي بالمسير.
1: أي.
3: الركاب من الفجر زازوا الحجاز بخبير فاز قصدوا النبي الهاشمي بالنجاز. يا سعد من زاز مكة وحاز للبيت زاز يرتاح من الذنب مثل الصغير. الركاب من الفجر زازوا الطريق خبيرهم البيق قصدوا النبي الهاشمي بالحقيق. ضرب مدفعة في عقاب الغسيق قال العشيق قطارهم بالطبل ونفير. الركاب من الفجر زازوا ثنايا خبيرهم تهايا قصدوا النبي الهاشمي بالهدايا. يا رب مولاي سهل اخطايا وبلغ منايا ان شاء الله البدر ليا عشير. الركاب من الفجر زازوا ثنية خبيرهم تهيا قصدوا النبي الهاشمي بالهدية. يا خالقي في حضور المنية تسهل عليا ونزور مولى المقام الشهير ونزور مولى المقام الرفيع نبدأ مطيع للهاشمي البدر اللي شفيع.
1: أيوة.
3: أنا الذي شيخ مالي رضيع صغت الرصيع من أولاد عيار بحري غزير.
2: أيوة. من أولاد عيار بحري غزير. كذلك يقول الشعر العياري عيون فاطمة شيعتهم انذرهم عيون فاطمة شيعتني انذرهم تقوى سحرهم حرباد قتال ممضي شفرهم. عيون فاطمة شيعتني حجاهم تقوى وجاهم حرباد قتال ممضى برهم. عذاب فاطمة يرحم اللي ظناهم مسمح بهاهم كما برق بالنور ليلة امطرهم. عيون فاطمة شيعتني نعتهم وكيف ذبلتهم بشاطير في كناني راشقتهم. سوالف على فاطمة جعدتهم فو هودوا على صدرهم. عيون فاطمة شيعت لي حركهم تقوى دركهم حرباد قتال ممضى شوكهم. عيون فاطمة نجوم راجع فلكهم عليهم ملكهم وعسس لا يخرجوا من وكرهم. عيون فاطمة شيعت لي هذبهم تقوى نشبهم حرباد قتال ممضى ذببهم. كما فارت الحب جات من جعبهم فيا نشبهم دقوا كنيني بقوة وترهم دقوا كنيني بقوة وترهم.
3: وترهم بارك الله فيك سي بشير. هو زاد يغني معناها عنده قصيدة فيها أسماء.
1: أي.
3: فهمتني. يقول محسن صلاة النبي في بداية
1: يسلم يسلم
3: ونرتب أغناية مساء الخير يا زايدة على شقاية.
1: أيوة.
3: محسن صلاة النبي في بدايتي ونرتب أبياتي مساء الخير يا زايدة على شقاتي. مسا صالحة وفاطمة في ثباتي منهم أماتي عيشة وفطوم سبت هوايا. محسن صلاة النبي في المشهر ننظم ونشعر مسا الخير يا مخلفتني مكدر مسا سعفتي وكل من جاي يسهر ومسا المحضر وعلى كل من جاي يسمع أغنية. محسن صلاة النبي في لساني نذبد أوزاني مسا الخير هيا سباي بمحاني مسا ريم والفايزة ومهاني ومساهناني تراكي ومنا فوت النهاية. محسن صلاة النبي في جوابي نرتب خطابي مسا الخير يا زايدة في عذابي مسا صالحة التايقة مع شلابي وبيات نابي وحبيبة وجنات هي منايا. مسا محسن صلاة النبي في مبادي ونرتب انشادي مسا الخير يا زايدة على انكادي مسا فاطمة وصالحة في ذبادي عليهم اعدادي انتم زغردوا يا سباي بهوايا. مسا محسن صلاة النبي في كلامي ونرتب انظامي مسا الخير يا زايدة على غرامي من اولاد عيار ني بحر طامي ونرشق علامي ني سيد شديت كم من ثنايا
2: ني صيد سديت كم من اثنية.
1: أيوة.
3: صلاة النبي ربح هي الكل.
1: أيوة.
3: تبري العلل.
1: أيوة.
3: صلاة النبي كنز يهل العقل.
1: أيوة.
3: صلاة النبي ربح بها جوابي انجدني صوابي. صلاة النبي كنز ما هوش غابي. صلاة النبي يزول بها عذابي. اطهر ثيابي يا ويح منه عليها اغفل. صلاة النبي ربح تروق الفاضي تبري مراذي. صلاة النبي كنز شهد القواذي. صلاة النبي بحبها القلب راذي تجلي غياذي. صلاة النبي تخلص اللي وحل. صلاة النبي ربح.
4: تمام 11 ليلا على موجاتنا. أهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. شهدت ولاية سيدي بوزيد وولاية القيروان عشية اليوم تقلبات جوية ملحوظة تمثلت في نزول أمطار رعدية هامة شملت عددا من المعتمديات والمناطق، وذلك في إطار حالة العدم الاستقرار الجوي التي كانت متوقعة منذ الساعات الأولى من هذا اليوم حسب نشرية للمعهد الوطني للرصد الجوي. أفاد كاتب عام بلدية دار شعبان الفهري ممتاز عوينتي أنه في إطار استعدادات لفصل الصيف أبرمت البلدية صفقتين مع الخواص لمعاضدة مجهوداتها وإزالة جميع النقاط السوداء بالمعتمدية مع الانطلاق في تنفيذ برنامج التوقي من الحرائق والقضاء على الحشرات والناموس. انتهت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان من حفر 6 أبار جديدة، ومن تهيئتها ستساهم في تحسين التزود بالماء بالمناطق الريفية، وذلك في إطار برنامج التنمية والنهوض بالمنظومات الفلاحية بولاية زغوان حسب ما أفاد به مدير مشروع التنمية والنهوض بالمنظومات الفلاحية محسن بومعيسى. من المبرمج أن تصل أولى رحلات عودة الحجيج الميامين إلى تونس يوم الاثنين المقبل غرة جوان 26 و2000 بداية من الساعة 7 صباحا، وذلك في مطار تونس قرطاج الدولي. وكانت الخطوط الجوية التونسية قد أعلنت سابقا بأن رحلات العودة من الحج ستنطلق بداية من غرة جوان وحتى 14 من الشهر نفسه، حيث ستقوم الشركة بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. حصلت تونس على جائزة لبيتم البرونزية للتميز في خدمات ضيوف الرحمن من ضمن 80 مكتب شؤون حجاج من كل العالم مشاركين في هذه المسابقة، وذلك خلال حفل وختامها مسك الذي نظمته وزارة الحج والعمرة السعودية مساء أمس الجمعة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن اعتراض وتعطيل سفينة تجارية جديدة كانت تحاول خرق الحصار البحري المفروض على المواني الإيرانية، بينما شددت طهران على فرض إجراءات ملاحة صارمة في مضيق هرمز متوعدة باستهداف أي سفن عسكرية أجنبية تتدخل في إرادة إيران. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: من الأحد كل يوم حكاية وكل نهار
1: طبع الموجة
0: موعد مع المتعة والإفادة
1: طبع الموجة
0: على موجات إذاعة المنستير.
1: احنا الموجة اللي تجمع الكل تجمع الكل تجمع الكل.
0: مساء

0: يا ساني عين الشعر والغناية.
1: شاعر أحمد بن موسى نظمه علي قلاوي، يفهموه العلماء ودمادم اللي قروه، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي، نسبته عياري ومسدسه حلو، قاسم الورش الثاني من كل فن راوي، شيخاته لبة من قبل ناحكو.
2: يا سامعين الشعر والغناء.

0: نكتب أقوالي وكل بيت لازم يخفف أثقالي.
1: لسامعين الشعر والغناية
2: قل له أصبر وزيد الصبر هو زادك وكون شهم بين أندادك بلا صبر ما تنجمتنا لمرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية
1: مع ربح الفجاري وبشير بكار. وبشير بكار
4: أحب أذكر اللي أنت ضيفنا اليوم في هذا البرنامج وكثر خيرك، يعني أعطيتنا معطيات كبيرة اللي كنا يعني نرغب في الحصول عليها على هذا الشعر الكبير اللي هو العياري. وسي بشير قبل ما نسمع الأغنية الموالية في الساعة الثانية، طو الشعر كان يقال في ولد عيار.
5: نعم،
4: ونفهموا اللي كونه تقريب كل جهات الجمهورية كانوا عنده شعراء.
5: بالطبع بالطبع، تونس تونس بلاد الشعر وبلاد الأدب وبلاد تونس بلاد الثقافة وبلاد العلم.
4: من 1800
5: نسمعوا سي رابح مع بعضنا، نسمعوا الأغنية الأديب من الأدبة ونرجعوا لحصتنا كالعادة.
4: بتبعت الحال كما قال سي بشير احنا في البرنامج هذا لابد أن نعطي وقت لأغنية الأدبة، لأنه الغناء متاع الأدبة هو أساس الشعر ويستعمل الشعر الشعبي دائما في غناء الأدبة.
5: والأديب سيكون سي محمد بن عمر من معتمدية مساكن.
4: نسمعوه.
6: سب

0: يا سامعين الشعر والغناية،
1: نعود سي محمد كالعادة لقراءات شعرية للشعر العياري.
2: قراءة أخرى لقيتها في البحث متاعي، أحمد ملاك يقول، اللي هو مزامن مع عياري، يقول أصل الأغنية 20 بمعانيه، زيد 4 ثانيه، ما كانش يسوق الأغنية باريه.
3: يعطيه الصحة.
2: قام العياري قال لي ساس الأغنية كان 6 و6، ليك من عدت الرب معبود والعلم شتى.
1: الله الله.
2: ساس الأغنية 6 رصايم و6 تمايم، الرب معبود والعلم قايم، من لازني نال غير الحشايم، وكثر التهايم في العمر عاش عيشة سمتة. ساس الأغنية 6 تلفظوا و6 تحفظوا، الرب معبود والعلم لحظوا، من لا قرا في الكتب لتفرضوا، ما نال غرضوا كما الهيشة مفصلة من كريستا. ساس الأغنية 6 نشايط و6 ربايط، الرب معبود والعلم حايط، ما رايس إلا يصفر في الفلايط، الحق كل عايط من الصين حتى البوغاز سبتة. ساس الأغنية 6 تحايف و6 وصايف، الرب معبود والعلم حايف، من لا قرا في كتب الرصايف، مسكين خايف يهرب من العاتش إذا قصطة. ساس الأغنية 6 أكملهم و6 أجملهم، الرب معبود والعلم للهم، من لا قرا في كتب التممهم، لا هوش منهم لا يفرز كلام في حرف قشتة. ساس الأغنية 6 جر و6 فكر، الرب معبود والعلم بحر، من أولاد عيار قولي عبر، في كل بر نيكيد من جايني بشمتة.
1: نيكيد من جايني بشمتة. على فاطمة وشام باهي منزل، وعيون تقتل وغثيث فوق التراقي مخبل. على فاطمة وشام باهي مبدع، وعيون تلسع وغثيث فوق التراقي مبزع، والزند وتعظاها مردع، والخرص يلمع وخدودها بفل زهر القرنفل.

0: كيف تحفل على فاطمة وشام باهي موضح وعيون تجرح وغثيث فوق الدراقي مدرجح ومن شافها غزر بالعين يربح يسعد ويفرح ويعود بالحب يمشي مدلل ويعود بالحب يمشي مدلل.
1: مفارس الله ينجي العرب نهار العطب نهار زغردو مكحلات الهذب. مفارس الله ينجي القاح نهار الكفاح نهار زغردو مكحلات الشباح. نهار الضرب كل صنديد طاح جاف المراح فراسين يتخاطفوا في السلب. مفارس الله ينجي الشويل نهار القتايل نهار زغردو مكحلات الذبايل. لا بي لا شرع لا حكم طايل ولا قول قايل نهار قربعو لشبرا في الركب. مفارس الله ينجي النياق نهار النفاق نهار زغردو مكحلات الرماق. نهار عيتو على البلا واق واق نهار التفاق نهار كبد الدم في الرصب. مفارس الله ينجي المهارة نهار الخسارة نهار البدا رشمهم بالغدارة. عمر ولحق وزاد في العمارة وثبت إشارة تقرنس قنص على المقاتل ضرب. مفارس الله ينجي الرحيل نهار القتيل نهار زغردو مكحلات الذبيل. نهار البدا نهارهم مثل الليل يبان الرجيل ويفوز على كل من هو ركب. مفارس الله ينجي السبايا نهار القاية نهار زغردو مكحلات السهاية. من أولاد عيار نرتب غناية بحوري ملاية ني فارس القوم ما ننغلب.
0: ني فارس القوم لا ننغلب وفعلا ما ينغلبش الفارس وما ينغلبش الشعر العياري في المسدس.
2: العياري ما هو من جهة مكثر وك جهة هذيك
1: أي من أولاد عيار.
2: أولاد عيار
1: أيوة. عيار ولاية سليانة عرش كبير ياسر أولاد عيار
2: ما طول طوى ولاية سليانة قبل كانت المكثر و...
0: نعم
2: الكيف
0: نعم
2: توصل الكيف.
0: ويقول في الجرح كذلك مجروح في كبتي بستوية جراحي خفية طبيب الهوى خاني وغربية. مجروح في كبتي بالقميرة جراحي غزيرة ني صاحبي خان ما قل خيرة. وهالجرح ما لقيت لاشي جبيرة همومي كبيرة ودواي لا صبت لاشي ثنية.

بلايا نيحس ما صاحبي قريب ليا، مجروح مجروح في كبتي جرح دوني ومكبر محوني، ني صاحبي خاني يحزوني على صاحبي كيف العدا قصوني وزادوا زبوني عقب الدجال كل عصوا عليا.

الصعية مجروح في كبتي بالمزارق وجا جرح غارق وني صاحبي خاني بالمحارق وشكيت في الخل ماشي فارق وخش الرقارق لا عيب لا موجعة لا سوية مجروح.

0: دعير يصعب حرابي ناقل صوابي على كل غني ناخو خطية على كل غني ناخو خطية.
1: هو هذا جرح
2: حياتك صحة.
1: هذا جرح العياري.
2: أي العياري
1: كيما ملاك عند جرح
2: اسي محمد ما كانوا يشعروا على السوالف.
1: أي
2: خلنا نقولوا لشبابنا شبابنا طوم يعرف السوالف.
1: أي سالف سالف
2: سالف غثيث هي كانت المرأة تعمل سالف.
0: نعم سالف جاني من مولاتها سالف مرجاح
2: صحيح
0: برش سوالف.
2: وإحنا
0: نسمعوا سي محمد على الجرح شيقول.
2: وإحنا قدمنا قصيد
0: بعض الأمثال قلت ملاك
1: قصيد وبرة معنا
2: قصيد على وشام كانت نساء توشم
1: توشم
2: إيديها ووجهها ورجلها
1: كل يوشموا قبل والوشام يغنوا عليه والجحفة يغنوا عليها.
0: والشام والشام وشامك وزيد إذا كنت فيه في زند.

0: انا احب نشير بشير سي محمد انه مخرج هاتي الحسه زميلي فوزي شعبان اللي هو زميل وصديق وربي يفضله.
1: بالطبع هي تحيه كبيره لمخرجنا الاستاذ فوزي شعبان، هو اللي قاعد يركب لنا في الحصه الممتازه دي، هو اللي اختار لنا في الاغاني نتاعنا سي محمد، هو صاحب ذوق راهو.
0: اي صاحب ذوق،
1: خذيه حصه سامعين الشعر والغناء انه هو صاحب ذوق.
2: نحيوه احنا بالمناسبه.

يا حليب بكير بشر بش يا اخي اه اه اه هيا حي حد خلي

يوم ذروة بالكرت وشاي يا أخي هيا يحيي.

0: يا قلبي ومن حر نار القويل
1: ذهبي اليوم يا بنو على الشبح ومرحول زين اسمايل ولي جيت من شدة الجرح وشيعت بالسود قيل لجيت يا من شدة الجرح شيعت

علم الأسرار يعلم على كل مسار بالظهر والخفية صلوا يا كل حذار على الدار المختار شفي أمت يوم الحشار الممدوح ببرقية بعد السلاسيق الأشعار من وجد الأفكار على البرق في اسمه شيار درزت رعودة قوية صحابك من البحر يخذار والرعد نقمار غم الكواكب والأبدار من الريخة والثريا نشرة

جو الادوار وجميع الاجوار جندوبه طاف وزار قدي كيف جاب ثنيه تعدى البوزيد مرار قفصه وعكار جنوب كفار وعمار مطر كامل الجمهوريه اصبح شعب فرحان مسرار والخير يكثر وربيع فاتح بنوار وشعوب سبحة زهية منتوج نفاز وسوار بتحسين الأسعار وسيوب من غير تحكار انتامير سبحة ملية أنا الذي سقط الأشعار من وجد الأفكار وشبيل في القول قنطار الصادق الفاض وذكية ني نجمة من جيبه بار نسلم على جمع الأنفار بسلام من مجتحار للجو يسمعوا فيا.

0: وما حين تجينا وما يا بعيد بعيدة
1: يا سامعين الشعر والغناية.
2: بل كل ديب عنده جرح، يعني ملك عنده جرح، العياري عنده جرح.

0: داي.
1: هما كانوا لدباك كيف يغنوا في العرس، انت تجيب وشام اني نجيب وشام، انت تجيب جرح اني نجيب جرح،
0: معناها يقولوا سي محمد يقولوا الاغنيه بالضد واللي بالضد. تسمع رد
1: اول تسمع رد صحيح. كانوا يغنوا على العيون كذلك، العياري على العين يقول يا عين لا تعشقي عشق تالف وبالك تخالف الفايدة في الحبيب الموالف، ويقول يا عين كثر البكاء ما يفيدك
2: أيوة
1: وقلل غريدك
2: أي
1: يمتبع زول من لا يريدك. يقول عينيك كما عين جدي الخفيف ارتع في الرصيف توطى وطى شبح صياد ريف. يعني يغنوا كما العياري زاد يغني على القصعة، يغني على القصعة.
0: نعم وإحنا بينا سي محمد أنا القصعة،
1: القصعة هذه
2: القصعة متاعنا،
1: القصعة متاعنا الحديد هذيك القصعة الحديد ولا
2: قلبانيسي هي.
1: ولا لوح كيف يبدو لدبة مش يتناظروا ومش يبدو يقولوا في كلام معناها غير لايق بحث نساء وبحث
0: نفخ نفخ.
1: يجي مولى العرس وإلا الشيخ الكبير وإلا كذا يحط القصعة في وسط النوب ويقول لهم اللي هو يغني يغني على القصعة، هاي القصعة
2: هاي القصعة
1: القصعة وبزوز عصي
2: يعطيك الصحة
1: القصعة وبزوز عصي. يغنوا لدبة الأولانيين على القصعة تو ما عادش يغنوا، ما عادش يغنوا على القصعة هذه.
0: دثر سي محمد الغناء على القصعة وهو احنا موجود تو في الساحل مش موجود ولكن هو فيه طريقتين في الغناء. مثلا الطريقة الثانية سي محمد مثلا نقول

0: على كل غنى نانا خو خطية، على كل غنى ناخو خطية. هي سي محمد
1: لحن،
0: هي ضاي
1: لحن شعر ملحون،
0: هي فيها شعر فيه اللحن، وهي تتغنى على القصعة. عمتين نغنيها احنا عادة؟ هي بعد ما نجيبوا الدوام متاع العرس.
2: ايوا
0: تنجيبوا الدوام متاع العرس، اذا كان الطقس يكون ما وش باهي وفما امطار وفما رياح، يدخلونا للحوش وفلا في دكان في الدار او في بيت، ومدونا القصعه كما قال سي محمد، ونقعدوا نغنيوا على القصعه اللي هي طاوله ولا تعريضه وطويله، قبل كان هو الليان. كذلك في مدينه زرمدين القصعه تتمد، غنى القصعه يجاب على العصيده.
2: ايوه
0: طال يجيبونا صباح العصيده، قوم لدبه تغني على القصعه.
2: أيوة.
0: وضاي هو الشعر فيه انواع، المسدس فيه نوع القصعه ونوع لما يتغنى سي محمد على القصعه. مثلا سمعنا معنا في طريق الجد وخلطه اليوم نكد عليك بروحك ما عليك بحد، هذا نوع من المسدس ولكن ما يتغناش على القصعه. كذلك فما نوع اخر نتاع مسدس هو على القافيتين، يكب على زوز، فما مسدس يكب بقافيه برك، وفما مسدس يكب على اثنين باثنين باثنين. معناها فيه انواع، هو فيه انواع المسدس، وهذا حبينا بينوه للسادة المستمعين.
2: علاش سي بشير قال القصعة يعني غنوها على زرمدين؟ لأنه القصعة كانت ليلة 27 يا بشير، من قديم الزمان كانت.
0: نعم.
2: هي ليلة يأخذوا اللحم،
0: نعم،
2: يحضروه كسكسي، نعم.

0: محمد العش شو
1: رايك؟ إذن بعد ما سمعنا المقترح متاع سبشير وشكرا لزميلي فوزي في أنه يعني لبينا الدعوة. وفي الحقيقة رو مش خطر احنا نحبه رو زاد عندنا المستمعين يتبعوا فينا
0: بالطبع خطر ديما اختيار المخرج ديما جيد وديما
1: والله يا سبشير يتصلوا بي بالتليفون
0: نعم
1: يقولوا لي ياتكم الصحة
0: الحمد لله
1: وبارك الله فيكم
0: الحمد لله
1: الحمد لله أما أخي رو سمعونا كذا ولا كذا كذا يعني
0: يبعثون سي ربح يبعثون مقترحاتهم في رسائل
1: صحيح
0: للسيد مدير إذاعة المونستير
1: أي.
0: فهمت وإحنا ناخذك الرسائل هذيك أنت واني ونقرأها ونشوف شنو النجم منها من اقتراحات النجم وقدمها للسادة المستمعين
1: أيوة أسمعني سي
0: إن شاء الله
1: سي بشير أنا إن شاء الله عن قريب مش نعمل بوات بوستال
0: نعم
1: في المستير هنا قريب اللي ذا
0: نعم
1: وهما زملاء اللي في البوسطة في هنا
0: نعم
1: يعني يقول مش عيب يشربوا في القهوة متاعهم ويجوا بحذانا في المقهى هنا وتولي المقترح متاعك انت يبعثون الرسائل متاعهم والرسائل هذوكم نحلهم بعضنا ونشوفوا
0: نعم.
1: المقترح
0: نعم ونشوفوا
1: مقترحات اللي يتلبى يتلبى
0: نعم
1: واللي ما يتلبش ما يتلبش
0: هذا هو الكلام اللي لازمنا نقولوه للساده المستمعين ابعثونا رسائلكم والشعراء وكذلك الشعراء نحبهم يبعثونا قصائدهم
1: نمشي يعني يقولوا لي عندك 100 جواب تو ما عادش يبعثوا يسمع الاذاعه والتليفون
0: نعم نعم
1: وفيسبوك
0: نعم نعم
1: وعالم اخر
0: نعم. ما نمشيو سي محمد ونسمع بعض القصائد سي محمد انت شاعر نعم. بالطبع
2: انا شاعر ومش نجيب لكم قصيدة
1: سي محمد تبارك الله عليه مدونة شعرية
2: في وزن المحزوز
1: نعم.
2: المحزوز هذا هو أكبر شاعر غناه هو العربي النجار
1: العربي النجار
2: العربي النجار أكبر شاعر غنى في الأغنية المحزوز هو حيتي وملحون فيها أنواع أو المحزوز فيها أنواع أني قلت تلم المحفل جملية نسوة ورجال مساهر عامل كيفية لبسة ودلال وجب نصلوا على نبية طاهر السروال
0: الله الله الله الله الله ما صلوا وسلم
2: صلوا يلتصغوا فيا علي مرسال بابا فتيمة ورقية شارح لقوال صلوا يلتصغوا ديمة علي مرسال بابا رقية وفتيمة شارح لقوال يشفع من نار الهيمة بذن الفعال يعلي في قدر نبية قدر نبيك يعلى ذكرى ما منهش ملة حبة مولانا دلة لطيب الأفعال وحالة وقت الخلوية وحالة 60 كمالة ما فيهمش المحالة هدي وحكمة وعدالة بحسن الأقوال نزلوا 14 و100 نزلوا للهادي لمجد طه الغالي محمد ليك مشوق يا لسعد نوصل لظلال حرم البيت المبنية حرم الكعبة نزوروها إن شاء الله بالعين نروها نطوفوا بيها ندوروها نسعوا لجبال بجاه حبابك جملية بجاه حبيبك والعشرة سمح الصيفة والبشرة تشيل اختانا من العثرة بجاه الأبدال المداروش الدونية المداروش التنكيدة صلوا على الهادي بيدا صلاة تنح التنهيدة تخفف الأثقال علينا ما تبقى سيئة علينا يخفف بلطافة صلوا على السمحة وصافة نور وبهجة وعفافة طهر السروال سخر ليلو القمرية سخر في الغار حمامة وسد الرتيل قيامة نصرهم ربي بكرامة علي جهال لعدة قوم البغضية لعد قوم الجهالة تبع الجرة منالة عانى الصديق بمالة حذر الأشوال وشدوا للهجر ثنية شدوا طريق المدينة هاجر على الخاطر دينا أوسوا خجر زحامينا نسوة ورجال معاها اتحدوا جملية معاها اتحدوا القواف منه عارف والعاقل واغفر لليشعر قايل ناظم الأقوال بجاها خير البارية بجاها نبينا العدناني بالعجم نصلي ونثاني شالخ فعزيلة طاني نقمة الأرذال عامل في البحر ثنية

0: يا سامعين الشعر والغناية.
1: سي محمد تعرف ما هو كان يغنيه على كل شيء الأعجار.
2: أي الأعجار
1: معروف.
2: أي أنا هو كذلك في المحجوز.
1: أي اقترحت أنا وقتها باش البرنامج هذا يعني من الأسماء يعني كي تجدد نعطوه الأعجار. الأعجار هذه اللي غناها بشير بكر.
2: نعم غنيتها.
1: هي للشاعر.
2: هي للشاعر عبادة السعيدي رحمه الله.
1: عبادة السعيدي رحمه الله. يعني كان يغني على برشا حاجات.
2: على برشا حاجات.
1: أنا من الناس ما كنتش نعرف الأعجار شنو.
2: أي صحيح. يغنوا على الحولي ويغنوا على اللباس نتاع المرأة ويغنوا على جميع معناها ما يهم المحفل.
1: أيوة.
2: وما يهم السهرة والعرس والمجتمع والناس الكل يغنوا عليه.
3: الوصف قراءات شعرية سي محمد.
2: أنا في صلاة النبي على صل عليه العدنان صلوا يا حضرة عليه العدنان على البابا الزهرة وسيد العربان
3: صلوا يا يا حضرة
2: عملوا لبشار الميلاد الهادي ورقعت لقمار السيد الأسيادي نطقت الأحجار وجمع الجمادي بإذن السبحان صلوا يا حضرة
3: صلوا يا حضرة
2: بإذن الكريم في كفالة جدة ترعرع ويتيم في أول مبدأ أعطاه العليم الحكمة والسندة وزاد الأمان صلوا يا حضرة
3: صلوا يا يا يا يا حضرة
2: كي كبر وشب عاش مع عمة أبو طالب غيور الدمة في سفرة ذهب وصحابة غمة سهل الكهان صلوا يا حضرة
3: صلوا يا يا حضرة
2: قالت لقبات التشرح وتفسر في التوارات العلامة تظهر بختم رسالات البدر الأزهر نبينا العدنان صلوا يا حضرة عمل لها تجارة ابنة خويلد ما ثم خسارة وقاعلها سعيد بحكمة ودبارة خذاها وتقيد صداق العرسان صلوا يا حضرة صداق اللامين المطهر ثوبة وفي لاربعين من عند ربة نزل لها الدين وفي الغار الكتبة وحال القرآن صلوا يا حضرة وحالة بزيادة العشرة لوايل نطقوا بشهادة وعدوهم صايل زايد في عنادة سفاها ورذايل وزادوا غيوان صلوا يا حضرة
1: نجدد لك شكري أنا وبشير على حضورك معنا وفي الحقيقة أنا قلت لك مرجعنا لأنه ساعات كما خطر ظروفك باش جي من سفاقس لهنا مش ديما لكن تبقى ديما حاضر معنا في خلال
3: وإحنا علاش نحب ديما الباحث والمدون محمد العشي يكون متواجد معنا باش نبينوا للسادة المستمعين احنا رانا مناش نحكيه من فراغ احنا نحكيه الصحيح وسي محمد هو يزيد يصحح المعلومة نتاعنا
1: ايوة
3: يزيد يبين للسادة المستمعين اللي احنا اللي نقوله فيه راهو اذر كل مدون وموجود في دواوين الشعراء رحمهم الله
2: نختم ونقول إضافة لكلامك البرنامج هذا قام بحصة حول الشاعر أحمد ملاك اللي هو من صفاقس المدينة وكان نساج وكان يعاصر الأدباء هذوما الأولانيين الجيل الأول كما زاد قام بحصة للشاعر أحمد السماوي
3: عديناه
2: هذوما عديتوهم من صفاقس
3: خذيت
2: صفاقس معناها ما مغفلش عليهم البرنامج
1: عندك شقرون من لمنة
2: وعاش في صفاقس
1: ما تعمقناش فيه
2: لا وعاش في صفاقس ونجم نعاود عليه حزة وكل أديب رو تنجم تعاود عليه حصتين وثلاثة وما نعاودوش
3: نعم
2: الكلام اللي قلناه هذاك نجيبه الجانب الثاني وما خطر أكيد أكيد جدا ما نجموش في حصة واحدة
3: نحكيه
2: على محمد العياري أو نحكيه على
1: والله يا سي محمد مع الشكر أنت هديت لي من المدونة متاعك أعطيتولي وأنا توا معناتها من ساعة نرجع نشوفك القصائد الشعرية ونشوفك الشعراء حقيقة من المراجع لهم من المراجع لهم
2: إن شاء الله نضيفه لشعبنا ولشبابنا وللناس اللي ما يعرفوش الشعر الشعبي إن شاء الله نضيفه لهم ونحببوهم في الشعر هذايا واللي كان معناها بعيد واللي يفهم ويعرف.
3: شكرا سي محمد، شكراً وتحياتنا أخ رابح لكل المستمعين حصة يا سامعين الشعر والغناية، وإن شاء الله ديما موفقين إن شاء الله.
1: وإن شاء الله يعني بقية برامجنا نقول لكم تابعوها السادة المستمعين والمستمعات، نقول لكم الصباح على خير.
3: على خير.

0: انتصف الليل هنا بإذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. سجلت مناطق عدة في ولاية القيروان وسيدي بوزيد وزغوان وسليانة وقفصة والقسرين نزول أمطار رعدية بكمية متفاوتة مع تساقط البرد وهبوب ريح قوية حسب ما نشره المرصد التونسي للطقس والمناخ. وكان المعهد الوطني للرصد الجوي توقع في آخر نشرياته للتطورات الجوية نزول أمطار في الجهات المذكورة لتتراوح أعلى الكميات المتوقعة بين 20 و 40 مليمترا. في رسالة وجهتها لرئيس مجلس نواب الشعب طالبت الكونفدرالية التونسية للفلاحين والتعاونيين بعقد جلسة استماع أمام لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والصيد البحري لعرض حلول تشريعية وتنظيمية تهدف إلى معالجة ما وصفتها بالأزمة الهيكلية لقطاع بيض الاستهلاك. من المبرمج أن تصل أولى رحلات عودة الحجيج الميامين إلى تونس يوم الاثنين غرة جوان 26 و2000 على الساعة 7 صباحا، وذلك بمطار تونس قرطاج الدولي. وكانت الخطوط الجوية التونسية قد أعلنت سابقا بأن رحلة العودة من الحج ستنطلق من غرة جوان إلى غاية 14 من الشهر نفسه، حيث ستقوم الشركة بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة ومن جدة. في آخر تطورات حديثة، تسمم 9 أشخاص من عائلة واحدة بمعتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد. أفاد مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد البشير السعيدي أشار وأفاد بأن نتائج تحاليل العينات التي تم رفعها من مختلف مكونات الوجبة التي تناولتها العائلة المتضررة من حالة التسمم بمعتمدية المكناسي ستكون جاهزة في غضون 72 ساعة. تضمنت الأجندة الجبائية الخاصة بشهر جوان 26 و2000 والتي تصدرها الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية 7 مواعيد للقيام بالواجبات الجبائية وخلاص المعاليم لمختلف أصناف المطالبين بالأداء. ويعد التصريح بالضريبة على الثروة أهم موعد جبائي خلال شهر جوان 26 و2000، وتحديدا يوم 30 منه، الذي يتعين على المعنيين بهذا الإجراء القيام بالإجراءات اللازمة لخلاص الضريبة على الثروة التي أقرها قانون المالية لهذه السنة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
3: أنا عمري في لحظة يا

0: ليلي ترتاح النفوس. في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل. صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: من الأرشيف.
2: مساء النور ومرحبا بكم مستمعين الكل في لقاء جديد يجمعني بكم في جولة الأرشيف من